0: نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين ونستهلها بأبرز العناوين. 5 شهداء بينهم رضيع ذو 6 أشهر ووالديه والاحتلال يعود لسياسة قصف المنازل لتدمير ما تبقى من غزة. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية وتقييد الاحتلال دخول الوقود والمستلزمات الطبية إلى القطاع. عشر شهيدا لبنانيا بينهم طفل و6 نساء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان بنيران وقصف الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن محمد أبو ملوح وزوجته آلاء زقلان وطفلهما الرضيع أسامة البالغ من العمر 6 أشهر وإصابة آخرين جراء قصف شقة سكنية في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. كما أفادت المصادر باستشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة. هذا وصعدت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية من سياسة قصف المنازل والمنشآت السكنية في مختلف مناطق قطاع غزة، ما تسبب بموجات نزوح واسعة وتدمير كبير.
1: تعود سياسة الإنذار ثم القصف إلى واجهة المشهد في قطاع غزة من جديد، مع تصعيد إسرائيلي استهدف منازل ومربعات سكنية في مناطق متفرقة من القطاع، في خطوة تستهدف استكمال تدمير ما تبقى من البيئة السكنية ودفع مزيد من العائلات نحو النزوح والتشريد. ففي المحافظة الوسطى شهد مخيم البريج وانصيرات غارات جوية عنيفة طالت مباني سكنية وألحقت دمارا واسعا بالمنازل والمنشآت المحيطة وسط استمرار التحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية. وخلال الساعات الماضية استهدفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة السوق المركزي داخل مخيم البريج، ما أدى إلى تدمير عشرات الوحدات السكنية وإلحاق أضرار واسعة بالمحال والمباني المجاورة بالتزامن مع قصف عمارة سكنية في مخيم صيرات وتسويتها بالأرض. يأتي هذا التصعيد ضمن ما وصفته مراكز حقوقية بعودة مكثفة لسياسة الإنذار والقصف، بعد توثيق سلسلة استهدافات طالت خيام نازحين أيضا خلال الأيام الماضية في غزة وخان يونس وجباليا، في سياسة تعكس مسارا متعمدا لاستكمال تدمير البيئة السكنية وفرض واقع معيشي أكثر قسوة في ظل استمرار النزوح وتفاقم الأوضاع الإنسانية. ومع اتساع رقعة الدمار واستمرار موجات النزوح تتزايد المخاوف من أن تتحول سياسة الإنذار والقصف إلى أداة لتفريغ ما تبقى من التجمعات السكنية في قطاع يواجه أصلا واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدا. فلنتين أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا من بينهم 38 مريضا و41 مرافقا، وذلك عبر معبر رفح البري وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. جرت عملية الإجلاء من خلال ترتيب ميداني وخدمات إسعافية وفرتها طواقم الجمعية التي تولت مهام النقل والتأمين والمرافقة، بما يضمن وصول المرضى والمرافقين بشكل آمن إلى نقاط السفر لاستكمال علاجهم في الخارج. حذر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية من التدهور الخطير والمتسارع

0: للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية.
1: محذرا من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية، استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية مؤكدا أن استمرار القصف وعمليات النزوح القصري المتواصلة يدفع آلاف العائلات إلى النزوح في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة وأوضاع إنسانية ومعيشية كارثية، مطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومستدام وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري بحق أبناء شعبنا في القطاع. هذا وأدان المجلس تصاعد عمليات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين وممتلكاتهم في القرى، إضافة إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة والتي تتزامن مع عمليات هدم المنشآت نفذها الاحتلال إلى جانب أوامر عسكرية بمصادرة أراضي جديدة وإخطاره لسكان الخان الأحمر بالترحيل القسري والهدم الجماعي، بالرغم من الموقف الدولي وإعلان الجنائية الدولية عام 2018 بأن ترحيل سكان الخان الأحمر يرتقي لمستوى جرائم الحرب. إلى ذلك صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة الوطنية للمحروقات تحت التأسيس، معتمدا أيضا مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة الوطنية الماليزية وديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين بشأن التعاون في مجال تدقيق القطاع العام. كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع نظام أجور خدمات رخص نقل وتوزيع البريد السريع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك جدد المجلس تهنئته لعموم شعبنا بهذه المناسبة، متمنيا أن يحل العيد القادم وقد تحققت مساعي شعبنا بالحرية والاستقلال. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
0: أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية بأشد العبارات الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى بإقليم أرض الصومال، وذلك بافتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومس مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة. أكد الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 67. كما وجدد البيان التأكيد على الموقف الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات تستهدف المساس بالوضع القانوني للقدس أو فرض وقائع جديدة على الأرض خارج إطار الشرعية الدولية. قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في عدد من سجون الاحتلال المركزية، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهري نيسان وأيار، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. أكد نادي الأسير أن الإفادات التي نقلها المحامون تعكس واقعا كارثيا يعيشه الأسرى في ظل تفشي المرض بصورة واسعة وحرمانهم المتعمد من العلاج والرعاية الصحية، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى. ففي الزنازين والغرف المكتظة التي يحتجز فيها ما لا يقل عن 8 أسرى يوجد 3 أسرى على الأقل مصابين بالجرب. هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة شقبة غرب رام الله، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت البلدة وشرعت بهدم منزل المواطن عبد الله ثابت المكون من طابق واحد والمقام على مساحة دنم ويضم غرف معيشة وبركة سباحة واسطبلا للخير. وثق مقطع فيديو قيام مستوطنين وهم يساندون جنود الاحتلال باعتقال شاب مصاب والتنكيل به بصورة وحشية في منطقة بيت عينون شمال شرق الخليل.
2: لا تتوقف مشاهد العنصرية عند حدود الاعتقال في منظومة اتخذت من القتل والتنكيل بكل ما هو فلسطيني لها، بل تتحول أحيانا إلى صورة تلخص واقعا كاملا من القهر الذي يمارسه جنود تبادلوا الأدوار مع مستوطنين تجردوا من إنسانيتهم واتخذوا من الغاب سبيلا. غسان زلوم فلاح فلسطيني من بلدة بيت عنون بمحافظة الخليل كان يبحث عن لقمة عيشه في أرض ورثها عن جده قبل أن يأتي مرتزقة من بولندا وروسيا وغيرها الكثير ليزاحموه على هذه الأرض تحت تهديد السلاح بمصادرتها وتهويدها. وعلى غفلة هاجمه جنود الاحتلال وطرحوه أرضا قبل أن تصفد أغلالهم الحاقد يديه، فيما صارع مستوطن ليجثو فوق رأسه في مشهد صادم أثار غضبا واسعا بين أبناء شعبنا وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي وأعاد إلى الأذهان صورا مشابهة أثارت جدلا عالميا حول استخدام القوة والإفراط فيها أثناء عمليات اعتقال تسببت بخروج ملايين المحتجين وكادت أن تسقط أنظمة قائمة. ولكن هنا في فلسطين تمر وكأن شيئا لم يكن، ليس لسبب إلا لأن هذا الاحتلال نصب عرشه فوق القانون الإنساني. شهود عيان هنا في بلدة بيت عنون قالوا وقولهم وثقته أعين الكاميرات إن الشاب تعرض للضرب والتنكيل قبل اعتقاله، فيما بدت محاولاته للحركة شبه معدومة تحت وطأة وحقد المستوطن الذي جثى على عنقه لفترة من الزمان. كان بإمكان جنود الاحتلال الذين طاب لهم المشهد أن يمنعوه من هذا السلوك المشين. إنما جرى يعكس تصاعدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة خصوصا في محافظة الخليل التي تئن تحت وطأة استهداف الاحتلال بصورة تختزل التوتر المتصاعد والعنف المستمر في كل محافظات الوطن لغايات التنكيل والتهجير. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
0: هذا وشهدت محافظة الخليل اعتداءات متصاعدة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث اقتحمت آليات الاحتلال بلدية بيت عوا فيما أصيب 4 مواطنين إثر هجوم وحشي شنه مستوطنون على مسافريات.
3: في تصعيد جديد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا غرب الخليل وداهمت مقر البلدية وعاثت خرابا في مكاتبها الإدارية. وتأتي هذه المداهمة في سياق حملة اقتحامات ممنهجة تتعرض لها بلدات وقرى الخليل تشمل نصب حواجز عسكرية وتقييد حركة المواطنين بشكل مستمر،
4: إضافة لما كان يقوم به الاحتلال بعد 7 أكتوبر وما كان يقوم به قبل 7 أكتوبر. يعني هذا تصعيد، يعني هذا الجيش الرعاة المجرمين ينتشرون في كل أحياء محافظة الخليل في القرى والخرب والبلدات والمدينة طوال الليل وطوال النهار، يقومون باقتحام البيوت، طرد المواطنين من بيوتهم، التخريب، السرقات.
3: وفي مسافر يطا أصيب 4 مواطنين بجروح ورضوض واختناق إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون بالحجارة والهروات وغاز الفلفل في منطقة وادي الرخيم، وصفت الإصابات بالمتوسطة، فيما اعتدى مستوطنون على حرمة الموتى عندما حطموا شواهد قبور في مقبرة وادي عبيان التاريخية.
4: وهذا الاعتداءات على مساحة تبلغ 97,000 درهم، 13 قرية موجودة على هذه الأراضي. هم يريدون في سباق مع الزمن في يعني أن العالم لا ينظر إلى ما يجري على الأراضي الفلسطينية، يريدون استباق الوقت من أجل ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. لذلك يقوم هؤلاء المستوطنين والمجرمين بالاعتداء على أهلنا في كل أنحاء محافظة الخليل.
3: وضمن سلسلة مضايقات يومية يعيشها مزارعو بلدة سعير أقدم مستوطنون على قطع وتخريب عدد من أشجار الزيتون في منطقة واد سعير تعود ملكيتها للمواطن نظام شلالدة قبل أن يفروا عقب رصدهم من قبل الأهالي. وعود مسيمي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: أقدم مستوطنون على قطع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت.
5: لم تكن مجرد شجرة ولم تكن مجرد جذوع مقطوعة، إنها جريمة اغتيال مكتملة الأركان تشهد عليها جبال فلسطين ووديانها. حين يرفع مستوطن فأسه أو يوجه منشاره نحو شجرة زيتون معمرة صمدت في هذه الأرض لمئات السنين، فهو لا يستهدف الحطب أو الزيت، بل يستهدف الهوية والتاريخ والوجود الفلسطيني المتجذرة في عمق هذه الأرض.
6: بنزل كل يوم بعد يوم أو كل يومين بنزل هنا، بيجوا علي بيهددوني في الكتل وبيهددوني في الضرب، بحاولوا بصيروا ضرب علي إحجار، وهذه الأرض إنا مش إلك ورطلع منها. وهنا من يوم هلا اليوم وهلا جل مرتين ثلاثة أجوا علي وهددوني في السلاح وهددوني طخوني، وبرضو بدشرش الواد ولا بدشر الأرض، بموت فيه ولا بطلع منه. أنا اللي زي شو بكمني عن الأرض هذه؟ أنا متت من هنصر الزيتون، أنا هن اللي بصرفن علي وهن اللي كايمات في أنا وهالمرة.
7: واليوم الجريمة الكبرى حدثت في منطقة وادي الشاعر التي تصنف منطقة ألف. للأسف الشديد شجر معمر، أكثر من 40 شجرة زيتون تم قصها بواسطة المناشير في جنح الظلام الساعة الثانية ليلا، والناس نيام. للأسف الشديد قاموا بتقطيع هذه الأشجار، وهي تعود ملكيتها لشخص ومزارع واحد، هذا المزارع الذي يتواجد باستمرار في أرضه.
5: إنها حرب إبادة بيئية وتاريخية تشن ضد شاهد يملك من العمر ما لا تملكه روايتهم الزائفة، هي طعنة نبتت في صدر كل مزارع هناك، محاولة خبيثة لبتر الذاكرة من عروق الجغرافيا. إنهم يرتعبون من عمق تلك الجذور لأن غصنها الأخضر يفضح غربتهم عن هذه الأرض، يريدون باقتلاعها قطع شريان الحياة والرزق عن أصحاب الحق لتسهيل اقتلاعهم منها.
8: أثنتين رنوا علينا شباب أصحابنا من منطقة اللبن إنهم المستوطنين نزلوا على وادي الشاعر وشغلوا مطورات حطب، فلمينا الشباب والصحاب ونزلنا في الليل على الساعة 1:30 2:00 نتفاجأ إلا هم متواجدين في أرضنا ومنشرين مثل ما أنتم شايفين كمية الزيتون هاي، ولما شافونا هربوا ما ظلوا طالعين من الأرض، وإحنا لحديت الآن متواجدين يعني، وإلنا سنين في هاي الأرض ورح نظل في هاي الأرض ورح نرجع نعمرها إن شاء الله.
5: لكنهم واهمون، فالزيتون في فلسطين هو عقيدة انتماء وصك ملكية أبدي، ويبقى شامخا وشاهدا على الجريمة وضامنا للعودة. أي إجرام هذا الذي حمله من قام بقطع هذه الأشجار؟ وجود المزارعين في أراضيهم سلاح في وجه من يظن أنه قادر على إبعادهم عنها. من وادي الشاعر في مدينة سلفيت، محمد شتيه، تلفزيون فلسطين.
0: في نابلس اعتداءات كبيرة تشهدها القرى والبلدات الجنوبية في المحافظة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث يواجه المواطنون الخطر في كل مكان.
9: في قرى وبلدات جنوب نابلس لم تعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه أحداثا طارئة، بل واقع يومي يلاحق المواطنين في أراضيهم ومنازلهم وطرقهم الزراعية، ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى التضييق على الأهالي وفرض مزيد من السيطرة على الأرض، خاصة في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية المنتشرة في محيط القرى الجنوبية للمحافظة.
10: الكثير من الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين، من حرق، من مصادرة معدات لبعض الهيئات المحلية، من حرق لأراضي زراعية، من تهديد للوجود الفلسطيني في تلك المناطق، الأمر الذي يعني يستدعي الوقفة الحقيقية للدعم وللمساندة في تلك المناطق في تلك الهيئات المحلية. يعني بالآونة الأخيرة كان هنالك في منطقة مادمة سلوك لأحد المستوطنين بتقطيع كوابل الكهرباء الموجودة في المنطقة التي تخدم المناطق السكنية الموجودة في تلك المنطقة.
9: فبين اعتداءات تطال المزارعين خلال عملهم في أراضيهم، واقتحامات متكررة للقرى والبلدات.

0: تصعيد متواصل من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. يعيش المواطنون حالة من الخوف وعدم الاستقرار في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف البشر والشجر والحجر، الأمر الذي يفاقم معاناتهم اليومية ويهدد مصادر رزقهم المرتبطة بالأرض.
1: حصل بالأمس يعني نزلت مجموعة من تلال، ما يسمى تلال الشباب والجبال، لاعتداء على السيارات اللي مركبوا داخل من منطقة عورتة، من منطقة بورين، من منطقة عصيرة، من منطقة بيتا، بمجموعات منظمة. يعني هناك شيء منظم، ليس بالصدفة وليس جاء بشكل عفوي، إنما جاء بقرار محكم استعماري صهيوني.
0: ويؤكد المواطنون أن هذه الاعتداءات لم تكن تقتصر على وقت أو مكان محدد، بل أصبحت تمتد بشكل شبه يومي، خاصة في القرى والبلدات القريبة من الطرق الالتفافية والمستوطنات، حيث يواجه المواطن خطر الاعتداء أثناء تنقله أو عمله في أرضه، وسط مطالبات بتوفير حماية دولية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين وممتلكاتهم. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين المعزولة خلف الجدار العنصري في المنطقة الجنوبية لقلقيلية، وذلك لصالح توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية.
3: في شكل آخر للاستيطان، تعمل سلطات الاحتلال على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب قلقيلية، وذلك لتوسيع المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة الفيمنشي.
4: ما يجري بحدود الفيمنشي في المنطقة الصناعية أو ما تسمى المنطقة الصناعية، هذه التوسعة اللي قاعدة بتتمدد على حساب الأرض الفلسطينية هي بتشكل تهديد حقيقي وخطير على التجمعات السكانية، وتحديدا تجمع وادي الرشا القريب جدا من المنطقة الصناعية، لأن أصلا هي أقيمت على جزء من أراضي المواطنين هناك ومن أراضي كمان المواطنين في قرية حبلي والقرى الأخرى.
3: هذه التوسعة تستهدف عشرات الدنومات من أراضي المواطنين، وسط مخاوف من شكل ونوعية المصانع الجديدة، خاصة أن المنطقة الحالية تشكل خطرا بيئيا على محيطها من التجمعات الفلسطينية من خلال مخلفاتها العادمة.
5: المناطق الصناعية إحدى الأدوات التي يمارسها يستخدمها الاحتلال في المضايقة على المواطنين الفلسطينيين، في مصادرة أراضيهم، في إتلاف مزروعاتهم وإتلاف أشجارهم وإتلاف منشآتهم الزراعية أو كانت أو الصناعية. هذه المناطق الصناعية تشكل خطر حقيقي ووجودي على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال مخلفاتها الكيماوية، من خلال مخلفاتها الغازية، من خلال المياه العادمة.
3: وأصبحت المناطق الصناعية الاستيطانية أداة جديدة لفرض السيطرة على الأرض عبر تحويلها إلى مراكز اقتصادية تخدم المستوطنات وتكرس وجودها، في وقت تتراجع فيه قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم أو استثمارها بحرية. إن توسيع هذه المنطقة الاستيطانية يستهدف الأرض الفلسطينية بالدرجة الأولى في محاولة احتلالية لتغيير معالم المنطقة برمتها. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
2: وفي قرية إبزيق شمال طوباس تعيش العائلات ظروف غير مسبوقة بعد عمليات التهجير القسري التي حدثت سابقا، وما زالت عصابات المستوطنين تلاحقهم وتمنعهم من دخول المناطق الرعوية.
6: لم تكتفي عصابات المستوطنين بتهجير العائلات من أراضي قرية بزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس، بل تواصل ملاحقة الأهالي على أطراف القرية عبر الاعتداء على رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي في محاولة لفرض واقع جديد ودفع أبناء شعبنا إلى الرحيل مرة أخرى.
7: منطقة بزيق تقريبا أخوي يعني حوالي 46 ألف دنم، هذولا رحن ممنوع أي مواطن صلح مع العلم أراضي كلها أراضي طاب ومملوكي، ومعظم العائلات اللي كانوا ساكنين في منطقة بزيق اللي هم عايشين على تربية المواش وزراعة الأرض تقريبا حوالي 10 عائلات منهم باعوا مواشيهم، كل عائلة تملك مش أقل من 400-450 راس غنم، وبقية العائلات تم تهجيرها من منطقة بزيق إشي على منطقة جنين وإشي على منطقة الجامعة الأمريكية، وما تبقى من العائلات أغلبهم انتقلوا عندنا هون في منطقة ما بين بزيق سي إلى منطقة بزيق باء أو ألف.
6: ويؤكد الأهالي أن المرحلة الحالية تتطلب توفير كافة مقاومات الصمود والثبات من دعم للمزارعين والرعاة وتعزيز الوجود الفلسطيني، إلى جانب حماية التجمعات البدوية التي تواجه استهدافا متواصلا من الاحتلال والمستوطنين.
8: طبعا التهجير عندنا هناك هجرونا، اجوا يعني المستوطنين بيجوا على الناس وما بيخلوش حدا، يعني يوميا يوميا يوميا بيجوا علينا وبيضروا الناس وبيضربوا الناس وبجتفوا الناس بقتلوهم، طبعا بيسرقوا مواشيهم بيسرقوا غنم بيسرقوا بخلوش شيء، فيش شيء يعني اللي مباح عند اللي عندهم من المستوطنين.
6: ورغم تصاعد الانتهاكات يتمسك أبناء شعبنا بأرضهم، مؤكدين أن البقاء في قرية بزيق وحتى على أطرافها هو معركة وجود، وأن محاولات التضييق والتهجير لن تنجح في اقتلاعهم من أرضهم التي عاشوا عليها جيلا بعد جيل. تعيش القرى الريفية والتجمعات السكانية في محافظة طباس والأغوار الشمالية واقعا غير مسبوق، يتمثل في انتشار البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي. من قرية بزيق للشمال الغربي من مدينة طباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: افتتح أطفال المدارس في مواصي خان يونس معارض لأعمالهم الفنية والإبداعية والتي تجسد روح التحدي والصمود وتعبر عن الواقع الإنساني الصعب بسبب الحرب الإسرائيلية.
9: فصول ملونة هو عنوان نشاط احتضنته مدرسة ملتقى العطار بمواصي خان يونس لدعم الصحة النفسية للأطفال.
10: رسالة مختصرة، الألوان والأوراق والرسومات التي ترونها اليوم والتي صنعتها أنامل أطفالنا في هذا الملتقى هي رسالة إلى العالم أن أطفالنا جديرون بالحياة ككل أطفال العالم، جديرون بالحياة الكريمة والآمنة والخالية من الحروب والدمار، جديرون بأن يعودوا إلى مقاعد الدراسة وإلى حقائبهم وأن يعيشوا حياتهم كما بقية أطفال العالم.
9: أكثر من معرض يحوي أكثر من لوحة وعمل فني وإبداعي هو ثمرة جهد ونتاج أطفال المدارس، فهم من عاشوا الحرب والجوع والحصار والنزوح فعبروا عن أوجاعهم وما عاشوه في هذه اللوحات.
11: هذا الحفل وهذا المهرجان والمعرض الفني يأتي ضمن فعاليات دعم ومناصرة الأطفال الذين تعرضوا إلى الصدمات النفسية في قطاع غزة نتيجة الحرب اللي بدأت تعرض إلى الأطفال. الجميع يعلم أن هؤلاء الأطفال تعرضوا إلى العديد من المشاكل النفسية والسلوكية والاضطرابات التي نتجت عن التأثيرات التي تعرضوا إليها الأطفال نتيجة المشاهد والنزوح والتجويع والكثير من المشكلات التي كانت بداخل هؤلاء الأطفال. هنا في هذه المساحة النفسية والمساحة التي تعبر عن الفن التشكيلي والتي عبروا فيها الأطفال، عبروا فيها عن حزنهم وعن صعوبات تعرضوا ولا يعبروا عن مدى الألم الذي تعرضوا إليه نتيجة النزوح والفقدان والكثير من المشكلات.
9: تحاول مؤسسات ومدارس ومراكز عبر أنشطة تقديم الدعم النفسي للأطفال ومحاولة إخراجهم مما أفرزته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. من مواصي خان يونس، أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.
2: في الشأن اللبناني استشهد 11 شخصا بينهم 6 نساء وطفل في غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان.
6: ترقب كبير وآمال يعلقها اللبنانيون على أن يسهم الاتفاق المبدئي المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في خفض التصعيد المتزايد من قبل الاحتلال في كافة قرى وبلدات الجنوب اللبناني.
12: فبرغم تمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة واستمرار المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية واشنطن، لم يلتزم الاحتلال حتى الساعة بوقف الأعمال العسكرية بشكل كامل، وهو المطلب اللبناني الرئيسي الذي سيتم الحديث حوله خلال

0: تعرضوا اليوم أيضا لاستهداف عنيف من قبل الطيران الحربي والمسير، بخاصة بلدات قعقعية الجسر، زوطر الشرقية، جبشيت ويحمر الشقيف، إضافة إلى استهداف السوق التجاري داخل مدينة النبطية. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أدت الغارات العنيفة التي شنتها طائرات الاحتلال صباح اليوم على بلدتي طورة والنبطية في جنوب لبنان إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين. المشهد ذاته يتواصل في قضاء أيسور وبنت جبيل، حيث تعرضت بلدة كفرة لغارات عنيفة، إضافة إلى غارات استهدفت البازوري قضاء أسور، مخلفة عددا من الإصابات، وأخرى استهدفت بلدة طورة، ما أدى لارتقاء شهيدة ووقوع عدد من الإصابات. بالإحجاز، تلفزيون فلسطين.
1: وفي ظل تصاعد المؤشرات السياسية والدبلوماسية حول اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول أمريكي إن واشنطن وطهران اتفقتا مبدئيا على خفض تصعيد وفتح مضيق هرمز، وأضافت أن الاتفاق لم يوقع بعد وبحاجة إلى موافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني الأعلى. كما وقال مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن هناك تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه بأن اتفاقا مع طهران جرى إنجاز قدر كبير من التفاوض عليه. كتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الحصار سيظل ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي الإيراني. وجاء في بيان أصدره نتنياهو خلال اتصال بينه وبين الرئيس الأمريكي إنه اتفق والرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي بالكامل، وأن هذا يعني تفكيك منشآت إيران للتخصيب اليورانيوم وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها. بدوره، أكد الرئيس الإيراني إن بلاده لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية وأنها مستعدة لتقديم ضمانات للعالم بعدم امتلاكها. وأضاف خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لا ترغب في إثارة عدم الاستقرار أو الاضطرابات، لكنه أشار في المقابل إلى أن إسرائيل تستغل كل فرصة للاستمرار حالة عدم الاستقرار وتسعى وراء ما وصفه بحلم إسرائيل الكبرى. في غضون ذلك، قال محسن رضائي المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني إن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي. ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رضائي قوله إن إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج على حد قوله. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا سوريا خلال توغل نفذته في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا وسط عمليات توغل وانتشار في عدة مناطق.
2: العملية المتكررة على الأراضي السورية، توغلت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، حيث تمركزت لفترة قصيرة في محيط التلة قبل أن تنسحب باتجاه عمق الجولان السوري المحتل. وفي السياق ذاته، توغلت قوة أخرى تحت جنح الظلام في بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على مداهمة منزلين وتفتيشهما واعتقلت شابا من أبناء البلدة. أما في قرية صيد الجولان بالريف الجنوبي، فقد دخلت 5 آليات عسكرية تابعة للاحتلال وقامت بنصب حاجز مؤقت على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش

0: مرة قبل أن تنسحب من المنطقة. تأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس بشكل يومي على أبناء القنيطرة وحوض اليرموك في ظل استمرار الاحتلال بانتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، محاولا من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وأطلاق القذائف المدفعية على الأحياء السكنية ترهيب الأهالي وزرع الخوف بينهم، في وقت تطالب فيه دمشق المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل وفقا للقوانين والأعراف الدولية. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
1: إلى ذلك أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ويسعى بأن يشمل هذا الاتفاق لبنان أيضا ويتم وقف الأعمال العدائية بالكامل. هذا وتتصاعد المخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من بنود مذكرة التفاهم التي يجري بحثها بين واشنطن وطهران، حيث وصفت المؤسسة الأمنية أن الاتفاق المرتقب لا يتضمن حتى الآن تفكيكا مباشرا للبرنامج النووي الإيراني.
2: تشهد إسرائيل حالة من الانتكاسات السياسية والأمنية في ظل الأنباء المتزايدة عن إحراز تقدم باتجاه ورقة تفاهم تمتد لستين يوما بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن وقفا للتصعيد وفتح مسارات تفاوض أوسع بين الطرفين. وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، فإن الاتفاق المرتقب لا يتضمن حتى الآن تفكيكا مباشرا للبرنامج النووي الإيراني، بل يركز على تثبيت التهدئة وإدارة الأزمة مرحليا، الأمر الذي أثار قلقا واسعا داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية. وتحدثت تقارير عبرية عن إحباط يسود تل أبيب وسط شعور بأن واشنطن تتجه نحو تسوية لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية. ويتصدر الملف النووي الإيراني قائمة الهواجس الإسرائيلية، إذ ترأت الأبيب أن أخطر ما في التفاهمات المتبلورة هو عدم اشتراط تفكيك القدرات النووية الإيرانية أو إنهاء التخصيب بشكل كامل والاكتفاء بتجميد أو إدارة مؤقتة للملف. وتخشى إسرائيل من أن يمنح الاتفاق إيران وقتا إضافيا للحفاظ على بنيتها النووية والصاروخية، مع احتمالية الإفراج عن أموال مجمدة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنها، ما قد يعزز قدراتها الإقليمية لاحقا. كما يثير ربط الملف اللبناني بالتفاهمات مع طهران استياء إسرائيليا متزايدا، خاصة مع الحديث عن شمول الجبهة اللبنانية ضمن ترتيبات التهدئة، رغم أن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة هناك. فوفق التقارير الإسرائيلية، فأن المؤسسة الأمنية تخشى أن يؤدي الاتفاق إلى تقييد حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في لبنان أو تثبيت واقع ميداني جديد يبقي حزب الله قائما وقادرا على إعادة ترميم قوته. ومع اقتراب الإعلان عن تفاهم من هذا النوع، تتصاعد داخل إسرائيل المخاوف من أن يتحول الاتفاق إلى تجسيد لهزيمة سياسية واستراتيجية متعددة الأبعاد. فمن جهة ترى تل أبيب أن واشنطن باتت تركز على منع حرب إقليمية واسعة أكثر من سعيها لتفكيك المشروع الإيراني بالكامل، ومن جهة أخرى تخشى أن يؤدي الاتفاق إلى تقليص هامش المناورة العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات. كما تتحدث تحليلات عبرية عن خشية إسرائيلية من أن يمنح الاتفاق شرعية واستقرارا للنظام الإيراني بدل زيادة عزلته، إلى جانب القلق من تدفق الموارد المالية إلى طهران بما يسمح بإعادة تعزيز نفوذ حلفائها في المنطقة. وفي ظل هذه التطورات، تبدو إسرائيل بحسب الإعلام العبري أمام واقع إقليمي جديد لا يتطابق مع الأهداف التي أعلنتها منذ بداية المواجهة مع إيران وحلفائها. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: لم يتبقى مشاهدين سوى التذكير بعناوين نشرتنا الإخبارية. 5 شهداء بينهم رضيع ذو 6 أشهر ووالديه والاحتلال يعود لسياسة قصف المنازل لتدمير ما تبقى من غزة. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية وتقييد الاحتلال دخول الوقود والمستلزمات الطبية إلى القطاع. عشر شهيدا لبنانيا بينهم طفل وستة نساء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيش يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه

من قناص من شفت حاكم ضغمطة صفر رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد في شهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

احنا بنركض احنا وجيراننا المخامسه طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ما طلعناهم. وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق. حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

النقص هذا في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبون الأدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بقولها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

تكون في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأثر المطر لحقين يعني أنا هون عادل فنوري مشي مفتعد ناس المسجد حكم عسكري.

Yeah.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي الجديد، حياكم الله. ساعتين من الزمن والعديد من الملفات ستكون حاضرة معكم. سنتابع آخر التطورات وما يجري في العاصمة المحتلة مع تصاعد عمليات الهدم، بالإضافة إلى نوافذ مباشرة من بيت لحم والخليل، ونرصد الأوضاع الاقتصادية وحركة الأسواق مع اقترابنا من أول أيام عيد الأضحى وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا. صباح الخير هبة.
1: صباح الخير يا ضياء، صباح الخير لكافة المشاهدين. إذن يوم جديد وصباح جديد من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين بملفاتنا المتنوعة والمختلفة، إضافة إلى ما ذكره ضياء لرصد لركود حركة التجارية والاقتصادية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والحديث أيضا عن المؤتمر الفلسطيني لعلوم الأشعة الطبية، إضافة إلى النوافذ المباشرة والمسجلة ورصد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في جميع محافظات الوطن وتحديدا في القدس المحتلة. إذن معكم على مدار ساعتين من الزمن، والبداية مع أسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت اليوم.

بعد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ في أولى محطاتنا اليومية جولة في الصحف والمواقع المحلية مع ضياء العدم.

أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وبالتحديد ما جرى يوم أمس في قطاع غزة. نتحدث عن تنفيذ الاحتلال لعمليات نسف ضخمة شمال شرق خان يونس بالتحديد، كما هددت قوات الاحتلال باستهداف منزل وسط مدينة دير البلح وسط القطاع وفق ما أفادت المصادر. في ذات السياق أطلقت الزوارق الحربية النار قبالة ساحل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شرق المدينة. نبقى في وكالة وفا ونتابع أيضا ما يجري في تجمع عرب الكعابنة غرب العوجة شمال أريحة.

هاجم مستوطن هذا التجمع يوم أمس بحسب ما أفادت منظمة البيدر الحقوقية. قالت في بيان لها إن مستوطنين هاجموا التجمع وقاموا بقص سياج معدني يحيط بمنزل المواطن سليمان الكعابنة، إضافة إلى تصوير المواشي داخل الحظيرة. وأشارت إلى أن التجمع يقتنه مهجرون من عرب الكعابنة، ويشهد بين الحين والآخر اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين تستهدف ممتلكات الأهالي ومصادر رزقهم. نذهب إلى خبر آخر ونبقى مع وكالة وفا ونتابع ما صدر عن فرنسا التي قررت منع دخول بن غفير إلى أراضيها، ودعت الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه. هذا ما أعلن عنه يوم أمس وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده قررت منع دخول بن غفير إلى أراضيها، داعيا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه على خلفية ما وصفه بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي. وقال بارو في منشور على حسابه بمنصة إكس إن دخول بن غفير إلى الأراضي الفرنسية أصبح محظورا اعتبارا من اليوم، أي يوم أمس، مضيفا أن هذا القرار جاء على خلفية ما تعرض له مواطنون فرنسيون وأوروبيون ضمن أسطول الصمود العالمي. أشار أيضا الوزير الفرنسي إلى ما وصفه بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في الأسطول، مؤكدا أن القرار يأتي أيضا في سياق سلسلة طويلة وصادمة من التصريحات والأفعال التي تؤجج الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين. ودعا بارو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على بن غفير. وطبعا كان بن غفير قد نشر يوم الأربعاء الماضي مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين من أسطول الصمود، ما أثار موجة إدانات دولية واسعة وردود فعل غاضبة. نذهب إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع أيضا ما صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية، حيث قالت إن الأزمة المالية الحالية باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد. أشارت أيضا في بيان صدر عنها يوم أمس لأن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاب، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة وأدوية الأورام وأدوية غسيل الكلى، ما يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية. وأكد وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان أن خلية الأزمة التي يقودها وكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ تضم الإدارة العامة للصيدلة والإدارة العامة للشؤون المالية، ونتحدث عن تقييم لحجم هذه المخاطر والاحتياجات العاجلة ووضع حلول طارئة ممكنة لضمان استمرار هذه الخدمات. وحذرت أيضا الوزارة من أن استمرار هذه الأزمة في ظل تقليص الدوام والإضرابات يفاقم من حالة الانهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية. دعت الوزارة أيضا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية، مؤكدة أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقابا جماعيا يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة. نبقى في صحيفة الحياة ونتابع أيضا ما صدر عن وزارة الحج والعمرة في السعودية، حيث أعلنت عن اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لهذا الموسم ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية، تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم و لتيسير أداء المناسك في مختلف مراحل هذه الرحلة. فادت الوزارة بأن أعمال الجاهزية شملت تدريب أكثر من 30,000 كادر من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية خلال الموسم.
في التفاصيل أيضا لفتت إلى أنه جرى تدريب أكثر من 600 عضو تفويج و5000 قائد فوج على المنظومة الرقمية والمهام الميدانية المرتبطة

بتنظيم حركة الحجاج في المشاعر المقدسة إلى جانب تنفيذ تجارب فرضية لقياس الجاهزية التشغيلية واختبار كفاءة الإجراءات الميدانية بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات ذات العلاقة. أشار أيضا إلى أن خطط التفويج تعتمد على منظومة تشغيلية مدعومة بالحلول الرقمية وقراءة البيانات اللحظية. أوضحت أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة الاستعداد المبكر التي تنفذها الوزارة بالتكامل مع كافة الجهات للحرص على تقديم تجربة حج تتسم بالطمأنينة والانسيابية في مختلف مراحلها. نذهب إلى صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما صدر عنها. دعوة أممية لوقف تهجير وهدم الخان الأحمر وتوقف كافة أعمال الاستيطان. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توقف فورا إجراءات التهجير القسري لمجتمع الخان الأحمر في المنطقة المعروفة بإيوان في الضفة الغربية المحتلة وأن توقف خطط التوسع الاستيطاني هناك. وأضاف يقع الخان الأحمر شرق القدس وهو مجتمع بدوي يضم مئات الفلسطينيين. في يوم الثلاثاء 19 من أيار وجه سموتريتش الإدارة المدنية لإخلاء مجتمع الخان الأحمر في أقرب وقت ممكن ما يعرض سكان الخان الأحمر لخطر وشيك للنقل القسري الذي يمثل جريمة حرب. وتربط هذه التصريحات بمسؤولين إسرائيليين المشروع الاستيطاني في منطقة إيوان بإحباط إقامة الدولة الفلسطينية. ويشمل ذلك طبعا تصريحا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحافة خلال فعالية في أيلول عام 2025 تتعلق بالتوسع الاستيطاني في منطقة إيوان. قال فيه: لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذا المكان لنا. نبقى في صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما صدر عن عدد من الناشطين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي، حيث أفاد الناشطون فرنسيون من أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة والذي احتجزتهم إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط ثم رحلتهم إلى تركيا يوم الجمعة الماضي. لدى عودتهم إلى فرنسا أفادوا بتعرضهم للعنف والإذلال من جانب قوة الاحتلال أثناء توقيفهم. ووصل 8 فرنسيين إلى مطار شارل ديغول أتيرا من تركيا بعد ظهر الجمعة الماضي وسط هتافات مؤيدين لهم كانوا يصيحون يحيى نضال الشعب الفلسطيني. قال العائدون لصحفيين في المطار إن 2 من أصل 36 فرنسيا كانوا على متن هذا الأسطول ما زالا في المستشفى في تركيا. صرحت مريم حاجال الناشطة التي أوقفت في 18 من أيار والتي وصلت إلى باريس في وقت سابق، قالت للصحافة: وضعنا واحدا تلو الآخر في حاوية سوداء وتعرضت للمس أو للمس غير مرغوب فيه. أضافت أيضا إنه في أسدود في جنوب إسرائيل تعاملنا مع شرطة بن جفير وكانت هذه المعاملة عنيفة جدا ومهينة وجردتنا من إنسانيتنا. احتجزت أيضا القوات الإسرائيلية مئات الناشطين من دول عدة بعد اعتراض سفنهم خلال أحدث محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة. فيما نشر بن جفير المتطرف فيديو يظهر الناشطين أثناء الاحتجاز وهم مقيدو الأيادي وجاثون على ركبهم، ما أثار استنكارا واسعا وردود فعل دبلوماسية واسعة. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى صحيفة القدس ونتحدث عن كارثة بيئية في قطاع غزة. 1,000,000 طن من النفايات التي تحاصر النازحين والأمراض الجلدية التي تفتك بالأطفال. تعيش العائلات النازحة في قطاع غزة واقعا مأساويا يتجاوز حدود الاحتمال، حيث باتت مكبات النفايات العشوائية جيرانا قصريين لخيامهم المهترئة. تروي الحاجة نعمة إحدى النازحين معاناتها اليومية في تفحص أجساد أحفادها التي غزتها الأمراض الجلدية بفعل الحشرات والروائح الكريهة المنبعثة من تراكم القمامة، مؤكدة أن الحياة في هذه الظروف باتت أصعب من الموت نفسه. وتتفاقم الأزمة مع استمرار الاحتلال في منع وصول شاحنات تفريغ النفايات إلى المكبات الرئيسية الواقعة في المناطق الحدودية مثل مكب صوفا والفخاري وجحر الديك. هذا المنع أدى إلى حشر نحو 2,000,000 إنسان في مساحات ضيقة جدا تفتقر لأدنى مقومات النظافة العامة.

مما حول مراكز الإيواء إلى بؤر للأوبئة. التقديرات تشير إلى أن حجم النفايات المتراكمة في المحافظات المختلفة وصل إلى نحو 1,000,000 طن موزعة على أكثر من 23 مكبا عشوائيا بين خيام النازحين. وأفاد رئيس بلدية المغازي أن الاحتلال يتعمد عرقلة نقل هذه الكميات الهائلة، مما يجعل السيطرة على الوضع البيئي أمرا شبه مستحيل في ظل هذه الإمكانيات المحدودة. نذهب إلى آخر خبر في هذه الجولة الإخبارية، ومن صحيفة القدس: 4 دول أوروبية تطالب الاحتلال بوقف الاستيطان فورا. تحدث عن إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا. أصدرت بيانا مشتركا طالبت فيه سلطات الاحتلال بضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية. وعربت أيضا في بيانها عن قلقها البالغ إزاء استمرار التوسع العمراني على الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن هذه الخطوات تقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. أدان البيان الرباعي بشدة تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم، واصفا مستويات العنف الحالية بأنها غير مسبوقة وتهدد حياة المدنيين بشكل مباشر. شددت الدول الموقعة على ضرورة أن تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولياتها في توفير الحماية للفلسطينيين وضمان المساءلة القانونية الكاملة لكل من يرتكب أعمال عنف أو انتهاكات في المناطق المحتلة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. سنذهب الآن إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى القدس المحتلة التي تشهد تصاعدا ملحوظا في عمليات الهدم والاختراق بالمصادرة والإخلاء في مشهد لم يعد يقرأ كجزء متفرق أو معزول عن سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال في القدس المحتلة، والتي تندرج ضمن مسار أوسع يعيد تشكيل البنية السكانية والجغرافية للمدينة في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد على الأرض.
1: بالإضافة إلى عمليات الهدم، نتحدث أيضا عن اقتحامات المستوطنين المستمرة للمسجد الأقصى، وأخطر هذه المحاولات كان بما يسمى بقربان الخبز أو قربان نباتي، وذلك بعد دخول عدد من المستوطنين إلى ساحات المسجد الأقصى في حادثة هي الأولى من نوعها منذ احتلال العاصمة المحتلة عام 67. نتحدث عن سلسلة من الاعتداءات المستمرة بحق العاصمة المحتلة وضواحيها. نتحدث أكثر في هذا الملف. ينضم إلينا من القدس سيد معروف الرفاعي، المستشار الإعلامي لمحافظة القدس. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا.
2: صباح الخير أخي ضياء، لك ولزميلتك هبة ولكافة المشاهدين.
0: أهلا فيك أستاذ معروف. يعني في البداية نتحدث عن مجمل الاعتداءات التي تتعرض لها القدس المحتلة، من اختارات هدم، من هدم منازل ومنشآت، وهدم محال تجارية أيضا، واقتحامات

0: مستمرة للمسجد الأقصى ومحاولات لإدخال قرابين نباتية أو حيوانية. يعني مجمل هذه الاعتداءات التي تتصاعد يوما بعد يوم في هذا التوقيت وبهذا الحجم أيضا.
1: يعني فعلا تصاعد كبير وغير مسبوق في الهجمة الاحتلالية وهجمات المستوطنين على مدينة القدس نعيشها منذ بداية هذا الشهر. تعلمون بأنه هذه الأيام تتزامن مع ما يعرف بعيد الأسابيع لدى الجمعيات الاستعمارية والمستوطنين، وبالتالي يوم الخميس اقتحم المسجد الأقصى ما يقارب 500 مستوطن أدوا ما يعرف بالصلوات التلمودية والسجود الملحمي وحاولوا إدخال القرابين النباتية. كما يوم الجمعة كما تفضل زميلنا ضياء، لأول مرة يتم إدخال ما يعرف بقربان الخبز في يوم الجمعة الذي يمنع أصلا على المستوطنين من اقتحامات المسجد الأقصى، ولكن استطاع 9 مستوطنين من دخول واقتحام المسجد الأقصى من باب الغوانمة، وبعد أن اعتدوا على حراس المسجد الأقصى واقتحموا صحن قبة الصخرة وهم يحملون ما يعرف بقربان الخبز. هذه التطورات الكبيرة التي ترافق اقتحامات المستوطنين بأعداد كبيرة في مثل هذه الأعياد نتيجة التحريض الكبير من قبل الجمعيات الاستعمارية، وللأسف الشديد بتسهيل كامل من قبل سلطات الاحتلال وبحماية من شرطة الاحتلال، تؤشر إلى أن الجمعيات الاستعمارية باتت تستهدف المسجد الأقصى بشكل كبير من أجل ليس فقط تقسيم هذا المكان المقدس والخالص للمسلمين، وإنما حتى لمحاولة السيطرة على المسجد الأقصى. ما صدر عن حكومة الاحتلال في الاجتماع الذي صادف ما يعرف بتوحيد القدس من قرارات ومن مشاريع صدرت عن هذا الاجتماع، سواء بإقامة ما يعرف بمتحف للجيش الإسرائيلي على أرض وكالة الأونروا في الشيخ جراح التي تبلغ 36 دونم، تريد إسرائيل من خلاله إقامة متحف لجيش الاحتلال وإقامة مركز لوزارة الأمن الإسرائيلي والسيطرة الكاملة على هذه الأرض، أو البنية التحتية ومشاريع تهويدية في محيط المسجد الأقصى خاصة في ساحة البراق، أو إقامة متحف آخر على أرض مطار قلمديا. كل هذه المشاريع، وأيضا توسعت الحفريات أسفل المسجد الأقصى، ومحاولة وزارة ما تعرف بوزارة التراث والسياحة عمل حفريات أخرى أسفل المسجد الأقصى، كلها تدلل على أن إسرائيل بدأت تستهدف بشكل كبير.
2: سيد معروف، يعني هي سلسلة طويلة ومن الاعتداءات التي لا تتوقف، ولكن دعنا نتوقف حول ما جرى يوم أمس بدخول واقتحام 9 مستوطنين المسجد الأقصى ومعهم ما يسمى بقربان الخبز. خطورة هذا الأمر وتداعياته، ماذا يعني ذلك أصلا؟ والحديث أن هذا الأمر هو تعتبر طبعا سابقة خطيرة ولأول مرة منذ احتلال العاصمة عام 67.
1: يعني هي لأول مرة هذه الحادثة تحدث يوم الجمعة أخي ضياء. أنت تعلم بأنه الاقتحامات تسمح بها شرطة الاحتلال منذ يوم الأحد وحتى مساء الخميس، ولكن يوم الجمعة لا يسمح بدخول المستوطنين أو اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، ويوم السبت طبعا لديهم في الديانة اليهودية يمنع من اقتحامات أو من الخروج حتى من المنزل، وبالتالي لا يتم اقتحامات يومي الجمعة والسبت. ولذلك هي المرة الأولى منذ احتلال مدينة القدس عام 67 يتمكن المستوطنون من اقتحام المسجد الأقصى في مثل هذا اليوم. طبعا هناك محاولات محمومة، أكثر من 8 محاولات من أجل إدخال القرابين الحيوانية حصلت منذ بداية الأعياد اليهودية وحتى الآن في هذا العام. للأسف الشديد تمكنوا في 3 محاولات من الوصول إلى أبواب المسجد الأقصى الداخلية، وهناك 5 محاولات تم منعها على أبواب البلدة القديمة من مدينة القدس. ما جرى بالأمس يعتبر تطور خطير، كونهم اعتدوا على حراس المسجد الأقصى واستطاعوا الوصول إلى صحن قبة الصخرة. الجمعيات الاستعمارية أخي ضياء باتت يعني تستخدم أو تتعامل مع المسجد الأقصى وكأنه كنيس غير معلم. كل الطقوس التلمودية التي ينص عليها التلمود في معتقداتهم اليهودية للأسف الشديد تم ممارستها داخل المسجد الأقصى من سجود ملحمي والنفخ في البوق ورفع الأعلام الإسرائيلية والصلوات الجماعية ما عدا القربان الحيواني الذي تسعى الجمعيات الإسرائيلية إلى أن يتم هذا الطقس داخل ساحات المسجد الأقصى من أجل تطهير ما يعرف بتطهير اليهود من نجاسة الأموات.
0: نعم، يعني نتحدث عن جانب آخر أيضا من هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال، وهي اختراط الهدم وهدم المنشآت السكنية ومنشآت زراعية وتجارية في داخل القدس المحتلة من أجل التضييق على المقدسيين. يعني نتحدث عن هذه السياسة المنظمة والهدف من الاحتلال وراء هذه السياسة، إلى جانب أيضا التضييق عليهم في داخل المسجد الأقصى والتضييق على داخل القدس المحتلة، وأيضا إنشاء مشاريع استيطانية وعلى رأسها مشروع الاستيطاني إيوان.
1: يعني إسرائيل تحاول أختي هبة تكريس مشروع القدس الموحدة كعاصمة للاحتلال، وبالتالي هذه العاصمة حتى يستطيعوا أن ينجحوا في مثل هذا المشروع يجب أن تكون أغلبية سكان هذه العاصمة من اليهود. وهناك مشروع تحدثنا عنه مرارا وتكرارا ما يسمى بمشروع القدس 2050 الذي يراد لهذه العاصمة الموحدة بين هلالين أن يكون عدد سكانها 5 مليون نسمة من اليهود بنسبة عرب أقل من 12% أو 10%. وبالتالي هناك إجراءات متزامنة ومتوازية تقوم بها قوات الاحتلال من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف، منها أولا منع سكان الضفة الغربية من دخول مدينة القدس مسلمين ومسيحيين، منها محاولة السيطرة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومنها عمليات التهويد الجارية في محيط المسجد الأقصى وخاصة في الحاضنة الجنوبية وهي بلدة سلوان والحاضنة الشمالية الشيخ جراح ووادي الجوز، ومنها أيضا عمليات اختارات الهدم وعمليات الهدم التي تتم. كل أحياء بلدة سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى لديها اختارات هدم، هناك أكثر من 13,000 اختار هدم في بلدة سلوان وحدها، هناك أكثر من 35,000 اختار هدم في محافظة القدس منذ عام 67 وحتى الآن، أحياء كاملة البستان، بطن الهوى، وادي قدوم، وادي الربابة، وادي حلوة، هذه الأحياء القريبة من المسجد الأقصى كلها لديها اختارات هدم، وهناك قضايا مرفوعة من قبل الجمعيات اليهودية والاستيطانية على أصحاب هذه المنازل الذين يسكنون في هذه الأحياء من أجل يعني ترحيلهم وتهجيرهم قسريا وإقامة مشاريع استيطانية. حتى المقابر أخي ضياء لم تسلم من هذه المشاريع التهويدية، هناك مشروع اعتمدته حكومة الاحتلال في اجتماعها الأخير من أجل توسعة بركة مملة أو مأمن الله والاعتداء على مقبرة مأمن الله التي يعني يوجد فيها رفات لشهداء وصحابة وأعيان مقدسيين وعمرها أكثر من 9 قرون، تريد إسرائيل إقامة ما يعرف بحديقة استقلال، وهناك أيضا حدائق توراتية وحدائق وطنية في بلدة سلوان تريد إسرائيل إقامتها، وبالتالي تريد أن تسيطر على ما يعرف بالحوض المقدس أو الأماكن المحيطة في غرب المسجد الأقصى وجنوب المسجد الأقصى من أجل إقامة مشاريع مكملة للمشروع الأكبر وهو إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى.
2: إضافة إلى هذا الأمر سيد معروف، هناك الجانب الاقتصادي أيضا، وهناك ظروف اقتصادية صعبة تعيشها العاصمة المحتلة، ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك، ومن المفترض أن تكون هذه الأيام هي أيام ذهبية للتجار المقدسيين في البلدة القديمة، ولكن الحركة هي مشلولة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، تعاني البلدة القديمة يعني من حركة مشلولة من التجارة والبيع والشراء، فنريد أن نعرف كيف هي الأجواء في هذه الأيام وحركة الأسواق، إن كان هناك أصلا حركة داخل البلدة القديمة.
1: يعني للأسف الشديد أخي ضياء هذا استهداف الاقتصاد المقدسي في مدينة القدس بدأ منذ إقامة جدار الفصل العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال وفصلت ضواحي القدس عن مدينة القدس. نحن في ضواحي القدس كانت مدينتنا أو يعني تسوقنا بالعادة من حوانيت ودكاكين وأصوات مدينة القدس، ولكن بعد إقامة جدار الفصل العنصري، تم تحييد كل منطقة ضواحي مدينة القدس والقرى المحيطة بمدينة القدس ومنعها من الوصول إلى مدينة القدس والتبضع والتسوق من هذه الأسواق، وبالتالي هذه الضربة الأولى التي ضربت الاقتصاد المقدسي. ثانيا جاء بعد ذلك جائحة كورونا، ثم جاءت الحرب على أهلنا في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، ثم الحرب

0: للأسف الشديد أكثر من ثلث هذه المحلات تم إغلاقها بشكل كامل. السياحة في مدينة القدس متوقفة تماما خاصة بعد 7 أكتوبر نتيجة عدم وجود أي سياحة داخلية أو خارجية، وبالتالي أكثر من 40% من قطاع التجارة الذي يعتمد على السياحة يعني يكاد يكون صفر. المحلات الموجودة في أسواق مدينة القدس التاريخية من سوق العطارين وسوق اللحامين وسوق الدباغين وكل الأسواق التاريخية المشهورة أبوابها تكاد تكون لا تفتح نتيجة اقتحامات المستوطنين ونتيجة الإغلاقات التي تجبر أو تجبر سلطات الاحتلال أصحاب هذه المحلات على إغلاقها أثناء الاقتحامات أو أثناء الأعياد اليهودية. أيضا خلال الحرب على إيران أكثر من 40 يوم تم إجبار هذه المحلات على إغلاق أبوابها، محاولة خلق بيئة طاردة لهؤلاء التجار سواء بمنع دخول المركبات ذات الدفع الثلاثي أو ذات العجلات الثلاثية وذات العجلات الثنائية من موتور سيجل والدراجات الهوائية التي كان أصحاب المحلات يعتمدون في نقل بضائعهم على هذه المركبات، الغرامات الباهظة والمخالفات الباهظة التي تفرض على هذه المحلات. كل هذه الإجراءات هي محاولة خلق بيئة طاردة من أجل أن يخرج أصحاب هذه الحوانيت والتكاكين إلى خارج البلدة القديمة ومحاولة تهويدها. هناك إغراءات كبيرة أخي ضياء أيضا لأصحاب هذه المحال من أجل بيع محلاتهم والخروج خارج أسوار البلدة القديمة، ولكن أنا أريد أن أقول لك أخي ضياء بأنه معظم أصحاب هذه المحلات الآن يدفعون من جيوبهم ومن مدخراتهم من أجل البقاء في هذه المحلات وبقائها مفتوحة، حتى أن أصحاب بعض هذه المحلات يذهبون للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 من أجل تأمين مصاريف هذه المحلات وإبقائها مفتوحة، لأنهم يعلمون بأن بقاء هذه الأسواق مفتوحة يعني تصدي يعني صمود يعني رباط يعني ثبات في هذه الأرض.
1: نعم يعني صمود المقدسيين على أرضهم. يعني نتحدث عن جانب آخر إلى جانب الاقتصادي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نتحدث عن صلاة عيد الأضحى وترتيبات لهذه الصلاة بعد حرمان المصلين بالعيد الفطر وإغلاق المسجد الأقصى لمدة 40 يوم. ما هي ترتيبات هذا العيد لصلاة عيد الأضحى؟
0: يعني أنا أعتقد بأن عيد الأضحى سيمر بهدوء وبدون أي منغصات، ولكن ما زال الوضع كما هو عليه بالنسبة لسكان الضفة الغربية. لم يعطوا أي تصاريح أو أي يعني سماح بدخول أهل الضفة الغربية إلى مدينة القدس، وهناك دعوات من أهالي مدينة القدس إلى أن تكون كل الصلوات صلاة العيد والصلوات المرافقة لأيام العيد من وقفات وثلاث أيام العيد أن تكون داخل المسجد الأقصى، وحتى أن بعض سكان المناطق المحيطة في المسجد الأقصى أعلنوا بأنه سيتم إغلاق المساجد المحيطة بالمسجد الأقصى وأن يتم التوجه فقط للصلاة في المسجد الأقصى. في الأيام القليلة الماضية صحيح أن هناك اقتحامات وهناك تضييقات وهناك منع لبعض المرابطين وإبعادات بلغت بالمئات وإبعادات وعدم سماح للشبان الذين يسكنون في البلدة القديمة وفي الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى من دخول المسجد الأقصى، ولكن كانت الصلوات يوم الجمعة وفي الأيام الماضية كان يؤم المسجد الأقصى عشرات الآلاف خاصة في الجمعة الماضية، ولذلك أنا أعتقد بأن صلاة العيد ستكون صلاة مشهودة، خاصة أنه يعني سكان مدينة القدس يتعطشون إلى الاحتفال بعيد الأضحى كونهم حرموا من الاحتفال بعيد الفطر كما تفضلت بسبب إغلاق المسجد الأقصى في بالتزامن مع الحرب على إيران. لذلك نحن ندعو من خلالكم كل أهلنا في مدينة القدس وحتى سكان مدن المحتلة عام 48 أهلنا في هذه المدن بأن يتوجهوا إلى المسجد الأقصى خلال أيام الوقفات والعيد الأضحى والثلاث أيام الأخرى من أجل إعمار المسجد الأقصى وعدم تركه للجمعيات الاستعمارية والاقتحامات.
2: وعلى الرغم من كل هذه الأمور سيد معروف الاحتلال ما زال يضع العراقيل. تابعنا يوم أمس فيديو عبر صفحتكم ومشاهد لكثافة العشب الجاف في ساحات المسجد الأقصى ومواصلة الاحتلال منع عمل طواقم وزارة الأوقاف من قص العشب الجاف مما يشكل طبعا خطورة ربما لاشتعال الحرائق. أمور بسيطة هي ولكن لها تأثير كبير أيضا.
0: صحيح أخي ضياء، للأسف بعد 7 أكتوبر وهذا يعني تكرر.

0: تدرس بشكل كبير في الحرب على إيران أو الحرب مع إيران، عندما تم سلب صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس وإغلاق شرطة الاحتلال للأماكن المقدسة في مدينة القدس. هذا أعطى مؤشر بأن سلطات الاحتلال بدأت بالاعتداء على الوصاية الهاشمية وبدأت بسحب الاعتراف بإدارة الأوقاف الأردنية لهذه المقدسات في مدينة القدس. ولاحظنا ذلك، ويمكن تحدثنا أخي ضياء في هذا الموضوع، بأنه هناك فرق صيانة تابعة للأوقاف الأردنية في المسجد الأقصى، تم يعني إقصائها منذ 7 أكتوبر. المنطقة المحيطة بمصلى باب الرحمة هناك أكوام من الطمم، وهناك اعتداءات على أنابيب المياه وعلى التمديدات الكهربائية، وتم تقطيعها وتم العبث بها من قبل المستوطنين. حاولت هذه الفرق صيانة هذه الأنابيب وهذه الخطوط، ولكن قوات الاحتلال منعتهم، شرطة الاحتلال بالذات، وأيضا إزالة هذا الطمم الموجود في المنطقة. وبالتالي هذه المنطقة أصبحت ممنوعة علينا كمسلمين الوصول إليها، وممنوعة على الأوقاف الأردنية من صيانتها. هذا ينسحب على ما تفضلت به، وهو محاولة الاعتناء بالشجر الموجود، وهو شجر عمره مئات السنين في ساحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وأيضا الأعشاب التي كانت يعني تنمو خلال فترة الشتاء ويتم معالجتها خلال فترة الصيف. لم تسمح شرطة الاحتلال لفرق الصيانة والفرق الزراعية التابعة للأوقاف الأردنية من أن تقوم بإزالة هذه الأعشاب التي قد تسبب إلى حرائق كبيرة نتيجة تركها بهذه الطريقة. وبالأمس محافظة القدس يعني بثت فيديو لهذه الأعشاب التي تسبب يعني أرق وتسبب قلق وخوف لنا كمؤسسات حكومية وحتى للمصلين، لأنه إلقاء أي عقب سيجارة أو أي شيء قد يؤدي إلى حريق كبير في ساحات المسجد الأقصى.
1: نعم، يعني دائما تبقى القدس في قلب المواجهة، وفي ظل هذا التصعيد المستمر يواصل المقدسيون صمودهم على أرضهم رغم كل هذه التحديات. شكرا جزيلا لك سيد معروف على كل هذه الإضاءات والإيضاحات.
2: نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه القصة من قطاع غزة لجمال النادي الذي يواصل العمل بتربية وتجارة المواشي على الرغم من الظروف الصعبة وقصف الاحتلال لمزرعته. كيف يدير هذه المزرعة في ظل هذه الظروف الصعبة؟ نتابع في هذا التقرير.
3: طبعا ما قبل الحرب كان عندي مزرعة، وخلال الحرب خسرت أنا ما يقارب 70 إجل، وحاليا نشتغل على المجال الضيق لأنه صعب اليوم وجود المواشي. قبل الحرب في هيك أوقات كنا نستعد ليوم عيد الأضحى، طبعا ما يكون عندي تقريبا 200 إجل، 150 250، في هيك وقت بنكون نحضر للموسم. الزباين بتزورنا، الزباين بتتصل علينا بتحجز أضحيتها. اليوم للأسف في هيك وقت الناس قليلة جدا اللي بتحجز، ناس كتير وضعها اتغير بسبب العدوان، واليوم المواشي كمان مش موجودة، صعب جدا تلاقي عند أي تاجر لأنه الأسعار كمان اتغيرت والظروف كلها اتغيرت. ما قبل الحرب في التوقيت هذا كان يكون بنسبة 100% متواجد، أما بالنسبة اليوم مثلا في التوقيت هذا بالنسبة للعجون مش موجودة كليا، أما بالنسبة للأغنام تقديرا بالنسبة 10% أو أقل كمان من 10%، وبالنسبة للزبائن كمان أثرت كتير لأنه كل ما قل العدد بيكون السعر زاد أكتر، الأسعار مرتفعة جدا 100 ضعف ما قبل الحرب. يعني الجد اللي زي هيك كان ما يقارب قبل الحرب حقه 1000 شيكل، اليوم بيوصل من 11000 ل15000 شيكل. وبالنسبة للعدد الخرفان الموجودة عندي هذه لميتها أنا بصعوبة من أكتر من مكان، من هنا راس، من هنا 2، ومن هنا 3، ما فيش مكان معين اللي نقعد فيه، في صعوبة في المكان، وبنخاف من أي ظرف طارئ ننقلهم معانا، وبننزح وين ما ننزح احنا بنقدر ناخدهم معانا، فالأمور صعبة شوية علينا. وعلى المربيين بشكل كامل. وزي ما انت شايف يعني انه احنا حاطين الغنم تحت بيت مهدوم لانه ما فيش مكان اصلا احسن من هيك. طبعا واحنا لسه مربيينهم واحنا بنربي فيش استقرار عليهم، يعني ممكن في اي لحظة نتعرض احنا لضرب لحاجة، ممكن السقف لانه زي ما انت شايف السقف كله واقع اصلا، ممكن نتعرض لاي حاجة، ممكن نتعرض حياتهم للخطر. بتمنى انا والجميع انه ربنا تخلص الحرب على خير ونحلها الوضع ونستقر الحياة ونرجع لحياتنا الطبيعية بدون قلق بدون مشاكل وكل واحد يمارس شغله.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نذهب الآن إلى هذه الزاوية مع الزميلة هبة ونتابع فيها تفاصيل ومعارف أكثر حول الفن التشكيلي وبالتحديد في رسم معالم القدس في ظل حرب الاحتلال في تزوير الهوية الوطنية واستخدام الفن في إظهار معالم وجمال العاصمة مع الزميلة هبة.
1: نعم ضياء، يعني نتحدث عن الفن التشكيلي حين يصبح هذا الفن ليس مجرد لوحة إنما هو شهادة وهوية لما في ظل ما تتعرض له القدس المحتلة من طمس وتزوير مستمر، نجد من يدافع عنها بريشته بأداة المقاومة بالفن التشكيلي من أجل حفظ هذه الهوية من الطمس والتزوير ونقلها أيضا إلى الأجيال القادمة. يعني للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا هنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية مي قطب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحك حبيبتي،
1: أهلا فيك. يعني في البداية نتحدث عنك مي كفنانة تشكيلية، لوحاتك تتحدث عن القدس ومعالم القدس، حدثينا أكثر يعني في هذا الفن واختصاصك في القدس.
2: أنا أول شيء بعرف عن حالي مي قطب، فنانة تشكيلية من البلد القديمة، من سكان البلد القديمة. فبفكر موضوع الهوية وموضوع الذاكرة والمكان كتير كتير كتير مرتبط في الحياة اللي أنا عشتها أصلا في البلد القديمة، لأن جد الهوية عندنا بالبلد القديمة إنك تعيش هناك بتخليك يعني دايما حذر، كمان دايما في أشياء مرتبطة بذاكرتك فيها.
1: يعني يعني اخترت القدس كموضوع للوحاتك ومعالم القدس، حدينا عن تركيزك أكثر في هذه المعالم. إيش المعالم اللي بتحب دايما في لوحاتك تبرزيها؟
2: بحب أبرز بلوحاتي المرأة، لأنه هي المرأة ورمز الوطن، هي المرأة الوطن
1: كلها، المرأة المقدسية،
2: المرأة المقدسية طبعا، وهي المرأة كمان بكل اللوحات، هي رمز للوطن.
1: صحيح.
2: يعني لأن هي المرأة مش نص المجتمع، هي كل المجتمع زي ما بنعرف. فدايما بركز على المرأة كوطن، وبركز كمان على الثقافة والتراث اللي احنا يعني حاليا عم بنسحب منها وعم نحاول قد ما نقدر انه هيك نمسكه نتمسك فيه، مع انه كتير عم بكون صعب علينا بصراحة، يعني خصوصا اهل البلدة القديمة واهل القدس كتير صعب عليهم انهم يتمهم يتمسكين بهاي الشغلات، لان عندنا تضييقات من كل النواحي، من كل النواحي في تضييقات.
1: نعم صحيح، يعني إلى جانب هذه التضييقات محاولة الاحتلال دائما لطمس الهوية المقدسية وطمس هذه المعالم و

0: يعني عرض هوية يهودية أخرى، كيف يعني كيف بتحاولي أنت هون إبراز هاي المعالم ونقلها أهم إشي للأجيال القادمة من خلال توثيقها بهذه الريشة؟
1: هلا أنا موضوع الهوية بالذات كتير بعنيني بلوحاتي، يعني أنا معظم لوحاتي بقيم منها بجرب أقيم بصمة العين. تعرفي البني كل بني آدم فيه له بصمة عين خاصة فيه، فأنت لما تقيمي أو ممكن إنك تعرفي بني آدم بس من هاي المنطقة من عيونه. أنا لما بقيم هاي المنطقة ببلش أستبدلها بأشياء، هل هذا الإشي بعود عن عن عن بصمة العين اللي هي فيها هوية البني آدم؟ هيك نحنا بنحاول أن نقدر نحكي طب أخذوا منا هذا، هات من نتمسك بثقافة، أخذوا منا هذا نتمسك باسم، نتمسك في بلدة، نتمسك في أرض، أخذوا الأرض، نتمسك بشجرة، أخذوا الشجرة، نتمسك برمز. فهاي إحنا دائما في عنا صراع بين إيش هي هويتنا؟ هل هي الأرض؟ هل هي الثقافة؟ هل هي الدين؟ هل هي أنا فلسطيني؟ هل هي الشجرة اللي نحنا حطينها الحجار الموجودة جوا البلد؟
0: يعني الفكرة اللي تحدثت عنها اللي هي استبدال البصمة العين بمعالم أخرى. صح. يعني اللوحات الموجودة عندنا أغلبها فيها هاي الفكرة، حدثين عنها أكثر. هاي اللوحات الموجودة معنا بالاستوديو
1: هون عندي اللوحة هذه بإمنا بصمة العين وحطينا بدالها الثوب الفلسطيني، ثوب أهل القدس. تعرفي لكل محافظة كان في ثوب معين أو نقشة معينة، فهاي كانت النقشة نقشة أهل القدس كانوا يلبسوها، فأنا قمت هذا الجزء وحطيتها. فهذا نفكر عن جد ممكن إنه بس الثقافة تعود عن هذه البصمة أو لا. هون كمان يعني بنحاول دائما إنه نمسك الـ يعني نمسك العرية اللي ممكن إنه عن جد نواجهه دائما، انه بجادونا عم بحاولوا بجاودوا من كل
0: بجادونا من كل
1: شيء ورا شيء شيء ورا شيء. فنحن بنحاول دائما نعوض، دائما نتمسك باي شيء باي شيء موجود بنتمسك فيه. وهوني بس استبدلناها بجبصين اللي هو الديكور اللي احنا كثير عم نحاول حاليا نقلد الغرب، انه والله ممكن انه اعوض هذا الشيء بتقليد الغرب ولا لا. في عن جد لك هويه، في لك شيء خاص فيك، خصوصا ان نحن كعرب وكفلسطينيين عن جد في عنا تراث، عن جد في لنا اشياء اللي هي ثابته، بس بسبب سحب هاي الاشياء منا بلشنا عن جد نتاثر في الغد او نكون زيهم. بس لا، عن جد احنا في عنا اشياء كثير قويه، احنا عنا حضاره كامله.
0: مهم يعني الفن التشكيلي إظهار هاي الهوية وهاي الحضارة من خلال هاي اللوحات اللي احنا شايفينها. يعني نتحدث هون عن مشاركتك في المعارض، شاركتي بمعارض كثيرة، تفاعل الجمهور معك، كان في لك مشاركات فقط محلية ولا كان في هناك مشاركات على مستوى عربي أو دولي؟
1: صراحة كانت المشاركات أكثر محلية وأكثر معرض أنا عن جد هيك بحبه كثير هو معرض تقاطع اللي هو كان بالبلدة القديمة. كان في تحدي كبير بين أنا وكمان أربع فنانات، كنا إحنا خمس فنانات، وكان تحدي كبير إنه نعمله في البلدة القديمة في دار القنصل فعقبة التكية، فكان تحدي كبير. ليش؟ لأنه صعب الوصول للبلدة القديمة، ناس بتخاف من البلدة القديمة، بتخاف تنزل تحت على السوق لأنه ممكن بأي لحظة تصير في إشي تتسكر بسرعة، يعني في كتير تخوفات. فكان عندنا تخوف كبير انه ما ينجح بصراحة، او انه ما حدش يقدر يوصل، يخافوا ينزلوا.
0: كان في تحديات يعني بهذا
1: كبيرة
0: المعرض.
1: كبيرة
0: يعني كيف كانت مشاركتك وتفاعل الجمهور وحضور ايضا
1: انصدمنا. انصدمنا بالحضور، انصدمنا يعني عن جد الناس، عشان كان بالبلدة القديمة الناس حبت انها تنزل وتشوف، كان في حضور قوي، حتى اهل البلدة نفسهم دخلوا وحبوا يشوفوا، يعني صاروا يسألونا. يعني في تعرف الشارع مش دائما بفهم بالفن التشكيلي، يعني بدك تشرحي له اكثر، بس عن جد دخلوا ختايره، دخلوا
0: يعني احكي هون عن النقطه اللي حكيتيها انه مش دائما الناس بتفهم الفن التشكيلي وصعوبه دائما في الفهم. يعني بسطينا الفكره اكثر عن الفن التشكيلي وكيف الناس ممكن يكون هاي مثلا فهم الفن التشكيلي لهم بسيط، خاصه بنتحدث عن فنان تشكيلي فلسطيني.
1: الفن التشكيلي هو مش، خلينا نطلع من الحقب القديمة، هي مش صورة. يعني أنا بيجي بلتقط بالكاميرا مثلا أو صورة لإشي جميل والله بس بحطه زي ما هو، لا. الفن التشكيلي هو بترجم أسئلة جواتك، بترجم مشاعر جواتك وانت بتطرحيها بهذه اللوحة. انت ما هون بتحطي إجابات، انت هون بتحطي أسئلة. يعني أنا لما أجي أنت تيجي توقفي وتطلعي على لوحة بتصير في عندك فضول أسئلة، طب ليش قامت هاي؟ طب ليش حطت هذا؟

0: الأسئلة المطلوبة
1: هون. هاي الأسئلة لها دلالات كثيرة بالصورة باللوحة.
0: هاي الفضول الأسئلة فجدنا. إحنا عمرنا ما كان الفن إنه بيقدم إجابات واضحة. لا كل واحد إله إجابته الخاصة فيه. بس إحنا هذا الفضول, إحنا هذا الفن التشكيلي
1: مهم جدا. يعني نتحدث عن كمان هاي الأداة اللي هي تعتبر أداة من أدوات المقاومة وحفظ الثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني ونقله للأجيال القادمة. يعني حسينا عن رسالتك هون واختيارك هذا الفن مع هاي الـ يعني تخصصك بمعالم القدس.
0: إيه أنا رسالتي عن جد إنه ما تيأسوا, خصوصا الفنانين الفلسطينيين. جد إيه الإشي كتير صعب علينا, لأنه يعني الإشي مش مدعوم كتير, وفي كتير تحديات بواجهها الفنان الفلسطيني زي أي فلسطيني صراحة, يعني بأي مجال. بس الفن الفلسطيني بالذات الفنان, لأنه تعرف مش معروف إنه الفن عائلتهم بطعميش خبز. فالفن جد بس شوي ثابروا وعن جد حاولوا. حلو كتير.
1: إيش التحديات اللي أنت واجهتها خلال فترة يعني نحكي شغلك بالفن التشكيلي؟
0: فيش حدا يدعم الفنانين الناشئين, فيش يعني مؤسسات اللي هي كتير عن جد ممكن أنها تفهم فكرة الفن التشكيلي. يعني هم اللي بيجوا بيحكوا لك بدي صورة عن لا إحنا فيش عنا صورة, إحنا عنا أكتر رموز, إحنا نبني رموزنا. فهي أكتر إشي عدم يعني الاحتضان هذه الفئة من الشباب. مش بس أنا, يعني يمكن أنا كنت محظوظة شوي. في شباب لهم عن جد تخرجوا معي وبسنيني وأدي وتعبوا وهيك, وعن جد عم بتغلبوا كتير لأنه يقدروا يوصلوا الرسالة أو حتى يوصلوا لوحاتهم بس تنعرض. يعني ما بدنا إشي بس تنعرض.
1: يعني نحكي كمان عن مسيرتك في الفن التشكيلي, إمتى بلشت, هل هي كانت موهبة أو عن دراسة, ونحكي إذا حابة توسعي في المستقبل للقضايا غير اللي هي توثيق معالم القدس.
0: أنا بلشت أرسم بسبب مرقت بفترة بحياتي إنه والدي توفى, فوقتها بلشت أرسم. يعني كنت كبيرة, ما كنتش صغيرة, ما كنتش عارفيني بعرف أرسم أصلا. فقررت أني أترك كل شيء, مع أني كنت دارسة وكنت أشتغل بمجال التربية. تركت كل شيء ودخلت أدرس فن, ووقتها انطلقت وبلشت أرسم وأدخل في المعارض وخلصت الفنون ودرست كمان إشي وبلشت أكمل بدراسة الفن. وطبعا أنا بتمنى من جوا أني أكمل تعليمي بمجال المعارض بالذات والفنون, عشان ندعم المعارض هون هون هون بفلسطين, نعرف أدرسها من كل النواحي, كيف ممكن أنه نعملها, كيف ممكن أنه ندعم ونجيب هذا لها.
1: تمام. يعني نتحدث عن هواية أكثر في إيصال هاي الفكرة اللي هي من خلال الفن التشكيلي. يعني هيك رسالة للشباب اللي عندهم موهبة وحابين إن يكونوا جزء من هذا الوطن وهاي الأداء المهمة لحفظ كل معالم محافظات الوطن في ظل محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية.
0: أهم إشي إنه ما ينيأسوا وجد بدها روح طويلة. وبحكي لكم كمان شغلة انه بدها اشي بجانب الفن. يعني فعلا الفن بنفعش تتمك بس عليه, بدك اشي يجي بجانبه, ولكن ما تنسى عن جد ما تنسى. يعني ممكن انه نعلم, يعني انا حاليا بفتح فاتحة ورشات بعلم الفن لمسنين ولمسنات ولأهل البلد القديمة ولمحافظات
1: حاولي تنقلي حتى هذه الاداء والفن للجيل القادم,
0: وبخليهم يفرغوا وبخليهم يطلعوا. بنفس الوقت بتمني على اللوحات اللي انا بعملها, بحاول بجرب معارض للأشياء. ما تيأسوا جد.
1: صحيح, دايما الأمل موجود. ويعني نتحدث عن أداة مهمة من أدوات حفظ الذاكرة خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة. يعني شكرا جزيلا لك مي قطب, الفنانة التشكيلية, على كل هاي التفاصيل. نتمنى لك أكيد دائما التوفيق وتشاركي في معارض محلية ودولية في هذه المعارض, في هذه اللوحات الجميلة. إذن مشاهدينا الكرام, هيك بنكون وصلنا لنهاية فقرتها, والآن فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نذهب للحديث في محطة جديدة عن المؤتمر الفلسطيني لعلوم الأشعة الطبية، وهو حدث علمي بارز عقد مؤخرا يومي 21 و22 من أيار. يجمع هذا المؤتمر نخبة من الأخصائيين والخبراء والباحثين في مجال التصوير الطبي والأشعة من مختلف الجامعات والمؤسسات الصحية الفلسطينية.
1: نعم، يعني هذا المؤتمر الطبي ناقش أحدث التطورات في هذا المجال، هو مجال التصوير الطبي، من الذكاء الاصطناعي إلى تقنيات التصوير المتقدمة، إلى جانب تعزيز مفاهيم السلامة المهنية. للحديث أكثر عن هذا المؤتمر ينضم إلينا دكتور محمد عبد الغني، نقيب أخصائي التصوير الطبي في فلسطين من مكتبنا في طول كرم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحكم وصباح كل الزملاء والزميلات.
0: أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد. بداية ضعنا بتفاصيل أكثر وعرفنا حول طبيعة هذا المؤتمر.
2: بداية أنا أستاذ محمد عبد الغني، معي ماجستير في ولسه ما أخذت الدكتوراه في التصوير الطبي، الله يسعدك، هذا للتنويه. الأمر الثاني، إحنا كان المؤتمر يحمل رسالة ورؤية. الرسالة التي كان يحملها هي رسالة ثبات وصمود في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها أبناء شعبنا وقطاعنا الصحي بشكل عام وأقسام التصوير الطبي بشكل خاص. الأهداف اللي جمعت في المؤتمر، يعني عدة أهداف لانعقاد المؤتمر اللي تغيب عن لمدة 3 سنوات تقريبا من أيام الحرب، بداية الحرب إلى الآن لم نستطع عقد مؤتمرات وجاهية. الأهداف التي حملها التجسير ما بين القطاعات المختلفة المهتمة في مهنة الأشعة والتصوير الطبي من أكاديميين وباحثين وزملائنا في القطاعين الصحي والحكومي في أقسام الأشعة. الأمر الثاني يتعلق في البعد الاجتماعي، فعندنا فترة غياب طويلة عن المؤتمرات الوجاهية، وهذا عمل نوعا ما نوع من الجفاء، نوع من الإجبارية على الزملاء، لم يستطيعوا الالتقاء مع بعضهم، لم يستطيعوا الحديث. والمؤتمرات لها جانب اجتماعي، والجانب الآخر هو الجانب البحثي والأكاديمي، وهو أيضا قطعنا عنه لمدة 3 سنوات. لذلك كانت أهداف المؤتمر تهدف إلى انطلاق هذه الرؤى الثلاثة في المؤتمر
1: الاصطناعي في الطب. يعني تحدثنا أكثر عن مخرجات هذا المؤتمر من هذه الناحية، وهل يعني كيف يمكن فعليا في هذا المجال، مجال التصوير الطبي، تطبيق هذا الأمر في فلسطين؟
2: تمام، احنا عندنا في جزئيات تتعلق في الجانب العلمي، والجانب البحثي والجانب العملي. الجانب العلمي خلينا نحكي، في تم عرض الأبحاث الحديثة في مجال التصوير الطبي، الأشعة والتصوير الطبي، بعضها تم نشرها في مجلات عالمية، والآن يتم الحديث عنها والمحاضرة فيها في أثناء المؤتمر. الشق الثاني العلمي اللي حققه المؤتمر هو عملية تهيئة الطلاب في الجامعات الفلسطينية في مهنة الأشعة والتصوير الطبي للانتقال للمحاضرات العلمية الوجاهية في مجال التصوير الطبي، وهذا يؤهلهم لاحقا إلى المشاركة في مؤتمرات دولية وعالمية. وقد أثبتنا ذلك في خلال فترة الحرب في بعض الزملاء والطلاب من الجامعات للانطلاق للمستوى الدولي والمشاركة في المحافل الدولية العلمية. على الجانب التقني، كان هناك بعض الشركات وعرضت الأجهزة وعرضت تقنيات حديثة في مجال التصوير الطبي، وهذا أعطى زخم أيضا للمؤتمر وللمحتوى المؤتمر بشكل عام.
0: نتحدث عن مشاركة واسعة أستاذ محمد من مختلف الجامعات والمؤسسات الفلسطينية الصحية، ونتحدث أيضا عن عدد من الأوراق العلمية التي تم مناقشتها. ما الذي تم مناقشته من خلال هذه الأوراق العلمية، وكيف ستنعكس هذه المشاركة وهذه المناقشة على تطوير القطاع الصحي على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها؟
2: نعم كان عندنا المحاضرات يعني ركزت غطت كافة الجوانب التصوير الطبي، سواء الرنين المغناطيسي، التصوير الطبقي، العلاج الشعاعي، تطبيقات المستخدمة في عملية معالجة الصور، في عملية اللي هي إيصال صورة وفحص تشخيصي ذات جودة عالية له القدرة على تشخيص الحالات المرضية. هذا في ثلاث جوانب، في جانب زي ما حكينا نظري، وفي جانب اللي بتعلق في التطبيقات بحد ذاتها، وفي جانب قضية الممارسات الشعاعية وعمليات التصوير الشعاعي بحد ذاتها. فغطت كافة الجوانب، هي غطى الجانب العملي وغطى الجانب البحثي البحث.
1: نعم، يعني كل هذه الجوانب اللي تم طرحها في المؤتمر الطبي، يعني لو تحدثنا عن الواقع الفلسطيني الصحي في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات اللي بتواجهها هذا القطاع تحديدا، نتحدث عن القطاع التصوير الطبي من الأجهزة أو حتى التدريب أو الإمكانيات أيضا.
2: في عنا إشكاليات برزت أكثر يعني في خلال فترة الحرب، اللي هي الضغط الهائل على أقسام الأشعة في كافة القطاعات، وهذا الحكي ناتج عن ظروف الحرب الحالية اللي أدت إلى وجود العمل لساعات طويلة، عدد الحالات كان أكبر بكثير، يفوق طاقة بعض الأحيان يفوق طاقة العاملين في أقسام الأشعة، وفي النهاية في عنا تحدي كبير في الأشعة، على الرغم من وجود الحماية في الترصيص والجدران وأماكن وأقسام الأشعة، إلى أن العدد الكبير قد يؤدي إلى جرعة تراكمية أكثر إشعاعية أكثر على العاملين، فنحن نتعرض عن ضغط نفسي، ضغط جسدي، وخطورة عالية في موضوع الإشعاع نظرا للأعداد الكبيرة. أضف إلى ذلك أن هناك جزء كبير من في بعض المستشفيات في قطاع غزة تم تدميره، وهذه أجهزة مكلفة جدا ليس بمقدور حتى الدول تعويضها بسهولة، وفي ظروف الحرب حاليا إدخال الأجهزة إلى فلسطين كان صعب جدا، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لأنها تستغرق وقت طويل، ولا يوجد قطع زي ما نحكي مثلا بديلة في لعدم وجود مصانع أصلا في فلسطين لهذه الشركات أو لهذه الأجهزة، وذلك يستدعي استيرادها من الخارج، استيرادها يأخذ وقت طويل، دخولها إلى وتسليمها للمؤسسات سواء القطاعات الطبية أو المستشفيات يستغرق وقت أطول، وهذا يعطل نوعا ما الخدمة في بعض الأحيان من وبشكل إجباري، ليس يعني ليس بإرادة أي أحد أن يعطل ذلك، ولكن هناك تأخير من الجانب بسبب ظروف الاحتلال.
0: طيب هل يكون لديكم بالعادة أستاذ محمد تواصل مع مؤسسات أو منظمات لها علاقة في هذا المجال في الخارج ربما تسهل عملية

0: دخول هذه المعدات سواء هنا إلى الضفة الغربية أو في قطاع غزة؟ هل هناك أي نوع من الشراكات في الخارج وكيف تتعاملون معها؟ وأيضا يعني رفع ملفات والمشاكل التي تواجهونها إلى هذه المنظمات والمؤسسات؟
1: نعم، النقابة عضو في الاتحاد الأوروبي لجمعيات تصوير الشعاع، النقابة عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات تصوير الشعاع أيضا، ونحن ننقل باستمرار مشاكل القطاع الصحي وأقسام التصوير الطبي وإشكاليات مشاكل إدخال الأجهزة وتعطلها، نقص الكوادر. الأمور هذه كلها يعني تقوم النقابة بنقلها لهذه الجمعيات والاتحادات الدولية، وهي بدورها وهذه الاتحادات تقوم بدورها إلى نقلها إلى المجتمعات والحكومات لديهم. فنعم، النقابة تقوم بواجبها في توصيل الوعي والنشر ومشاركة هذه المعلومات، والطلب في بعض الأحيان أنه إذا كان هناك في إمكانية للتدخل، ولكن الجميع يعلم هناك محدودية طبعا في بعض الأمور في تتعلق في موضوع الضغط على الجانب الآخر لإدخال هذه الأجهزة.
2: نعم، يعني مهم جدا قطاع التصوير، ويعتبر جزء أساسي من تطوير المنظومة الصحية ككل، ومثل هذه المؤتمرات مهمة أيضا من أجل تعزيز وتوطين هذه الأفكار الصحية وفي مجال التصوير الطبي. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد عبد الغني على كل هذه التفاصيل والإيضاحات حول المؤتمر الطبي للتصوير.
1: شكرا لكم.
0: نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى مراسلنا في الخليل، نتحدث عن ارتفاع أسعار المواشي قبيل عيد الأضحى، تفاصيل أكثر حول طبيعة عملية الشراء، وإذا كان هناك حركة شراء على الرغم من كل هذه الظروف الصعبة، كيف هي الأوضاع لدى التجار وكيف هي الحركة التجارية وعملية البيع والشراء؟ كل هذه التفاصيل نرصدها مع مراسلنا ساري عويوي. صباح الخير، تفضل.
3: صباح الخير ضياء، صباح الخير إلهام، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة المباشرة من الخليل لتسليط الضوء على الأضاحي، ونحن على أيام قليلة تصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وبالتالي نتحدث عن إقبال المواطنين على الأسعار عن الأنواع. نتواجد هنا عند أحد تجار المواشي في هذه المنطقة، أحد هذه التجار الذي حدثنا بأن رغم ارتفاع الأسعار هناك إقبال متوسط يعني الأضاحي لهذا العام، وحدثنا أيضا وسيحدثنا عن طبيعة الأسعار. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي السيد سامر العويوي أبو عطا، وهو تاجر وصاحب هذا المكان. أهلا بك معنا أبو عطا، يسعد صباحك بداية، يعطيكم العافية.
4: صباحك عافيك رب، حياك الله في العام، أنت بخير.
3: أنت بخير. يعني سيد سامر، ونحن على يعني أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، كيف تقرؤون إقبال المواطنين على الأضاحي هذا العام؟
4: والله السنة هاي بتصور الإقبال مستوى متوسط أو ممكن أقل شوي، وضع الناس صعب، الله يكون يبعو الناس إن شاء الله أن رب يسهل أمورهم، أما الإقبال متوسط يعني.
3: يعني السبب الوضع الصعب الاقتصادي وغير ذلك، ولكن هل هناك يعني أيضا الأسعار الحديثة، الناس تتحدث عن ارتفاع أسعار هذا العام؟
4: طبعا الأسعار مرتفعة جدا، يعني قياسا بالسنوات السابقة كثير كثير الأسعار تفرق السنة هاي. يعني أنا بسمع أرقام أول مرة بحياتي بسمع فيها، يعني أنه يوصل كيلو الخروف 50 شيكل 48 شيكل، هذا الحكي أنا في ما مرش علي في حياتي، يعني يعني أسوأ حالاته وما وصلش 38 أو 37، يعني ما يكون السعر هيك تحكي انت 12 شيء فرقية ما بين السنة اللي عدت والسنة هي، فرقية كبيرة يعني. فطبعا هذا الحكي بيأثر بشكل كبير على على السوق، وبيأثر على الناس بشكل كبير يعني. يعني مستوى الارتفاع عالي جدا انا بتصور يعني.
3: لو حدثتنا عن يعني متوسط الأسعار لمن يرغب في يعني ان يضحي هذا العام، متوسط الأسعار وكيف تبدأ الى اين تصل؟
4: متوسط أسعار تقريبا 47 شيكل أو 48 شيكل،
3: الأضحية كاملة.
4: متوسط سعر 3000 شيكل بالشيكل، 3000 بالدينار تقريبا 700 ومن 700 إلى 750 دينار، هذا متوسط السعر يعني.
3: عن استعداداتكم لأيام عيد الأضحى وأنتم تجهزون في هذا المكان، شاهدنا أيضا بلدية الخليل وصلت لتقديم لكم ربما بعض الأمور اللوجستية في هذا المكان. كيف تجهزون؟ كيف تستقبلون الناس في هذه المحطة حيث نتواجد؟
4: أول شيء البلدية يعني بكل عام لها مساهمتها اللي بالنسبة لنا نعتبرها يعني قيمة، تتأخرش على أنها تقدم الخدمات المطلوبة منها، وإن شاء الله السنة هي بكون بنفس السنوات السابقة. الاستعدادات يعني ممتازة، إن شاء الله أن الأمور بتعدي على خير، إن شاء الله أن الناس ربنا بيسهل أمورها، بتقدر تتعامل مع الأيام اللي جاية بالشكل المطلوب، تقدر تتغلب على الوضع الاقتصادي الموجود، إن شاء الله أن الأمور تتحسن، إن شاء الله أن الناس تقدر يعني تتعامل مع هذا الحكي مع الأضاحي بأريحية إن شاء الله رب العالمين.
3: أبعطى يعني نصيحتك للمشاهد أو للمواطن يشتري الأضحية من السوق أو من المربي مباشرة، وشو الفرق؟
4: طبعا السوق اللي بده ينزل يشتري من السوق بده يكون عنده خبرة، وخبرة بتصور مش بسيطة اللي يقدر يطلع بنتيجة ممتازة ومرضية. غالبا السوق ما هو كتير بيكون فيه يعني تجار في السوق فيهم يعني خلينا نسميها اتفاقيات داخلية، فالمواطن العادي اللي ما بيعرف الأمور هذه طبيعي انه راح يكون هدف سهل للتجار.
3: شو بتنصحه طيب؟ النصيحة اللي تقدمها لأي مواطن؟
4: أول نصيحة بقدمها للمواطن انه يكون في موقع وفي مكان ثقة انك تتعامل معه، يعني لما انت تروح تتعامل تتعامل بأمانة وإخلاص، وما يكون في عندك أي نوع من أنواع التلاعب في الموضوع، لأنه موضوع الأضاحي بالذات وموضوع التعامل مع المواشي موضوع مش سهل. يعني التربية بتلعب دور، التنشئة بتلعب دور، حتى المربي، حتى المزرعة اللي أنت بتورد يعني عملك منها لازم يكون لها دور، فأنت كمواطن عادي هذه الأمور ما تقدر أنت تتميزها. فإحنا بنقول دائما خلي الثقة تكون موجودة، أنت بتتعامل بالعادة مع التجار أو مع اللحامين اللي بيشتغلوا بهذا المجال، غالبا مش راح تكون إن شاء الله ضحية لأي تلاعب أو أي نوع من أنواع أنه تكون يعني أمورك.
3: أبو عطا، هناك مستورد وهناك محلي، الإقبال أكثر على المستورد أو على المحلي، والفرق بين المستورد والمحلي أيضا لتحدثنا للمشاهد ليستطيع أن يعرف أكثر عن الأضاحي.
4: طبعا المحلي والإنتاج المحلي بالنسبة لنا لأنه هذا إحنا نتعامل معه طول حياتنا، فالموضوع أسهل أنك تتعامل فيه. المستورد موجود بس الإقبال غالبا بيكون على المحلي، المستورد يعني مش مقبول للناس بشكل عام، المقبول بشكل يعني ممتاز ومحترم اللي هو البلدي. طبعا البضاعه زي ما انت شايفها هاي سهل انه انت تقدر تميز ما بين المستورد وما بين البلدي. البلدي طبعا ميزاته معروفه، يعني له ليه او له ذنب او له رون، بس المستورد غالبا بكون موحد، يعني شكل موحد كانه نسخه تتكرر نفس النسخه هي
3: والسعر يختلف ايضا.
4: طبعا سعر متقارب، يعني سعر البلدي والمستورد متقارب من بعضه، يعني بما انه احنا متعودين على البلدي الافضل انه انت تتعامل مع هذا الموضوع عشان انت ما تتغلب وما تلاقي اي مشكله لما انت بتجي كمستهلك يعني في البضاعه اللي انت بتشتريها.
3: بالعوده للظروف الاقتصاديه، كيف اثرت على البيع والشراء والاقبال لهذا العام للاضاحي في عيد الاضحى المبارك؟
4: طبعا الظروف الاقتصادية أو الوضع الاقتصادي هو المحدد الرئيسي لموضوع الأضاحي أو موضوع السوق بشكل عام. لما أنت بتجي بتقول إنه فيش عمال، موظفين ما بتقبض، حتى الشغل الداخلي أو الشغل المحلي أنت بتشتغل تقريبا بمستوى أقل من 30% من الطاقة اللي أنت بتتعامل فيها كل سنة، فأنت لما تجي على موضوع زي هذا أصلا والناس حتى اللي بيحب يضحي واللي بيضحي كل عام، انا بتصور السنه هذه الامور مش راح تكون زي كل سنه، ان شاء الله انه ربنا يسهل امورهم. بس حسب اللي احنا شايفينه والامور اللي احنا بنطلع عليها وحسب الاقبال، بتسال الناس كثير بس امكانياتها الماديه ما بتسمح انها تكمل المشوار، لانه اصلا الموارد والدخل الموجود ما بيغطي حتى مصروف بيتك يعني.
5: مرة أخرى، ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الأضحية؟ ولأي مواطن كيف يمكن أن يعرف هذه المواصفات حتى يأخذ أضحية جيدة؟
4: طبعا المواصفات إحنا يعني زي ما حكينا في لية أو في دنبة، هذه مواصفات مهمة جدا. المواصفات شرعية لازم يكون عمر فوق 6 أشهر للخروف، فوق السنة للجدي. البلدي طبعا شكلا غالبا معروف للناس انه بكون في إللية، في إله قرون، ما في مشاكل اصلا ظاهره. هي الامور يعني غالبا بتكون ظاهره بالعين المجرد، يعني تتطلع في الذبيحه او تتطلع في الاضحيه غالبا لازم يكون منظرها اصلا ما في مشاكل. هذه النقطه مهمه جدا.
5: انا كمواطن كيف ممكن اتاكد من سلامه وصحه الاضحيه قبل الاختيار؟
4: احنا بنقول الشغله بتبين بالعين. يعني هلا انت لما انت تجي على اضحيه بدك تشتريها، الاصل انه بالعين كل شيء ببين، يعني انت ما بتحكي بشيء مخبأ. فالاصل يكون عندك يعني خلفيه لو بسيطه جدا على الموضوع هذا. هلا ما عندك خلفيه، كنصيحه انا كتاجر بحكي وكممارس للمهنه، النصيحه انه انت تتعامل مع انسان ثقه، اللي انت اصلا هو ما بيكون هذا المجال إلا غير بكون فيه كل شيء عنده بشكل محترم، بشكل نظيف، ما عنده أي مشاكل، ما عنده أي نوع من أنواع الذبائح المريضة، الذبائح المؤثرة على الصحة. هذا الحكي مهم جدا أنه أنت تكون تتعامل مع إنسان.
5: بهذه النقطة تحديدا، هل هناك رقابة بيطرية أو جهات مسؤولة تقوم بمتابعة مربي المواشي في الخليل أو في مناطق أخرى؟
4: بتصور انه في، يعني ليش احنا برضو ان يعني نهضم حق الناس هذه في متابعه، ولكن انا بتصور انه الاصل يكون في متابعه اكثر من هذا الحكي. يعني لما بنجي احنا على الموسم، بدايه الموسم، نحكي انه احنا مقبلين على اضاحي، الاصل انه يكون في رقابه اكثر، يكون في يعني متابعه لهذا الموضوع بشكل يعني اكثر من هذا الموجود.
5: انا كمواطن اود يعني شراء اضحيه، تنصحني أشتري الأيام هاي أو أيام العيد؟
4: طبعاً الأيام هاي أو أيام العيد سعراً مش راح تكون الأمور تختلف مع اللي مع التاجر أو مع اللي بيشتري أو مع المستهلك.
5: يعني مش ممكن ترتفع الأسعار في أيام العيد؟
4: طبعاً لا، ولا راح تنزل. بس الأفضل للي بده يشتري يكون محضر حاله، مجهز أموره قبل ما يجي العيد، لأنه فترة العيد راح تكون أنت فترة ضيقة عليك، مش راح تختار اللي أنت بدك إياه. بيكون الاشي اللي يعني هي شغلة الأضحية سبحان الله، يعني هي كأنها تؤكل بالعين. فأنت لما أنت بتجي على آخر الموسم باعتبار في أيام العيد، الموضوع مش إنه مش راح تلاقي اشي محترم، لا، بس راح تكون آخر الناس اللي، فأنت راح تاخد الفضلة أو الاشي اللي بضل عن الناس. فالأفضل لما أنت بدك تشتري تكون مستعد قبل العيد بأربع خمس أيام كحد أدنى أنا في تصوري، عشان أنت تقدر تختار أضحية تقبلها انت، تكون ان شاء الله رب العالمين مقبول عند رب العالمين.
5: ابو عطا، شو العوامل اللي بتمشوا عليها اللي بتحدد سعر الخروف هاي الايام؟ يعني يمكن الاعلاف وغير ذلك، شو الاسعار الامور اللي بتخلي السعر يوصل لهي الدرجه؟
4: هي المحدد الرئيسي بالامور زي هذه بكون اصل الذبيحه. لما انت بتيجي تشتري الذبيحه باصلها، يعني احنا العام او السنه اللي عدت كان السعر للي بده يربي تقريبا 200-220 دينار. لما انت بتجي السنه هاي بكون سعر اللي انت بدك تشتري عشان تربي، سعر المبدأ بكون يعني يبدا من 350 دينار. عم تحكي على فرقيه تقريبا 130-140 دينار. بتضيف عليهم اسعار الاعلاف، بتضيف عليهم كمان اسعار الخدمه، لانه اصلا الموضوع هذا بده خدمات، يعني هذا باعتبار خدمات. هذه الاشياء هي المحددات الرئيسيه لهذا الموضوع. بتضيف على هذا الحكي انه احيانا يعني او حتى اليوم السنه بالذات، يعني التصدير للجهه الاخرى مش طبيعي، يعني بشكل مش طبيعي. يعني بالعاده احنا بالامور في الايام الزي
5: يدفعني لسؤال، السوق فيما يحتاجه في المحافظه ام هناك نقص؟
4: بتصور السوق لا، في عندنا كفايه. الكفايه يعني سببها او محددها الرئيسي السنه هاي انه الاوضاع الماديه مش مساعد. يعني بالاصل انا لما بتيجي على تاجر حلال في الايام زي هذه بكون عنده من 350 اضحيه، غالبا بروح ما عنده بعد العيد ولا شيء، يعني بكون الحمد لله ربنا سهل اموره. ولكن السنه هاي الطاقه الموجوده تقريبا انت بتحكي على 30%. فانا لما بتيجي على مزرعه بتكون فيها بالاصل 400 راس او 500 راس، بتيجي عليها بالايام زي هذه بكون فيها 100، تعرف أن الأمور هذه إلها بشكل مباشر في الدخل المادي الموجود.
5: طيب. أبو عطا اسمح لي سيد سامر لنتحدث عن أنواع الموجودة والمتوفرة في السوق الفلسطيني من الأغنام.
4: الموجود طبعا الجديد هو الصمار المتعارف عليه هذا، وفي عندنا كمان الخروف العساف، في عندنا الخروف البلدي، في عندنا خروف اللي احنا بنسميه بلغة التجار المخلاع، وفي عندنا المستورد. طبعا افضل الموجود جودة وطعما اللي هو البلدي.
5: البلدي الاقبال الاكثر على البلدي،
4: الاقبال عادة اصلا بالاصل الاقبال ده على البلدي، على البلدي الهلالية، يعني مش الهلالية الهلالية.
5: هذا بالنسبة للأسعار بين السوق والمزارع، في فرقية ولا نفس السعر؟
4: غالبا المزارع والسوق بيحكوا بنفس المجال، يعني كلهم بيحوموا حوالين نقطة مركزية. لما احنا نقول اليوم سعر بالدينار سعر 11، بالسوق بيكون سعر 11 ونص، وبالمزرعة بيكون 11 ونص. فأنت ليش تتغلب وتنزل على السوق تشتري من الناس ما بتعرفها، تشتري من الناس يعني مش سهل عليك مراجعتها لو تواجهت مشكلة في بضاعتك. فلا، الأصل أنك تتعامل مع المزرعة أساس تضل في هامش أمان محترم إليك كزبون.
5: أخيرا كصاحب ومربي للأغنام، هل واجهتم هذا العام صعوبات تحديات في تربية المواشي، وإن كانت ما هي؟
4: إحنا من أول اللي بيشتغلوا زينا اللي واجهوا مشاكل. طبعا احنا كل الناس بتعرف اللي واجهوا مشاكل، يعني المناطق اللي هي اللي بعيد عن وسط المدن، اللي بعيد عن وسط القرى. طبعا المستوطنين اللي السنة هاي كان لهم دور كبير في انهم يأثروا على هذا الموضوع بشكل يعني سيء جدا. المحلات اللي موجودة في وسط المدن أو وسط القرى بتصور ما كانت يعني متضررة من هذا الحكي، إلا أنه ممكن بس موضوع الإغلاقات اللي موجودة أنه أنت تقدر تطلع تجيب بضاعتك مثلا إذا كان تتعدى حواجز. هذا طبعا أدى مشاكل كثيرة، طبعا ومشاكل يعني أثرت على السوق بشكل يعني مش بسيط يعني.
5: أخيرا أبو عطا، رسالتك للمشاهدين، وما هي النصائح التي تقدمها، وأيضا كيف يمكن التأكد كما ذكرنا مرة أخرى من يعني أن نكون بشكل جيد باختيار الأضحية؟
4: أول شيء، ما إحنا من أول إن شاء الله ربنا بعيده علينا وعلى المسلمين بشكل عام إن شاء الله، وإحنا هادين البال أمورنا أحسن إن شاء الله، بتكون الأمور اللي إحنا فيها والوضع اللي إحنا فيه تغير، والأوضاع المادية إن شاء الله تكون تحسنت على كل الناس. اللي هذا الحكي طبعا إله يعني شغلة مهمة كتير بحياة الناس باختيار. طبعا كمان ما نقول كل عام أنتم بخير للجميع. هلا بالنسبة لاختيار الأضحية، إحنا من أول الشغلة دائما الأضحية
5: أول محدد
4: إنه أنت بعينك تحبها.
5: نعم.
4: يعني بعينك تحب إشي أنت إلك، لأن أنت لما بتحب الشغلة إلك ولأولادك ولعيلتك تلقائي أنت بتحب الشغلة اللي فيها لوجه الله تعالى، أنت بتحكي إشي لوجه الله تعالى، فبصر أنت تحبها بعينك. هذا واحد. اثنين، بيعتك تكون بلدي مش مستورد، عشان انت تضل فيها مش كويس من الامان او مش محترم من الامان، تكون بلدية مش مستوردة. تالت اشي، تكون يعني شكلا مقبولة. هذا مطلوب.
5: الامور الصحية كيف ممكن نفهمها اكتر بشكل سريع لو
4: سمحت؟ الامور الصحية انت ما بتقدر تتدخل فيها، هلا هي بس شغلتها بالعين. اما امر صحي ان يكون هذا مريض او مش مريض، لا هذا الحكي مش موجود اصلا. يعني انا بطمن كل الناس انه هذا الاشي انه انت تيجي تقول في هذه الذبيحه مريضه، لا مش موجود الحكي. امورنا من ناحيه المرض الحمد لله رب العالمين، الصحه ما اثرت السنه هذه، والبيطره ما اثرت، يعني عملت جوله وتابعت مواضيع مهمه وتغلبت عليه والحمد لله الامور كويسه. يعني ما حدا عنده ما عندها يكون عنده اي مشكله او اي خوف انه يكون في مرض، لا ما في مرض الحمد لله رب العالمين، امور كويسه.
5: اخيرا بشكل سريع، نصحت المشاهد، ما الذي ممكن ان تقدمه من نصيحه اخرى لاي مواطن يقبل على شراء الاضاحي هذا العام؟
4: النصيحه العامه احنا بنحكيها دائما، هي بكررها، حب ضحيتك، حب العمل، حب العمل اللي انت بدك تقدمه لوجه الله تعالى، عساس تكون ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله في ميزان حسناتك، وتكون انت ان شاء الله ادركت القبول في هذا الموضوع. لان الضحيه هي سبحان الله الها أخي سبحان الله إلها روحها نفسية، لما تضحي تحس بروحها نفسية. إن شاء الله إنه ربنا بيقدر الناس، وإن شاء الله إنه ربنا بيبعث لهم بالأرزاق اللي يقوموا بهذه

0: العمل إن شاء الله السنة محترمة اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يأثر فيها. نسأل الله أن ربنا يسهل أمور الجميع ويرزق الجميع إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله تعدي أيامنا على خير وبتكون أيامنا الجاي أحسن وللأجيال اللي جاي أفضل. نسأل الله أنه الأمور تعدي على خير بإذن الله.
1: أشكرك سيد سامر العبيوي أبو عطا على هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك كل عام وأنت بألف خير. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه المواصفات التي تحدث عنها هذا التاجر السيد سامر العبيوي عن الأضاحي لهذا العام، الأسعار والأنواع وأيضا كيف يمكن اختيار الأضاحي من خلال اختيار البلدي الذي يفضل على المستورد رغم ارتفاع أسعاره، وذكر بأن الإقبال يعني متوسط رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه الإطلالة الصباحية المباشرة من الخليل. عودة الآن إلى الزملاء في استديوهاتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
2: شكرا لك ساري على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الخليل. إذن مشاهدي الكرام من الخليل نذهب الآن إلى بيت لحم ونرصد لكم الحركة التجارية والأوضاع في الأسواق في محافظة بيت لحم في ظل هذه الظروف الصعبة واستمرار عدوان الاحتلال، ونتحدث عن نشر الحواجز في محافظة بيت لحم والعديد من الانتهاكات المستمرة أيضا من قبل المستوطنين.
3: صحيح، يعني الوضع في جميع المحافظات لا يختلف كثيرا قبيل عيد الأضحى المبارك. يعني نتحدث عن ركود في الحركة التجارية في الأسواق، وتحديدا نتحدث في هذه النافذة عن محافظة بيت لحم وعن هذا الركود في المحافظة، والذي يختلف تماما عن ما شهدناه في الأعياد والمناسبات في الأعوام السابقة. إذن يعني نتعرف أكثر عن التحضيرات والأجواء التي يعيشها المواطنون وحركة التجارة في بيت لحم. تنضم إلينا من هناك الزميلة كفاح ربيع. يسعد صباحك كفاح.
2: صباح الخير كفاح.
4: يسعد صباحكم زملائي في الاستوديو وكافة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، بالفعل نحن اليوم موجودين في محافظة ومدينة بيت لحم، تحديدا على دوار السينما. هذا الدوار الذي يعتبر من الأهم الأماكن والمحطات زيارة من قبل المواطنين، وخصوصا في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك. للحديث أكثر عن أوضاع الحركة التجارية والاقتصادية يعني خلال الأيام السابقة والمقبلة أيضا مع اقتراب عيد الأضحى، نتحدث عن يعني حركة ملحوظة لكنها ليست كالمعتاد، ليست ما قبل أكتوبر. يعني هذه الحركة مقارنة بالأعوام السابقة تصنف يعني المتوسطة. القدرة الشرائية يعني باتت صعبة ومرهقة للمواطنين بسبب يعني نتحدث عن انقطاع لعمال إسرائيل، نتحدث عن انقطاع وأزمة في الرواتب بسبب احتجاز المقاصة. كل هذه العوامل أدت إلى ضعف في الحركة الشرائية وإقبال المواطنين على الأسواق لشراء احتياجاتهم لعيد الأضحى من ملابس، من مواد تموينية ومن حلويات العيد. يعني نتحدث أيضا عن حواجز وطرق مغلقة في كافة المناطق والبلدات والقرى المجاورة لمحافظة بيت لحم، وهذا بالتأكيد يعني له تبعيات على تحركات وحركات الوصول المواطن إلى وجهته وإلى مقصده وخصوصا إلى مركز المدينة. بالتالي هذه الأوضاع يعني صعبة على المواطنين وعلى التجار أيضا، يصفونه بأنه يعني ليس كما كان الأيام السابقة، إلا أن يعني المواطنين يحاولوا قدر الإمكان أن يلبوا من احتياجات أسرهم وأطفالهم للفرحة بالعيد واستقبال عيد الأضحى. للحديث أكثر عن الأوضاع الاقتصادية والتجارية معي هنا في ضيفي محمد حميدة مدير وزارة الاقتصاد الوطني في بيت لحم. يعني أستاذ محمد، بداية صباح الخير وكل عام وأنت بخير وكافة المواطنين بألف خير. نتحدث عن قدرة شرائية وعن حركة تجارية ضحلة بالنسبة للأعوام ومقارنة بالأعوام السابقة وما قبل أكتوبر، لو تحدثنا أكثر عن الأوضاع الاقتصادية والتجارية في بيت لحم.
5: صباح الخير لكل جميع السادة المشاهدين.

0: غير مرتفعة. الارتفاع المحروقات كان فيه سبب لرفع بعض المنتجات، ولكن بشكل عام المنتجات الموجودة في السوق أدت على حافظت على سعرها. بالنسبة لأسعار العيد أو منتجات العيد من ملابس، من حلويات، من مكسرات، من أضاحي، نيجي للمكسرات والشغلات البسيطة. بالنسبة لأعوام سابقة اليوم شفنا من أقل الأسعار، هناك منافسة حقيقية وأسعار قليلة جدا بالنسبة لأسعار المكسرات والحلويات أيضا، ولكن الفواكه مثل ما تشوفين في هذا المكان الأسعار مرتفعة مثل كل عيد، مرتفعة جدا. أسعار الملابس في أسعار عالية وفي أسعار متوسطة وأسعار قليلة جدا، يعني بتماشي جميع مستويات المواطنين، ولكن الحركة التجارية هي غير نشطة، بطيئة جدا بسبب الوضع الاقتصادي والركود الاقتصادي بوضع قلة العمال وضعف الرواتب واحتجاز المقاصة، مما أدى إلى عدم انتظام في الرواتب، فهذا أدى إلى انخفاض كبير جدا في موضوع الحركة التجارية وخاصة في الشهر في وقفة العيد. بالنسبة للأضاحي، الأضاحي متوفرة، إحنا في عنا جولات على المزارع، جولات على الملاحم كحماية مستهلك وزارة الاقتصاد الوطني، وعلى المحلات بشكل عام البضاعة موجودة والأضاحي موجودة والدواجن موجودة وكل هذه المنتجات موجودة، ولكن سعر الأضاحي اليوم كدينار ارتفع. كان سعر الأضحية في العام الماضي سعر الكيلو الواقف 8 دنانير ل 9 دنانير، اليوم من 10 دنانير ل 11 دينار، ولكن القيمة السوقية إذا رجعنا نحسبها بالشكل يمكن مثل العام الماضي، ولكن بالدينار اختلفت. بالدينار كانت من 9 دنانير ل 11 دينار بسبب نقص الدينار الشديد من 5 شيكل ل 4 شيكل، ولكن القيمة السوقية إذا رجعنا نحسبها بنجدها أنها بالشيكل نفس الإشي، كانت العام الماضي 45 ل 48 شيكل الكيلو، واليوم من 45 ل 48 شيكل الكيلو، ولكن بالدينار اختلف.
1: يعني هناك تأثير في سبب الحواجز والإغلاقات المستمرة والأوضاع السياسية الصعبة التي يعانيها المواطنين بوصولهم إلى مراكز المدينة خصوصا من القرى والمخيمات في ظل هذه الأوضاع السياسية الصعبة، وأيضا نتحدث عن إغلاق يعني متفاوت لمضيق هرمز، هل هذا يؤثر على حركة التجارة وحركة المواطنين؟
0: نعم، يعني وسائل النقل ارتفعت بسبب ارتفاع المحروقات وبسبب ارتفاع أجرة الطرق، فبالتالي أدى إلى ارتفاع في بعض الأسعار، ولكن كمان الناس اللي خارج محافظة بيت لحم في القرى والمدن والمخيمات اللي بعيدة نوعا ما عن وسط المدينة، ففي صعوبات أوقات في في في الوصول إلى مركز المدينة أو المراكز التجارية في المدينة. كمان في وسط البلد اللي هو السوق الشعبي اللي بتحدث فيه اليوم في بيت لحم، المدبسة والسينما، كمان بسبب إغلاق بسبب ازدحام الناس وازدحام السيارات والمشاة، إغلاق الشارع من مسافة بعيدة على المواطن على الزبون، فأدى إلى عدم وصول المواطنين المراكز التجارية الشعبية مثل السابق، لأنه ما بقدر يعني واحد معه 5 أولاد ومعه زوجته أنه يمشي مسافة 500 متر حتى يوصل الموقع اللي هو بده ينطلق منه يتفرج على البضاعة ولا يشتري المنتجات، فبالتالي في كل حركة في المناطق التجارية. يمكن الشوارع العامة، الشوارع الرئيسية والمحلات اللي بطراف المحافظة وبطراف المدينة عليها حركة تجارية أكثر من وسط المدينة.
1: يعني باقي لعيد الأضحى يعني يومين، نتحدث عن يومين، هل من الممكن أن يكون ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال ويعني قدرة شرائية أكثر خلال اليومين؟
0: خلال اليومين يعني اليوم سمعنا أن الرواتب نزلت حتى لو كانت نص القيمة، ولكن في راح يكون في حركة. أنا متوقع بعد عصر اليوم ويوم غد راح يكون في حركة تجارية، ولكن الحركة التجارية محدودة. أي نعم في حركة تجارية، ولكن إذا بدنا نقارنها مع السنوات السابقة ما قبل 7 أكتوبر في وجود العمال، في وجود الرواتب، في وجود المشاريع والعمل.

0: مال لا تختف كليا، ومع ذلك يوجد حركة في ناس راح، يعني المغربيات ما بتقدر توقفي هنا، ولكن قوة شرائية خفيفة. وفي بعض المحلات كمان بتشكي من عدم وصول الزباين إلها بسبب الإغلاقات وبسبب الازدحام. والبسطات كمان يمكن كثير بيشكوا من أصحاب المحلات من إن عدم وصول الناس الزباين الخاصين للمحلات اللي هي متعودة على زبائنها. ولكن السوق الشعبي هي موجود، منظر مفرح، ولكن في نفس الوقت يمكن يكون خير على بعض التجار وسيء لبعض التجار الآخرين.
1: نعم، أشكرك الأستاذ محمد حميدة، مدير عام الاقتصاد الوطني في بيت لحم. كل عام وأنت بخير ويعطيك العافية. عودة لكم زملائي، يعني هذه هي الأوضاع ومجمل الأوضاع الاقتصادية والتجارية والحركة الشرائية ما قبل عيد الأضحى المبارك. يعني مع تمنياتنا أن يكون هناك انتعاش في الوضع وتحريك عجلة الاقتصاد في محافظة بيت لحم وكافة محافظات الوطن، وأن يكون يعني هذا العيد والأعياد القادمة إن شاء الله بأوضاع أحسن وأوضاع معيشية أفضل للمواطنين.
2: كفاح، شكرا جزيلا لك على هذه الصورة لحركة التجارة والأسواق في محافظة بيت لحم، وأكيد نتمنى أن يكون العيد المقبل والأعياد القادمة أفضل على جميع المواطنين
3: إن شاء الله. هبة، إذن مشاهدي الكرام مستمرون معكم في هذا المشوار. نذهب الآن لمتابعة هذا التقرير من الزملاء في وكالة وفا، ونتحدث عن حارسة الثوب الفلسطيني.
4: ترخلتش في هذه زمان الجدود المال محدود. سيدي عاش 97 سنة، اللي هو أبويا اللي هو اسمه حسن عواد جودة، وأبويا عاش 93 وإحنا هنا خط صرنا ختيار. هذه الشجرة موجودة، والله بجوز أبصر كدشته هذه الشجرة بكلها الغرسة الفوق. أو شو الاحتلال؟ أصغر غرسة عندي، اللي هي أصغر غرسة عندي قبل ما يجي الاحتلال. لما صار الأحداث وهذا الحرب، هو حرب أكتوبر، هذا 7 أكتوبر، طبعا في عندهم شباب 23 و18 و20 يعني و15 ما بتقعدوا عجال شارع يا خالتي، لأن الوضع صار سيء كثير. بيجوا المستوطنين، بيجوا الجيش، برضه الجيراننا ما في حوالينا جيران من مرة من شركة، يعني بتمسكيها من المفرك لما تصلي عند دار المفرك الثاني اللي هو تفوق، ما فيش يعني عيلتين قاعدين. بفتخر في شغلي، بنبسط فيه. لما أنا بشتغل بحس حالي يعني لو بكيت مريض، لو بكيت تعبان بنسى التعب، بنسى المرض، بنسى خلاص. هذا إشي يعني بحبه يعني الشغل هذا. في الثواب هذا اللي بيقولوا له اللي هو تعرك السلفات، هذا عرك السلفات. في عندك عرك الكرنفل، في عندك عرك الجورية، في عندك عرك الوردة، في عنا اللي هو تبيجي عرك السباع، بيجي في برضة العشر مناجل والكبة والردفة، في برضة الملك اللي هو الملك على المخمل، في يعني أزود من عروق، أزود من عروق، وهذا بعنينا هو يا خالتي اللي هو الثواب، هذولا الثواب اللي هن التراث الفلسطيني، ولازم نضل ماسكين في الثواب الفلسطينيات وفي الإبرة. لما أنا أموت بترك البيت يا خالتي، وأنا فيا نفس روحي يجي مستحيل أبشر داري، من المستحيلات. لما أموت الله يرحمني بعدين فاتوا على دار يا خالتي، واخذوا التراث اللي عندي شصروه واخذوه. التراث اللي عندي اللي هو خرط فلسطين، الفرح، العرس الفلسطيني اللي شصروا الكزاز واخذوهن، يعني مشان يحطوهن عندي ويقولوا هذا تراثنا، وهو مش تراثهم. بس عملنا شغل ايدي، حلفت يمين لساوي ازود منهن، الا اساوي وعلك ازود منهن. والله خلت ولا والله كلش مع الزين، ايش عزين علي والله، مع الزين اللي باب علي كد البراويز. يعني لما شفت الصبحيات طلعت من غرفتي والصالون متصر فيه، يعني

كنت ربنا بعوض يا خالتي، الله المعوض يا حبيبي. الأرض هذه جزء مني، أنا بحب لو إني قاعد على الأرض بنبسط، لو إني شو ماني لابس بحب الأرض، لأن خلقنا منها مرجوعنا إليها يا خالتي.

هذول الشبابيك كلها معظمها اللي رمناها جديد والجبصين والإزاز مع تنظيف مع كل الخشب. الخشب دهناه لون أخضر زي ما كان في الأول.

كتابتي كيف ان هذيك كل واحد لها رسمي، هاي هذول كل واحد لها رسمي، وبعد ما نرسمها ونطبعها نبدأ الحفر، بنبدأ الحفر اللي هو بالشكل هذا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وإلى نافذتنا الأخيرة من طول كرم، والحديث أيضا عن الحركة التجارية في الأسواق محافظة طول كرم قبيل العيد وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ومع استمرار العدوان للعام الثاني على التوالي.
1: سنذهب لطول كرم هبة ومشاهدينا الكرام لمتابعة أثار وانعكاس هذا العدوان المستمر على طول كرم للعام الثاني على التوالي. نذهب مباشرة إلى مراسلنا إيهاب إضمير يضعنا في صورة الأجواء وكيف هي الحركة الاقتصادية في ظل هذه الظروف الصعبة. إليك إيهاب.
2: نعم ضياء، صباح الخير لك وليهبة وصباح الخير للمشاهدين الأعزاء. بالفعل يعني اليوم نحن نتحدث عن أيام التي تسبق أول أيام عيد الأضحى المبارك، لذا عمليا طول كرم لديها خطة للانتعاش الاقتصادي والتجاري خاصة في هذه الأيام نظرا للحاجة الملحة حقيقة في إطار عمليا التعافي من تداعيات العدوان المتواصل على كل حال منذ ما يزيد عن 16 شهرا. عندما نتحدث عن هذا العدوان ترك تداعيات كثيرة على كل الأصعدة وأهمها الصعيد الاقتصادي والتجاري، لذا اليوم نتحدث عن حركة بدأت في أسواق طول كرم منذ أيام ليست بالبعيدة، ولكن منذ نهاية الأسبوع الماضي حتى هذا اليوم بدأت الحركة التجارية تتحسن، والأهم الآن الفعاليات المؤازرة والمساندة لهذه الحركة التجارية. سنتحدث أيضا عن واحدة من هذه الفعاليات المتعلقة في مهرجان التسوق عيد قم بطول كرم أحلى، وبالتالي عمليا هذا المهرجان هو جزء من الفعاليات المساندة لجذب المتسوقين إلى طول كرم. سيحدثنا أكثر حول هذا الموضوع نوران طه وهي منسقة المجلس الوطني للشباب والرياضة. أهلا بك نوران، مرحبا بك، كل عام وانتم بخير. صباح الخير.
3: صباح الخير إلى كل جميع المشاهدين.
2: أهلا وسهلا. إذا كنا نتحدث عن هذا الموقع سيكون بعد ساعات يحتضن مهرجانا للتسوق، هذا الموقع هو واحد من المواقع القريبة من الأسواق، ولديكم نظرة ورؤية حول تعزيز الحالة التجارية والاقتصادية في الأسواق، ما خطتكم، ما فكرة هذا المهرجان؟
3: تحت رعاية محافظة طول كرم اللواء الدكتور عبد الله كميل وبتعليمات من سيادة الفريق جبريل الرجوب وتوجيهات من معالي الأخ عصام القدوم الأمين العام للشباب والرياضة، اليوم ينظم المجلس الوطني الشباب الفلسطيني مع العديد من الشركاء

0: والمؤسسات مهرجان التسوق عيدكم بتول كرم أحلى، ويهدف هذا المهرجان بصراحة إلى تعزيز الحركة الشرائية في مدينة تول كرم نظرا لما تمر به المحافظة من ظروف مثل ما ذكرت. يعني تول كرم من سنة ونصف تقريبا تعاني من عدوان مستمر، فإحنا بحاجة اليوم لدعم هذه المشاريع الصغيرة، تعزيز الحركة الشرائية، وأيضا هناك جانب نشاطات تفريغ نفسي للأطفال. راح يكون عندنا العديد من المهرجين، راح تكون عندنا العديد من الفعاليات وتوزيع الهدايا للشارع الكرمي.
1: نعم، يعني اختيار هذه المدرسة في وسط سوق طول كرم، لديكم إذن أنتم خطة تتعلق أيضا بالأسواق بشكل أساسي، إذن لماذا اخترتم هذه المدرسة وكيف ستكون ساعات المهرجان؟ أي وقت لأي وقت؟ أكثر تفاصيل نريد.
0: تمام، ساعات المهرجان راح تكون من تقريبا الساعة 1 إلى الساعة 9 مساء. إحنا اخترنا مدرسة محمود الحمشري كونها تتوسط مدينة طول كرم، وهي بصراحة منطقة جذب يعني للناس أو المارين، فأي شخص بقدر يكون ماشي يعني يقدر يدخل هذا المهرجان ويستفيد من كل الفعاليات الموجودة داخله.
1: طيب يعني نتحدث أيضا عن زوايا ستكون في هذا المهرجان، كما فهمت هناك زوايا شبابية ونسائية وهذا جزء من دعم المشاريع الصغيرة، ليس كذلك؟
0: رح يكون عندنا 30 مشروع صغير، يعني بين كعك ومعمول، شموع، أغراض تجميل، الأشياء التي تتعلق في بصراحة كل المشاريع البيتية، معجرات وما إلى ذلك. رح يكون عندنا زاوية كمان لشركة جوال خاصة تفريغ نفسي للأطفال، رح يكون عندنا زوايا للمؤسسات مثل مؤسسة الغزال، كانديا، كوكولا، شركة المشروبات الوطنية عفوا، والعديد من المؤسسات اللي حتكون موجودة وحتعرض بضاعتها. طبعا كلها راح يكون مجاني، هذه البضاعة حتكون مجانية للجمهور، لأنه احنا اليوم بدنا نخفف العبء عن الناس مش نزيد العبء.
1: طب يعني اليوم قديش مهم حقيقة نوران انه يكون مثلا في عائلات تتسوق في الأسواق وكمان تقدر انها تحط أطفالها في هذا الموقع أو تتركهم لهون حتى تتسوق بجوز طريقة أكثر سهولة وسلاسة؟
0: صحيح، احنا هذا الموضوع يعني حاطينه أولوية، وعنا رح يكون ما يقارب 70 متطوع رح يشتغلوا بهذا البند. يعني بتقدر المرأة والعائلات يحطوا أولادهم هون ويطلعوا يتسوقوا في الخارج، وهي أيضا لهذا السبب كمان هي نقطة قريبة من السوق جدا، فهم رح يحسوا بالأمان والاطمئنان ان شاء الله.
1: طيب يعني قديش كمان اليوم كانت هذه الفكره هي فكره واعيه خاصه نظرا للظروف؟ يعني انتم اليوم في المجلس الوطني كم يعني فكرتم في قضيه الوضع الاقتصادي والتجاري، خاصه انه شاهدنا بالفعل شيء مميز خلال اليومين الماضيات في اسواق طول كرم وبنيتم عليه؟
0: صحيح، المجلس الوطني ما يميزه بطول كرم انه هو بقرا الشارع، شو بده الشارع، بوضع خطه استراتيجيه للشارع. نظرا برجع بحكي لي ما تمر به محافظة طول كرم، رأوا أنه من الواجب علينا كمجلس وطني وكشباب إحياء الشارع الكرمي. فاليوم هاي المبادرة هي انطلاقة لما قبل العيد، إن شاء الله حيكون في عنا كمان كثير من المبادرات اللي حتنطلق جميعها في الأشهر القادمة في محافظة طول كرم.
1: كمان هون أنا بحب أسمع منك رسالة بتوجيها للمتسوقين، لأبناء شعبنا في طول كرم، ماذا تقولين لهم عبر المجلس الوطني للشباب؟ ماذا تقولين لهم من أجل القدوم والتسوق ودعم حتى المشاريع الصغيرة قدر الإمكان؟
0: نحن اليوم نعزز وندعم ونمكن المشاريع الصغيرة، ونحاول نشبكهم مع العديد من المؤسسات. اليوم من طول كرم بحاجة إلى إحياء حرفيا لشارع الكرمي. إحنا بنشوف يعني قبل فترة يومين كان الوضع مأساوي في مدينة طول كرم، ولكن الحالة الشرائية شوي قاضي أو الحركة الشرائية قاضي بتزيد، وإن شاء الله يا رب تكون خير. وإحنا بندعوكم جميعا إلى التكاتف وتكثيف الجهود من جميع المؤسسات لإحياء الشارع الكرمي.
1: سؤالي هنا عن أهمية الشراكة، أنا بعرف إنه هناك شراكة كبيرة في هذا المهرجان، يعني لا تقف عند الجانب الرسمي، أيضا عند الجانب الأهلي والقطاع الخاص، هذه الشراكة ما أهميتها خاصة ونحن بحاجة ماسة لتعزيز واقع الاقتصاد والتجارة هنا في طول كرم؟
0: صحيح، إحنا كان عندنا عدة شراكات مع مؤسسات رسمية ومؤسسات غير رسمية وشركات وطنية أيضا، وهم لبوا النداء. يعني إحنا أول ما توجهنا لهم جميع المؤسسات وافقت إنها تكون جزء وشريك في هذا المهرجان، نظرا زي ما أنت تفضلت إنه إحنا بدنا ندعم الاقتصاد، إحنا اليوم شغالين على دعم الاقتصاد، دعم مدينة طول كرم.
1: أخيرا، كم عدد أيام المهرجان وبطبيعة الحال شو توقعات منه؟
0: رح يكون المهرجان لمدة يومين، اليوم وبكرة الأحد والإثنين، من الساعة زي ما حكيت من الساعة 1 إلى الساعة 9 مساء. المتوقع منه أنه رح يكون في كثير فعاليات وهدايا وجوائز، ويعني وتوزيع يعني بعض المنتجات البيتية للمشاركين أو الحاضرين هنا.
1: كل الشكر لك أستاذة نوران طه على كل هذه الإيضاحات المتعلقة في مهرجان عيدكم بطول كرم، أحلى شكرا لك. إذن بالفعل يعني كما استمعنا وشاهدنا ضياء وهبة، وتحدثت نوران طه ومنسقة المجلس الوطني للشباب، كم يعني هو مهم جدا هذه الفعاليات التي يدعم بها الأسواق وتعزز

0: فيها حالة التجارة والاقتصاد في طول كرم في ظل تداعيات متواصلة كما قلنا ومستمرة بفعل عدوان الاحتلال. لكن طول كرم اليوم مفتوحة، طول كرم تستقبل زائريها، طول كرم لديها الكثير من الفعاليات لاستقبال الجميع. فبطبيعة الحال يعني أهلا وسهلا بجميع أبناء شعبنا من جميع محافظات الوطن في طول كرم. عودة إليكم.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب على كل هذه التفاصيل، وشكر أيضا موصول لضيفتك، ونتمنى أيضا أن يكون عام خير على كل المواطنين في جميع محافظات الوطن. إذا مشاهدينا الكرام هيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، اللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد. يعطيك العافية ضياء.
2: يعطيك العافية هبة، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، نلقاكم غدا إن شاء الله في مشوار جديد. إلى ذلك الوقت إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وانا قاعدة في الخيمة الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

0: حديث خلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأردمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

יום היסטורי, זה יום חג.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير والسعادة لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم. أمنياتنا لكم بيوم مفعم بالأمل والتفاؤل. نحييكم أعزائنا ونلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الاثنين 25 من شهر أيار لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان من كل مكان نصقل الحقائق نجمعها من كل المصادر نصورها بالصوت والكلمة نناقش ونحلل نصنع الخبر ونبدأ النهار نهار جديد يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، وعبر شاشة تلفزيون فلسطين مباشر وأيضا عبر أثير صوتي فلسطين إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية من نهار جديد. عديد الملفات نتابعها ضمن هذه الجولة الصباحية، من أبرزها تواصل هذه الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة، وأيضا تفاقم مسألة تواصل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي تهدد حياة المرضى في القطاع، في وقت أيضا تتواصل فيه كافة الجهود الإغاثية والإنسانية لإدخال المساعدات ومواد غذائية إلى القطاع وتوزيعها. تابع كذلك لآخر التطورات أمام تواصل وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الساعات الأخيرة في عديد المناطق في الضفة. ملف الأسرى كذلك سيكون حاضرا على أجندتنا لهذا الصباح، وتحذيرات متواصلة من قبل مؤسسات الأسرى بأن الاحتلال يوظف كافة أدواته داخل السجون لإبادة أسرانا البواسل. وأيضا آخر المتابعات حول تواصل استهداف العمال وملاحقتهم من قبل الاحتلال والتنكيل بهم في ظل أوضاع معيشية صعبة بحقهم. الحراك الدولي على صعيد المؤسسات والمنظمات الدولية لوقف اعتداءات المستوطنين. متابعة أيضا لأبرز القرارات الهامة لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، بالإضافة كذلك لمتابعة الملف الإسرائيلي.

0: آخر ما هو متعلق بتحديثات حول الحرب الإسرائيلية اللي الأمريكية مع إيران. هذه الموضوعات الملفات الأبرز التي سنتابعها في نهار جديد، لكن البداية إليكم هذه النشرة الإخبارية مع زميل صقر دراغمي. صباح الخير لك صقر.
1: صباح الخير لك يا ثار، وصباح الخير لكم مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن أمس برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر أمس إلى 4، فيما أصيب 3 صيادين مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في بحر مدينة غزة. حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. أوضحت المصادر أن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بحرمان جلسات الغسيل بسبب عدم توفر محلول بيباج، كما أن 8 أطفال من المرضى قد تتوقف جلسات علاجهم لعدم توفر الفلاتر اللازمة. أضافت أن غياب حقن الأنسولين يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لنحو 11,000 مريض سكري، في حين يواجه 110 مرضى هيموفيليا معاناة شديدة نتيجة نقص علاج فاكتور. في تطورات الضفة الغربية، أصيب طفل بالرصاص الحي الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. إلى ذلك قطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورة جنوب المدينة. وفي رام الله والبيري، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة الشقبة أمس. وفي سلفي، سلمت قوات الاحتلال اخطارات بوقف العمل بمنشآت ومحال تجارية في قرية حارس شمال غرب المدينة. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجد وعفر والنقب وجنوت. وأكد نادي الأسير أن الأسرى هناك يعيشون واقعا كارثيا، يعيشه في ظل تفشي المرض وحرمانهم من العلاج، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب. حذر مجلس الوزراء من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وطالب المجلس والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري. وفي الضفة، حذر المجلس من تصاعد عمليات جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابية. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الأفعال المروعة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي أثناء احتجازهم. وأكد الوزراء في بيان مشترك أن الإذلال العلني المتعمد الذي يمارسه بن كفير بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وحذروا من أن أفعال بن كفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. أكد مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان أنه تجري داخل أروقة الاتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة. في سياق آخر، شدد عثمان على أنه لا يوجد تجميد للدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنتهي بعض الإجراءات الفنية والإدارية لصرف الدفعة السنوية من التزاماته تجاه الحكومة، والتي يخصص جزء منها لدفع رواتب الموظفين. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدأ تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى الصعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. وفيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين، أكد عبد الحليم أن الوزارة لم تتلقى حتى اللحظة أي معلومات جديدة بهذا الشأن. إلى التطورات في لبنان، حيث

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 11 والجرحى إلى 9 بقصف الاحتلال على بلدة الصيرة الغربية جنوبي البلاد. هذا وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3151 شهيدا و 9571 جريحا. قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها عالي التخصيب منها. ونختم في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجة الحرارة، والرياح الشمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نصل وإياكم إلى الختام، ننتقل مباشرة الآن إلى زميل أثر بالريح والبدء بأولى ملفات نهر جديد. عودة إليك يا أثر.
1: شكرا لك صقر. إذن نبدأ معكم متابعينا ومشاهدينا ملفاتنا في نهار جديد، نبدأها من قطاع غزة ومتابعة لآخر التطورات من هناك مع تواصل هذه الاستهدافات مع مراسلنا شاد الباز. صباح الخير شادي.
2: صباح الخير لك يا أثر وللسادة المستمعين. سريعا، يعني في الأوضاع الميدانية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية شهدت يعني تصعيد كبير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على امتداد مناطق قطاع غزة، حيث كثف الاحتلال من قصف المدفعي في عدة مناطق من القطاع، خاصة مناطق شرق مخيم جباليا ومناطق شمال شرق المحافظة الوسطى، بالتحديد شمال شرق مخيم البريج للاجئين. يعني عدد كبير من القذائف كان خلال الساعات الماضية ذوي انفجارات ضخمة يعني سمعت بشكل واضح في هاتين المناطق، وحيث يعني أكد شهود عيان أن القصف لم يتوقف حتى هذه اللحظة في هاتين المنطقتين. إطلاق نار مكثف أيضا كان في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات أو شهداء، وكذلك القصف المدفع الذي يعني طال هذه المناطق الشرقية في عدة مناطق كما تحدثت كانت يعني بشكل مركز وبشكل كثيف جدا. طائرات أيضا مسيرة أطلقت نيران رشاشاتها في مناطق شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث عدد من طبعا الطلقات وصلت إلى منازل المواطنين في هذه المناطق دون الإبلاغ عن إصابات في هذه الإطلاقات التي تقوم بها طائرات الاستطلاع. صاروخ أطلق من مناطق شرق مدينة غزة باتجاه منزل يعود لعائلة البشيتي في حارة القساطنة في مخيم المغازي، هذا الصاروخ يعني سقط على هذا المنزل دون أن ينفجر وأدى إلى إصابة وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة، حيث الاحتلال كان ربما يريد ارتكاب مجزرة في هذا الاستهداف لهذا المنزل، وبحمد الله لم ينفجر هذا الصاروخ ووصلت إصابة طفيفة نتيجة لسقوط يعني الأحجار لوجود هذا الصاروخ الذي لم ينفجر في هذا المنزل. وبالتالي أثار ربما الحديث الذي دار خلال الأيام الماضية لدى المواطن هنا في قطاع غزة بأن يعني هناك ملاحظ بأن تصعيد بشكل كبير جدا في قطاع غزة من قبل الاحتلال، والمواطن يعني يتخوف من عودة العدوان بشكل كبير على أبناء شعبنا. الأوضاع الميدانية لا تبشر في الخير في ظل يعني المشاهد وفي ظل أيضا المسموع من قبل ما يقوم به الاحتلال من تصريحات بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وهذا يتوازى أيضا مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يفرضها هذا الاحتلال بتضييق على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وأيضا منع العديد من الأمور الحياتية اللازمة التي ربما كان المواطن يتأمل في دخولها خلال الفترة الماضية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم تتحسن هذه الأمور ولم يدخل أي شيء إلى قطاع غزة، وبالتالي باتت يعني الأوضاع الإنسانية تنحدر نحو الأسوأ في ظل هذا المشهد الصعب. وكما تحدث دائما يعني حتى معبر رفح الذي لا يعمل إلا يوم أو يومين في الأسبوع يبقى يعني هذا أمل الكثير من أبناء شعبنا الذين أصيبوا أو الذين يعني لديهم أمراض مزمنة في الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج تصبح أمامهم ربما تتبخر في بعض الأحيان نتيجة لقوائم الانتظار الطويلة. وأيضا الذين يريدون العودة إلى قطاع غزة الاحتلال يسمح بأعداد قليلة لا تتجاوز 100 شخص من العودة إلى قطاع غزة، هذا على الأكثر في الأسبوع. وبالتالي أيضا القوائم هذه التي يعني تنتظر بفارغ الصبر العودة إلى قطاع غزة في ظل مشهد يعني يلقي بظلاله على كافة مناحي الحياة. وهذا يعني ما يريد الاحتلال، أن يبقي حرب الإبادة مستمرة في قطاع غزة وأن يبقي على الأوضاع يعني بشكل سيء جدا.
1: بالتأكيد سنتابع هذه مجمل الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة. شكرا لك مراسلنا شاد الباز على كل هذه التفاصيل. نستقبل هذا الموضوع إذن مع دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. صباح الخير لك دكتور.
3: صباح.
1: يعني كان يتحدث مراسلنا قبل قليل عن تواصل المأساة الحقيقية التي ما يزال يشهدها قطاع غزة. نبدأ الحديث عن انعكاسات تواصل مسألة يعني نقص الكبير وهذا الشح الخطير جدا في الأدوية والمستلزمات الطبية وتأثيره على حياة الألاف والألاف من المرضى داخل قطاع غزة.
3: يعني أكيد نقص الموارد هي معضلة كبيرة تواجه القطاع الصحي في ظل التحديات اليومية للصمود في تقديم الخدمات والاستجابة للاحتياجات الحقيقية للناس بكل صراحة. والأثار نحن بدأنا يعني نرى هذه الأثار منذ اليوم الأول للعدوان وحتى هذه اللحظة مستمرة، لا وقت إطلاق النار ساعد إنه يحل المشاكل الصحية اللي موجودة والتحديات الصحية اللي هي موجودة. احنا بنتحدث عن آلاف من المرضى المزمنين لا يستطيعون الحصول على العلاج بشكل دائم، نتحدث عن مرضى سرطان لا يحصلون على العلاج بالمطلق، نتحدث عن أمراض مناعية غير قابلة للتشخيص. الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود كثيرة على النظام الصحي بعد أن دمر معظم البنية التحتية لهذا النظام، ولكن لا يزال يفرض القيود بحيث لا يستطيع النظام الصحي استعادة خدماته، خصوصا قدراته التشخيصية، قدراته على إجراء عمليات جراحية، قدرات على إعطاء العلاج. فاليوم إحنا بنتحدث عن 50% من الدواء غير موجود في قطاع غزة نوعا وكما، نتحدث عن 70 أو 80% من القدرات المخبرية غير موجودة في قطاع غزة، نتحدث عن فقط 6 أجهزة أشعة من 20 أو 30 جهاز كان موجود في قطاع غزة، نتحدث عن عدم وجود أجهزة تشخيصية مثل الرنين المغناطيسي. فكل نقص الخدمات ونقص جودة الخدمات أكيد له تأثيرات. فاليوم يعني واضح أن نقدر نحكي أنه هناك وفيات أكثر في عند الناس، خصوصا لما نيجي نتحدث عن المضاعفات المرضية، يعني الوفيات عند الأطفال تحت عمر سنة أو تحت عمر 28 يوم كمؤشرين يعني للأطفال هي ارتفعت بنسبة الضعف تقريبا عن الأرقام السابقة، ووفيات الأمهات ارتفعت بنسبة 50% أو 30% رغم كل المنظومة التي عملت من أجل استحداث منظومة متابعة حمل آمنة في القطاع الصحي لمعظم الحوامل، لكن لا تزال هناك وتيرة من الوفيات، وفيات الأمومة وفيات الأجنة لا تزال مرتفعة أكثر من 30% من الاعتياد. بالتالي معظم المؤشرات الصحية هي في تراجع منذ بداية هذا العدوان حتى هذه اللحظة هي في تراجع. وبكل صراحة فرص التعديل للمؤشرات الصحية لا يمكن أن تحدث بدون أن يكون هناك حالة استقرار تام، تحسين للبنية التحتية والبيئة المحيطة اللي بيعيش فيها المواطن، ومن ثم إدخال الموارد الكافية من أجل تقديم الخدمات.
1: نعم دكتور، ذكرت في بداية حديثك مسألة نقص الأدوية، تواصل وتفاقم يعني هذه الأزمة في قطاع غزة تحدد حياة ألاف المرضى، أيضا 50% من الأدوية غير موجودة في قطاع غزة. يعني تفاصيل هذا الموضوع، أبرز هذه الأدوية التي يعني فعليا هي المرضى الآن في قطاع غزة بأمس الحاجة لها وهي غير متوفرة، بالإضافة إلى ما تفضلت حول يعني هذا الموضوع يهدد حياة مرضى السرطان يعني بالدرجة الأولى.
3: صحيح، هلا الأدوية المستخدمة لعلاج السرطانية غير موجودة، لكن هناك أدوية أبسط من ذلك بكثير. يعني لما بنتحدث إنه مريض الغدة اللي عنده كسل غدة مش موجود الدواء تاعه، يعني وهو يعاني بانقطاع يعني دائما بدخل فترة صغيرة وينقطع. أبسط من ذلك الجرب والقمل اللي هو بيحتاج إلى بس فقط يعني نوع من السائل هيك بنحط على الجسم يعني أو شامبو بنحط على الجسم هذا كمان مش موجود أو موجود بكميات محدودة لا تسمح بمكافحة الجرب والقمل في قطاع غزة. يعني النقص الدوائي اللي موجود هو نوعا وكما اللي بنتحدث عنه لكن هو مش مجموعة محددة هو من كل مجموعة في الأدوية هناك نقص لأشياء محددة. أحيانا يدخل اليوم في تهديدات مثلا للإنسولين خصوصا أقلام الإنسولين للأطفال هي في تناقص تدريجي كانت قد انقطعت فترة ثم دخلت ثم انقطع ثم هي تشارف على الانقطاع مرة أخرى فدائما هناك في حالة تغيير في الأدوية التي تدخل قطاع غزة وما يسمح به من الدخول ضمن القيود الإسرائيلية فتنقطع بعض الأدوية لكن دائما لما نتحدث عن بعض الأدوية المنقذة للحياة هو هذا اللي بيكمن في الخطر. أحيانا أنت بتحتاج بعض المواد لتشغيل التخدير والكل كان عارف أنه في قطاع غزة تم إجراء الكثير من العمليات دون تخدير. اليوم محطات الأكسجين الموجودة في قطاع غزة غير كافية للاحتياج لسد احتياجات المرضى وهي مهددة بالوقوف أو أجهزة غسيل الكلى هي أيضا فيها غير كافية وأي عطل على فكرة في أي جهاز هو يتوقف تماما لأنه لا توجد صيانة ولا توجد قطع غيار.
1: نعم. وبالتالي هذا كله يعني يؤثر على حياة ألاف المرضى دكتور خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. يعني الحديث يطول جدا في هذا الجانب كل شكر لك على كل هذه التفاصيل دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. الآن ننتقل إلى موضوع وملف آخر وحول متابعة اعتداءات المستوطنين في الضفة تحديدا في محافظة نابلس خلال الساعات الأخيرة نتابعها مع منسق الفصائل الوطنية في محافظة نابلس السيد نصر أبو جيش. صباح الخير.
4: صباح الخير إليك لكل المستمعين والمشاهدين.
1: يعني كيف كانت شكل وحجم و يعني اعتداءات قطعان المستوطنين التي استهدفت عديد المناطق والقرى في محافظة نابلس؟
4: هي أولا الاعتداءات المستوطنين لن تتوقف هي مستمرة في كل لحظة في كل دقيقة هناك اعتداء جديد من قبل قطعان المستوطنين على أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظة نابلس بل في الوطن بشكل عام ولكن في الفترة الأخيرة ازداد هذا الاعتداء من قبل هؤلاء المجموعات المنظمة المدربة المهيئة للاعتداء بكل تدريب تحت إشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي وكما ذكرت بالأمس هناك مركز يعني تم تأكيد فتحه من جديد في مستوطنة التصار لتدريب هؤلاء القطعان والمستعمرين على كيفية خراب وحرق ودمار وسرقة أبناء شعبنا الفلسطيني. ما حصل بالأمس هو اعتداء واضح على المنطقة الجنوبية في منطقة عموريا ومنطقة اللبن الشرقية حتى يصل إلى حدود منطقة سلفيت اللي هي جامعة الزيتوني هناك يعني لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة وهذا يعني الاعتداءات هي للأسف مستمرة والعالم يعني يتفرج على الشعب الفلسطيني كيف يذبح كيف يسرق كيف ينهب كيف يباد من كل أنواع الإبادة والعالم يعني نحن كفلسطينيين أولا نفتخر ونعتز أنه منحارب في العالم كله لأن يعني حصل يعني مع المجموعات المتضامنة شعبنا الفلسطيني من 40 دولة وشافوا يعني حجم الاعتداء والمعاناة من هكذا مجموعات إرهابية صهيونية استعمارية بحقهم كمتضامنين إذن هناك يعني بشكل واضح يكون الاعتداء يزداد أضعاف علينا كفلسطينيين وكل يعني لحظة في اعتداء في منطقة نابلس وخاصة الاعتداءات تتمركز في القرى الجنوبية من منطقة حوارة حتى دوما مرورا في بيتا وجالود وكسرة وفي المنطقة الشرقية في منطقة طانا و منطقة الأغوار وبيت دجن ومنطقة بيت فوريك ومنطقة سالم فلذلك يعني الاعتداء ليس الآن يبدأ بالصدفة أو يأتي بالصدفة، بل هو يعني ممنهج ومنظم كما ذكرت بهذا التوجه بهذا المشهد. تروح هذه المجموعات

0: إيصاف وتدريب لكل أنواع الحركة، السرقة، النهب، يعني كل شيء مخطر في بال الإنسان الفلسطيني يأتي من مجموعات استيطانية بحقنا كفلسطينيين.
1: بالتوازي مع هذه الجرائم المنظمة وهنالك مراكز تقوم على التنظيم وترتيب وتدريب هذه العصابات كما تفضلت سيد نصر، خاصة في مستوطنات يتسار المقامة على أراضي المواطنين، بالتوازي مع كل هذه الجرائم التي وصلت لحد القتل والإعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا، الاحتلال أيضا الآن يعيد رسم جغرافيا الضفة عبر استيطان لا يتوقف يلتهم أراضي المواطنين، كيف ينعكس ذلك تحديدا على وجه الخصوص على محافظة نابلس من خلال عديد عمليات الهدم، المصادرات، الإخطارات، أيضا كيف يعني يمتد هذا التمدد والتوسع الاستيطاني لداخل بلدات و قرى محافظة نابلس؟
0: حقيقة أنا بكل صدق وأمانة يعني محافظة نابلس تعيش في ظرف جحيم جدا نتيجة هذه الاعتداءات المستوطنين، والآن يعني نتحدثش عن مناطق سي، لم يعد هناك يعني مناطق مسمى أو مصنفة مناطق سي، كل مناطق الريف الفلسطيني في أو عفوا الريف الفلسطيني وخاصة الريف في محافظة نابلس هو أصبح مناطق سي ومباح أمام هذه العصابات الاستيطانية، يعني هناك يعني معاناة كبيرة جدا لهذا المواطن لعدم استخدام أرضه، لعدم زراعة أرضه، لأن يعني جزء كبير من الناس منذ فترة اتجهت نحو الزراعة ونحو الاهتمام خلينا نقول بالأرض، ولكن هذه المجموعات يعني انت ما مش مسموح لك نهائيا اليوم تروحي على اقل بدك تسكي مي للزيتون، بدك تزرعي شيء، يعني في هناك هجمات منظمه زي كما ذكرت، يعني بتخرجي على على على الارض اللي انت فيها بدك تزرعي فيها، بتزرعي الزيتون من هان بعد دقائق بتكون مقلوع على الارض، بتروح على في في تراكتور، في عندك حتى عفوا يعني اسف جدا حتى الدواب بسرقوها من المزارع الفلسطيني، في مضايقه كبيره جدا جدا على الفلاح الفلسطيني او على الريف الفلسطيني من هذه المجموعات، جحيم الوضع في في محافظه نابلس في قراها هو يعني يعني شبه جحيم وشبه معدومه الحياه نتيجه الاعتداءات المنظمه والمدربة والمهيئة. احنا نقول شعبنا يعني صامد، شعبنا صابر، لكن اللوم على على على المنظمات، يعني عندنا في فلسطين اكثر من 100 منظمة دولية، طب هاي المنظمات الدولية ما عم بتشوف هذا الشعب اللي يذبح، عم بتشوف هذا الشعب بينحرك وهو نايم في داره، ما بتشوف هذا الشعب وأولاده نازلين على المدارس فيش أمان بنضرب عليهم من التوف، اليوم بيستخدموا كمان في أدوات البودرة هاي برشوها على على المواطنين وعلى المزارعين، وحتى برشوها على الأماكن الزراعية وعلى الخضروات وعلى البيوت البلاستيكية، بعد فترة بتشوفيها كلها هذه محروقة كاملة المواد الزراعية. يعني مهما أقول مهما سأتحدث يعني وأوصف لك الحالة اللي بعيشها الريف في محافظة نابلس هي حالة أكبر من كلمة جحيم أو صعبة بنعيشها الآن في نابلس،
1: خاصة أن الاحتلال وظف ويزال يوظف كافة أدواته الاستيطانية والإجرامية بحق أبناء شعبنا في سبيل اقتلاعه وتهجيره.
0: صحيح.
1: كل الشكر لك سيد نصر أبو جيش منسق القوى والفصائل الوطنية في محافظة نابلس. نتابع أيضا هذه الاعتداءات في الخليل وتحديدا في مناطق الجنوب وفي مسافة الرياض على وجه الخصوص، نتابع ذلك مع السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا.
1: نعم سيد راتب، في البداية نتحدث عن اعتداءات المستوطنين، كنا نتحدث قبل قليل عن هذه الاعتداءات في محافظة نابلس، الآن كيف تتابعون هذه الاعتداءات في مناطق جنوب محافظة الخليل حيث تصاعدت في الساعات الأخيرة وتعددت أشكالها أيضا من قبل هذه العصابات المنظمة؟
2: نعم أختي بالفعل، يعني هذه الاعتداءات بطبيعة الحال هي يعني ممتدة من الشمال إلى الجنوب بنفس الوتيرة وبنفس الطريقة وبنفس الأساليب التي تتخذها هذه الإصابات، إصابات الرأي في تلك المناطق، والذين يقومون بالاعتداء على المواطنين على ممتلكاتهم، تخريب الممتلكات وسرقتها. يوم أمس كان هناك اعتداء من قبل هؤلاء المستوطنين على مناطق أو منطقة وادي الرخيم، وتم إصابة عدد من المواطنين أثناء وجودهم في أراضيهم الزراعية وحصاد موسم يعني الحصاد الشتوي أو موسم الحصاد الذي أصبح الآن يعني جاهزا للحصاد، إلا أن المستوطنين يقومون طبعا بمنع هؤلاء المواطنين والمزارعين من حصاد أراضيهم الزراعية، وبالتالي يقومون بإطلاق المواشي في هذه الأراضي وتهديدهم بالقتل إن عادوا إلى هذه المناطق. في نفس الوقت كان هناك اعتداء آخر يعني من قبل هؤلاء المستوطنين في منطقة أم الخير وتضييق الخناق على هذه الخربة، خربة أم الخير المجاورة لمستوطنة كرمائيل، وتم وضع هناك بؤرة استيطانية احتوت على أكثر من 15 كرفان من هذه الكرفانات المستوطنين الذين بدأوا في عملية تضييق الخناق على المواطنين من عائلة الهذلين، وأيضا منع هؤلاء الطلبة من الوصول إلى مدارسهم في الفترة التي كانت فيها طبعا المدارس مفتوحة. أما اليوم بطبيعة الحال أصبحت المغلقة أو في هناك العطلة الصيفية، بالتالي هذه الإجراءات كلها التي تقوم بها عصابات الاستيطان الرعاوي ضد المواطنين في هذه المناطق تهدف بالدرجة الأولى إلى عملية تهجير قسري. لذلك نحن نوجه رسالة لكل المؤسسات يعني الدولية وكل المؤسسات الإنسانية ذات العلاقة والتي لها طبعا دور مع دولة الاحتلال إلى الضغط على هذه الحكومة المجرمة التي تقوم بهذه الانتهاكات ضد المواطنين من أجل تهجيرهم من أراضيهم تهجيرا قسريا. وفعلا حصل هناك عدة يعني عائلات رحلت أو هجرت بسبب يعني اعتداءات المستوطنين عليهم.
1: وقوفا سيد راتب عند هذه التفاصيل، يعني تحدثت أن من عدد من هذه العائلات هجرت في هذه المنطقة التي تتحدث عنها تحديدا، تفاصيل الوضع فعليا، عدد العائلات التي أجبرت على الرحيل قسرا وترك تجمعاتها البدوية من هذه المناطق، وأيضا تعرج لنا على أوضاع العائلات التي بقيت صامدة حتى هذه اللحظة.
2: ولا شك يعني هناك أكثر من يعني خمسة أو ستة عائلات من مناطق المسافر هجرت تهجيرا قسريا جراء ما قامت به عصابات الاستيطان الرعوي في تلك المناطق، سواء كان في منطقة سمري حيث قام المستوطنين طبعا بالاستيلاء على مساكنهم وطردهم، في نفس الوقت أيضا في منطقة الهلاوي هناك عائلتين ربما تم تهجيرها، وعدد رؤوس الماشية التي كانت في منطقة المسافر كانت تقدر بحوالي يعني 45% إلى 50% من عدد رؤوس الماشية الموجودة في الضفة الغربية، لكن للأسف اليوم بسبب يعني تضييق الخناق على هؤلاء المواطنين وأصبحت حياتهم حياة جحيم، خاصة أن المواطن أو المزارع الفلسطيني لا يستطيع إخراج الأغنام أو المواشي التي يربيها من الحظيرة، وبالتالي هو مجبر أن يظل ليل نهار وهو يقوم طبعا بحراسة بيته، ولكن هذا أن يعني لا يجلب له الأمن والأمان، لأن هؤلاء المستوطنين يدخلون حتى في داخل بيته بواسطة المواشي وأجلكم الله بواسطة الحمير، ويقومون طبعا بالجلوس ويطلبون أن يقوم هؤلاء المواطنين بإسقائهم أو بعمل القهوة لهم. طبعا في الحال هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم، لأن المواطن الفلسطيني هناك صامد صابر رغم هذه الظروف، ولكن هذا يتطلب من مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية من الحكومة الفلسطينية بكل مؤسساتها بكل وزاراتها أن تتدخل بشكل عاجل وفوري من أجل دعم وإسناد هؤلاء المواطنين الذين أصبحوا الآن في حالة من اليأس والقنوط جراء ما تقوم به إصابات الاستيطان الرعوي ضدهم وضد ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم.
1: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية في جنوب الخليل.

0: إذن هذه صورة الوضع في بيت فجار في بيت لحم، وبعد اقتحامها مساء أمس من قبل قوات الاحتلال التي أدت إلى إصابة طفلا في قدمه وجرى نقله للمشفى لتلقي العلاج. هذه الإصابات تمت بالرصاص الحي، وهذه الاستهدافات المتواصلة من قبل الاحتلال أيضا ضمن إطار في إطار المتابعة الميدانية كذلك، حيث سلمت قوات الاحتلال بالأمس اخطارات بوقف العمل بمنشآت ومحلات تجارية في قرية حارس شمال غرب سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن هذه القوات اقتحمت القرية وسلمت المواطن رضوان داود 5 اخطارات بوقف العمل بمنشآت ومحلات تجارية تعود له، وذلك في إطار سياسة الاحتلال الرامية لتضييق على المواطنين والحد من التوسع العمراني والاقتصادي في المنطقة. أيضا في إطار هذه المتابعات وأيضا تفاصيل المشهد التي تشهده القدس المحتل، نتابع ذلك مع سيد فخري أبو ذياب الناشط المقدسي. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور، صباح الخير، كيف الحال؟
0: يعني نتحدث في البداية عن تفاصيل المشهد في المدينة المحتلة، حيث تتواصل مخططات الاحتلال، يتواصل هذا الاستيطان كما تشهده القدس، وبما يعني هو يصب في صالح وتغذية هذه المشاريع الاستيطانية. كيف ترصد لنا أبرز هذه المخططات والمشاريع؟
1: نعم، يعني الاحتلال يعمل على تغيير هوية القدس، تغيير المشهد فيها، تقليل عدد السكان لصالح طبعا ضخ مزيد من المستوطنين وأحلالهم في مدينة القدس، لأنه يريد أن تكون هذه المدينة وخاصة الجزء الشرقي منها يعني مشابهة ومع تطلعات ومؤامرات وأحلام وأطماع سلطات الاحتلال في القدس. وأيضا يعني الاحتلال يريد أن يغير هوية هذه المنطقة، وخاصة أنها منطقة عربية بدلائل ومعالم عربية إسلامية وعربية مسيحية، فالاحتلال يريد أن يجعلها مدينة طاردة للمقدسيين لجلب مزيد من المستوطنين، مداهمات بشكل يومي، محاصرة الأسواق وأماكن العبادة، اقتحامات للمنازل، ضغط نفسي، ضغط سياسي، ضغط اجتماعي، ضغط اقتصادي، وخاصة يعني البلد القديمة التي تعاني الأمرين من الاحتلال ومن غلاة المتطرفين والمستوطنين، اقتحامات للمسجد الأقصى لتغيير الواقع في هذا المكان وتغيير هويته وفرض وقائع تهويدية عليه، البلد القديمة، خنق الاقتصاد فيها، الأماكن يعني الكنائس التي يعمل الاحتلال حتى على كل شيء، ويعني لتصفية كل شيء غير يهودي أو لا يموت لهم بصلة. ولذلك يعني القدس رغم أننا يعني على عتبة عيد عسكر الاحتلال مدينة القدس، ضيق الخناق على المواطنين، كل ما يقوم به من إجراءات هدم وتصفية الوجود وطرد ومحاولة مسح الهوية واستهداف للوجود العربي فيها، لكنها تبقى يعني هذه المدينة يعني تتحدث العربية، تبقى عبق التاريخ فيها. ولذلك يعني رغم كل المصاعب وكل الألم وكل المعاناة وكل المحن التي يريدها الاحتلال، لكنها يعني تبقى رغم أنها بحاجة إلى دعم وإسناد تبقى عربية. أظن أن الاحتلال الآن يحاول يعني تسخير إمكانيات كل دولة الاحتلال لفرض واقع مهود على مدينة القدس بشكل كبير جدا.
0: نعم، تحدثت وتطرقت لموضوع سياسة الهدم، ونحن نعلم كم هذه السياسة الآن مستفحلة في محافظة القدس بكافة بلداتها ومناطقها، وأيضا يعني سيد فخري أنت ممن تضرروا جراء هذه السياسة، فعليا إلى أي حد الاحتلال يعني يستخدم هذه السياسة في تضييق على المواطنين وعدد المنازل التي فعليا هدمها في محافظة القدس والمهددة بالهدم حاليا؟
1: نعم، يعني هذه السياسة الاحتلال يعتمد على عدم إعطاء تراخيص وهدم القائم منها لتفريغ هذه المدينة، فسلطات الاحتلال التي يعني خائف مثلا في منذ بداية هذا العام حتى يومنا هذا، يعني نتحدث عن أقل من 6 شهور، وزع بالإضافة للسابق وزع أكثر من 1890 أمر هدم إداري

0: أو قضائي. طبعا يعني وصل عدد الملفات المفتوحة لدى في محاكم الاحتلال وما يسمى باللجنة الوائية لبناء وتنظيم 23,000 أمر هدم إداري أو قضائي ضد المقدسيين. وطبعا لأن الاحتلال هناك سياسة عدم إعطاء تراخيص للفلسطينيين لدفع الناس للرحيل وترك هذه المدينة وتفريغها. هدم الاحتلال أكثر من 297 منشأة في مدينة القدس. وطبعا هناك الضغط على المواطنين للهدم الذاتي وهو عقوبة مضاعفة يريد الاحتلال بالإضافة لهدم المنازل، معاقبة الفلسطينيين وكسر شوكتهم ومعنوياتهم بالهدم الذاتي لإذلال المواطنين. الاحتلال يعني في هذه الفترة يعني فقط منذ بداية هذا العام حتى يومنا هذا لم يعطي ترخيص واحد في القدس إلا في مناطق هامشية بعيدة عن مركز المدينة محيط البلد القديم والمسمى عندهم بالحوض التاريخي والمقدس، في الوقت الذي يسمح ببناء أو يعني إعطاء تراخيص لمئات بل آلاف الوحدات الاستيطانية. الاحتلال يريد تغيير التركيبة السكانية لصالح المستوطنين ويستخدم هذه الوسيلة الهدم وعدم إعطاء تراخيص لطرد الناس ولتصفية وجودهم، لأن الهدف في النهاية هو يعني تغيير الواقع الديموغرافي لصالح المستوطنين.
1: أيضا لا ننسى أيضا سياسة التنغيص وإعاقة حركة المواطنين، إغلاق الطرق أمام مئات المركبات، أزمات خانقة. نتحدث عن إغلاق طريق يؤدي إلى 8 قرى شمال غربي القدس المحتلة وهو طريق النفق. فعليا هذا الموضوع إلى أي مدى وحد ينغص على المقدسيين ويضيق عليهم حياتهم؟
0: نعم، يعني الاحتلال كل يوم يبتدع وسائل لتضييق الخناق على المقدسيين في يعني الحياة اليومية، يريد أن يعني يجعل هذه الحياة يعني شبه مستحيلة لدفع الناس للتفكير في الرحيل وهو واهم في ذلك. لكن هذا هو الاحتلال، يغلق شوارع، يغلق حتى في يعني يستغل بعض الظروف مثلا في الأعياد والمناسبات التوراتية والإسرائيلية وحتى الإسرائيلية السياسية لإغلاق الطرق وللضغط على المقدسيين لقطع رزاقهم ولتنغيص بشكل يومي الحياة. أظن هذا هو الاحتلال، الاحتلال هو يعني هذا الوجه الحقيقي. الاحتلال يحاول إذلال وكسر شوكة ومعنويات الناس وقطع رزاقهم وهدم منازلهم، يعني إغلاق هذا الطريق في يعني في القدس. مئات بل آلاف العائلات والأسر ستحرم من يعني التسوق والذهاب إلى أعمالها، وحتى يعني هناك صعوبة في الوصول إلى المستشفيات أو إلى المراكز الطبية. الاحتلال يعني يعمل بشكل كبير جدا على إذلال المقدسيين، وربما ليفكروا حسب يعني زعم الاحتلال بترك هذه المدينة والرحيل منها. الاحتلال يريد تصفية وجودنا بشكل كامل، وكل يوم يبتدع وسائل تضييق خناق تضييق على الحياة بشكل عادي، ويريد أن يفقدنا الأمان الاجتماعي والأمان السياسي والأمان حتى الروحي الديني. يحاول بكل الوسائل ضغط نفسي وضغط اجتماعي، وأظن أنه يعني لم ينجح الاحتلال. لا يوجد يعني عائلات نتيجة هدم المنازل أو إغلاق طرق أو تضييق اقتصادي تركت القدس. ربما يعني في بعض الحالات لعدم وجود سكن، وهو يعني مشكلة كبيرة أوجدها الاحتلال الضائقة السكنية، لكن نرى عدد المقدسيين ما زال يعني 397,000 مقدسي، وهم سيزدادون حتى لو كانت لا يوجد مقومات حياة نتيجة أن الاحتلال سلبنا مقومات الحياة الطبيعية، لكن ستبقى هذه المدينة عربية إسلامية رغم أن في الاحتلال حتى يزول.
1: نعم سيد فخري، في نهاية الحديث ويعني على الحديث على صعيد التحركات أمام هذه الجرائم المتواصلة، الأمم المتحدة تهدد بالتوجه لمحكمة العدل الدولية ضد خطة إسرائيلية للبناء على مجمع الأونروا بالقدس المحتلة. إلى أي مدى ترى أهمية أيضا يعني هذه الإجراءات وهذه التحركات أمام هذا الاستهداف المتواصل كذلك لوكالة الأونروا في القدس؟
0: نعم، يعني الاحتلال عندما يعني هدم مقر هيئة الأمم المتحدة أو الأونروا في الشيخ جراح، هو أراد أن يضرب رمزية هيئة الأمم المتحدة، وأنا أراد أن يوصل رسالة أيضا للفلسطينيين بأن من تعلقون عليهم الأمان من المجتمع الدولي والمواثيق والمعاهدات

0: القانون الدولي ولم يستطع حماية نفسه يعني ولا حتى يعني مكاتبه. لكن يعني من أوصل الاحتلال لهذه الجرعة بالتعدي على القانون الدولي وعلى المؤسسات الدولية وعلى المجتمع الدولي هو عدم يعني أمن الاحتلال العقوبة، ولم يقم المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بفرض فعلا يعني عقوبة على الاحتلال وإلزامه بالالتزام بالقوانين والمعاهدات والمواثيق والقانون الدولي. أعتقد أنه يعني ما زال الاحتلال وخاصة وجود داعمين في واشنطن وغيرها للاحتلال ما زال يعني قد يعني ما زالت العقوبة ربما فقط استنكار هنا أو هناك. لذلك على المجتمع الدولي أن يعي تماما أن هذا الاحتلال لا يفهم باللغة السياسية بل بالضغط، وهناك كثير من الوسائل ضغط اقتصادي ضغط سياسي وضغوطات أخرى. نتمنى من العالم أن يصحوا أن الاحتلال يعني عدم معاقبة الاحتلال من المجتمع الدولي يعطي الضوء الأخضر بأن يستبيح حتى الدبلوماسية الدولية والمؤسسات الدولية.
1: كل الشكر لك سيد فخري أبو دياب الناشط المقدسي على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. نبقى في هذا الملف ومتابعة اعتداءات المستوطنين ومخططات احتلالية. الآن نتحدث عن الوضع في محافظة سلفيت مع تواصل هذه الجرائم والانتهاكات، نناقشها مع السيد عبد الستار عواد عضو المجلس الثوري لحركة فتح. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: الآن كيف هو تفاصيل المشهد والحال في محافظة سلفيت حيث تتنامى المخططات الاستيطانية تتصاعد وتتفاقم فيها اعتداءات المستوطنين ومحاولات التنغيص على المواطنين في محافظة سلفيت؟
2: يعني في البداية صباح الخير لكل المستمعين. يعني ما يحدث في محافظة سلفيت كما يحدث في كل محافظات الوطن بالأمس، وكل يوم جريمة من جرائم المستوطنين باستهداف أشجار الزيتون في محافظة سلفيت واستهداف الأراضي الفلسطينية. بالأمس يعني تم قطع حوالي من 60 إلى 100 شجرة زيتون في منطقة وادي الشاعر في هذه المحافظة، وهذه منطقة باعتبار منطقة ألف يعني باختصار. وما يحدث في كل محافظة سلفيت وأيضا في حارس وفي كفر حارس وفي كل مناطق محافظة سلفيت يتم الاستهداف من قبل قطعان المستوطنين. وأنا بقول هذه مش سياسة قطعان مستوطنين أو سياسة هذه سياسة ومنهجي من قبل حكومة الاحتلال، وبالأمس أيضا اختارات من قبل حكومة الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محافظة في بلدة حارس أيضا بإيقاف عن العمل بهدم منشآت تجارية في محافظة سلفيت. هذه المحافظة مستهدفة بشكل عام من كل قراها وكل بلداتها، بوابات مغلقة، حصار اقتصادي، المدينة بأي حجة يتم إغلاق الطرق ويتم إغلاق المدخل الرئيسي للمحافظة. المواطنين يعني بيحاولوا بكل الطرق وبكل الوسائل لتعزيز نحاول أن نعزز من صمودهم وثباتهم في هذه المنطقة وفي هذه المحافظة، ولكن الاحتلال فيش رادع له بأي طريقة من الطرق وفيش أي جهة تحاول منع هذا منع المستوطنين من استهداف الأراضي واستهداف أشجار الزيتون في هذه المنطقة. يعني في محاولة من قبل الحركة وقبل المؤسسات في محافظة سلفيت لتعزيز وجود المواطن الفلسطيني في هذه المنطقة بالذات، ولكن للأسف يعني قبل عدة أيام يعني أيضا في دير بلوط محاولة استهداف كل المزارعين في سهل دير بلوط المزارعين والمزارعات في هذه المنطقة. ما يحدث في هذه المحافظة هو استهداف كل الأراضي، السيطرة على كمية كبيرة من أراضي المواطنين، محاولة اقتلاع كل أشجار الزيتون في هذه المناطق بحجة مناطق آمنة. مئات أشجار الزيتون تم اقتلاعها قبل عدة أيام في حارس وكفر حارس ومردة لحد بلدات كبيرة في جماعين أيضا أشجار زيتون تم اقتلاعها. يعني يوميا في مجزرة وفي جريمة من قبل قطعان المستوطنين ومن قبل حكومة الاحتلال استهداف المواطنين في هذه المحافظة.
1: في جزئية الحديث عن اعتداءات عصابات المستوطنين على قرى محافظة نابلس والتي تأتي في ساعات متأخرة من الليل في محاولة لترويع الأهالي، يعني دب الرعب في قلوبهم، وهذا ما شاهدناه فعليا يعني خلال الآونة الأخيرة، حيث يعني كانت هنالك كثافة غير طبيعية لهذه الاعتداءات والهجمات التي طالت عديد المناطق في محافظة سلفيت. بالتوازي مع كل هذه الاعتداءات أيضا، الاحتلال يمعن وبشكل متواصل ومن خلال إفلات هذه العصابات على بناء المزيد والمزيد من البؤر الاستيطانية. كيف تحدثنا أيضا عن هذا الجانب ومدى خطرها فعليا خاصة على المناطق التي تقام يعني عليها هذه البؤر الاستيطانية؟
2: يعني بالأمس تم استهداف المواطنين في بلدة كيف الحارث، ومجموعة من قطعان المستوطنين استهداف ممتلكات المواطنين ليلا، ومحاولة استهداف ممتلكات المواطنين وبيوت المواطنين في ساعات متأخرة من الليل، ولكن يعني المواطنين على يقظة وعلى ثبات في صمودهم وثباتهم وتصديهم لهذه المجموعات. الأراضي مستهدفة، المناطق عدة، محاولة إنشاء بؤر استيطانية في هذه المناطق بالذات، وهذا شيء منظم. وأنا بقول يعني مش هي مجموعة من المستوطنين، هي حكومة الاحتلال تحاول بكل الطرق وبكل الوسائل لإيجاد هذه المناطق واحتلال كل الأراضي الفلسطينية والمناطق الخالية من السكان، خاصة مناطق الزراعية وأشجار الزيتون، بيستهدفوها بحجة الأمن والأمان في هذه المناطق، وبحجة إنه هذه المنطقة يعني منطقة عازلة ومنطقة آمنة. هذا يعني نظام مشروع جديد وفهم جديد من قبل حكومة الاحتلال بمحاولة التعدي على المواطنين في هذه المحافظة، ولكن المواطن الفلسطيني بكل مكوناته وبكل إمكانياته البسيطة في هذه المحافظة سيبقى ثابت على الثوابت وثابت على أرضه في هذه المناطق بالذات.
1: شكرا لك السيد عبد الستار عواد، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. نشير إلى هذا الخبر وهذا البيان العربي الإسلامي المشترك الذي يدين اعتداء بن كفير على نشطاء أسطول الصمود. في تفاصيل هذا الخبر، حيث أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الأفعال المروعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها المتطرف إيتمار بن كفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة أثناء احتجازهم. وأكد الوزراء في بيان مشترك صدر بالأمس أن هذا الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن كفير بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. واستنكر الوزراء أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن كفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة. الآن إلى ملف الأسرى ونتابع آخر المستجدات مع مدير نادي الأسير في نابلس السيد مضفر ذقان. صباح الخير.
3: صباحك لجميع المستمعين.
1: يعني نبدأ الحديث عن ما أكدته مؤسسات الأسرى بالأمس بأن الاحتلال يوظف كافة أدواته الانتقامية والإجرامية بحق الأسرى من تعذيب ومن تواصل سياسة التجويع وكذلك الأمراض، كلها أدوات في محاولة لإبادة الأسرى. كيف هو الحال الآن وفقا لآخر المتابعات لديكم؟
3: بداية تحية إجلال وإكبار لأسرانا الأبطال ولسائرتنا الماجدات. يعني الأوضاع صعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتاج سياسة التنكيل المستمرة والممنهجة والتي لم تتوقف منذ 7 أكتوبر 2023، ولذلك الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أشكال التنكيل بشكل يعني انتقامي من أسرى الشعب الفلسطيني. يعني اليوم نتحدث عن موجة خطيرة من مرض الجرب المنتشر في أقسام سجون الاحتلال الإسرائيلي. هناك نادي الأسير الفلسطيني ومن خلال الدائرة القانونية التي نظمت عدة زيارات لأسرى سجن مجد وغيرها من السجون، يعني كشفت عن يعني معاناة صادمة داخل هذه السجون وانهيار في المستوى الصحي لدى هذه السجون. لذلك إدارة السجن تحرم الأسرى بشكل متعمد من العلاج من الرعاية الصحية. السجون تحولت إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض كأداة تعذيب ممنهجة. في كل غرفة مكتظة تضم نحو من 8 أسرى، يوجد ما لا يقل عن 3 أسرى مصابين بالجرب. الاحتلال ألغى زيارات قانونية لأسرى مصابين بالجرب في محاولة التعتيم على حجم الكارثة الصحية. سجن أوفر ومجده والنقب وسجن جانوت تشهد انتشار الأوسع للمرض. أسرى في سجن مجده يعانون من آلام حادة وأعراض صحية خطيرة وسط غياب أي متابعة طبية حقيقية. العديد من الأسرى أصيبوا بالمرض مجددا بسبب استمرار الظروف الصحية القاتلة، وبعض الأسرى يعانون من الجرب منذ أكثر من 5 أشهر دون علاج فعلي، وتفشي الدمامل والتقرحات والالتهابات الحادة بين الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. هناك أسرى محرومون من النوم بسبب الحكة الشديدة والألام المتوسطة، وتدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى أفقدهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية، والمعاناة النفسية بلغت مستويات غير مسبوقة. بعض الأسرى باتت أمنية الوحيدة الشفاء من المرض. الاكتظاظ الكبير وانعدام النظافة، غياب التهوية، الحرمان من الشمس، نقص الملابس أسباب رئيسية لتفشي المرض. الأسرى يجبرون على ارتداء ملابس مبللة بسبب نقص الملابس وظروف الاحتجاز المهينة. ومن هنا يؤكد نادي الأسير بأن منظومة السجون تستخدم الأمراض والجرائم الطبية كسياسة قتل بطيء بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية.
1: إلى جانب هذا الموضوع وتفشي الأمراض وتحديدا هذه الموجة الجديدة من الجرب، سيد المظفر، قبل أن ننتقل إلى محور آخر، في أي السجون التي تشهد التفشي الأكبر لهذه الموجة الجديدة من هذا المرض المتجدد داخل السجون؟
3: وفي سجن يعني مجده وفي عوفر وفي النقب وجانوت.
1: نعم، في هذه السجون يعني، وبالتالي الأوضاع تزداد أكثر خطورة ومأساة ومعاناة جراء أيضا تعمد الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم أي أدوية ومستلزمات طبية لهم. إلى موضوع آخر، في موضوع أسرى قطاع غزة، بالأمس تم الإفراج عن أسيرين من قطاع غزة وجرى تسليمهما من خلال الصليب الأحمر الدولي. كيف هو الحال الذي يخرج عليه كل أسير من قطاع غزة يخرج من داخل معتقلات وزنازين الاحتلال الإسرائيلي في هذه الفترة؟
3: يعني كل من يخرج من سجون الاحتلال الإسرائيلي كمن ولدته أمه، يعني هو يعني يحمل تاريخ ميلاد جديد بحكم أنه يعني خارج من يعني عاد للحياة. هو كان بمثابة الميت الحي ولكنه خرج للحياة مجددا بحكم أن كل من يعني دخل السجن ما بعد 7 أكتوبر ليس كمن دخل السجن ما قبل 7 أكتوبر. الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة إدارة مصلحة السجون حولوا حياة الأسرى إلى جحيم. يعني الأسرى يتضورون جوعا منذ أكثر من 2.5 عامين، يعني سياسة التجويع، كمية قليلة من الطعام، يعني حتى كما ونوعا هي سيئة. الضرب بشكل يومي للأسرى تحديدا قطاع غزة، وليس هناك حالات استثنائية بل الضرب بشكل يومي، وأصبح يعني ثابت وسياسة ومنهجا من قبل من يشرفون على أسرى قطاع غزة تحديدا. هناك في معسكر سيدي تمان كل الجرائم البشعة التي لا تخطر على بال بشر هناك ينكل للأسير الفلسطيني. يعني هناك بعض الأسرى يوضعون في أقفاص حديدية ويفرض عليهم أن يلبسوا حفاضات الأطفال بحكم أنه لا توجد هناك دورات مياه. هناك مجموعة الأسرى يفرض عليهم أن ينبطحوا على بطونهم وتترك الكلاب البوليسية أن تنهش أجسادهم. هناك بعض الأسرى تعرضوا للاغتصاب من قبل هذا الجيش النازي. هناك أوضاع صعبة لأسرى قطاع غزة، فلذلك عندما يفرج عن أسير من قطاع غزة هو انطلق للحياة من جديد، ولكن هو بحاجة إلى برنامج طويل من إعادة التأهيل النفسي نتاج الضغوط النفسية التي تعرض لها هذا الأسير، والضغوط الجسدية نتاج سياسات القمع المستمرة بحق أسرى قطاع غزة، بالإضافة إلى سياسة الإخفاء القسري بحكم أن هناك يمكن أن يكون الآلاف من أبناء قطاع غزة الغير معلومة هوياتهم والتي لا توجد لنا إحصائية وافي عن عدد الأسرى من قطاع غزة بحكم أن الاحتلال يفرض سياسة الإخفاء وحجب المعلومة.
1: إلى جانب ذلك الاحتلال أيضا يواصل سياسة منع المنظمات الدولية من القيام بدورها ومنع الصليب الأحمر من زيارة السجون. بالأمس الصليب الأحمر طالب بتنفيذ ويعني تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع نظرا يعني لما يتعرض له الأسرى من جرائم ممنهجة بحقهم. أين وصل هذا الموضوع؟
3: مجددا يعني الاحتلال سمح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي أن تدخل السجون ولكن
1: بشروط
3: أن لا يلتقوا بالأسرى. يعني ما فائدة أن تدخل منظمة الصليب الأحمر الدولي على سبيل المثال سجن مجده؟ يعني بما معنى تريد أن تلتقي فقط يسمح لها أن تلتقي بإدارة السجن ولكن لا يعني لا يسمح لها أن تلتقي بالسجين. ولكن أهمية دخول منظمة الصليب الأحمر الدولي هي أن تدخل وتطلع على أوضاع الأسرى، تلتقي بالأسرى، تسمع شهادات مؤلمة صادمة من الحركة الأسيرة الفلسطينية. لذلك الاحتلال نتاج الضغوط الدولية والمؤسسات الدولية سمح فقط لدخول منظمة الصليب الأحمر الدولي أن يلتقوا فقط بإدارة السجن، ولكن يعني هذا سلوك يعني غير مقنع وغير قانوني وغير شرعي. وحتى دور منظمة الصليب الأحمر الدولي هو لا زال دورها خجول ولا زال صوتها يعني خافت وغير مرتفع بأن يقول الاحتلال الإسرائيلي بأن إجراءاتك هي تحد من عمل هذه المنظمة الدولية ولا يخدم قطاع الأسرى بشكل عام الذين يتعرضون للإبادة الصامتة من قبل إدارة مصلحة سجن الاحتلال.
1: شكرا لك سيد مظفر دوقان مدير نادي الأسير في نابلس. إذا نحن نتواصل معكم متابعينا ضمن هذه الجولة الإخبارية الصباحية من نهار جديد ونستكمل باقي ملفاتنا، لكن بعد أن نتوقف مع موجز الأخبار والزميل صقر دراغمي. مجددا صباح الخير صقر.
4: صباح الخير لك يا أثر وصباح الخير لكم مستمعينا مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. استشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة أمس، ومصادر طبية تحذر من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. في الضفة إصابة طفل بالرصاص الحي الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، والمستوطنون يقطعون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وفي الخليل إصابة عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورة جنوب المدينة. في رام الله والبير قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة الشقبة أمس. وفي سلفيت الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل بمنشآت ومحل تجارية في قرية حارس شمال غرب المدينة. نادي الأسير يقول إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرة في مجد وعوفر والنقب وجنوت. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية. ووزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يدينون الأفعال المروعة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي أثناء احتجازهم. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم يؤكد بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. مقتل شاب وإصابة 3 آخرين بجريمة إطلاق نار في أم الفحم. وفي لبنان وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 11 والجرحى إلى 9 بقصف الاحتلال على بلدة صير الغربية جنوبية البلاد. ودوليا واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. ونختم في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافي بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا نصل إلى الختام الآن، عودة إليك يا أثار واستكمال باقي ملفات نهار جديد فإليك.
1: شكرا لك الصقر، ونستكمل ملفاتنا في نهار جديد. والآن نتحدث عن واقع العمال أثناء التواصل، يعني سيما مع سياسة تواصل استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم وأيضا سياسة التنغيص عليهم. نتابع كل هذه التفاصيل مع الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد. صباح الخير.
5: صباحكم صباح النور.
1: في بداية الحديث، كيف تصف واقع العمال وحجم الضرر الذي لحق بهم جراء تواصل سياسات الاحتلال الانتقامية بحقهم؟
5: يسعد صباحكم مرة أخرى وكل عام بخير. طبعا أصلا المؤشرات والإحصائيات والأرقام بتدل على أن العمال في وضع كارثي. لما نحن بنحكي عن جيش من العاطلين عن العمل بيبلغ تعداده 550,000 عاطل عن عمل من 1,400,000 عدد القوى العاملة في فلسطين. لما نحكي أكثر من 400,000 عامل، وهذه يعني إحصائيات موضحة حتى لمنظمة العمل الدولية، لم يتلقوا رواتب منذ أكثر من 30 شهر. لما نحكي عن أنه عشرات الآلاف من العمال فعليا فقدوا وظائفهم التي يعملون بها داخل أراضي 48. لما نحكي على أنه العمال اللي بيشتغلوا في بعض القطاعات أصبحوا معدومين، مثل القطاع السياحة على سبيل المثال، أيضا جزء من عمال اللي بيشتغلوا في قطاع البناء وبيشتغلوا أيضا في جزء بيشتغلوا في قطاع الخدمات. يعني في عندنا قطاعات يعني فعلا يعني وضعها مأساوي جدا. حتى في تقرير بعثة تقصي الحقائق اللي ما قدرت تزور فلسطين بس لكن طلعت على الحقائق لمنظمة العمل الدولية رايح هذا التقرير في أول حزيران القادم، يعني حكوا بشكل واضح إنه عن الوضع الكارثي اللي موجود في الضفة الغربية. يعني غزة مثل عارفين إنه وضعهم مش كارثي، أكثر من كارثي ومأساوي، وهناك فقدان لأكثر من 90% من القوى العاملة وظائفهم في قطاع غزة. لكن في الضفة الغربية أيضا هناك لا يوجد تعافي إطلاقا حتى على مستوى الوضع العمالي بشكل عام. خسائر العمال يعني خسائر صارت لا تقدر، ولا يوجد هناك أي يعني أي نظام أو أي قانون أو أي حتى دول تمنح العمال حتى فرص العمل في دولهم. يعني قاعدين نسمع حتى عن مشاريع يتم الحديث عن مشاريع، لكن هذه المشاريع هي فقط لأشهر قليلة، لشهرين لثلاثة، لكن عدد العمال وعدد الناس اللي شاركوا من نسبة العاطلين عمل لا تزيد. يعني إذا بنشوف قديش اللي استفادوا من يعني المنح اللي قدمت، وشكرا للدول اللي ما قدمت هذه المنح يعني بمختلفها، لكن لا يغطي 5% من خسائر العمال بشكل عام. وإحنا شايفين الملاحقات اللي بتتم على العمال بشكل عام من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بالأمس إذا لاحظت وتم متابعة الأخبار إنه شو عملوا الجيش الإسرائيلي والحكومة، هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية وضعت حواجز للي خارجين من داخل أراضي 48. يعني شوفي كيف بيعرفوا إنه الدنيا عيد، إنه في بعض العمال هم يعني مروحين لأسرهم، إنهم يعني لهم أشهر، ممكن بعضهم إجا على بيته، فلما يعني وهم عائدين إلى بيوتهم تم اعتقالهم. يعني شوف يعني وين التخطيط. فهاي حكومة يعني عنصرية بمعنى الكلمة، لما بيقوم يعني لما بيقوم بالإشراف على هذه العقوبات واحد زي بن غفير يعني بيشرف عليها بشكل حاقد، بشكل يعني هو حابب انه يضر العمال وحابب انه يضر كل الطبقة العاملة الفلسطينية. فاليوم وضع العمال وضع مأساوي. حتى يعني اذا بدنا ننظر للوضع الاقتصادي بشكل عام، ان كان بالذات انا بحكي على الضفة الغربية، ما بدي اتحكي عن غزة، وضع غزة يعني كارثي مهما تحدثنا عنه. بنشوف انه كل المؤشرات بتشير على انه اذا استمر الوضع حتى نهاية هذا العام بهذا الوضع اللي احنا موجودين فيه، لا احد راح يعرف شو المستقبل عام 27 بالنسبة للعمال وبالنسبة للاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام، لأنه اليوم وضعنا وضع هش، وهذا كله مدون ومقدم إلى العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأس منظمة العمل الدولية اللي راح تناقش تقرير مدير العام في مطلع حزيران القادم.
1: كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل السيد شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابة.

0: بات عمال فلسطين. شكرا لك. الآن وعلى صعيد الحديث حول هذا الحراك الدولي في المؤسسات وكافة المنظمات الدولية ومتابعة جرائم الاحتلال الممنهجة بحق أبناء شعبنا، نتحدث مع دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. صباح الخير لك دكتور.
1: أهلا، صباح الخير لكم والسيدات والسادة المستمعين.
0: الآن ما هو شكل وحجم هذه الجهود السياسية التي تبذل الآن في كافة المؤسسات والمنظمات الدولية أمام تصاعد ممنهج للاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين؟
1: نعم تماما، هناك طبعا نعود إلى ما كنا نحذر منه أمام المجتمع الدولي، بأن هذه الحكومة الفاشية الإسرائيلية تريد أن تتسابق مع هذا الزمن من أجل إنجاز جزء من مشروعها في إبادة الشعب الفلسطيني أو ترحيل قسرا. لذلك ما كنا نحذر منه مسبقا بكل ما نرى اليوم من جرائم على الأرض، إن كان استيطان، إن كان ضم، إن كان انتهاكات لحقوق أبناء شعبنا من الأسرى أو غيرها من القوانين أو المحاولات الإسرائيلية لترسيخ ويعني فرض هذا النظام الاستعماري العنصري، ومطالبة الدول بأن تتحرك بشكل سريع لتتخذ خطوات عملية لمعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، خاصة في ظل ما نشهد اليوم من تصاعد كذلك في الخطاب الدولي الرافض للسياسات الاستعمارية الإسرائيلية وما يقوم به ميليشيات المستوطنين وقياداتهم المتواجدة على رأس الحكومة الحالية الإسرائيلية. وبعض الدول ذهبت لتنتقد وزراء بما فيهم بن غفير وسموتريتش وكل أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. نحن نحاول أن نصلح، دعيني أقول، الرواية الدولية باتجاه الرواية الصحيحة، ألا يقع العالم في مطب أن هناك بعض الوزراء المتطرفين أو أن هناك بعض المستوطنين المتطرفين أو العارفين بين قوسين. نعيد تصليح هذه الرواية أن هناك نظام عنصري، نظام أبرتايد فصل عنصري، نظام إجرامي ممنهج واسع النطاق يقوم بكل هذه السياسات، وما نرى من ما يقوم فيه بن غفير هو انعكاس لسياسة أكبر للاحتلال الإسرائيلي. لذلك على المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات لمعاقبة المنظومة ككل وليس بعض الوزراء الفاسدين أو المتطرفين أو الإرهابيين باعتبار أنهم من يفسد الصورة الجميلة بين قوسين لإسرائيل.
0: إلى جانب هذا الموضوع، ماذا يعني على أرض الواقع أن يقوم إقليم أرض الصومال بافتتاح سفارة له بالقدس المحتلة، في إشارة إلى أن هنالك 19 دولة يعني إسلامية رفضت يعني هذه الخطوة، وفيما يتعلق بعزم إقليم كأرض الصومال بافتتاح له سفارة في القدس المحتلة، بداية دكتور ماذا يعني إجراء هذا الموضوع على أرض الواقع إن حدث؟
1: يعني بداية مهم أن نقول أنه ليس فقط 19 دولة، يعني هو كل دول التعاون الإسلامي ودول العالم ضد هذا التحرك حقيقة، ولكن لأنه كما يقال تعميم هذه الرسالة هو الذي جلب دول قبل دول أخرى. هناك إجماع على رفض أن تقوم أي من الدول عدا تلك الدول التي يعني التي تخالف القانون الدولي والتي قامت بهذا التحرك في فتح سفارات لها. طبعا هذا بالنسبة لأرض الصومال، هذه شكل من أشكال المهزلة السياسية الحديثة حقيقة، لأنه لا يوجد شيء اسمه أرض الصومال. يعني هناك الصومال الفيدرالية الدولة العربية المعروف بها دوليا من كل العالم، وهناك كيان غير معترف به يحاول أن يجلب الاعتراف من خلال منظومة غير قانونية وهي إسرائيل التي ترتكب جريمة وتريد أن تنقل وكأنه لها سفارة. يعني لا يوجد دولة اسمها أصلا الصومال، ولكن الدول قررت أن تعبر عن موقف أن السفارة المزعومة والدولة المزعومة تحاول أن تنشر نفسها بأن يعني تكون حليفة لدولة مارقة خارج عن القانون الدولي. أعتقد أن أولئك الذين القائمون على ما يسمى بأرض الصومال أو بين قوسين دولة أرض الصومال اختاروا المعركة الخطأ ووقفوا في المكان الخطأ الذي سوف يعني يغيب أي قضية تريد هذه الجهة أن تثيرها. هم انفصاليون، هم لا غير معترف فيهم، وهم يحاولوا أن يجلبوا اعترافهم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك كانت هذه الجبهة العربية الإسلامية الدولية الرافضة لمثل هذا التحرك الهزيل حقيقة، في وقت إسرائيل تقوم فيها الدول في فرض عقوبات عليها. للأسف من يقف خلف هذه الثلة في أرض الصومال هي نفس الثلة الذين يقفون مع مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وللإقليم بشكل عام.
0: نعم، شكرا لك دكتور عمر عبد الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. بالعودة لمتابعة موضوع ملف قطاع غزة، تواصل هذه الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة في وقت أيضا تتفاقم فيها معاناة المواطنين وكافة المرضى، وأيضا معاناة لا تنتهي للنازح في قطاع غزة. نتحدث في هذه التفاصيل مع عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد منذر الحايك. صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: خطورة المرحلة الآن التي يشهدها قطاع غزة، وإلى أين نحن الآن متجهون؟ لا نتحدث فقط عن مجرد خروقات إسرائيلية استهدفت تتواصل هنا وهناك داخل قطاع غزة. الاحتلال لديه مخطط في التهام ما تبقى من قطاع غزة بهدف تهجير واقتلاع أبناء شعبنا من هناك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المخطط الإسرائيلي نعم، تغيير جغرافي وتغيير ديموغرافي من أجل الوصول إلى تهجير الشعب الفلسطيني. الآن الاحتلال ويتوسع جغرافيا من المناطق الشرقية وصولا إلى المناطق الغربية، هو توسع ووصل إلى شارع صلاح الدين منذ زمن، والآن تقريبا 63% من مساحة قطاع غزة هي تحت الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال متواجد بكل العتاد العسكري، وهناك تغيير جغرافي واضح من خلال عمليات التدمير و يعني محاولة الإنشاءات ووضع سواتر رملية وقواعد عسكرية. هي ليست قواعد عسكرية بالشكل اللي يعني كما هو يعني موجود في المناطق الأخرى داخل دولة الكيان، لكن هناك في تغيير جغرافي واضح، تهجير المواطنين وإجبارهم على النزوح من المناطق الشرقية للمناطق الغربية هو منذ تقريبا يعني عام من الآن. للأسف الشديد هناك تغيير واضح في السياسة الإسرائيلية باتجاه الشعب الفلسطيني. العنوان الكبير وحسم الصراع معنا كفلسطينيين حتى لا نصل إلى حلب الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. الوضع الإنساني بالتأكيد خطير وكارثي. الناس لا تعيش في المناطق الغربية بالشكل الصحيح، لأن الناس تعيش في الخيام، وحياة الخيام هي حياة صعبة، حياة بدائية، لا يوجد مياه بالشكل المطلوب، الطعام والمساعدات الإنسانية حالة من التقنين بشكل ملحوظ من قبل يعني حكومة الاحتلال، الحصار وإغلاق المعابر، التعليم، القوار التعيش جنبا إلى جنب مع النساء والأطفال داخل الخيام. تصوري الأمراض التي سوف تنتشر بشكل كبير، ونحن مقبلين على فصل الصيف، لأنه مرة ثانية المياه تأتي في الأسبوع مرة واحدة. نحن نتحدث الآن ونشير إلى النظافة الشخصية، إلى حتى موضوع الملابس. نحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك، الناس لا تستطيع أن تقوم بكساء أبنائها. إذن الوضع حقيقة خطير. الهدف، ما هو هدف إسرائيل من كل ذلك؟ وتهجيرنا كفلسطينيين. كيف ستكون الهجرة؟ الآن مصر ترفض فتح المعابر أو فتح أي ثغرة في الحدود من أجل التهجير. هناك في معبر رفح يتم السفر بالشكل الرسمي إن كان خروجا أو دخولا، لكن الوضع حقيقة وصل إلى الحد الأقصى من الخطورة. نحن نعيش بظروف معيشية قاسية وقاسية بشكل كبير. كما تعلمون حتى الرواتب لم تأتي لقطاع غزة إلا 50%، والبنوك مغلقة، النقود مهترئة، الناس تعيش من خلال المحافظ، يعني وظروف الرقمية أو الأوراق الرقمية أو العملة الرقمية عفوا، يعني وضع خطير خطير جدا. كل ذلك كما قلت لك وأنت تعلمي والكل يعلم وكل من يسمعنا يعلم أن إسرائيل لا تريد أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، حتى قرار 28/03 وقرار مجلس الأمن إسرائيل لا تريد أن تطبق، فهي تعتبر نفسها فوق كل شيء، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحميها ماليا وسياسيا وعسكريا.
0: يعني في هذه الفترة ونحن مقبلون على عيد الأضحى كما شرط سيد منذر، في هذه الفترة يعني أيضا هنالك عديد المبادرات الإغاثية التي تحاول نوعا ما إلى حد ما يعني بث الفرحة في العيد رغم

0: وجود كل هذه المنغصات، يعني لا قيمة لكل يعني معاني الفرح والبهجة في العيد. وقطاع غزة عبارة عن خيام على مد النظر وكومة من الركام، يعني فبالتالي يعني كيف تتواصل هذه الجهود، وهل من يعني لها من تأثير على أرض الواقع؟
1: والله التأثير بالشكل المطلوب حقيقة لا، لأنه كما تعلموا وتشاهد أن الخيام نعم هي منتشرة في كل الشوارع والمناطق العامة، والعيد أساسا يأتي على أهل الشهداء، وأغلب قطاع غزة أغلب العوائل يعني يعيشون حالة الفقدان، فالفرحة منقوصة في غزة حقيقة. أساسا هناك في جزء كبير من يعني أهالي الشهداء يبحثون عن جثمين شهدائهم تحت الأنقاض، والكثير من الشهداء فعلا هم تحت الأنقاض. بالأمس زارتني إحدى العائلات قالوا لي نصب نحن تقريبا قدمنا 700 شهيد منهم 200 تحت الأنقاض، لا نعلم أين هم ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك. كل المبادرات الإنسانية هي قليلة جدا قليلة جدا. أنت تتحدث عن يعني تقريبا 80% من العوائل الفلسطينية تحت خط الفقر. أي منظمة إنسانية وأي منظمات إنسانية، وإسرائيل تمنع المنظمات الإنسانية، تقريبا 35 منظمة إنسانية إسرائيل تمنعها من العمل في قطاع غزة، ومنعت قبل أيام أصول يعني الحرية اللي جاء من أجل كسر الحصار على القطاع واعتقلتهم واعتدت عليهم ولم يحرك العالم ساكن، وجميعنا شاهدنا ماذا فعل بن غفير له لا يعني المواطنين العاديين الذين جاءوا هم مدنيين جاءوا من أجل فك الحصار عنا بشكل رمزي وليس بشكل يعني المطلوب. لكن في كل الأحوال هناك وضع خطير وكارثي في قطاع غزة. إذا عندما نتحدث عن منظمة إنسانية وعن عشرات المنظمات الإنسانية ما سيفعل في غزة؟ حقيقة غزة تحتاج إلى يعني مرحلة تعافي كبرى، تتدخل كل دول العالم من أجل إنقاذ غزة. دون ذلك المنظمات مشكورة، لا شك أنها مشكورة، لكن هل هي تستطيع؟ هي لا تستطيع. تتحدث تقريبا عن 2,400,000 مواطن فلسطيني، منهم 2 مليون في الشوارع يعيشون، 2 مليون تحت خط الفقر لا يجدون حتى لقمة العيش، جميع يبحث عن تكية وعن طرد غذائي. إذا حقيقة كل ما يفعل في قطاع غزة هي مبادرات إنسانية قليلة جدا لا تفيد للأسف الشديد.
0: شكرا لك سيد منذر الحيك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. نبقى على متابعة هذا الموضوع، ملف قطاع غزة، مع الدكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي. صباح الخير.
2: صباح الخير، يعطيكم العافية. صباح الخير لجميع أبناء شعبنا.
0: أهلا بك معنا دكتور. يعني في بداية الحديث وحول الخوض في تفاصيل مخرجات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في البند الأول، يعني مجلس الوزراء حذر بالأمس من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وربما استمعت قبل قليل جزء من رسالة السيد منذر الحيك عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ويتحدث عن يعني كارثية الأوضاع الإنسانية التي لا يزال أهلنا في قطاع غزة يعيشونها حتى هذه اللحظة. إلى جانب هذا التحذير، كيف تجري كذلك أيضا كافة المتابعات مع كافة الجهات الدولية لوقف هذه المأساة داخل قطاع غزة؟
2: يعني صحيح الواقع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة يزداد صعوبة. أهلنا في قطاع غزة تفاءلوا باتفاق وقف إطلاق النار وبعدها تشكيل مجلس السلام العالمي اللي انقضى حوالي يعني 6 أشهر على وقف إطلاق النار، وأقل من ذلك حوالي 4 أشهر على تكليف مجلس السلام، ولكن حتى الآن الناس لم تلمس في قطاع غزة أي تدخل حقيقي، بل بالعكس بعد تشكيل مجلس السلام هنالك تراجع في بعض المؤسسات الإغاثية في مساهمات بعض المؤسسات الإغاثية والغذائية والطبية اللي كان لها دور مهم خلال الفترة الماضية، ومن هون جاي يعني جاء التخوف والمطالبات والضغط والاتصالات الحكومية على مختلف الجهات مع مختلف المؤسسات الأممية مع منظمة الصحة العالمية بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد صعوبة حتى في وقف إطلاق النار، وفي وجود كفلاء كفلوا وقف إطلاق النار ما بين حماس والإسرائيليين في قطاع غزة، لأنه لم يحصل هذا الالتزام، وبالتالي لم يتم إخلاء حوالي 20,000 مصاب بحاجة إلى علاج عاجل خارج قطاع غزة. شحنات الغذاء والمساعدات لم تدخل بشكل كافي. بالأمس كان هنالك كمان خطوة ضغط إضافية من الحكومة الفلسطينية وعبر وزارة الصحة الفلسطينية، وسبقها اجتماعات مع منظمات دولية للمطالبة بالضغط نحو إدخال تحديدا المستلزمات الطبية وحليب الأطفال لأنه هنالك نقص حاد فيها. الضغط باتجاه أنه تفتح المعابر الإسرائيلية بشكل أفضل، لأن الاحتلال لم يلتزم أيضا بكمية الشاحنات التي تفاهم عليها مع الوسطاء الدوليين، وبالتالي في تحديات خطيرة عم تتفاقم فيها معاناة الناس، معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة. للأسف كمان حتى مجلس السلام الذي ترعاه الولايات المتحدة وجهات دولية عديدة، الناس استبشرت خيرا بأنه مع قدومه ونظرا لتكليفه من مجلس الأمن إضافة للزخم الدولي اللي حول قيادته، إلا أنه حتى الآن لم ينجح في فكفكة الوضع المعيشي والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة. وهذا بيعني بشكل آخر أنه هنالك يعني كما يعلم كل إخواننا في قطاع غزة وتعلم أيضا حماس وكل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أنها يعني أن الوضع وأن المخطط الإسرائيلي في القطاع هو يعني مزيد من الضغط الإنساني لدفع الناس نحو الهجرة. صحيح أن إسرائيل لا تستسلم لمخططاتها منذ اليوم الأول، إذا جربت تهجير الناس تفشل وبالتالي وكأنها تقلع عن هذا المقترح، هي تحاول بكل السبل تضييق الخناق على الناس وتحويل الأزمات في داخل قطاع غزة نحو الداخل، وبالتالي هذا بيفاقم للأسف من معاناة الناس. قد تكون اليوم الجهات الحكومية الفلسطينية مع الجهات الدولية هي الأكثر فعالية كان اليوم على الأرض، بمعنى أنه الحكومة الفلسطينية ومن خلال وزارة الأشغال وبرنامج الأمم المتحدة الإنماء UNDP تتسارع فيها الخطوات نحو إقامة مراكز إيواء باستخدام خيام مقاومة لأحوال الطقس، مقاومة كمان لدرجات الحرارة المرتفعة اليوم في الصيف، استخدام يعني خيام من الفايبر كلاس القوي العازل. أيضا سلطة المياه الفلسطينية تعمل بقوة في قطاع غزة مع الشركاء الدوليين لإعادة وصل مزيد من النقاط وصل الشبكات المياه اللي فصلها الاحتلال ودمرها خلال الاجتياحات الماضية. القطاع الطبي والتعليمي في قطاع غزة هو بشكل شبه كامل اليوم في ظل الضغوط الدولية على الإسرائيلية على وكالة الغوث. قد يكاد يكون الجهد الحكومي هو الأبرز في قطاع غزة، لأنه نتحدث اليوم عن أكثر من 65 ألف ما بين طبيب ومعلم وكوادر إغاثة فلسطينية تتبع للحكومة الفلسطينية هي التي اليوم تعمل على الأرض وهي التي موجودة في ظل هذا التراجع الدولي، سواء تراجع سلطات حماس ومؤسساتها التي كانت قائمة منذ عام 2006 حتى اليوم، أو حتى في ظل تراجع الاهتمام المؤسسات الأممية أو بعض المؤسسات في الجهد الإغاثي في قطاع غزة. الواقع للأسف معقد صعب، معاناة أبناء شعبنا تتفاقم، وهذا ما يتطلب بصراحة مزيد من الضغط الإسلامي والعربي لتسريع موضوع التفاهمات الدولية وتحديدا الضامنين، الجهات التي ضمنت وقف إطلاق النار والتي وقعت وشهدت على بنود وقف إطلاق النار. هنالك اختراقات إسرائيلية واضحة، وهنالك أيضا تخبط على الأرض من قبل كمان يعني السلطة أو الواقع في قطاع غزة، لأنه كمان الرغبة بالبقاء في السلطة والقول كل يوم بأنه جاهزون للتسليم، بينما على أرض الواقع تحاول أن تستعيد سلطتك، تحاول أن تفرض ضرائب على الناس في ظل واقع صعب في قطاع غزة. هذا للأسف يعني يفاقم من معاناة الناس، ويتخذ نتنياهو كذريعة لعدم السماح للجنة الانتقالية ومجلس السلام بالدخول وممارسة عمله في قطاع غزة.
0: نعم، أخيرا دكتور وبإجازة لو تكرمت، هل من جديد فيما يتعلق بمحاولات إنعاش الوضع المالي الراهن يعني الآن يعني وفقا وأمام يعني هذه الهجمة الشرسة التي أيضا يعني تستهدفها يعني الاحتلال في استهداف هذه المنظومة المالية أيضا في فلسطين عبر تواصل ومواصلة اقتطاع أموال المقاصة، هل من جديد في هذا الموضوع؟
2: يعني الجديد فيه أنه بالأمس تم تأمين دفعة يعني بصعوبة بالغة، لأنه الاحتلال لا زال يحتجز أموال المقاصة. كل يوم يدخل أطراف جدد على خط الضغط على الاحتلال للإفراج عن هذه الأموال. نسمع مقترحات من هنا وهناك للإفراج الجزئي بهذا الشكل أو ذاك، بهذه التوليفة أو تلك، ولكن كل هذا الكلام يعني هو من قيد المداولات. اليوم الحكومة الإسرائيلية انتقلت أو ستنتقل خلال الفترة القادمة مثلا الكنيسة الإسرائيلي جزئية أنه ممكن حل الكنيسة، وبالتالي تكون هذه الحكومة الإسرائيلية حكومة قد تكون تسيير أعمال حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة. يعني التحديات لا زالت بصراحة موجودة وقائمة، ولكن المهم في الموضوع أنه ما يعني ما المخطط الإسرائيلي كان بأنه تقويض هذه المؤسسات، انهيار هذه المؤسسات. صح في ضغط كبير، في ضغط على الموظفين، في ضغط على مؤسساتنا، في معيقات كثيرة، ولكن الاحتلال كان يطمح بأكثر من ذلك. إن شاء الله الجهود الدولية تنجح وتثمر باتجاه أنه يكون في إفراج عن أموال المقاصة. ولكن برجع بقول ومنتذكر دائما إحنا يعني كشعب فلسطيني وكمنظومة سياسية الطرف الأضعف في هذه الحلقة، لأنه اليوم إسرائيل يعني تهدد دول عظمى. إسرائيل اليوم لا تكترث لمواقف دول عظمى. إسرائيل اليوم أغلقت مكاتب لسفارات وبعثات وقالت لهم أنتم مش مرحب فيكم. دول عضو في الاتحاد الأوروبي، دول عضو في حلف الشمال الأطلسي، وبالتالي وبدعم من بعض الجهات الدولية. كل هذا للأسف يعني بيوحي بأنه إسرائيل بعد 7 أكتوبر، وهذا مش خافي على حدا، استغلت ما حصل في 7 أكتوبر لتقوم بمزيد من الإبادة والاستهداف لمؤسساتنا الوطنية. وهذا ما قاله سموتريش قبل أيام، بأنه مساعيهم هو إنهاء هذه السلطة، ومساعيهم الخروج من اتفاق أوسلو البائس الذي يعتبره بأنه مثل كارثة عليهم، لأنه لو لم تكن هذه الاتفاقيات موجودة لما كان هنالك أي وجود وتمثيل فلسطيني. وكما يفكر اليمين الإسرائيلي بأنه يجب أن يكون الفلسطيني خادم لدى الإسرائيلي، يعمل فقط في بعض المهن التي تخدم المجتمع الإسرائيلي، ولا وبدون حقوق وبدون إمكانيات بظل هذا التوسع الاستيطاني والإجرامي. لا، المطلوب اليوم قدر الإمكان نحافظ على وجودنا، قدر الإمكان نأمن الخدمات الأساسية حتى في ظل احتجاز أموال المقاصة اللي بتشكل 68% من دخلنا الإجمالي.
0: شكرا لك دكتور محمد أبو الربا، مدير مركز الاتصال الحكومي، شكرا لك. الآن إلى الملف الإسرائيلي والحديث عن تفاصيل الحرب مع إيران وأبرز التوقعات في هذا الموضوع، نتابعها مع دكتور سهيل دياب المختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير لك دكتور.
3: صباح الخير لك وللمتابعات والمتابعين.
0: بداية بما يتعلق بالحرب الأمريكية وهذا الصراع مع إيران، إلى أين تتجه الأمور؟ إلى هدنة مؤقتة أو إلى زيادة عمق هذا التصعيد؟
3: يعني منذ 36 ساعة هنالك أمور تفاؤلية متعلقة بإمكانية التوقيع على ورقة تفاهم إطار ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهنالك ردود فعل أولية سواء من إسرائيل وسواء من أوساط يمينية صقرية في داخل الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة بطرح العراقيل أمام يعني الوصول لمثل هذه التفاهمات. فلذلك نحن الآن ب يعني مرحلة فيها الكثير من التفاؤل بهذه الورقة التفاهمية، وفيها الكثير من الأفخاخ والألغام خاصة من الجانب الإسرائيلي ومن جانب الصقور الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بنهاية الأمر على ما يظهر أنه سيتم التوصل إلى شيء بهذا الموضوع بالاتجاه الإيجابي، بحيث يتم ضمان وقف الحرب، بدء العد العكسي، وواضح أنه المنطقة لن تعود مبكرا إلى النقطة التي كانت عليها قبل أكثر من 36 ساعة من حيث التصعيد. هل هذا يعني نهاية الحروب في الإقليم؟ لا أعتقد ذلك، ولكنها مرحلة مهمة تهيئ وتؤسس لإمكانيات كبيرة في المستقبل، ليس فقط على بين إيران والولايات المتحدة، وإنما أيضا على كل الدول العربية والخليج بما في ذلك ملفات لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية.
0: نعم دكتور، في الملف الإسرائيلي الداخلي يعني هنالك تبدو بعض التوترات ما بين الرئيس الإسرائيلي وبين نتنياهو بعد رفض الأخير لإجراء وعقد حوارات، وأيضا في إشارة إلى ما جرى مؤخرا حيث قام الرئيس الإسرائيلي بتجميد النظر فيما يتعلق بطلب العفو المرتبط بمحاكمة نتنياهو.
3: التوتر الحقيقة نابع ليس فقط بموضوع يعني نتنياهو ومحاكمته، وإنما التوتر الأساسي هو توتر استراتيجي. بما معناه أن الجانب الإسرائيلي

0: هذا ما يقلق نتنياهو. هل يتم التعبير عن ذلك بشكل كبير وواضح بالإعلام الإسرائيلي؟ من حيث الإعلام والمؤثرين نعم، من حيث القيادة السياسية هي حذرة جدا من أي يعني صدام مباشر بين نتنياهو وترامب على هذه الأرضية. ولكن من التصريحات الإسرائيلية التي أخذت أكثر من 24 ساعة للبدء بها، وهذا يقول كثيرا، أنها تسعى إلى تقويض ووضع ألغام عديدة في ثلاث مجالات أساسية بهذا الاتفاق. أولا محاولة التأثير على الصقور الأمريكيين في الحزب الجمهوري لثني ترامب عن الذهاب لهذه الورقة ووضع عراقيل أمامها. والمسار الثاني هو طرح أمور تصعيد عسكري خاصة في لبنان، ولكن أيضا في غزة وفي الضفة الغربية، لإرباك المشهد الربط ما بين إيران وما بين الملفات الساخنة الأخرى والتي لإسرائيل دور عسكري أمني فيها. وهذا لاحظنا أيضا بتجديد وتوسيع الهجمات على الساحة اللبنانية وعلى غزة، وهذا التوحش في الضفة الغربية. والمجال الثالث هو محاولة تعويض إسرائيل نتيجة الانتخابات القريبة بالخسارة في كل ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، بوضع سم قاتل في ملفات سيطر عليها إسرائيل. وعلينا أن ننتبه كثيرا بالأشهر القريبة قبل الانتخابات الإسرائيلية لما يجري في الضفة الغربية، والعين الآن كبيرة، والضفة الغربية عين العاصفة دعينا نقول بالفترة القادمة نتيجة لكل هذه التطورات.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل دكتور سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. وإلى هنا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية من نهار جديد، وهذه تحية فريق العمل في قناة فلسطين مباشر وإذاعة صوت فلسطين. إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا

الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الاحتلال يقتحم عددا من محافظات الضفة ويشن حملة اعتقالات. تواصل ردود الفعل المنددة بقرار ما يسمى أرض الصومال على افتتاح سفارة في القدس المحتلة. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي. ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن أمس برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر أمس إلى 4، فيما أصيب 3 صيادين مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في بحر مدينة غزة. قال عضو اللجنة أو عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك إنما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديموغرافي، يهدف إلى تهجير شعبنا وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. أوضح الحيك في حديث لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع عبر تدمير الأحياء السكانية وإجبار المواطنين على النزوح المتكرر في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
1: نحن نعيش بظروف معيشية قاسية وقاسية بشكل كبير، كما تعلمون حتى الرواتب لم تأتي لقطاع غزة إلا 50%، والبنوك مغلقة، النقود مهترئة، الناس تعيش من خلال المحافظ، يعني وضع خطير خطير جدا. إسرائيل لا تريد أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، حتى قرار 2803 وقرار مجلس الأمن إسرائيل لا تريد أن تطبق، فهي تعتبر نفسها فوق كل شيء، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحميها ماليا وسياسيا وعسكريا.
0: وأكد أن الاحتلال يواصل عرقلة عمل المؤسسات الإغاثية ومنع المساعدات بشكل كاف ومنع إدخال المساعدات بشكل كاف في وقت يفوق فيه حجم الكارثة قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإطلاق خطط إنقاذ شاملة لقطاع غزة ووقف سياسات الاحتلال التي تستهدف حياة أبناء شعبنا ومستقبلهم. إلى التطورات الضفة الغربية، حيث أصيب طفل برصاص الحي الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. إلى ذلك قطع المستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم. في الأغوار شنت قوات الاحتلال اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في عدة تجمعات بالأغوار الشمالية. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة زيتة، أحدهما سعيد أبو العز، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته لإجبار نجله على تسليم نفسه فجر اليوم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظة

0: محافظتي نابلس والخليل بينهم سيدة صباح اليوم. في ملف الأسرى، أكد مدير نادي الأسير في نابلس مظفر الذوقان أن الأسرى يعيشون أوضاعا مأساوية داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 في ظل تصاعد سياسات القمع والتنكيل والإهمال الطبي، مشيرا إلى انتشار واسع لمرض الجرب في سجني مجد وعوفر وسجن النقب نتيجة الاكتظاظ وانعدام النظافة والرعاية الصحية.
1: في العديد من الأسرى أصيبوا بالمرض مجددا بسبب استمرار الظروف الصحية القاتلة، وبعض الأسرى يعانون من الجرب منذ أكثر من 5 أشهر دون علاج فعلي، وتفشي الدمامل والتقرحات والالتهابات الحادة بين الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. هناك أسرى محرومون من النوم بسبب الحركة الشديدة والألام المتواصلة، وتدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى أفقدهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية، والمعاناة النفسية بلغت مستويات غير مسبوقة. بعض الأسرى باتت أمنية الوحيدة الشفاء من المرض، الاكتظاظ الكبير وانعدام النظافة، غياب التهوية، الحرمان من الشمس، نقص الملابس أسباب رئيسية لتفشي المرض. الأسرى يجبرون على ارتداء ملابس مبللة بسبب نقص الملابس وظروف الاحتجاز المهينة. ومن هنا يؤكد نادي الأسير بأن منظومة السجون تستخدم الأمراض والجرائم الطبية كسياسة قتل بطيء بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية.
0: وقال الذوقان إن الاحتلال يواصل سياسة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة، خاصة في معسكر سيدي تيمان، ومنع المؤسسات الدولية على رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الحقيقي إلى المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم داخل السجون. قال منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل راتب الجبور إن مناطق جنوب المدينة تشهد تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، وإحراق المزروعات وسرقة المواشي، ما تسبب بتراجع كبير في الثروة الزراعية والحيوانية وفاقم معاناة الأهالي في المناطق المستهدفة. وأكد الجبور في حديث لإذاعتنا أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين قسرا من أراضيهم، مشيرا إلى أن 6 عائلات فلسطينية أجبرت على مغادرة مناطق سكنها مؤخرا نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الستار عواد إن محافظة السلفي تتعرض لاستهداف متواصل من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير المواطنين. أشار عواد في حديث لإذاعتنا إلى أن المستوطنين قطعوا خلال الساعات الماضية ما بين 60 إلى 100 شجرة زيتون في منطقة وادي الشاعر، فيما تتواصل الاعتداءات في بلدة حارس وكفر الديك ودير بلوط ومردة وجمعين عبر اقتلاع الأشجار وإغلاق الطرق ومهاجمة منازل المواطنين ضمن محاولات لإقامة بؤر استيطانية جديدة، مشددا على أن تمسك المواطنين بأرضهم رغم تصاعد الانتهاكات. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله إن جرائم الاحتلال المتواصلة من الاستيطان والضم إلى الانتهاكات بحق الأسرى والتحريض على أبناء شعبنا تؤكد أن حكومة الاحتلال تمضي في تنفيذ مشروع قائم على التهجير القسري وتكريس نظام من استيطاني عنصري. وأوضح عوض الله لإذاعتنا أن المطلوب من المجتمع الدولي تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة منظومة الاحتلال كاملة، وليس التعامل مع الأمر باعتباره أفعال فردية من المستوطنين أو وزراء متطرفين، مشيرا إلى تصاعد المواقف الدولية الرافضة لسياسات حكومة الاحتلال ووزرائها بينهم إتمار بن كفير وبتسل إل سموتريتش. وفيما يتعلق بما يسمى أرض الصومال، أكد عوض الله أن الرفض الدولي لهذه التحركات يعكس إجماع عربيا وإسلاميا ودوليا رافضا لأي خطوات تخالف القانون الدولي أو تمس بسيادة الصومال، موضحا أن الكيان المسمى أرض الصومال غير معترف به دوليا ويحاول الحصول على شرعية

0: عبر بوابة الاحتلال. وأشار إلى أن الاصطفاف إلى جانب دولة الاحتلال في ظل ما توجهه من انتقادات وعقوبات دولية بسبب انتهاكاتها بحق شعبنا لن يمنح هذا الكيان أي شرعية، بل يضعه في مواجهة مباشرة مع الموقفين العربي والإسلامي ومع غالبية دول العالم الرافضة لسياسات الاحتلال. هذا وكان وزراء خارجية مصر وسعودية وقطر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال، عمان والسودان واليمن ولبنان دانوا الخطوة التي وصفوها بغير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وجدد الوزراء في بيان مشترك التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 67، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. قال مدير مركز الاتصال الحكومي دكتور محمد أبو الروبن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة تزداد صعوبة وتعقيدا رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل ما يعرف بمجلس السلام، مؤكدا أن المواطنين لم يلمسوا أي تحسن حقيقي في ظل تراجع عمل بعض المؤسسات الإغاثية والطبية والغذائية التي كانت تقدم خدمات أساسية خلال الفترة الماضية.
1: بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد صعوبة حتى في وقف إطلاق النار وفي وجود كفلاء كفلوا وقف إطلاق النار ما بين حماس والإسرائيليين في قطاع غزة، لأنه لم يحصل هذا الالتزام، وبالتالي لم يتم إخلاء حوالي 20,000 مصاب بحاجة إلى علاج عاجل خارج قطاع غزة. شحنات الغذاء والمساعدات لم تدخل بشكل كافي. بالأمس كان هنالك كمان خطوة ضغط إضافية من الحكومة الفلسطينية وعبر وزارة الصحة الفلسطينية، وسبقها اجتماعات مع منظمات دولية للمطالبة بالضغط نحو إدخال تحديدا المستلزمات الطبية وحليب الأطفال، لأنه هنالك نقص حاد فيها. الضغط باتجاه أنه تفتح المعابر الإسرائيلية بشكل أفضل، لأن الاحتلال لم يلتزم أيضا بكمية الشاحنات التي تفاهم عليها مع الوسطاء الدوليين.
0: وأضاف أن الاحتلال يستخدم الحصار والضغط الإنساني كوسيلة لدفع السكان نحو الهجرة القصرية عبر تدمير مقومات الحياة وتشديد القيود على القطاع، لافتا إلى أن الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين تواصل العمل على إنشاء مراكز إيواء وتحسين خدمات المياه والصحة والتعليم رغم الإمكانيات المحدودة وتراجع الدعم الإغاثي الدولي. وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أكد أن استمرار قطاع الأموال للمقاصة يزيد من الضغوط على الحكومة ومؤسساتها، مشددا على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إضعاف المؤسسات الوطنية وتقويض أي حضور سياسي فلسطيني في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية والإجراءات العقابية بحق شعبنا. إلى التطورات في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 11 والجرحى إلى 9 بقصف الاحتلال على بلدة صير الغربية جنوبي البلاد. هذا وبلغت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 3,151 شهيدا و 9,571 جريحا. ودوليا، قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها عن التخصيب منه. هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، حيث وصلت إلى 98.90 سنتا للبرميل، مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يسهم في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. إلى حالتي الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح الشمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيدتي سادتي، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذه تحياتي لكم، استقر درغم، دمتم دائما في رعاية الله، والسلام عليكم.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية. الفترة الصباحية مستمعينا مستمرة وإياكم حتى 11 من صوت فلسطين، وأيضا تسمعونا على 90.701 FM أو من خلال رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs، وأيضا بتشاهدونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. حلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية لليوم الاثنين الموافق 25 من أيار من العام 2026. وفي بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرفق لكم تحية فريق العمل: سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. ومعكم على الهواء مباشرة في المشاركة في الإعداد وفي التقديم أيضا بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحا.

نجدد تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم في الحالة الجوية، حيث يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. أما مع الحالة الجوية مستمعينا، بكرة ويوم وقفة عرفة، حيث يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة في مختلف محافظات الوطن لهذا اليوم: العظمى نهارا في القدس تسجل 25 درجة والصغرى 15، في رام الله 24-14، في نابلس 26-16، في جنين وطوباس 30-18، في الخليل العظمى نهارا 24 والصغرى ليلا 14، في أريحة 35-22، وفي الأغوار الشمالية 33-20، في بيت لحم 25-15، طول كرم وقلقيلية 27-18، العظمى نهارا في سلفيت 25 والصغرى ليلا 14، في غزة وخان يونس 26-19، وأخيرا في رفح 27-18. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. من الواضح مستمعينا كمان درجات الحرارة يعني في أول أيام عيد الأضحى المبارك ستكون هناك أجواء معتدلة نهارا وأيضا أجواء دافئة بشكل عام. من الحالة الجوية إلى أسعار صرف العملات، وبحسب الأسعار العالمية الأخيرة يصرف الدولار ب2.89 شيكل، والدينار الأردني ب4.07 شيكل، واليورو الأوروبي ب3.36 شيكل. أسعار الذهب عالميا: جرام الذهب ب$146، وأونصة الذهب ب$4555.

متواصلين وإياكم مستمعينا عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية وإلى أحوال الطرق لهذا الصباح وأول التحديثات والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، وحاجز قلنديا أزمة خانقة، جبع أزمة اندماج للخارج مع تواجد لشرطات الاحتلال، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، أما باقي الطرق سالكة. في محافظات الجنوب حاجز الكونتينر أزمة خانقة بالاتجاهين، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعجوري مغلق. في محافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر ديك مغلقة، جماعين مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وعين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه أريحة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق مستمعينا من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. في موضوعاتنا الرئيسية لليوم على طاولة البرنامج في الصحة النفسية، اليوم رح نحكي عن القلق المفرط اتجاه الأحداث والمواقف، كيف نديره لنقلل من أثره. وأيضا في الصحة الجسدية سنتحدث عن جمعية أطباء الجلدية الفلسطينية تحذر من الإجراءات التجميلية من قبل غير المختصين. طبعا مستمعينا في الفترة الأخيرة صرنا نشوف صفحات على السوشيال ميديا تحكي عن التجميل وإجراءات وعمليات التجميل، لكن مش كل هاي المراكز مرخصة، ولا كل من يعني من يملك مركز يعني بالضرورة أنه يكون المركز مرخص أو حتى الدكتور حاصل على شهادة. فهذا الموضوع كتير مهم، اليوم رح نناقشه مع دكتور صلاح صافي رئيس أطباء الجمعية الفلسطينية للأمراض الجلدية والتناسلية. أيضا سنتابع على أجندة البرنامج نقيب المحامين يقول قرار العليا الإسرائيلية بخصوص الحرم الإبراهيمي يمس بطابعه التاريخي. سنتحدث أيضا في الفترة الصباحية عن فضائل الصوم يوم عرفة مع الشيخ الدكتور ماجد صقر، وسنتابع موضوع التنكيل بنشطاء أسطول الصمود الذي يعبر عن سادية علنية غير مسبوقة من قبل الاحتلال. حلم الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. أيضا سنتابع في إنجاز جديد لجامعة النجاح الوطنية في نابلس تحقق تقدما عالميا في تصنيف الـ WURI 2026 للابتكار. وأيضا من قطاع غزة سنتابع افتقار قطاع غزة للأضاحي وسعر الماشية يتجاوز $3,000. إذن فاصل غنائي قصير، وبعد هذا الفاصل سنكون مع أولى محطاتنا لهذا الصباح، ابقوا معنا.

0: مجدد تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية 30 دقيقة بعد 9 ساعاتنا في الاستوديو وإلى أولى محطاتنا لهذا الصباح. رح نتحدث اليوم عن القلق المفرط اتجاه الأحداث والمواقف القادمة، كيف ندير هذا القلق لنقلل من أثره على صحتنا النفسية وعلى يعني على أدائنا في المهمة، بحال كانت مهمة أو كان شيء مرتقب إحنا بنستناه، القلق الزائد ممكن أنه يؤدي ل يعني خراب في على الموضوع بشكل عام أو بيؤدي إلى تراجع في الأداء. عن هذا الموضوع مستمعينا رح تحدثنا أكثر دكتور عفاف ربيع الأخصائية النفسية والاجتماعية. دكتور عفاف صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: صباحك
0: وصباح الساده المستمعين وكل سنه وانت سالمه. وانت سالمه ان شاء الله، عيد اضحى مبارك علينا جميعا وعلى جميع ابناء شعبنا. دكتور عفاف، اليوم عم نحكي عن القلق المفرط اتجاه الاحداث والمواقف اللي لسه راح تصير، يعني مثلا حدا طالب عنده امتحان او موظف مقدم لوظيفه جديده او في مثلا مناسبه معينه بالعيله، ببلش القلق. هلأ هو شعور طبيعي إنه القلق يبلش قبل بفترة، ولكن مرات إذا القلق بيسيطر علينا ممكن إنه يخرب على النتائج فعليا.
1: يسعد صباحك من جديد وصباح المستمعين. إحنا يعني لما نتحدث عن القلق بدرجات المختلفة، كيف تفضلت القلق هو شعور طبيعي يعني، وغالبنا عنا نسبة من القلق، وفي شغلتين إحنا دائما نفرق فيهم، إنه في خوف ما يسبق القلق، والقلق اللي هو بيصبح في محطات معينة شيء مزعج وشيء يحتاج إلى تدخل عميق. هلا لما نتحدث عن الخوف شعور طبيعي، بيكون في عندك سبب واضح اللي أنت بتأخذ احتياطك لحتى تتجنب العواقب اللي ممكن تكون نتيجة لموقف بيهدد أو موقف خطر. في القلق هو ممكن يكون في بعض المرات معروف لنا وممكن ما يكونش معروف. مثلا يعني زي كيف تفضلت جبت سلسة الامتحانات بشكلها العام أو امتحانات الثانوية، أنا بدرس وببذل مجهود ولكن عندي قلق من المستقبل إنه أنا ممكن ما أجيبش العلامة اللي بدها.

0: مختلفة يعني حاليا كالوضع الاقتصادي الوضع السياسي أوضاع البلد الضبابية لوين إحنا رايحين عملية مش واضح لإنه يعني ما في شيء بيقول إنه رح يصير واحد اثنين ثلاث، ولكن هذا الإحساس الداخل اللي عنا بالخطورة بإشي مش واضح لإنا بدخلنا في حالة من التفكير، بدخلنا في حالة من إنه بصفر الراس عنا محصور وكل حياتنا مبنية على إنه في عنا قلق مش واضح مصدره اللي أصبح كيف اتفضلت عم بعطل القيام بمهامنا وواجباتنا. يعني قلق الزائد والإفراط فيه وبدون ما يكون في سبب واضح كطالب جامعة كطالب مدرسة بيخليني أتعثر في أني أمشي حسب برنامجي اللي ماشية في الدراسة، لأنه هيأثر على تركيزي، هيأثر على تواصل، هيخليني ممكن منسحب من شغلات كثيرة، هيخليني كمان شخص ممكن يكون عصبي. يعني هيصير في علي تأثيرات معينة اللي بتأثر على تواصلي مع الآخر، بتأثر على تواصلي مع ذاتي، اللي كمان بتأثر على أنه كمان أقوم بالمهمات الواجبات اللي علي بشكل سليم، لأنه كل الحياة تبعتي أصبحت منشغل تفكيري في شيء معين مش واضح لإلي عم بيهدرني، أو ممكن خوف من الخسارة، خوف من الفقدان، خوف من المرض. يعني كمان يعني القلق الزائد زي يعني بتعمل فحوصات ما في عندها إشكالية، لكن راس بوجع، ظهر بوجع، البطن قولون مش عارف إيش نتيجة للقلق العالي المفرط اللي استدخل الجسم وخزنه واللي أصبح كمان بآلام معينة بتظهر دون ما يكون في هناك سبب طبي واضح.
1: مظبوط. وكمان مرات القلق الزائد أو الخوف الزائد بيؤدي ل يعني هبوط في المناعة.
0: طبعا هلا الخوف بدرجات عادي، لما بيزيد هو بيدخل في دائرة القلق بدرجات القلق. هلا بنحكي عن قلق عام، قلق مفرط، وقلق اللي بيصير عنهم في ناس من كثر ما هن حاطين حالهم بحالة وبهالة من القلق الخوف العالي اللي بيصير عنهم في نوبات، في ناس عندها نوبات هلا يعني مش قادرة تاخذ نفس. يعني إذا سمعت حدث شافت مشهد بتلفزيون والحدث بعيد عن البلد الموجود فيها، الحدث بعيد عن المكان اللي فيه، يعني ما في شيء بيهدد حياتك، ولكن بدخل حالة بهاي الحالة اللي بالتالي ممكن تصير في عندهم نوبات هلع عالية جدا كمان. يعني هاي بتصير عند بعض يعني، وإلها علاقة كمان بأنماط شخصية، إلها علاقة بمناعة نفسية، إلها علاقة بشبكة الدعم اللي بتكون حوالين الشخص، بأحداث معينة ممكن يكون مر فيها بطفولة الشخص. يعني كمان هي مش من فراغ، يعني الشخصية القلقة هي مش جاية من فراغ، كمان أكيد في منظومة معينة اللي ساهمت في إنه هاي الشخصية تكون بهذا الشكل.
1: نعم دكتورة عفاف، طيب كيف ممكن إن يعني نحاول نسيطر على هذا القلق حتى ما يأثر على النتائج أو الإشي اللي إحنا بنستناه أو الإشي المرتقب؟
0: هلا أول شغلة دائما إحنا الأشخاص القلقين بيكون واضح للعائلة، يعني عندهم سمات معينة، شبكة الدعم في داخل العائلة لازم تتفاعل، يعني لعملية الطمأنة. يعني زي مثلا طالب ثانوية عامة مش إحنا نزيد قلقها، لأنه إحنا مرات بنساهم بطريقة أو بأخرى كآباء وأمهات وأهالي مثلا بموضوع الثانوية العامة في زيادة وثيقة القلق، إنه يعني بنصير لا الدرجة لا لا أنت ما درستش، لا أنا ما شفتك جدي، شفتك بتسرح مش عارف إيش. نطمنهم يعني كيف نطمنهم إنه دائما في مجهود يبذل، دائما في مقابلة، في مقابلة شيء، إلا إذا كان صار في أثناء الامتحان شيء معين. يعني الطمأنة، الإسناد، إنه إحنا حوالين حتى لا سمح الله لو صار في شيء يعني شيء صعب عليهم احنا حواليهم اللي راح نساعدهم
1: طبعًا. يتحملوا هذا الشيء. واحنا يعني صحيح، واحنا هلا كمان يعني فتره قصيره بتفصلنا عن موعد امتحانات الثانويه، فانه منيح انه كمان فتحنا هذا الموضوع من هلا. كمان يعني دكتوره قديش بنشوف
0: في امور ثانيه كمان احنا
1: طبعًا.
0: يعني يعني الدعم مهم ولازم يكون موجود في كل محطات الابناء، يعني من الاهل، وفي مرحله الثانويه العامه بيكونوا الابناء حساسين. يعني كمان احنا بدنا ننتبه للغتنا، لتصرفاتنا، المبالغه كمان مش صحيه، يعني بدنا نكون معتدلين. كمان يكون في عندنا نعلم اولادنا كمان انه كمان يكون في عندهم برنامج اللي فيه يكون نفس لهم، انه كمان احنا بنستخسر فيهم او بديش تسميها بنستخسر، كانه احنا كمان بنعتبره طبيعي وقت، انه لازم يكون في عندنا هاي المحطات اللي فيها تنفس ذاتي لهم بناء على شيء هم بيحبوه كمان، مش احنا نفرض عليهم. يعني والله بعطيه مجال لساعة تليفون وانا

0: مشكلة طول النهار بدرس بدرس الساحة التليفون عملنا يعني بضوابط ومعايير معينة في ظل إشي إحنا ما بنقدر نمنع عليه أي. بعطيه هذا المتنفس، بعطيه يروح مثلا على إذا كان بيسجل في رياضة معينة، بعطيه يلعب مع أصحابه يطلع مع أصحابه مشوار صغير يعني بعطيه هذا المتنفس ضروري يكون وكمان بنحكي معاهم يعني ضروري لما بكون عندنا بنحكي مخاوفه من وين جاي مصادرها ليش عندنا هذا القلق العالي يعني ممكن يكون في عندهم شغلات احنا ما بنعرفها اذا ما سمعناها منهم كمان ما بنقدر نساعدهم يعني ممكن يكون داخل بحاله تنافسيه مع زملاء وهيك شيء كمان احنا ممكن نخفف من هاي القصه لما نتناقش معها لما نعطيه الدعم لما احنا بنكون كمان بنعطي احنا متقبلينهم بكل الحالات وبكل النتائج ولكن احنا كمان عارفين انه عندهم مهارات عارفين انه عندهم امكانيات وعارفين انه عندنا بدل ومجهود يعني بنعزز وبنقدر وبنعطي اعتبار للمجهود اللي عم بيقدروا اذا كانوا طلبه ثانويه عامه وكمان انه في امور احنا بنسيطر عليها كيف الامور اللي بنسيطر عليها مثلا انا بسيطر على برنامج دراسي بحط برنامج دراسه بدرس برنامج حياتي اليومي بسيطر عليه بس الامور الخارجه عن السيطره اللي خارجه عن ارادتي اللي هي لها علاقه بشيء قدر ولها علاقه باوضاع البلد مثلا السياسي انه انا روحت بدور على قاعه الامتحان وكان في حاجز في منطقه انا معينه تاخرت مثلا عن القاعه هذا الشيء مش بايدي كمان كمان هاي الأمور نناقشها مع أبنائنا ودائما نحطهم بأنه كمان هذه الأمور بتتاخذ بالاعتبار وفي اليوم يعني في خطط طوارئ اللي بتحب من أنه تأثر علينا يعني ما نخلي الهواجس والمخاوف والقصص اللي بسمعوها كمان من أو سمعوها من طلاب آخرين شو بصير في القاعات شو بصير برا القاعات شو بصير أنه كمان تأثر عليهم بنطمنهم بنحكي معها بلغة واقعية بنحكي عن معطيات كمان موجودة وإحنا دائما حواليهم ودائما نعطيهم كمان نعلم أولادنا وهذا مهم مش بس في مرحلة الثانوية بكل مراحل الحياة يكون عندهم الشعور بالامتنان للإشي اللي الموجود عندهم بالحياة يعني
1: طبعاً.
0: الامتنان إنك أنت تكون ممتن لأنه أنت بصحة ممتن لأنه في عندك عيلة عم بتساندك ممتن إنك أنت قادر تنظم وقتك وتروح وتدرس وتروح على ممتن إنه في عندك مجموعة من الأصدقاء يعني الامتنان للإشي الإيجابي للأوقات للأشخاص للأحداث الإيجابية هذا كمان بيعطي الإحساس بالرضا الداخلي اللي بيخلي تنزل من درجة القلق يعني درجة القلق بترتفع إمتى لما بكون في تعبير لما في عدم إحساس بالرضا لما بكون التوقعات أعلى من الموارد أو الإمكانات الموجودة بالحياة يعني دائما حاسس بعدم الرضا دائما حاسس بأنه في الآخرين كأنهم أفضل مني فبالتالي أنا بتلاقيني برافض وبصير راسي مشغول أنه كيف بدي أحسن
1: صحيح هو مرات بدل ما يعني نركز على مشاعرنا وعلى القلق نركز على الهدف نفسه يمكن بيكون أفضل بعرف الحكي مش سهل بس إنه لازم ندرب حالنا إنه نحاول نقدر نتحكم نوعا ما بمشاعرنا
0: هي ثلاث نقاط أو يعني في نقاط رئيسية دائما دعم من العائلة ودعم مننا إحنا كمان يعني الأشخاص نفسهم اللي هي من خلال الامتنان وخلال إنه شو إحنا بنمتلك التركيز على مثلا نقاط أنا بقدر أسيطر عليها وفي نقاط أنا ما بقدر أسيطر عليها اللي هي الواقعية إنه أنا شو اللي عندي ثلاث المخاوف تبعتي هاي مصادرها شو هل هي حقيقية ولا هي بناء على تصورات آخرين هذه مهم جدا وكمان نطلع للأمور من زوايا مختلفة يعني زوايا واقعية يعني كمان التضخيم في الأمور هاي بتكلنا بحالة القلق العالي وكمان نعطي لحالنا المساحة هاي من النقاط الرئيسية إذا نعطيت لحالي مساحة خاصة واعتنيت بذاتي بصحتي بأكلي بشربي بوقتي بنومي يعني اللي هي رعاية ذاتية يعني كان عندي الرضا كان عندي إني أنا في عندي علاقة من الأسرة من الأصدقاء بقدر أتناقش معهم عن مكتوفي عن الإشي المقلقني أنا بخرجها من حيز الكبت الداخلي اللي بزعجني اللي بضل يطردني لحيز المسموع لما أنا بسمع كمان بصير إلى صورة تختلف عن الصورة الداخلية يعني أنا صار إشي مسموع لإلي وشايفة يعني أنا مخاوفي من وين جاي نفذتها بطرق اللي هي التفريغية من خلال الحديث من خلال رحت مع أصحابي حكيت مع أمي حكيت مع أخوي حكيت مع صديق عملت هواية معينة أنا بحبها كمان هالساعات في إنه هاي المخاوف تنزل درجتها فهاي النقاط اللي ضروري كمان إحنا ننتبه لها كأفراد وكعائلات كمان
1: يعني. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي التفاصيل والنصائح اللي قدمت لنا إياها دكتورة عفاف ربيع الأخصائية النفسية والاجتماعية شكرا جزيلا لك

إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 FM وفي الفترة الصباحية. وبالنسبة لأخبار حجاج بيت الله الحرام، الأوقاف تقول جاهزية كاملة لتصعيد الحجاج الفلسطينيين إلى عرفات ومنى. في التفاصيل، أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ونائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والدعوية الخاصة بتصعيد حجاج دولة فلسطين إلى صعيد عرفات ومشعر منى، بما يضمن أداء المناسك بيسر وأمان وفق أعلى معايير الخدمة والرعاية. هذا وقال عبد الحليم إن البعثة أنهت جميع التعاقدات المتعلقة بالحافلات الحديثة المخصصة لنقل الحجاج والتي ستتواجد في مواقع قريبة من المخيمات لتسهيل تنقلهم والحد من مشقة السير خاصة لكبار السن والمرضى. وأضاف أيضا أن مخيمات عرفات ومنى جرى استلامها بعد استكمال تجهيزها وفق مواصفات حديثة شملت زيادة عدد الوحدات الصحية وتطوير منظومة التكييف وتعزيز قدراتها التشغيلية على مدار الساعة، إلى جانب تحسين خدمات الإعاشة والوجبات الغذائية المقدمة للحجاج. إذن من نتمنى لبعثة الحج الفلسطينية يعني طبعا

0: إذن متواصلين وإياكم مستمعين عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 FM. رح نروح مع بعض لمحافظة أريحة وحتى نتعرف على الحركة التجارية في المحافظة وأيضا يعني حركة البضائع القادمة من خارج فلسطين عبر معبر الكرامة. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة سيد تيسير الحميدي رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة أريحة. أستاذ تيسير صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ تيسير يعني لو تطلعنا على يعني الحركة التجارية في مدينة أريحة خاصة في هذه الأيام الأخيرة ما قبل عيد الأضحى المبارك تفضل.
1: يعني أول شيء كل عام وأنتم بألف خير وشعبنا الفلسطيني بألف خير وأمتنا العربية والإسلامية بخير إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يعيدوا علينا وإحنا إن شاء الله بأحسن حال وقد تحققت أمانيها بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمة القدس الشريف. يا سيدي العزيز يعني حال أريحة من حال باقي محافظات الوطن. يعني لا يخفى عليك أنه من شهر أكتوبر 2023 والحركة التجارية والصناعية والزراعية يعني الاقتصاد كله في انهيار، ولكن يعني في الآونة الأخيرة عشان نكون كمان يعني نعطي إشي مضيء يعني لشعبنا. أيام العطل الرسمية يعني مدينة أريحة يعمها الزوار من جميع أنحاء الوطن ومن الداخل المحتل، يعني خلينا نحكي سياحة داخلية. يعني خميس جمعة سبت في حركة قوية من السياحة الداخلية في محافظة في مدينة أريحة. يعني هي المتنفس الوحيد لجميع أبناء شعبنا. يعني في قطاعات كثيرة تأثرت، يعني قطاع المقاولات، قطاع العقارات، قطاع المواصلات. أيضا بالنسبة للمعبر، أنت بتعرف مدينة أريحة هي بوابة فلسطين للعالم طبعا. وأيضا فيها المعبر التجاري، وكلنا بنعرف أنه المعبر التجاري تأثر بالإغلاقات، ويعني أصبح تقريبا 20% من حجم الشاحنات اللي كانت تدخل ما قبل 7 أكتوبر هلأ في الوقت الحالي تقريبا 20% من عدد هذه الشاحنات. وهذا الحكي طبعا أثر بشكل كبير على التجارة وعلى الصناعة. بتعرف المواد الخام بتيجي، في كثير من المواد الخام بتيجي من الخارج، وأيضا كمان الأسعار يعني بسبب أيضا بتعرف أنه الانتظار الشاحنات في الجانب الأردني، كمان في أرضيات، في أمور كثيرة وتعطيل، فهذا الحكي كمان بيأثر على الأسعار بالنسبة للمستهلك الفلسطيني طبعاً. فإحنا بشكل عام بنحكي أنه هاي الإغلاقات وهذه أثرت بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام في فلسطين وفي أريحة يعني بشكل خاص
0: على وجه الخصوص. يعني هلأ كمان خلال فترة العيد يعني بيصير ممكن حركة نشطة خاصة على قطاع الفلل السياحية والمنتجعات اللي موجودة في مدينة أريحة.
1: نعم صحيح، يعني احنا متوقعين ان شاء الله انه يكون في حركة ممتازة في فترة العيد. بتعرف يعني مدينة أريحة فيها العديد من المميزات، ناهيك عن الطقس الجميل وشعبها المضياف طبعا. كمان زي ما انت حكيت بالنسبة للفلل والمنتجعات والأماكن الترفيهية اللي موجودة في مدينة أريحة. يعني قبل أسبوعين تم افتتاح فندق جديد وفي فنادق أيضا تحت الإنشاء. الفلل عدد الفلل كبير، يعني تجاوز تقريبا 3000 لأربعة آلاف فيلا ما بين فيلا وشاليه. وأيضا في فنادق يعني تقريبا 15 فندق موجودين في جميع الدرجات، درجة يعني متوسطة وخمس نجوم أو ثلاث نجوم، يعني كل شيء متوفر لأي زائر بكون بزيارة مدينة أريحة. أيضا المطاعم كلها موجودة من المطاعم الشعبية للمطاعم يعني الدرجة الممتازة.
0: نعم أستاذ
1: تفضل.
0: أستاذ تيسير لموضوع تاني، يعني كيف أسعار فعليا أسعار البضائع هلأ قبيل العيد، يعني خاصة الأشياء اللي لها علاقة في العيد مباشرة، أسعار اللحوم توفرها في أسواق أريحة؟
1: يعني البضائع كلها متوفرة، والأسعار يعني الأسعار كباقي المحافظات، يعني ما في إشي بيختلف. أنت بتعرف إنه في أسعار استرشادية، وهاي في التزام عندنا من جميع التجار، موجود هذا الالتزام، وأيضا إشهار الأسعار. يعني إحنا بنلتزم بقرارات وزارة الاقتصاد إشهار الأسعار، فيعني في جولاتنا للمحلات التجارية هناك التزام كبير، يعني ما بخلى الموضوع إنه يكون في ناس ممكن تستغل، بس هذا الحكي يعني نادر جدا نادر جدا.
0: نعم، يعني إن شاء الله يعني بيكون الموسم الصيف يعني، وهي الفترة بتكون موسم منيح على مدينة أريحة، يعني نتمنى كمان كل التوفيق لكل التجار فعليا، وندعي الناس من خلال صوت فلسطين لكل المواطنين اللي بسمعونا بالتوجه لمحافظة أريحة والاستمتاع في مرافقها السياحية المختلفة. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ تيسير الحميدي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة أريحة، شكرا جزيلا لك.

إذا مستمعينا فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنكمل وإياكم محطاتنا عبر الفترة الصباحية، وسنكون مع موضوع جمعية أطباء الجلدية الفلسطينية تحذر من الإجراءات التجميلية من قبل غير المختصين، والمزيد من المواضيع في ساعتنا الثانية.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. أما الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة مع الزميل صقر درغمة، وبعد هذا الموجز سنعود في ساعتنا الثانية من الفترة الصباحية. إليك صقر.
1: شكرا لك وليد، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء. استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح في قصف طائرات الاحتلال مواصي خان يونس ومخيم المغازي جنوب ووسط قطاع غزة صباح اليوم. مدير اللغة الطبية في قطاع غزة دكتور بسام زقوت يقول إن القطاع الصحي يواجه انهيارا متواصلا نتيجة النقص الحاد في الأدويات في الأدوية والمستلزمات الطبية والتدمير البنية التحتية الصحية. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منظر الحيك يقول إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي يهدف إلى تهجير شعبنا. يضيف إصابة طفل بالرصاص الحي الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار في جنوب بيت لحم، ومستوطنون يقطعون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحارين غرب بيت لحم. في الأغوار قوة الاحتلال تشن حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة زيتا في طول كرم، أحدهما سعيد أبو العز، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته لإجبار نجله على تسليم نفسه فجر اليوم. مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذقان يؤكد لإذاعتنا أن الأسرى يعيشون أوضاعا مأساوية داخل السجون الاحتلال منذ 7 من أكتوبر 2023 في ظل تصاعد سياسات القمع والتنكيل والإهمال الطبي. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله يقول إن جرائم الاحتلال المتواصلة من الاستيطان والضم إلى الانتهاكات بحق الأسرى والتحريض على أبناء شعبنا تؤكد أن حكومة الاحتلال تمضي في تنفيذ مشروع قائم على التهجير القسري وتكريس نظام استيطاني عنصري. وزراء خارجية مصر، السعودية، قطر، الأردن، وتركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال، عمان، السودان، اليمن، ولبنان يؤكدون أو بل يدينون الخطوة التي وصفوها بغير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة لها في مدينة القدس المحتلة. مدير مركز الاتصال الحكومي دكتور محمد أبو الرب يقول إن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة تزداد صعوبة وتعقيدا رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل ما يعرف بمجلس السلام، مؤكدا أن المواطنين لم يلمسوا أي تحسن حقيقي. استشهاد 3 مواطنين لبنانيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان الجمرق صباح اليوم. شبكة سي بي اس نيوز تكشف أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة. وهبوط أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، حيث وصل إلى 98 دولارا و90 سنتا للبرميل مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافي بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموجز. هذه تحياتي لكم صقر درغمي، والآن عودة إليك وليد واستكمال باقي ملفات الفترة الصباحية، فإليك.
0: شكرا صقر. ومستمعينا مستمرين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 101 FM والفترة الصباحية.

وإلى تحديث ثاني على أحوال الطرق والبداية بمنطقة الوسط للمدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك حاجز عين سينيا تفتيش للخارج حاجز قلندي أزمة خانقة جبع أزمة اندماج للخارج مع تواجد لشرطة الاحتلال والعزرية أزمة باتجاه الشمال. ننتقل إلى الجنوب حاجز الكونتينر أزمة بالاتجاهين رأس الجورة مغلقة دورة مغلقة الفوار مغلقة والعجوري مغلقة. أما بمحافظات الشمال بروقين مغلقة كفر ديك مغلقة جمعين مغلقة عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك وعين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. نتمنى لكم دائما طريق السلامة مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. فاصل قصير وبعد هذا الفاصل سنكون مباشرة مع موضوع جمعية أطباء الجلدية الفلسطينية تحذر من الإجراءات التجميلية من قبل غير المختصين.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. في موضوع كتير مهم اليوم رح نسلط الضوء عليه، والموضوع خاص خاصة في الفترة الأخيرة عم نشوف أنه عم بيزيد في هناك العديد من العيادات التجميلية والأطباء التجميليين ممن لا يحملون أي شهادات معتمدة لإجراء عمليات التجميل أو حتى الإجراءات التجميلية المختلفة. فجمعية أطباء الجلدية الفلسطينية حذرت من هذه الإجراءات التجميلية من قبل غير المختصين. سيحدثنا أكثر عن هذا الموضوع الدكتور صلاح صافي، رئيس أطباء الجمعية الفلسطينية للأمراض الجلدية والتناسلية. دكتور صلاح صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخير إلى كل جميع السادة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور، التحذير من إجراءات التجميل العشوائية.
1: نعم، يعني صحيح إحنا في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ كثير من المسميات وكثير من المراكز اللي بتدعي إنه ديرماسكين وسكين كير وخبيرات وخبير وأخصائي. الحقيقة إنه هذا الموضوع يعني بدأ مؤرق للمواطن بشكل عام، لأنه المواطن صار صعب عليه يعرف وين يتوجه. إحنا بصراحة نداءنا كان موجه للمواطن بشكل عام إنه أنت تحرر دقة في موضوع وين أنت رايح. عليك أن تعرف إنه أنت اللي رايح عليه شو مسمى الوظيفة، شو بيحمل، هل هو ممرض، هل هو أخصائي تخدير يعني فني تخدير، هل هو صيدلاني، هل هو خبير تغذية، هل هو طبيب أسنان، هل هو طبيب جلدية، هل هو طبيب تجميل. هذا لا يعني بأي شكل من أشكال التدخل في أو الحديث

0: من زملائنا الأطباء بشكل يمت يعني قدرتهم وسمعتهم، ولكن إحنا هي التوصية من أجل أن المريض أنه يعرف على المكان اللي رايح فيه، لأن هناك في تجاوزات لحدود المهنة. يعني كل طبيب يجب أن يعرف حدوده، ما هي دوره في العمل. يعني أنه بشكل عام إذا الطبيب مسموح له بهاي الحقل فكل الاحترام، ولكن تجاوزه لأنه يعالج الشعر ويعالج حب الشباب ويعطي مضادات ضد الشيخوخة ويعطي مضادات ضد فهذا بحد ذاته هو ليس مخول بذلك. يعني هو ليس واحنا بنحكي عن فئة قد لا تشكل 1% من الناس المحولين مسارهم أو محولين تخصصهم من طبيب كذا إلى طبيب كذا، أو من تمريض لكذا، أو من صيدلي لكذا. وبالتالي احنا نقرأ الجرائد بضبط المنفلتين غير منضبطين من أي مهنة إلى مهنة أخرى.
1: نعم دكتور، يعني اليوم كمان صرنا نشوف كمان حتى عيادات الأسنان تحديدا المنتشرة صار في قسم خاص للفيشل سيرجينز أو عمليات الوجه، سواء كانت بوتوكس وفيلر، حتى هاي الإبر التجميلية. يعني صرنا نشوف إنه في ناس غير مختصين قاعدين بنفس العيادات اللي بيستعملوها للأسنان أو للبشرة، صاروا يتوسعوا على المجال، وفي كمان تعدي واضح على مهنة الطب التجميلي من قبل أفراد غير مختصين بذلك.
0: نعم، هاي الأمور تحددها حقيقة قوانين وزارة الصحة. كل ما هو مسموح بقوانين وزارة الصحة نحن لا يعني نحترم هاي القوانين، وكل حق كل طبيب وكل زميل حقه يمارس الشيء المسموح فيه، ولكن احنا بنحكي عن التجاوزات. يعني التجاوزات انه حتى طبيب الاسنان اذا بده يحقن بوتوكس وفيلرز والقانون بيسمح له الى حد ما، يعني احنا بندق الجرس على طبيب الاسنان اللي مثلا صار يشتغل في الشعر او صار يجيب اجهزه ليزر ويعمل فراكشنال ليزر او يعمل ازاله شعر زائد او يعمل بلازما. يعني انت على سبيل المثال انت طبيب ما تعطي جلسه بلازما، عليك ان تحدد ما هو طبيعة المرض اللي موجود في في في فروة الرأس. هل هو بحاجة لعلاج طبي، بحاجة لعلاج إجرائي، بحاجة على حقن بلازما أو لا؟ فأنت في البداية مفروض تكون طبيب مختص وتحدد بالضبط شو طبيعة المرض وعلى ضوها. إحنا من هون نداية، إحنا على الإطلاق ما بنمس أي زميل من زملائنا أطباء الأسنان أو أي مهنة من المهن اللي بنحترمها وبنقدرها. هناك قسم بسيط جدا بدأ يتجاوز صلاحياته المسموح فيها، وبالتالي هذا التجاوز احنا اللي بننادي وبنقول انه علينا انه ضبط المهنة، وانه كل واحد يكون ضمن الاسم المحدد او المكان المحدد او ما منحه القانون من صلاحيات انه يشتغلوا ما يتجاوزها، حتى يكون مواطننا في امان. لانه غير هيك بصير فوضى، والفوضى هاي مزعجة.
1: بالضبط، يعني هون كمان نتحدث عن الأثار التي تنجم عن هاي الإجراءات دون علم أو تخصص، يعني خاصة الأثار المنعكسة على البرش، يعني ممكن نسميهم المرضى أو اللي هم اللي بطلبوا هاي الخدمات العلاجية أو التجميلية. يعني لابد بأنه يعني أي حقن غلط، أي إشي بنعطف طريقة غلط، أكيد له أثار سلبية.
0: بالتأكيد، أولا إذا طريقة الحقن تمت والمريض مش بحاجة وهو فلوسه كله ضاعت على الفاضي، أولا إنه التكاليف المادية الحافة ما كانت ضرورة، لأنها في النهاية ما أخذ مقابلها أي فائدة، لأنه التشخيص من البداية مش سليم ولا هي الطريقة المناسبة للعمل. اثنين، هناك في مضاعفات قد تحصل أحيانا مع الطبيب المختص، ما بالك إذا الطبيب أو الممارس في هاي المهنة هو مش طبيب أو إنسان. يعني اليوم الصالونات كان يمارسوا في الزرابي والبلازما والحقن، هاي التقنيات تحمل في أثار سلبية من التهابات
1: بكتيرية
0: وبيولوجية، تحمل إنه يصير خراجات، أحيانا يضطر الطبيب إلى أعمال بعض الجراحات استئصال الفيلرز المحقون. بعض المرضى يعني حتى تم حصول من الندوب والتشوه في وجههم، هذا التشوه دائم، طيب معالجته حقن البوتوكس غير

0: غير السليم قد يؤدي إلى هدوء في الجفاف، قد يؤدي إلى تصنع في المنظار، قد يؤدي إلى شلل في بعض العضلات الغير مناسبة، وبالتالي ضياع بعض الحركات. الجيزر قد يؤدي إلى حروق، قد يختلف من درجة أولى إلى درجة ثانية. الفائدة اللي بجنيها المريض يعني توازي ما يحصل عليه عند الذهاب إلى المكان المناسب أو السليم أو المشخص. كل هاي في النهاية دكتور يهدر للمال والصحة
1: والوقت. صحيح. يعني دكتور خلينا اليوم نختم بنصيحة من جمعية أطباء الجلدية الفلسطينية، إيش بتحكوا للمواطنين اليوم أو المرضى أو المراجعين، شو بتوجهوا لهم رسالة؟
0: أول شيء بنحكي لزملائنا إنه إحنا ما بنصد أي أحد من زملائنا الملتزمين بحدودهم وطاقاتهم وبما يقولون. إحنا بنركز هون على كل الناس اللي تجاوزوا حدودهم وهم فئة قليلة ومحدودة، فبالتالي إحنا يعني ما بنبس إنه بنقصد أي فئة محددة، سواء أطباء أسنان أو صيادلة أو كذا، كلهم زملائنا وأخوتنا. بالنسبة للمواطن منذ دائما إنه أنت يعني لما تحصل المضاعفة رأسا بتروح على الطبيب، بتترك المكان اللي بتشتغل فيه وبتروح على الطبيب الأخصائي. من كل قف وفكر قبل ما تروح، ما دام انت تعرف انه اللي بيحل مشكلتك هو الطبيب، انت اذا من البداية عليك ان تقف وتفكر وتعرف تذهب لعمل هذا الإجراء التجميلي، لانه الإجراء التجميلي احيانا قد يكون هو علاج اولا بحاجة الى تشخيص قبل ما انه
1: طبعا يتجميلي. ولا كل شيء بده تشخيص قبل العلاج.
0: واجبنا انا وياك انه نرفع الوعي هذا المنبر ومشان الناس تسمع هاي الامور وتعرف. ثلاث، احنا راح نقوم بمساعدته بانه راح نعمل صفحه اطباء الجلديه فيها كل اسماء اطباء الجلديه في كل المحافظات وعناوينهم.
1: حلو.
0: وراح نحاول نوزع بعض الاستيكرات نحطها على باب عيادات كل انه هاي العياده امنه وهذا طبيب يعني مرخص.
1: حلو، هيك بتسهلوا على المواطنين. صحيح.
0: فإحنا هيك يعني ثلاثة طلبنا من نقابة الأطباء عمل كشف تام بإنت لما بدك تروح على أي طبيب، إنك تعبر تتحرك تشوف مين الطبيب اللي أنت رايح عليه، من وين متخرج، شو شهاداته، كل هاي الأمور. نعم. حتى أنت بعدها ما تلام، إما أنت تروح على مكان اسمه سكين كير أو دير مسكن أو وتلاقي البنت اللي فيه يعني ما مثلا راتب توجيهي حقيقة وماخذ دورة 4-5 أيام وهي بتمارس هواياتها. فأعتقد أنه هذا نوع من
1: صير تدرب على المرضى. طبعا هذا شيء مش مقبول.
0: هاي الفكرة. نعم. الأساسية اللي احنا أطلقنا الحملة أو حكينا من أجلها طول أن نقصد أي شخص على الإطلاق
1: طبعا مو بس تعمل
0: يعني حملتنا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات دكتور صلاح صافي رئيس أطباء الجمعية الفلسطينية للأمراض الجلدية والتناسلية. شكرا جزيلا على جهودكم، وننتقل مستمعينا إلى محطتنا التالية للحديث حول قرار العليا أو ما تسمى بالعليا الإسرائيلية بخصوص الحرم الإبراهيمي الذي يمس بطابعه التاريخي. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ فادي عباس نقيب المحامين. أستاذ فادي صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
2: صباح الخير. يسعد صباح جمهور المستمعين.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني استمرار الاحتلال بسياسة مصادرة الأراضي تحت حجة أملاك الغائبين وغيرها من الحجج الواهية.
2: أنا عمليا الاحتلال يعني وعلى مدار عقود لم يتوانى لتسخير كل شيء وكل أجهزته وأذرعه بما فيها يعني الجهاز القضائي من أجل مزيد من إمعان بقهر الشعب الفلسطيني، سواء من خلال قهر الإنسان أو على مستوى يعني الاستيلاء وسرقة الأراضي. وبالتالي يعني موضوع مصادرة الأراضي، تطبيقات حادث الأملاك الغائبين، وحتى القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا فيما يتصل في موضوع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بموضوع الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، هو يندرج ضمن هذه السياسة اللي يعني جعلت من القضاء الإسرائيلي شريك. نعم. في تكريس الاحتلال ومزيد من قضم الأرض، ويعني عمليا تترجم حالة من الضم بشكل أو بآخر يعني بالشراكة ما بين القضاء والأجهزة التنفيذية والأجهزة التشريعية.
1: نعم، يعني سعي الاحتلال لتغيير الطابع التاريخي للحرم الإبراهيمي، يعني شاهدنا قبل فترة يعني إضاءة أسوار الحرم الإبراهيمي في أعلام دولة إسرائيل، دولة الاحتلال فعليا، وغيرها من الإجراءات التاريخية.

0: التهويدية التي دائما ينتهجها الاحتلال من أجل تغيير هذا الطابع التاريخي للبلدة القديمة؟
1: يعني عمليا الاحتلال الإسرائيلي في سياق يعني ما يجري في الحرم الإبراهيمي أو ما يجري في المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية الأخرى، هو يهدف يعني إلى طمس الهوية الدينية المرتبطة والملتصقة بشعبنا بشكل أو بآخر. هو عمليا يعني يحاول تهويد كل شيء، تغيير الطابع الديني، تغيير الطابع التاريخي، يعني على أمل أو اعتقادا يعني أنه الشعب الفلسطيني سينسى حقوقه، رغم أنه الشعب الفلسطيني يعني رغم المآسي التي يتعرض لها هو ثابت وراسخ في مكان محدد اللي هو أرضه اللي كفلها له الشرائع السماوية والدنيوية. وبالتالي يعني رغم كل هذه المحاولات ورغم كل محاولات الطمس، إلا أنه يعني شعبنا متجذر في هذه الأرض. ويعني إحنا بنقول أنه صعوبة الظرف وصعوبة المنعطف الذي نمر به، ويعني محاولات أسرى لكل شيء ومحاولات تضييق الخناق وتهويد كل شيء، يعني هي عمليا تأتي من عقلية عنجهية قائمة على فكرة التمييز العنصري والفصل العنصري والتطهير العرقي، اللي هي عمليا بمجملها يعني تشكل انتهاكات جسيمة وجرائم يعقب عليها القانون الدولي
0: الإنساني. يعني أخيرا أستاذ فادي، أهمية توثيق هذه الجرائم قانونيا وتقديمها للمحاكم الدولية فيما بعد، يعني ندرك تماما أن محافظة الخليل وعلى وجه الخصوص البلدة القديمة يعني تم إدراجها على منظمة حفظ التراث العالمية التابعة لليونسكو، يعني أهمية توثيق هذه الجرائم قانونيا لتقديمها فيما بعد للمحاكم الدولية؟
1: يعني عمليا هذه الجرائم بطبيعتها لا تسقط بالتقاضي. جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة، هي لا تسقط بالتقاضي. لكن يعني عمليا مسار المساءلة القانونية سواء على المستوى الدول أو على مستوى القضاء الدولي تحديدا المحكمة الجنائية الدولية يتطلب يعني عمليا المرور بإجراءات لها علاقة بتوثيق سليم لطبيعة هذه الجرائم. وبالتالي يعني هناك جهد حقوقي مطلوب من المؤسسات الحقوقية المختصة والمعنية بالتوثيق، وهي مسألية تشاركية يعني تقع على عاتق المؤسسة الرسمية والمؤسسات الأهلية، مؤسسات حقوق الإنسان والنقابات والاتحادات المعنية. لأنه عمليا اليوم أن نقول أن يعني علينا أن نستنهض ونستصرخ ضمير العدالة الدولية بالانتصار للشعب الفلسطيني في ظل كل ما يتعرض له من مآسي وذل، كل ما يتعرض له من جرائم منظمة. وبالتالي يعني أحد أدوات هذا الإجراء اللي طبيعي والمعقول في سياق مسائلة الاحتلال هو توثيق مبني على أسس مهنية وعلمية صحيحة.
0: نعم، أشكرك جزيلا شكر الأستاذ فادي عباس نقيب المحامين الفلسطينيين، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا إلى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنتحدث مع فضيلة الشيخ الدكتور ماجد صقر مدير دائرة إعداد الدعاء في وزارة الأوقاف عن فضائل صوم يوم عرفة.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا عبر صوت فلسطين، وأهلا ومرحبا بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات. يصادف يوم غد يوم عرفة، يوم وقفة عرفة، ففضائل صوم يوم عرفة. هذا الموضوع سنناقشه أكثر مع سماحة الشيخ الدكتور ماجد صقر، مدير دائرة إعداد الدعاء في وزارة الأوقاف. سماحة الشيخ صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير إن شاء الله، وشعبنا العربي والمسلم والمسيحيين حتى والأسرى والأقصى بخير إن شاء الله، وكنيسة القيامة بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني دكتور ماجد، يعني اليوم نتحدث عن وقفة عرفة اللي بتصادف يوم غد فعليا، يعني فضائل هذا اليوم وفضائل الصوم في يوم عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يوم عرفة اليوم له فضائل عديدة، لكن من فضائله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنة سابقة أو سنة لاحقة، فهو عرض رباني لابد أن لا نضيعه، لأنه جاء في الأثر والبعض نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم كلمات جميلة: إن لأوقاتكم أو لزمانكم نفحات رب العالمين. لابد أن نبحث عن هذه النفحات، فمن التقى بنفحة من نفحات الله عز وجل قد لا يشقى بعدها أبدا. فهذا عرض كيف ليلة القدر، كيف رمضان، كيف العشرة ذي الحجة، وكذلك يوم عرفة الذي يتوج فضل حديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء. وقمة تتويج فضل العشرة هو يوم عرفة. يوم عرفة أول إشي صيامه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إنه يوم عرفة يوم إكمال الدين، ونحن نقول إنه اكتمل الدين في يوم العرفة، لكن هل اكتمل الدين في سلوكنا اليوم؟ هذا السؤال يجب أن نسأله لأنفسنا. إذا لم يكتمل بحاجة أن نكمله في سلوكنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في تعاملاتنا. الأمر الثالث إنه يوم عرفة من الأيام التي لها خصوصية الدعاء، ونحن بحاجة إلى الدعاء العام الذي يشمل الأصناف، يشمل المقدسات، يشمل رفع الظلم عنا، يشمل المقهورين المظلومين، يشمل غزة التي ما زالت تعاني، القوارب تأكل أطفالنا في غزة، نسينا غزة في الحرب ممكن كنا متفاعلين معها. فبالتالي هذه الأيام أيام مباركة، بد أن ينعكس السلوك الإيجابي اتجاه المحتاجين، المظلومين، المقهورين، أسر الأسرى، الجرحى. هذا معنى يوم عرفة الحقيقي.
0: قديش مهم نصل أرحامنا، يعني سماحة الشيخ، في هذا اليوم وفي هذا العيد، ويعني رغم كل المعيقات وصعوبة الطرق والحواجز والبوابات، إلا أنه قديش مهم أنه نحاول قدر المستطاع أنه نصل أرحامنا في هذه المناسبة.
1: رب العالمين يقول: واتقوا الله ما استطعتم. الإنسان قدر الاستطاعة أن يقدم، واليوم الوسائل الحمد لله التكنولوجية بتسهل، ممكن أخطو في نابلس في الخليل من خلال اتصال واتساب، صورة وصوت، فبالتالي نطمن عليها. إذا كانت محتاجة وهو مقتدر وعنده إمكانية يقدم لها الإعانة المساعدة، تزرع المحبة والود، لأنه رب العالمين عندما تحدث في القرآن الكريم قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا

0: تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ربط الله عز وجل بين الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام، لأن لما تتقطع الأرحام الحقيقة وأعلى قمة الأرحام بر الوالدين.
1: طبعاً.
0: اليوم نرى حالة من العقوق، حالة من عدم المتابعة للوالدين عندما يكبروا. الإخوة والأخوات فيش المحبة اللي كنا نشعرها سابقاً، الود إنه أنا وأخوي منتكاثر في بعض الأحيان إذا احتجنا هذا الشيء. أنا ما بدي كله ويؤثرون على أنفسهم، بمعنى يقدم لأخوه اللي بيحتاجه، لكن أن نتقاسم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: نعم.
0: الحقيقة صلة الأرحام مهمة، وفي نفس الوقت تفقد الفقراء، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. وفي الحديث القدسي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن رب العالمين يقول يا ابن آدم مرضت ولم تزرني، فيقول هذا الشخص يا رب كيف تمرض وكيف أزوره؟ قال له مرض عبدي فلان ولم تزر، ولو أنك زرته لوجدتني عنده.
1: نعم.
0: عبدي جعت ولم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العزة؟ قال جاع عبدي فلان ولم تطعم، ولو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذه معاني الدين الحقيقية أيام العيد، أيام عرفة، في هاي الأيام المباركات، أن ينتقل الخير إلى الغير من خلال سلوكنا.
1: نعم.
0: حلو تصوم، لكن حلو أن تتوج الصيام في أنك تعزم أسرة أسير، أسرة شهيد، وتفطرهم معك. جميل أن تشتري ما تحتاج لأبنائك لنفسك، لكن الأجمل أن تشتري للمحتاجين كما تشتري لأبنائك. هاي معاني ضرورية.
1: نعم، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر الشيخ الدكتور ماجد صقر، مدير دائرة أعداد الدعاة في وزارة الأوقاف. شكرا لوجودك اليوم معنا، وبتمنى أنه هاي الرسالة وصلت من القلب إلى القلب. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: يا هلا.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وفي الفترة الصباحية. وإلى موضوع آخر، التنكيل بنشطاء أسطول الصمود يعبر عن سادية علنية غير مسبوقة، بحسب ما وصفه الأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات. أستاذ حلمي، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين. يسعد صباحك بكل خير. يعني التنكيل بنشطاء أصول الصمود فعليا وأمام عدسات الكاميرات وأمام مرأة العالم وبحضور ما يسمى وزير الأمن القومي بن غفير إلى في أثناء التنكيل، يعني هذه الإجراءات السادية العلانية التي صدرت عن دولة الاحتلال و التي فعلا أزادت من فرص دولة إسرائيل وعزلتها سياسيا مجددا بين دول العالم.
1: يعني هذه هي الحقيقة التي يتحدث بها العالم أجمع، لأن هذا الاحتلال لم ترضي غريزته العدوانية أن ينكل بأبطال أسطول الحرية

0: وهذا يعني عمق عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي وعلى مستوى الرأي العام العالمي، وكشف حقيقة الجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال داخل السجون. وما تعرض له هؤلاء نشطاء أسطول الحرية هو تعذيب ممنهج واضح يتجلى فيه سوء المعاملة وانتهاك الكرامة والألم الشديد وقصد التعذيب والحق الألم الشديد. هذا التعذيب هو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، فهؤلاء يستطيعوا ملاحقة هذا الاحتلال ومحاسبته بكون هم تعرضوا للتعذيب وهو مثبت وموثق، يعني لا حاجة للبحث في أقضية التحقيق و شهادات.
1: يعني الصور اللي شفناها لأثار الضرب والركل يعني على أجساد المتضامنين يعني مناظر يعني شنيعة جدا، وبتبين فعلا بشاعة وإجرامية هذا الاحتلال.
0: نعم، يعني دعنا نسلط الضوء على جريمة التعذيب وهي أفظع الجرائم ولا تسقط بالتقادم، ويلاحق بن غفير وكل أركان هذه الحكومة على هذه الجريمة التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب. هذا إلى جانب يعني كل هذه العدوانية والسادية والفاشية التي يعني ينتهجها بن غفير ليست المرة الأولى.
1: نعم، هي
0: يعني بث ونشر مشاهد أخرى، فيديوهات بحق الأسرى الفلسطينيين والقادة الفلسطينيين وقدمتهم مروان البرغوثي. إذن يعني اليوم الرأي العام، المجتمع الدولي، المؤسسات الحقوقية الدولية، الأمم المتحدة، كلهم يعني يراقبون ويشاهدون ويعرفون ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأسراه تحت الاحتلال، وأن ما حصل لهؤلاء النشطاء الأبطال المناضلين يجب أن لا يمر مر الكرام من جهتهم ومن جهة دولهم ومن جهة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، ليكن درسا حقيقيا صارما يعني ملاحقة هذا الاحتلال لإجباره على التراجع، خاصة وأننا أمام جريمة أخرى ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وهو تطبيق قانون إعدام الأسرى.
1: صحيح صحيح، وتحدثنا عنه يعني في حلقات سابقة مرارا. يعني كل هذه القرارات سواء كانت في حق أبناء شعبنا أو بحق كل من يتضامن مع أبناء شعبنا كأسطول الصمود، يعني هذه الإجراءات الوحشية ليس ببعيدة عن يعني منهجية تفكير الاحتلال وأيضا القائمين على حكومة الاحتلال.
0: يعني هذا نهج متأصل لدى هذه الحكومة وحتى لدى هذا المجتمع. عندما تكون يعني نزعة التطرف، نزعة العنصرية تتفشى في أوساط هذا المجتمع وأحزابه وبنية الفوقية، حكومته وسلطته التشريعية، ويغطى بسلطة قضائية، هذا يعني أننا أمام مرحلة غير مسبوقة بالتاريخ حتى لم تعشها شعوب أخرى.
1: صحيح،
0: يعني رزحت تحت نير الاحتلال. ولذلك يعني على المجتمع الدولي اليوم أن يصحو من غفلته، أن يتحمل مسؤولياته، أن يوقف سلسلة هذه الجرائم المتنوعة والمركبة والتي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وضد الإنسانية بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، لإجبار هذا الاحتلال من جهة على وقفها، ومن جهة أخرى لابد من محاسبته، لأن بدون هذه المحاسبة والعقاب يعني ستتفاقم وستتزايد هذه الجرائم دون توقف.

0: تفضل. وأسطول الحرية ليس الأول الذي يتعرض إلى هذا المستوى من التنكيل والجرائم.
1: أسطول الصمود. نعم. يعني سبق أسطول الحرية وسبق المحاولات فعليا لمساعدة ومحاولة إنقاذ أهلنا في قطاع غزة. يعني فعليا يعني هذا منهجية وطريقة تفكير دولة الاحتلال فعليا منذ يعني منذ مئات السنين أو عفوا عشرات السنين. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. وأنت بألف خير الأستاذ حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات. شكرا جزيلا.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 100.1 FM. وإلى آخر محطاتنا لهذا الصباح سنتحدث عن افتقار قطاع غزة للأضاحي قبيل عيد الأضحى المبارك، وسعر الماشية يتجاوز 3,000 دولار. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. سمير، صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير يعني، وكل عام وأنتم بخير. سلف يعني سمير، ارتفاع أسعار المواشي في قطاع غزة يعني

0: 3,000 دولار سعر الماشية، وافتقار أيضا القطاع لسوق الأضاحي.
1: نعم وليد، صباح الخير لك وجميع المستمعين، وكل عام وأبناء شعبنا الفلسطيني بخير، وإن كنا هنا في قطاع غزة لسنا بخير، هذا هو الواقع في قطاع غزة، لأن لسنا بخير، هي من المفترض أن نكون بخير، لكن ما يجري على الأرض والقتل المستمر وقوات الاحتلال الدولية وتدمير قطاع غزة والألام والوجع الذي يصيب قطاع غزة يجبرنا على أن نقول أننا لسنا بخير فعلا. ولكن يعني ها هي الحياة وهذه الظروف التي نتعرض بها في مختلف مناطق قطاع غزة. تحدثت وليد عن الأضاحي وعن يعني ارتفاع أسعار الأضاحي. الأضاحي في قطاع غزة مفقودة تماما، نتحدث عن العجول، الأبقار غير موجودة في قطاع غزة بالمطلق، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني في حربها على القطاع، في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها على قطاع غزة، دمرت كل مزارع العجول في قطاع غزة وقتلت مئات الآلاف من الماشية في القطاع، ودمرت الثروة الحيوانية بشكل أساسي في القطاع، وعدم وجود مصادر لاستيراد هذه العجول، تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلية استيراد هذه المواشي والأبقار، وبالتالي لا وجود لأضاحي للعام الثالث على التوالي في قطاع غزة. لكن ما يوجد في قطاع غزة هو ربما الخراف والماشية الصغيرة التي ربما يعني بقيت بعض المزارع في وسط قطاع غزة، لم تدمر هذه المزارع، لكن الأسعار جنونية هنا، الأسعار تختلف تماما حتى عن 3,000 دولار، ربما 3,000 دولار للحمل الصغير، لكن ربما الماشية التي يمكن لي أو الخروف الذي يمكن للمواطن أن يقوم بالأضحية به يصل إلى ما بين 3,000 إلى 8,000 دولار، وهذه أرقام ربما نخاف أن نتحدث عنها، لأن يعني عندما نتحدث عن يعني الوضع المأساوي الذي وصل إليه قطاع غزة والنكبات وعدم يعني وجود من مقومات للحياة في القطاع، لا يستطيع المواطن هنا في القطاع حتى توفير وجبة لأسرته، فكيف يمكن أن يعني يفكر في أضحية، لأن هنا يعني حتى لو وزعت كل ما يوجد من ماشية في وسط القطاع، حتى لو وزعتها على يعني المواطنين يعني على الأرقام الفلكية التي يعني يطلبها أصحاب هذه المواشي أو أصحاب هذه المواعي يعني والخلاط، وبالتالي ربما نتحدث عن يعني اللحوم في قطاع غزة، اللحوم مفقودة أيضا في قطاع غزة. ربما بعض يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية سمحت خلال الأشهر الماضية بإدخال بشكل مقنن وكبير جدا اللحوم البيضاء وهي الدجاج المجمد، وبالمناسبة حتى اللحوم الحمراء التي ربما يعني بعض التجار قاموا باستيرادها وإدخالها إلى قطاع غزة هي لحوم مجمدة، وبالتالي حتى أن مئات الآلاف من المواطنين لم يتذوقوا طعم اللحم من منذ أكثر من 3 أعوام. يمكن للمواطن هنا أن يقوم بأن يفكر في أضحية، نسمح رمونا هنا من الأضحية، نسمح رمونا حتى من يعني طقوس عيد الأضحى المبارك، يعني من طقوس عيد الأضحى المبارك أولا الأضحية، التجمع، زيارة الأرحام، يعني ولكن حتى زيارة الأرحام هنا في قطاع غزة يعني أمر صعب للغاية، لأن عندما نتحدث عن صلة الأرحام نتحدث عن يعني خيام، يعني زيارة الخيام هذه تحتاج إلى مسافات طويلة، لقطع مسافات طويلة من مكان إلى آخر، وبالتالي لا يوجد يعني مواصلات في قطاع غزة، لا يوجد مركبات في قطاع غزة، يعني عدد المركبات في قطاع غزة يعني قليل جدا، يعني حتى المركبات التي تعمل وتقوم بنقل المواطنين وهي مقننة بشكل كبير جدا، يعني هي يعني مركبات مهترئة، مركبات دمرت أجزاء منها قوات الاحتلال الإسرائيلية، هياكل المركبات وليس مركبات. يعني المواطن هنا عندما يتنقل من مكان إلى آخر يتنقل سيرا على الأقدام من يعني شمال يعني إلى وسط إلى جنوب القطاع يتقدمني، وربما من يحاول الوصول إلى وسط القطاع، يعني المسافة ما بين مدينة غزة ومخيم النصيرات حوالي يعني أقل من 20 كيلومتر، وبالتالي يعني يقطعها المركبة هنا لأن تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية

0: البنى التحتية والشوارع وإغلاقها من بسبب الركام. يعني تأخذ هذه المسافة أقل من 20 كيلومتر تصل، يعني تأخذ المسافة حوالي ساعتين للوصول إلى هذه المنطقة.
1: نعم سمير.
0: المسافة ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، ولكن تأخذ أكثر من ساعتين وساعتين ونصف للوصول إلى هذه المنطقة. إذا حتى صلة الأرحام محرومون منها إلا يعني السير على الأقدام للوصول إلى صلة الأرحام. إذا من بالعودة إلى الأضاحي، هذه الأضاحي التي يتمنى المواطن هنا في قطاع غزة أن يكون يعني أن يقوم بتقديم الأضحية قربانا لله تعالى، ولكن يعني ما يجري في قطاع غزة ليس فقط الحرمة سكان القطاع ليس فقط من الأضاحي، كل مقومات الحياة، مقومات الحياة التي فقدها الأموال،
1: أشكرك سمير،
0: الممتلكات، وكل مقومات الحياة فقدها المواطن هنا في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر، وبالتأكيد سنتابع أجواء العيد مباشرة معك في أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في ألف خير، تحديدا أهلنا في قطاع غزة. إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى آخر محطاتنا، وجامعة النجاح الوطنية في نابلس تحقق تقدما عالميا في تصنيف WURI 2026 للابتكار. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الدكتور رائد الدبعي، مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية والناطق باسم الجامعة. دكتور رائد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
2: أسعد الله صباحك وصباح كل السادة المستمعين والمشاهدين بكل الخير، وكل عام وشعبنا بالوطن والشتات بألف خير.
1: وإنت بألف خير وصحة إن شاء الله. يعني دكتور رائد، بداية مبارك لجامعة النجاح على هذا الفوز وتحقيق التقدم العالمي في تصنيف الابتكار للعام 2026، وأيضا حصول الجامعة على مراكز عالمية في التحول الرقمي والنشاط والذكاء الاصطناعي. احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع والمراكز اللي حصلت عليها الجامعة. تفضل.
2: أولا شكرا جزيلا، مبارك لفلسطين، لأنه كل إنجاز لمؤسسة فلسطينية وطنية هو إنجاز لفلسطين، وهو خطوة باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. جامعة النجاح الوطنية تتبنى سياسة ومنهجية جديدة تقوم على استثمار الوجه الإيجابي والمفيد للذكاء الاصطناعي بكل نواحي العملية التعليمية وبمهارات محلية، وهذا هو الموضوع الجديد. بمعنى أنه خلال الفصل الدراسي الحالي تم تجريب أفاتار المريض الاستيرادي، والذي يوفر المال والجهد وأيضا يوفر إمكانية للفحص الدقيق للغاية. بالتالي جامعة النجاح الوطنية تتبنى سياسة اليوم تقوم على أنه بدلا من شراء الخدمة تقوم باستخدام مهارات خريجيها وأكاديميها بتكلفة منخفضة واستقلالية بالقرار وحفظ بالبيانات. جامعة النجاح الوطنية تتعاطى مع المستقبل، تستشرف المستقبل، بمعنى تم إدخال الذكاء الاصطناعي بمناهجنا الدراسية، بخدماتنا الإدارية لطلبتنا لموظفينا، أيضا المجتمع أصبح يشعر بالاستفادة من بهذا الإطار. اليوم جامعة النجاح الوطنية ستطلق حملة، أو خلال الأيام القادمة ستطلق حملة لكل المجتمع عن الذكاء الاصطناعي بطريقة ممتعة، بطريقة مفيدة في هذا الإطار، في إنجاز عالمي جديد يعكس ريادة الجامعة في الابتكار والتحول المؤسسي. حققت جامعة النجاح الوطنية تقدم ملحوظ للغاية في تصنيف الـ WURI 2026، وهو تصنيف الجامعات العالمي للابتكار، حيث جاءت في المرتبة 283 على مستوى العالم ضمن قائمة أفضل الجامعات المبتكرة على مستوى العالم، متقدمة من المرتبة 340 في نسخة 2025. هذا الإنجاز أهميته أخي العزيز أنه يأتي في ظل منافسة عالمية واسعة. نحن نتحدث عن 1927 جامعة ومؤسسة من 96 دولة على مستوى العالم. تم تقييم
1: كبير. نعم.
2: تم تقييم 13211 مشروع وبرنامج ابتكاري مشارك في هذا التصنيف. أعلنت النتائج الرسمية خلال المؤتمر السنوي الذي استضيف في تايوان. من أهم التصنيفات الدولية التي تقويس هذا التصنيف، هو من أهم التصنيفات الدولية الذي يقيس قدرة الجامعات على الابتكار أولا، على التأثير المجتمعي ثانيا، وثالثا على التحول المؤسسي، بعيدا عن المعايير التقليدية التي ترتكز على السمعة الأكاديمية أو على عدد الأبحاث المنشورة. جامعة النجاح الوطنية حقيقة حققت إنجازات لافتة في عدد كبير من الفئات، حيث دخلت ضمن أفضل جامعة عالميا في 12 محور رئيسي من خلال عدد من البرامج والمشاريع، منها الفئة المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية والإدارة، وجاءت في المرتبة الأولى عالميا، بينما جاءت في الأخلاقيات والنزاهة الأكاديمية الرابعة عالميا، وفي التحول في التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي في المرتبة 11 عالميا. في إدارة الأزمات جاءت جامعتنا في المرتبة 21 عالميا. في الابتكار المجتمعي الشامل للفئات الأقل حظا جاءت في المستوى 30 عالميا، وجاءت أيضا في مستويات مختلفة إلى المرتبة 90، حيث جاءت في المرتبة 90 عالميا في ثقافة ومنظومة ريادة الأعمال. هذا إنجاز يأتي في ظل منافسة عالمية واسعة، هذا إنجاز يعزز مكانة فلسطين أكاديميا، يعزز مكانة جامعة النجاح كمؤسسة أكاديمية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتطوير، ويرسخ اسم فلسطين عالميا في مجالات التحول الرقمي والتعليم المبتكر والبحث التطبيقي في هذا الاتجاه.
1: نعم.
2: حقيقة هذا إنجاز نهديه لشعبنا، نهديه لأهلنا في قطاع غزة وفي القدس وفي الخارج وفي الضفة الغربية، وأيضا نؤكد بأن جامعة النجاح الوطنية بإذن الله من خلال استراتيجياتها القائمة على التعليم النوعي وعلى البحث العلمي وعلى الريادة المجتمعية وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى المسؤولية المجتمعية وعلى الحوكمة وعلى تطوير البنية التحتية، ستبقى بإذن الله منارة من أجل فلسطين ومن أجل التنمية المستدامة.
1: يعطيكم الألف عافية وجزيل الشكر لحضرتك دكتور رائد الدبعي، مساعد رئيس الجامعة جامعة النجاح الوطنية للشؤون المجتمعية والناطق أيضا باسم الجامعة. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا وتحية.
1: إذن مستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات فريق العمل. سلام قرقطي رافقنا في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في اختيار وإعداد هذا البرنامج واختيار مواضيعه، وأيضا رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، وكنت معكم بالمشاركة وبالإعداد والتقديم بكل المحبة أنا وليد خروفة. من اليوم بدي أحكي لكم كل عام وأنتم أسركم وأحبابكم بألف خير، وإن شاء الله يعني بيجي علينا عيد الأضحى السنة الجاي ونحن أقرب إلى الحرية إن شاء الله. بكرة الفترة الصباحية مع الزميل نسرين عواد، وسنرافقكم في صباحات مختلفة خاصة بأجواء عيد الأضحى المبارك. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد شاب وأصيب آخر بجروح في قصف طائرات الاحتلال مواصي خان يونس ومخيم المغازي جنوب ووسط قطاع غزة صباح اليوم. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,790 شهيدا والإصابات إلى 172,779 منذ بدء العدوان في 27/1/2023. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت إن القطاع الصحي يواجه انهيارا متواصلا نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتدمير البنى التحتية الصحية إلى جانب القيود المفروضة التي تعيق استعادة الخدمات الأساسية. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي يهدف إلى تهجير شعبنا وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع عبر تدمير الأحياء السكنية وإجبار المواطنين على النزوح المتكرر في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر. في الضفة أصيب طفل بالرصاص الحي الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. إلى ذلك قطع المستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم. في الأغوار شنت قوات الاحتلال اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة زيتا أحدهما سعيد أبو العز عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته لإجبار نجله على تسليم نفسه فجر اليوم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظتي نابلس والخليل بينهم سيدة صباح اليوم. في القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان ببلدة سلوان صباح اليوم. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت الحي تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت المواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال اليوم بوقف البناء في منزل ببلدة جيب شمال غرب القدس المحتلة. في السياق أكد الناشط المقدسي فخري أبو دياب أن الاحتلال يواصل سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على أبناء شعبنا في القدس عبر الاقتحامات اليومية واستهداف البلدة القديمة والمسجد الأقصى وخنق الأسواق وأماكن العبادة في إطار مساعي لفرض وقائع تهويدية تدفع الأهالي إلى الرحيل عن المدينة. في ملف الأسرى أكد مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان أن الأسرى يعيشون أوضاعا مأساوية داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 في ظل تصاعد سياسات القمع والتنكيل والإهمال الطبي مشيرا إلى انتشار واسع لمرضى جرب في سجني مجدو وعوفر وسجن النقب نتيجة الاكتظاظ وانعدام النظافة والرعاية الصحية. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الستار عواد إن محافظة سلفيت تتعرض لاستهداف متواصل من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير المواطنين. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عمر عوض الله إن جرائم الاحتلال المتواصلة من الاستيطان والضم إلى الانتهاكات بحق الأسرى والتحريض على أبناء شعبنا تؤكد أن حكومة الاحتلال تمضي في تنفيذ مشروع قائم على

التهجير القسري وتكريس نظام استيطاني عنصري. وكان وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وأندونيسيا وجيبوتي والصومال وعمان والسودان واليمن ولبنان دانوا الخطوة التي وصفوها بغير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. قال مدير مركز الاتصال الحكومي دكتور محمد أبو الرب إن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة تزداد صعوبة وتعقيدا رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل ما يعرف بمجلس السلام، مؤكدا أن المواطنين لم يلمسوا أي تحسن حقيقي في ظل تراجع عمل بعض المؤسسات الإغاثية والطبية والغذائية التي كانت تقدم خدمات أساسية خلال الفترة الماضية. في لبنان استشهد 3 مواطنين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان الجرمق صباح اليوم. كشفت شبكات سي بي اس نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مشتبي خمائني الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة. هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية التعاملات الأسيوية اليوم حيث وصل إلى 98.90 دولار للبرميل مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة الموجزة. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.
1: نحن الثورة والغضب، نحن أمل الأجيال، من هون من عنا انكتب تاريخ الأبطال.
2: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسران البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
3: بابا بابا أبو حمودي أبو العبيد، كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ كيف تعمل؟ كيف بدك تسوي؟
2: مهما طالت المسافات
4: ومهما زاد سخط السجان،
2: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
5: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيضت

هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار جديد من برنامج لابد للقيد أن ينكسر.

0: نتابع معكم آخر التطورات والمستجدات لأوضاع أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل التنكيل والاعتداء الجسدي والنفسي والتجويع بحقهم. سياسة ممنهجة لقتل وإعدام أسرانا، ليأتي اليوم إقرار قانون الإعدام بحقهم الذي دخل حيز التنفيذ، والذي يحاول الاحتلال من خلاله شرعنة القتل رسميا. سياسة عنصرية واضحة، تطبيق القتل على أسرانا وشعبنا، بينما لا يطبق على المستوطنين الذين يمارسون القتل بمنهجية كاملة بحق أبناء شعبنا. الاحتلال حول حياة الأسرى داخل السجون إلى جحيم عن طريق التعذيب والانتقام وحرمانهم من كل حقوقهم حتى البسيطة مع دخول قانون الإعدام حيز التنفيذ. تفاصيل سنشرحها ونتحدث بها مع ضيفي الأسير المحرر راتب حريبات، عضو المجلس الثوري أيضا لحركة فتح. تحياتي لك أخي راتب.
1: هلا هلا أخت فلسطين، صباح الخير. صباح الخير لفلسطين، صباح الخير لشعبنا، صباح الخير لأسرانا، صباح الخير لأمهات الشهداء وأهالي الجرحى.
0: طبعا أريد أن أتحدث في البداية أخي راتب، في ظل السنوات الطويلة التي عاشها الأسير المحرر راتب حريبات داخل السجون الإسرائيلية، ما الفرق الذي عايشته فعليا ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، والذي وصفه الأسرى بأننا كنا نعيش شهداء مع وقف التنفيذ، وأيضا أنت قلت كنا نعيش في ظلام وقبور؟
1: أكيد، يعني في البداية الحياة بداخل سجون الاحتلال، يعني سواء ما قبل 7 أكتوبر أو ما بعد 7 أكتوبر، فهي تشكل جزء من الحرمان والبعد القسري عن العائلة وعن المجتمع، عن المجتمع البشري. ولكن بطبيعة الظروف التي عشناها سابقا ما قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر لا يمكن الوصف ما بين تلك الحالتين. فما قبل 7 أكتوبر كانت هناك الحياة التنظيمية والحياة الاعتقالية والحياة التي لها جزء كبير من الكرامة التي ينعم بها الأسير، والتي جاءت نتيجة يعني الإضرابات التي خاضها الأسرى وتحقيق الإنجازات، ولم تأتي عبثا ولم تأتي حبا من السجان أو من دولة الكيان لأن تعطي الأسرى الفلسطينيين حقوق وامتيازات، ولكن كان هناك دفع ثمن كبير من أسرانا من أجل أن يحولوا تلك السجون والمعتقلات إلى قلاع ثورية، إلى قلاع تعليمية، إلى قلاع تعليمية، إلى قلاع اجتماعية يتعايشون. لم تختلف تلك الحياة التي كنا نعيشها سابقا في داخل سجون الاحتلال عن الحياة التي نعيشها بالخارج من الحياة التنظيمية والحياة التعليمية. واستطاع الأسرى أن يبنوا صروحا تعليمية وصروحا اجتماعية بكل ما تعني كلمة الصروح، وهذا كما أسلفت لم يأتي عبثا ولم يأتي حبة بالأسرى، ولكن جاء نتيجة تضحيات انجسام. قدم الأسرى شهداء من أجل هذا الإنجاز وذاك الإنجاز، ولكن تغيرت الظروف ما بعد 7 أكتوبر. وبالحقيقة هذا هو يعني الوجه الحقيقي للاحتلال. صحيح. وجاءت ردات الفعل من السجان على ما حصل في 7 أكتوبر، وكانت التصرفات الهمجية والتصرفات التي مست بكرامة الإنسان حتى بأدامية الإنسان. لم يكن لدينا، وأحكيها بصراحة، بعد 7 أكتوبر لقد جردنا من كل المحتويات التي كنا نمتلكها سواء الممتلكات المادية أو حتى المعنوية، لقد مست 7 أكتوبر ممارسات السجان بنا وبأسرانا في قلب جوهرنا، في قلب روحنا، في قلب معنوياتنا، في قلب شخصيتنا. أصبحنا حينما ننظر إلى المرآة نخجل من أنفسنا من تلك الممارسات التي مورست بحقنا وبحق أسرانا. لا لا لا يمكن أن نوجد شبها لهذه الممارسات. وكما أسلفت سابقا فأني أصفتها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلا هكذا كانت السجون بعد 7 أكتوبر، لا يمكن وصفها. كان الممارسات مورس علينا التشريع.
0: صحيح، سأتوقف عند هذا فعليا عايشته في داخل السجون الاحتلال، ولا نتوقف عندما أقر في 17/4/2017 إضراب الحركة الأسيرة من أجل تحسين الظروف الحياتية. دخلت أنت الإضراب وكنت في عيادة سجن الرملة وكنت أيضا مريضا، هي الفترة التي نقول تسترجعك للألم، الألم الكبير، وهي مقبرة للأحياء، أنت هكذا أيضا وصفتها. وقلت حتى الأبيض في مستشفى سجن الرملة لم أرى.
1: صحيح، أنا على أساس بس يعني تصليح للمعلومة، أنا لم أكن مريضا ولكن أنا كنت هناك خادما للأسرى المرضى، يعني كنت متبرعا لأن أخدم إخواني الأسرى الجرحى والمرضى، وكان هذا وسام شرف لي أن أخدم تلك الشريحة من أبناء شعبنا الذين قدموا أعمارهم في سبيل فلسطين وفي سبيل القضية. ما يتعلق في موضوع أكيد في 2017 خدنا إضراب كان أطول إضرابات الحركة الأسيرة بشكل جماعي، واستمر هذا الإضراب لأكثر من 43 يوم بقيادة الأخ العضو اللجنة المركزية الدكتور مروان البرغوثي. وكان هذا الإضراب من أجل تحقيق بعض المطالب وتحسين شروط الحياة برغم الترهل وحالة الانقضاض التي مارستها إدارة السجون علينا ما قبل 2017. وجاء هذا الإضراب نتيجة التراكمات وممارسات الإدارة، وأراد الأسرى بإضراب 2017 أن ينفضوا تلك الغبار وأن يحرروا أنفسهم من تلك القيود المقيتة التي كانت تفرض علينا داخل سجون الاحتلال. كان يمنع علينا زيارة أهالينا بشكل دائم، وكان يمنع علينا تدخيل بعض الأمور الأساسية وتحسين ظروفنا. وكان إضراب العز والكرامة كان له من عنوانه معنى وله مغزى. نحن أردنا بإضراب 2017 أن نعيش بعزة وكرامة داخل سجون الاحتلال. أردنا أن نقول للسجان نحن وبين قوسين نحن الفتحويون لم نهادن ولن نتعاطى ولن تتنينا تلك سنوات الاعتقال بأن نطالب بحقوقنا وبأن نقف إلى جنب أسرانا. كانت الحركة الأسيرة تعيش بحالة ترهل وكانت تعيش بحالة اندثار. أراد القائد مروان البرغوثي إعادة الحركة وتحديدا ما بين قوسين الحركة الفتحوية التي نحن أبناؤها ونحن نعتز بانتمائنا إليها، أن نكون دائما بالصدارة، لأن حركة فتح دائما هي الطليعة في مقاومة الاحتلال. نعم، إن كانت حركة فتح داخل سجون الاحتلال تنظر بأنها هي القائدة والرائدة في الحركة الأسيرة، وعليها تحمل المسؤولية وإعادة ترتيب صفوف الحركة الأسيرة. وخذنا هذا الإضراب، وانطلقت أنا بهذا الإضراب من مشفى سجن الرملة، هذا المشفى الذي كان يتواجد به مجموعة من أبناء شعبنا الفلسطيني مع مختلف مشاربهم السياسية. كانوا يعانون الويلات، كانوا منهم من يعاني بالأمراض العضال مثل أمراض السرطان، ومنهم من بترت قدميه، ومنهم من كان يعاني بأمراض مزمنة. أبينا نحن الأسرى المرضى بأن نخوض هذا الإضراب ونشارك الحركة الأسيرة، ومثلت أنا عن شريحة من هذه الأسرى وخضت الإضراب مع إخواني ورفاقي الأسرى الذين خاضوا هذا الإضراب. وكان الإضراب يمثل بارقة أمل لأبناء الحركة الأسيرة بأننا نحن هنا باقون مدافعون عن حقوقنا. وكانت شريحة الأسرى المرضى هم بالصدارة، حتى أن الأسرى المرضى الذين دائما كانوا معفون من الإضرابات بحالة وطنية، اللجنة الوطنية بداخل السجون دائما كانت تعفي الأسرى المرضى من خوض الإضرابات، ولكن الأسرى المرضى أصروا بأن يكونوا شركاء بهذا الإضراب، شركاء بأن يجنوا ثمار هذا الإضراب، وخاضوا إضراب متقطع بشكل تضامني، كان هذا بشكل برنامج متسلسل، وأبدوا استعداد أن يخوضوا منهم. هناك جزء من الأرض الأسرى المرضى رفض تناول الدواء، امتنع عن تناول الدواء كتضامن مع أسرانا، وشكلوا حالي في التضامن والتكامل مع الحركة الأسيرة. فعلا كان إضراب 2017 له بصمة عز وكرامة وفخار في داخل صفوف الحركة الأسيرة، وحقق العديد من الإنجازات وتحسين الظروف التي عشناها فيما بعد. ولكن جاء 7 أكتوبر وكانت الأمور مختلفة كليا عما سبق في داخل السجون.
0: سأتوقف أخي راتب لأتحدث بما قلته، بأن انتقلت بنقلة نوعية في شخصية راتب، في مدى التحمل الثقافة، وقلت أن الأسر يجعل الأسير الصابر الثابت المتحدي بنفس الوقت.
1: صحيح، نريد أن نتحدث بشكل وصريح. الاحتلال حينما أراد بزج الفلسطينيين بداخل سجون الاحتلال، أراد أن يفرغهم من محتواهم الوطني والثقافي والأخلاقي والاجتماعي، وتعامل بأنه هناك ستكون هناك صدمة لدى الأسير في حال أنه دخوله من هذا المجتمع المفتوح وهذا المجتمع الذي له الحرية المطلقة، ودخوله إلى بين 4 جدران ليكون هناك صدمة. ولكن إصرار الفلسطيني وإصرار الأسير الفلسطيني بأن يثابر وأن يقاوم مرة أخرى بداخل الأسر، بأن يبقى صامدا، بأن يبقى كاملا متكاملا، بأن ينتفض بداخله على تلك الترسبات السلبية، وأن يكون قادرا على العيش والتعايش. وأقولها ودائما كنت أقول بأنني أنا عشت بداخل الأسر 22 عاما، ولكن الأسر لم يعش بداخلي ليوما واحد. فهذا كان إصرارا وتحدي. عملنا على أن ننتقل من حالة الركود وحالة الجمود إلى حالة التطور وحالة الانسجام وحالة التطور الثقافي وحتى والتكنولوجي من خلال تلك الجرائد التي كانت تصلنا وبعض محطات التلفاز التي كنا نشاهدها. كنا نواكب كل التطورات في المجتمع الخارجي حتى لا نكون في يوما ما بعد حريتنا علة على هذا المجتمع. وهذا ترجم من خلال تلك الأعداد الكبيرة التي تخرجت من الجامعات الفلسطينية، وكانت جامعة أبو ديس وجامعة القدس المفتوحة لها الدور الريادي في تثقيف وتطوير الأسرى. طبعا كان هذا الفضل بعد رب العالمين الدكتور مروان البرغوثي الذي استطاع أن يخرج أكثر من 500 أسير يحملون شهادة الماجستير، وهذه كانت نقلة نوعية في داخل الأسير، وتعطي تحفيزا لهذا الأسير بأنه يستطيع أن يستمر بالحياة، أن يناضل لأجل الوجود والثبات ولأجل البقاء. لأنه هنا انتقل تلك نضالنا بأننا يجب علينا أن نبقى صامدون وأن نبقى ثابتون، وعلينا أن نطور من ذواتنا، علينا أن نكون بعد حريتنا أن نكون فاعلين في مجتمعنا وفي مؤسساتنا وفي أطرنا التنظيمية وفي كل مكان. وهذا كان الهدف الذي كنا دائما نرنو له داخل سجون الاحتلال. لن تكسرنا تلك السجون، لن تحبط من عزيمتنا، لن تقوي صمودنا.
0: كان أخي راتب كان فعليا أريد أن أتحدث عن ما قامت به وحاولت أن تعززه إدارة السجون في محاولة الفرقة ما بين الأسرى. لو تحدثنا عن ذلك. وكان طبعا كما قلت للأخ القائد مروان البرغوثي مبادرة التي خرجت من سجن هداريم تحث على الوحدة الوطنية، وكان المفكر لهذه المبادئ القائد مروان البرغوثي، والتي لطالما أكد عليها أيضا سيادة الرئيس محمود عباس.
1: دائما أكيد عنوان انتصارنا هو وحدتنا، هذا كان شعار يردده.

0: حان القائد مروان البرغوث. حاولت إدارة السجون وتحديدا بعد 2006 بعد الانقلاب الذي حصل في غزة أرادت أن تفصل ما بين الأسرى وتعكس ما حصل بالخارج إلى داخل سجون الاحتلال، وتعاطت بعض السجون بهذا الأمر وعملوا على فصل ما بين أسرى حركة فتح وأسرى حركة حماس في بعض السجون. ولكن في سجن هدريم الذي كان يمثله القائد مروان البرغوثي رفض ذلك جملة وتمثيلا، وكان مصرا على أن تبقى السجون على حالها وأن تستمر الحياة الاعتقالية والحياة الوطنية والانسجام الوطني ما بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني، لأنه بوحدتنا تكمن قوتنا. وهذا كان دائما الشعار الذي دائما احنا كنا بداخل سجون الاحتلال نسعى بأن نوحد صفنا الوطني قبل صفنا الفتحاوي، لأنه نحن حينما نقول بأن فلسطين هي أكبر من فتح ومن أي فصيل، هذا كان ليس شعارا وكان هذا صدقا نحن نجسده على أرض الواقع. فهذا ما كنا نحن نختزله بداخلنا بانتمائنا، بأننا نحن انتمينا إلى فلسطين قبل أن ننتمي إلى الحركة. وهذه الحركة جاءت هي عبارة عن وسيلة نحقق بها أهدافنا. كان دائما نقول بأننا يجب علينا أن ننظر لفلسطين، وهذا ما تربينا عليه بالمدارس العرفاتية بمدارس حركة فتح، بأن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح برغم عظامتها وقوتها وصلابتها ومدى حبنا إليها، ولكن نرى بأن فلسطين هي أكبر من حركة فتح، ونقول بأن من يحمي فلسطين ومن يقاتل من أجل فلسطين هي حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح التي قدمت قاداتها على قربان
1: الشهداء. أخي راتب، أريد أن تحدثنا فعليا عن الأثر الذي دفع ثمنه الأسير راتب حريبات عند استشهاد ميسر أبو حمدية رحمه الله في سجن أشهل نتيجة الاغتيال الطبي المباشر كما وصفته، اللي عشت أنت وياه فترة طويلة بنفس الغرفة في سجن السبع ونهفة، وفي ظل استمرار هذه السياسة الممنهجة بحق أسرانا حتى يومنا هذا.
0: يعني حينما نستذكر الشهداء ونستذكر القامات والهامات من أبناء الحركة الأسيرة وتحديدا والدي ومعلمي وملهمي ميسرة أبو حمدية، أكيد الكلمات تتلعثم والكلمات تصعب بأن نخرجها في سياقها الحقيقي. ولكن يجب أن أقف عند ذاك الشيخ المناضل الفتحاوي العظيم ميسرة أبو حمدية، ذاك المثابر رغم كهالة عمره إلا أنه كان دائما الشخص المفكر والكاتب والأديب والأب الراعي لنا. كانت لي صدمة بأني أنا في 2004 توفت أمي، وفي 2007 توفى أبي، وحينما جاءني خبر استشهاد أبي الآخر ميسرة أبو حمدية كانت تلك صعقة لم أستطيع أن أتحملها، بأنه كان دائما هو الحضن الدافئ لنا، وهو كان المفكر والملهم، هو كان المصوب. نحن كنا حينما كنا نعمل بداخل التنظيم في داخل السجون كان هو لنا المرجع، كان الأب المرجع التنظيمي المرجع الأبوي ميسرة أبو حمدية، الذي تعلمنا منه بأن الصمت هو الذي ينجز. كان دائما صامتا، فكان دائما قلمه دائما يتحدث، فعباراته التي كان يكتبها كانت دائما تعطينا رمزا للحياة، تعطينا رمزا للصمود، تعطينا بأننا يجب علينا أن نبقى دائما كما نحن. كان هو الفتحاوي الملتزم، الفتحاوي القدوة، الفتحاوي الذي لم نسمع منه كلمة أف، ولم نسمع منه أي كلمة بأنه يتذمر، برغم أنه كان أكبرنا سنا، كان تجاوز 65 بداخل الأسر، وكان دائما الإنسان الذي يمارس الرياضة ويمارس القراءة ويمارس نشاطاته بداخل الغرفة لم يكن ثقيلا علينا بداخل الأسر، دائما كان معنا بنفس الصف. لم نشعر ليوم بأن أخانا الشهيد ميسرة أبو حمدية يكبرنا سنا.

0: ذاك ذاك الشبل، ذاك الأسد، ذاك صاحب الوجه البشوش، صاحب النظرات المحدقة باتجاه فلسطين والقدس. هنا حينما أنا دخلت إلى عيادة سجن الرملة التقيت بهذا الأسير الذي لم أكن أعرفه سابقا، وكان أول شخص تعرفت عليه داخل هذا العيادة، وجئت من أجل أن أخدم أسرانا كما أسلفت سابقا. وهذا في هذا الأسير كانت لديه بعض العوارض المرضية التي لا تشبه شيء، فكان لديه مرض نادر. جاء بروفيسور ألماني في ذاك الوقت وأنا في ذاك المكان، وطلب باللقاء بي وباللقاء مع جعفر عوض، ومن أجل تشخيص الحالة المرضية التي يعيشها جعفر. وحينما بدأ بالفحوصات الروتينية، تعددت تلك الفحوصات من السكري والضغط والقلب والرجفة، وكذلك الأمور في ضعف الدم والغثيان وعدم الاستذكار، وتجمعت مجموعة كتلة من الأمراض في داخل هذا الجسد. وطبعا هو حينما سمع هذا البروفيسور بأن في هناك حالة بهذا المرض، طبعا مرض ليس له اسم لأنه متعدد السمات، هو اسميته المرض النادر، جاء البروفيسور من أجل عمل دراسي على هذا الأسير وعلى أخونا جعفر عوض الله يرحمه. وتحدث بلغته بأن هذه الحالة نادرة، لأن تصيب في منطقة الشرق الأوسط تصيب شخصا واحد، وكان من نصيب أخونا جعفر، وهذا جاء نتيجة طبعا تراكمات وعملية إهمال وعملية عدم الرعاية بأولى الأمراض التي أصيب بها جعفر في عيادة في سجن إيشل، ومن بعدها نقل إلى سجن الرملة. وتفاقمت تلك الأمراض وتلك الأعراض التي كانت كل يوم تظهر على جعفر. وخرجنا وجاء الصليب الأحمر وطلب مني جعفر أن أكتب رسالة إلى والديه بأن أطمئنهم على جعفر، وبأن جعفر طبعا هو لم يكن يستطيع الحديث ولم يستطيع الكتابة، ولكن طلب مني بإيحاءات العين بأن أكتب. وأنا كأسير يعني لدي المعرفة ماذا يريد الأسير أن يقول لأهلي، وضمنيا كتبت دون أن يحدثني حديثا، ولكن أنا كوني أعيش حالة الأسر وأشعر ما معنى أن أوصل رسالة إلى أهلي. كتبت الرسالة بخط يدي إلى ذوي جعفر وقلت لهم بأنني أنا جعفر بخير والحمد لله أعيش بحياة جيدة، ولا أريد من الحياة إلا أن تكونوا أنتم سالمون وتكونوا أنتم أحرار، فأنا الحمد لله أمارس حياتي الطبيعية، أصلي وأقرأ القرآن وأعيش مع أصدقائي وزملائي بداخل الأسر، ولا تقلقوا علي. وما هي الكلمات التي يعني تجوف دائما بداخل كل أسير فينا؟ كان جعفر خلوقا مؤدما، له من اسمه معنى، وله من أخلاقه معنى، وله من أدبه معنى. كان دائما ينظر بأن الحرية قادمة، وبالفعل حينما ذهب إلى المحكمة من أجل محاكمته تم الإفراج عنه، وأبلغنا بأنه لم يعيش إلا 61 يوم على الأكثر، وكأن الأعمار تكتب بيد تلك السجان. حينما تحدث معي السجان وقال أنه لن يعيش بعد هذه الفترة إلا لفترة قليلة، لأن الأمراض التي تعيش بداخله صعبة وليس لديهم أي علاج من هذا الأمر، وارتويل ببطء. هكذا كان جعفر عوض.
1: يعني أتمنى أن يتغير هذا الوضع وهذه السياسة الممنهجة التي واضح هي هدفها التطهير العرقي لأبناء شعبنا والقتل المتعمد الممنهج لأسرانا، وهذا ما تحاول أن تقوم به دولة الاحتلال لأسرانا ما بعد 7 أكتوبر وبعد إقرار قانون الإعدام ودخوله حيز التنفيذ، تريد أن تشرعنه رسميا. وأتمنى أيضا أن يكون المجتمع الدولي عنده مسؤولية تجاه ما يحدث لأسرانا.

أشكرك جزيل الشكر الأسير المحرر راتب حريبات، كنت معنا مباشرة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا جزيلا لك.

0: إذن ما زلنا على الهواء مباشرة من صوت فلسطين، ومستمعينا ومشاهدينا، ما يحاول الاحتلال فعليا هو محاولة خلق بيئة موبوءة داخل السجون في ظل سياسات التعذيب والتنكيل والموت الحقيقي المتعمد والممنهج بحق أسرانا. نذهب مباشرة للإطمئنان ولآخر التطورات والمستجدات لأوضاع أسرانا في قطاع غزة، مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة الأخ حسن قنت معنا مباشرة. تحياتي لك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: تحياتي لك. أريد أن أبدأ مع قبل أن أتحدث حول دخول قانون الإعدام حيز التنفيذ والقانون الخاص الذي تحاول إسرائيل فعليا إقراره لأسرى قطاع غزة في ظل هذه السياسات الممنهجة لقتل أسرانا، هل وردكم أي تفاصيل عن أسرى قطاع غزة والمتواجدين في السجون السرية وتحت الأرض وسيدي تمان وما يحدث لأسرانا؟
1: بالتأكيد هناك دوما عمليات تواصل وسعي وراء كل معرفة وكل حدث جديد في داخل السجون من خلال طواقم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأيضا للاستعلام عن حالة الأسرى من خلال الأسرى والمحررين المفرج عنهم بين الحين والآخر، حيث كان لدينا في هذا الشهر أو الشهر خلال هذا الشهر عدة زيارات، منها زيارة لسجن النقب وأخرى لسيدي تيمان وأيضا لسجن معتقل ركيفت. كل تقارير المحامين أشارت إلى أن نفس الأساليب لا زالت متبعة من التعذيب ومن التنكيل، من الحرمان من الحقوق، من الاعتداء، من التفتيش الأمني المباغت لغرف وزنادين الاعتقال للأسرى. كل تلك الأمور تتم بشكل ممنهج وبشكل منظم، هذا يؤكد على أن حرب الإبادة وإجراءاتها وكل ما تفرع عنها لا زال مستمر بنفس الوتيرة، بل بشكل أقصى وبشكل أكثر ألما على كل في كل السجون والمعتقلات. وأيضا كان هناك حقيقة من خلال الإفراجات التي تؤكد على تجديد للألم لعوائل الأسرى الغزيين، خاصة وأن ما يفرج عنهم على الأغلب منهم هم من عمال الذين حصلوا على تصاريح للعمل في داخل الخط الأخضر وتم اعتقالهم والزج بهم في السجون ومعسكرات الاعتقال، يتم الإفراج عنهم في حين حقيقة أن هناك لدينا في قطاع من قطاع غزة 38 معتقل من قطاع غزة لا زالوا رهن الاعتقال بدون أي مبرر قانوني خاصة، وأنهم أنهوا فترة اعتقالهم، وأيضا هم معتقلين ما قبل 7 أكتوبر. ولكن عملية الإبقاء على هؤلاء المعتقلين حتى اللحظة على الرغم من انتهاء مدة محكوميتهم وأمضوا فترات طويلة يؤكد على أن حقيقة صمت المؤسسات الدولية هي التي تشجع وهي التي أيضا تعطي لا مبالاة من قبل سلطات سجون الاحتلال وجيش الاحتلال على النظر بملفات هؤلاء المعتقلين. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا هناك عملية الإخفاء القسري لا زالت مستمرة، وهناك أساليب أخرى للأسف تستخدمها بعض الجهات المشبوهة والجهات التي نعتقد أنها لها صلة بالمخابرات الإسرائيلية وحكومة الاحتلال، تتصل على عوائل العديد من الأسرى المخفيين قسرا والذين لا يعرف مصيرهم، ويعطاهم معلومات مغلوطة أن أبنائهم أحياء وهم موجودين في السجن معين هنا أو هناك، ليس بهدف المساعدة بقدر ما هو إثارة لمشاعر هؤلاء لتلك العوائل، وأيضا لجعل عوائل أسرانا تعيش حالة من القلق ومزيد من القلق ومزيد من الألم المتجدد.

0: بعد أكثر من مضي عامين على حرب أليب هذا.
1: يعني أريد أن أتحدث أيضا في ظل ما تحدثت به دخول حيز التنفيذ قانون الإعدام ومحاولة إسرائيل شرعنة هذا القتل أسرانا داخل السجون الإسرائيلية ومحاولة إقرار قانون خاص بقطاع غزة أسرى قطاع غزة تحديدا في ظل تقارير حقوقية وأممية في ظل ما يحدث لأسرانا من اعتداءات جسدية وجنسية وتنكيل وموت حقيقي وتجويع أيضا.
0: ما يحدث حقيقة وكل ما يتعلق بمحاولة قنونة وشرعنة الإعدام في للأسرى في داخل السجون هي لحتى اللحظة تحاول دولة الاحتلال تهيئة المناخ العام أن يجعلوا العالم بشكل عام والرأي العام يستوعب مسألة إقدام الإعدام بشكل جماعي على أكبر عدد ممكن من أسرانا ومناضلين ومعتقلين في داخل السجون، وأيضا تحاول أن تعطي وتضفي نوعا من القنونة على المحاكم لدولة الإحتلال التي ستعطى لها صلاحية إصدار أحكام الإعدام. نقول بشكل واضح أن كل تلك الممارسات ننظر لها على أنها مجرد روتين ومجرد تهيئة للظروف وأيضا محاولة أيضا لجس مدى ردود الفعل من قبل المنظمات الدولية المختلفة ومنظمات الحقوقية وأيضا منظمة الصليب الأحمر. لحتى اللحظة حقيقة كل ردود الأفعال لا تتناسب مع حجم الجريمة التي تخطط لها دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال، وبالعكس أصبح أيضا حتى دولة جيش الاحتلال تعطي ممارسات أو بروفات عملية على عمليات التنكيل والقتل والتعذيب من خلال إما الاعتداء على المتضامنين كشكل آخر من أوجه الاعتداء على الأسرى الفلسطيني وبشكل أكثر شدة وأكثر ضراوة وأكثر ألما ووجعا. وهذا يؤكد حقيقة على أن سياسة بن غفير وسياسة نتنياهو وكل اليمين وحكومة المستوطنين تسير باتجاه واحد وهو خلق مناخ دولي ومناخ رأي عام عالمي على استيعاب مسألة القتل والإعدامات التي يخطط لها في ظل حالة الصمت التي تسيطر، وأيضا حقيقة في حالة أيضا استغلال لحالة الحرب والتوترات والصراعات العالمية الأخرى وخاصة في منطقة الشرق الأوسط لا استغلالها لارتكاب أيضا الجرائم سواء كان في داخل السجون أو خارج السجون كما يحدث اليوم في قطاع غزة، حيث لا يمكن أو لا يتعدى يوم إلا وهناك ارتكاب لجريمة بشعة يذهب ضحيتها العديد من أبنائنا الأبرياء والمواطنين العزل والأطفال وهدم البيوت. كل تلك السياسة تؤكد على أن دولة الاحتلال حقيقة تحاول دوما وضع قياس لمدى ردود الأفعال وأيضا قبل التنفيذ على الجريمة التي نعتقد أنها باتت قريبة لتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرانا ومعتقلين في ظل حالة الصمت وحالة الإحباط وحالة الاستسلام من قبل المؤسسات الدولية المختلفة وغياب صوت القانون وصوت الحق، وكأن هات كل تلك الضحايا التي تحدث والتنكيل والتعذيب ضد أسرانا وشعبنا في قطاع غزة تقول أنه ألم يحن بعد الوقت للخروج من مركز الأقوال للأفعال في ظل
1: فعليا هذا ما ننتظره وهذا ما يجب أن يكون، وأن تكون هذه المؤسسات وهذه الدول على الأقل عند مسؤوليتها تجاه ما يحدث لأسرانا تجاه ما يحدث لأبناء شعبنا. يكفي هذا العجز والصمت الذي يعطي إسرائيل ودولة الاحتلال الضوء الأخضر في قتلنا ومحاولة شرعنة هذا القتل أيضا. أشكرك جزيلا شكر الأخ حسن قناتي مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، كنت معنا مباشرة. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل عفوا لنهاية مشوار اليوم من لابد للقيد أن ينكسر. كنت أنا معكم فلسطين حجة، أشكر زملائي سلام قرقتي وهيام قاسم ورمزي أبو ظاهر. دمتم جميعا بكل خير وأسرانا بخير وحرية.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: منتصف النهار في صوت فلسطين، وحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. شهيد ومصاب في قصف الاحتلال خان يونس ومخيم المغازي. الاحتلال يهدم منزلين في القدس وبيت لحم. تواصل ردود الفعل الرافضة لإقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة في مدينة القدس المحتلة. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد شاب وأصيب آخر بجروح في قصف طائرات الاحتلال مواصي خان يونس ومخيم المغازي جنوب ووسط قطاع غزة صباح اليوم. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,790 شهيدا والإصابات إلى 172,779 منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قال مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت إن القطاع الصحي يواجه انهيارا متواصلا نتيجة نقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتدمير البنى التحتية الصحية إلى جانب القيود المفروضة التي تعيق استعادة الخدمات الأساسية. وأوضح زقوت في حديث لإذاعتنا أن آلاف المرضى المزمنين ومرضى السرطان لا يتلقون العلاج اللازم في ظل فقدان نحو 50% من الأدوية وتراجعا كبيرا في القدرات التشخيصية والمخبرية بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى نقص حاد في أجهزة حيوية مثل الرنين المغناطيسي. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي يهدف إلى تهجير شعبنا وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع عبر تدمير الأحياء السكنية وإجبار المواطنين على النزوح المتكرر في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
1: نحن نعيش بظروف معيشية قاسية وقاسية بشكل كبير، كما ترون حتى الرواتب لم تأتي لقطاع غزة إلا 50%، والبنوك مغلقة، النقود مهترئة، الناس تعيش من خلال المحافظ، يعني وضع خطير خطير جدا. فلا تريد أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، حتى قرار 28-03 وقرار مجلس الأمن ترى لا تريد أن تطبق، فهي تعتبر نفسها فوق كل شيء، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحميها ماليا وسياسيا وعسكريا.
0: وأشار إلى أن غالبية العائلات الفلسطينية تعيش حالة فقدان وحداد، فيما لا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض، مؤكدا أن أكثر من 80% من سكان القطاع باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
1: 80% من العوائل الفلسطينية تحت خط الفقر. أي منظمة إنسانية وأي منظمات إنسانية، وإسرائيل تمنع المنظمات الإنسانية، أعتقد 35 منظمة إنسانية صارت تمنحها من العمل في قطاع غزة. في كل الأحوال هناك وضع خطير وكارثي في قطاع غزة. إذا عندما نتحدث عن منظمة إنسانية وعن عشرات المنظمات الإنسانية، ما سيفعل في غزة؟ حقيقة غزة تحتاج إلى يعني مرحلة تعافي كبرى، تتدخل كل دول العالم من أجل إنقاذ غزة. دون ذلك المنظمات مشكورة، لا شك أنها مشكورة، لكن هل هي تستطيع؟ هي لا تستطيع. تتحدث تقريبا عن 2,400,000 مواطن فلسطيني، منهم 2,000,000 في الشوارع يعيشون، 2,000,000 تحت خط الفقر لا يجدون حتى لقمة العيش، جميع يبحث عن تكية وعن طرد غذائي. إذا حقيقة كل ما يفعل في قطاع غزة هي مبادرات إنسانية قليلة جدا لا تفي للأسف الشديد.
0: في الضفة هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في بلدة نحلين غرب بيت لحم. إلى ذلك قطع المستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحلين. وفي الأغوار شنت قوات الاحتلال اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة زيتا، أحدهما سعيد أبو العز، عقب مداهمة منزله وتخريب محتوياته لإجبار نجره على تسليم نفسه فجر اليوم. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظتي نابلس والخليل، بينهم سيدة صباح اليوم.

0: في القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان ببلدة سلوان صباح اليوم. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال برفقة أليات ثقيلة اقتحمت الحي تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت المواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال اليوم بوقف البناء في منزل ببلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة. في السياق، أكد الناشط المقدسي فخري أبو دياب أن الاحتلال يواصل سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على أبناء شعبنا في القدس عبر الاقتحامات اليومية واستهداف البلدة القديمة والمسجد الأقصى وخنق الأسواق وأماكن العبادة في إطار مساعي لفرض وقائع تهودية تدفع الأهالي إلى الرحيل عن المدينة. وأوضح أبو دياب في حديث لإذاعتنا أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل ورفض التراخيص، حيث أصدرت منذ بداية العام أكثر من 1890 أمر هدم مع فتح ما يزيد عن 23 ألف ملف هدم بحق المقدسيين، إضافة إلى هدم نحو 297 منشأة خلال الأشهر الماضية مقابل توسع استيطاني متواصل لتغيير التركيبة السكانية. في ملف الأسرى، أكد مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان أن الأسرى يعيشون أوضاعا مأساوية داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 في ظل تصاعد سياسات القمع والتنكيل والإهمال الطبي، مشيرا إلى انتشار واسع لمرضى الجرب في سجني مجدو وعوفر وسجن النقب نتيجة الاكتظاظ وانعدام النظافة والرعاية الصحية.
1: في العديد من الأسرى أصيبوا بالمرض مجددا بسبب استمرار الظروف الصحية القاتلة، وبعض الأسرى يعانون من الجرب منذ أكثر من 5 أشهر دون علاج فعلي، وتفشي الدمامل والتقرحات والالتهابات الحادة بين الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. هناك أسرى محرومون من النوم بسبب الحكة الشديدة والألام المتواصلة، وتدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى أفقدهم القدرة على الحركة بصورة طبيعية، والمعاناة النفسية بلغت مستويات غير مسبوقة. بعض الأسرى باتت أمنية الوحيدة الشفاء من المرض، الاكتظاظ الكبير وانعدام النظافة، غياب التهوية، الحرمان من الشمس، نقص الملابس أسباب رئيسية لتفشي المرض. الأسرى يجبرون على ارتداء ملابس مبللة بسبب نقص الملابس وظروف الاحتجاز المهينة. ومن هنا يؤكد نادي الأسير بأن منظومة السجون تستخدم الأمراض والجرائم الطبية كسياسة قتل بطيء بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية.
0: وقال ذقان إن الاحتلال يواصل سياسة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة، خاصة في معسكر سيدي تمان، ومنع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الحقيقي إلى المعتقلين والإطلاع على أوضاعهم داخل السجون. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الستار عواد إن محافظة سلفيت تتعرض لاستهداف متواصل من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير المواطنين. وأشار عواد في حديث لإذاعتنا إلى أن مستوطنين قطعوا خلال الساعات الماضية ما بين 60 إلى 100 شجرة زيتون في منطقة وادي الشاعر، فيما تتواصل الاعتداءات في بلدات حارس وكفر الديك ودير بلوط ومردة وجماعين عبر اقتلاع الأشجار وإغلاق الطرق ومهاجمة منازل المواطنين ضمن محاولات لإقامة بؤر استيطانية جديدة، مشددا على تمسك المواطنين بأرضهم رغم تصاعد الانتهاكات. قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية دكتور عمر عوض الله إن جرائم الاحتلال المتواصلة من الاستيطان والضم إلى الانتهاكات بحق الأسرى والتحرير على أبناء شعبنا تؤكد أن حكومة الاحتلال تمضي في تنفيذ مشروع قائم على التهجير القسري وتكريس نظام استيطاني عنصري،
2: ومطالبة الدول بأن تتحرك بشكل سريع لتتخذ خطوات عملية لمعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، خاصة في ظل ما نشهد اليوم من تصاعد كذلك في الخطاب الدولي الرافض للسياسات الاستعمارية الإسرائيلية وما يقوم به ميليشيات المستوطنين وقياداتهم المتواجدة على رأس الحكومة الحالية الإسرائيلية. وبعض الدول ذهبت لتنتقد وزراء بما فيهم بن جفير.

0: وسموتريتش وكل أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
1: وفيما يتعلق بما يسمى أرض الصومال، أكد عوض الله أن الرفض الدولي لهذه التحركات يعكس إجماعا عربيا وإسلاميا ودوليا، رافضا لأي خطوات تخالف القانون الدولي أو تمس بسيادة الصومال، موضحا أن الكيان المسمى أرض الصومال غير معترف به دوليا ويحاول الحصول على شرعية عبر بوابة الاحتلال.
0: أعتقد أن أولئك الذين القائمون على ما يسمى بأرض الصومال أو بين قوسين دولة أرض الصومال اختاروا المعركة الخطأ ووقفوا في المكان الخطأ الذي سوف يعني يغيب أي قضية تريد هذه الجهة أن تثيرها. هم انفصاليون، هم لا غير معترف فيهم، وهم يحاولوا أن يجلبوا اعترافهم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك كانت هذه الجبهة العربية الإسلامية الدولية الرافضة لمثل هذا التحرك الهزيل حقيقة في وقت إسرائيل تقوم فيها الدول في فرض عقوبات عليها. للأسف من يقف خلف هذه الثلة في أرض الصومال هي نفس الثلة الذين يقفون مع مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وللإقليم بشكل عام.
1: وكان وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وباكستان وأندونيسيا وجيبوتي والصومال وعمان والسودان واليمن ولبنان دانوا الخطوة التي وصفوها بغير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة. وجدد الوزراء في بيان مشترك التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 67، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. قال مدير مركز الاتصال الحكومي دكتور محمد أبو الرب إن الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة تزداد صعوبة وتعقيدا رغم مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل ما يعرف بمجلس السلام، مؤكدا أن المواطنين لم يلمسوا أي تحسن حقيقي في ظل تراجع عمل بعض المؤسسات الإغاثية والطبية والغذائية التي كانت تقدم خدمات أساسية خلال الفترة الماضية.
2: بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد صعوبة حتى في ظل وقف إطلاق النار ووجود كفلاء كفلوا وقف إطلاق النار ما بين حماس والإسرائيليين في قطاع غزة، لأنه لم يحصل هذا الالتزام، وبالتالي لم يتم إخلاء حوالي 20,000 مصاب بحاجة إلى علاج عاجل خارج قطاع غزة. شحنات الغذاء والمساعدات لم تدخل بشكل كافي. بالأمس كان هنالك كمان خطوة ضغط إضافية من الحكومة الفلسطينية وعبر وزارة الصحة الفلسطينية، وسبقها اجتماعات مع منظمات دولية للمطالبة بالضغط نحو إدخال تحديدا المستلزمات الطبية وحليب الأطفال، لأنه هنالك نقص حاد فيها. الضغط باتجاه أنه تفتح المعابر الإسرائيلية بشكل أفضل، لأن الاحتلال لم يلتزم أيضا بكمية الشاحنات التي تفاهم عليها مع الوسطاء الدوليين.
1: وأضاف أن الاحتلال يستخدم الحصار والضغط الإنساني كوسيلة لدفع السكان نحو الهجرة القسرية عبر تدمير مقومات الحياة وتجديد القيود على القطاع، لافتا إلى أن الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين تواصل العمل على إنشاء مراكز إيواء وتحسين خدمات المياه والصحة والتعليم رغم الإمكانيات المحدودة وتراجع الدعم الإغاثي الدولي. وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أكد أن استمرار اقتطاع أموال المقاصة يزيد من الضغوط على الحكومة ومؤسساتها، مشددا على أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إضعاف المؤسسات الوطنية وتقويض أي حضور سياسي فلسطيني في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية والإجراءات العقابية بحق شعبنا. في لبنان استشهد 3 مواطنين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفرمان الجرمق صباح اليوم. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي 3,151 شهيدا و9,551

وسبعون جريحا. إلى ذلك أنظر جيش الاحتلال سكان 10 بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء والنزوح تمهيدا لمهاجمتها. كشفت شبكة سي بي اس نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبي خمائني الذي يعيش في مخبأ سري لإجراءات أمنية مشددة. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين مطلعين قولهم إن خمائني محاصر فعليا في موقع غير معلن ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعاء، ما يعرقل سرعة الرد على المقترحات الأمريكية. هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% في بداية التعاملات الأسيوية اليوم، حيث وصل إلى 98 دولارا فارز 90 للبرميل، مع تنامي التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يساهم في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من عناوين. شهيد ومصاب في قصف الاحتلال خان يونس ومخيم المغازي. الاحتلال يهدم منزلين في القدس وبيت لحم. تواصل ردود الفعل الرافضة لإقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة في مدينة القدس المحتلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم دائما حسن الاستماع وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يتنقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

طير الورق لما يحفهث بالورق صوتا حبس، لما فرس مثل السهم عد ومرق.

لفت الفارس على الشجرة، حورية جنية ولا العينين تزغللن؟ هذا حلم، هذا خيال، لا لا محال، هذه صبية مزينة بكاميرا.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح في قصف طائرة الاحتلال مواصي خان يونس ومخيم المغازي جنوب وسط قطاع غزة. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك يقول إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي. قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة ثرويدي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود للمواطنين في حي البستان في القدس المحتلة. إلى ذلك، قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة نحلين غرب بيت لحم، ويقطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحلين. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. ضيوف بيت الله الحرام بدأوا التوافد إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع وقبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس يوم غدا 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. مقتل شخص اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة، وذلك عقب إصابة 3 فلسطينيين وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة في كفر ياسيف. استشهاد 3 مواطنين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان والجرمق صباح اليوم. واشنطن وطهران تقلل من فرض تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر بعد أنباء عن قرب التوصل لاتفاق. بدوره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: آخر الأخبار الرياضية، النتائج والتحليلات الرياضية المحلية والعربية والدولية في نبض الملاعب. نبض الملاعب كل اثنين عبر صوت فلسطين مع جمال عمران.
2: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من نبض الملاعب، حيث نتابع الأخبار الرياضية على مدار الأسبوع. أصحابنا من الهندسة الإذاعية محمد أحمد، من التنفيذ الزميل وليد خروفي، ومن الإخراج رمزي أبو الظاهر. سأكون معكم جمال عمران، فأهلا بكم. إلى العناوين: الفدائي يعسكر في قطر تحضيرا لوديتي كرغستان وكينيا، وعدد من محترفين يساهمون في تتويج أنديتهم بالبطولات المحلية. اتحاد السلة يختتم التجمع الأول لمنتخبي تحت 18 عاما. ميلودي سان داونز الجنوب إفريقي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، وأرسنال بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز. نبدأ بالأخبار الرياضية المحلية، حيث أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني إيهاب أبو جزر قائمة الفداء للمعسكر التدريبي في دولة قطر تحضيرا للمباراتين الوديتين في الدورة الدولية أمام كرغستان وكينيا خلال فترة التوقف الدولي في شهر حزيران المقبل. وبدأ الفداء السبت تجمعا تدريبيا في العاصمة القطرية الدوحة، يمتد حتى 31 من أيار الجاري، على أن يصل إلى العاصمة القرغيزية بشكك في الأول من حزيران. ويلعب الفداء مباراته الأولى ضد منتخب كينيا في السادس من حزيران، ثم يواجه كرغستان في التاسع من الشهر ذاته على استاد دولين عمر زاكوف. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا زميل الصحفي الرياضي والمعلق الرياضي خليل جاد الله. أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: مساء الخير جمال، مساء الخير كمان لكل السادة المستمعين.
2: يعني القائمة تضم 29 لاعبا يجمعون ما بين الخبرة الشباب، ما هي بداية القراءة الفنية الأبرز لخيارات أبو جزر في هذا التجمع؟
3: يعني أول شيء أو كمان مرة مساء الخير، فيما يخص قائمة المنتخب الوطني المكونة من 29 لاعبا لمعسكر الدوحة قطر استعداد للقاء كرغستان.

0: نيابة خير أن القائمة تقريبا جاءت هذه المرة بطريقة تتناسب مع فكر الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني الذي استلم دفع تدريب المنتخب الوطني قبل حوالي سنة ونصف من الآن في نهاية ديسمبر من العام 2024، اللي هي ملامح الأبرز كانت الاعتماد على عدد من ركائز المنتخب الوطني الأساسية لاعبي الكبرى، لكن مع تطعيم هذا الجيل من اللاعبين بلاعبين شبان قادرين على حمل راية المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة، كجزء كمان من سياسة اتحاد كرة القدم أو الإطار الفني نفسه اللي حب أن يقل الأعمار أو معدل أعمار لاعبي المنتخب الوطني وأن يعطي كمان الفرصة لكل لاعب مجتهد، خاصة أن نعرف أن كرة القدم اليوم تعتمد أكثر ما تعتمد على القوة البدنية والسرعة والتحمل وإلى آخره من العوامل اللي ربما تتوافر هذه الأيام أكثر في لاعبي كرة القدم صغار السن مقارنة بالكبار في السن تحديدا أقول. فهذه أبرز الملامح، عدد من لاعبي الخبرة ركائز أساسية يجب أن تظل، أنه كمان المنتخب مش مثل النادي لازم بالعادة يكون فيه 6-7 أسماء، بعض المنتخبات تعتمد على 10 لاعبين أو 9 أساسيين وتغير في لاعبين أو 3، منتخبنا بالعادة يعطي الفرصة تقريبا في كل مرة لثلاث أو 4 لاعبين جدد ليجربهم. هذه المرة عمل نفس الكلام بثلاث لاعبين اللي هم عبادة وكمان سلطان وجاني المولود في الأرجنتين من أصل فلسطيني.
1: يعني نحن نتحدث عن هذه القائمة ولكن هناك غيابات بارزة، محمد باسم الذي فاز في الدوري الهندي، أيضا أبو وردة، محاجني، يعني هذه أيضا تعتبر من الركائز.
0: هلا في أسباب مختلفة للغيابات، يعني أسد الحملاوي كان متوقع أنه يكون موجود في هذا التجمع لأنه هو أبرز لاعب فلسطيني بالنسبة لي في هذه الأيام، مش بس صحيح. أبرز مهاجم، لكن أصيب. عميد محاجنة كمان في المباراة الأخيرة مع الريان القطري كمان غاب الإصابة، بالتالي يغيب عن التجمع للإصابة. محمد باسم ومحمود أبو وردة أسباب فنية، الاثنين أعمارهم تقريبا لامت 30 أو ما يزيد بقليل، يعني من 30 إلى 31 عام. كابتن إيهاب أنا بشوف أنه استغنى عنهم الاثنين في فترة ماضية ومستواهم حتى لو كان يعني شفناه جيد، ما بعرف أبو وردة يمكن أنا ما حضرت له كثير لأنه بالدور الليبي موجود، والدور الليبي هالكد التغطية كانت ضعيفة. حتى الدور الهندي كمان محمد باسم اوكي سجل هدف في المباراة الأخيرة، لكن هذا هو الهدف الوحيد لمحمد كان في الدور الهندي، فلا شك ان الإطار الفني نفسه يراقب اكثر. فانا بحس انه هذا الإطار الفني ان كان إيهاب او كمان الناس اللي بتشتغل معه بيقول لك انه انا بدي لاعبين صغار اصغر شوي، واذا بده يجيب لاعبين اللي هم فوق الثلاثين لازم هالكد يكون مستواهم كبير واساسيين مع انديتهم وبيلعبوا في دوريات جيدة عشان يكون لهم فرصة اكبر مع المنتخب الوطني على طريقة البطاط اللي كان اساسي مع نادي قطر، او كمان رامي حمادة وبشكل أقل تامر الصيام ومحمد صالح وإلى آخره. فتقريبا هذه هي السياسة، يعني يبدو أن مستواهم لم يقنعوا على الآخر، رغم أنه مثل ما قلت يعني محمد قفل الموسم بصورة جيدة باسم لما سجل الجول، بس كمان نحكي بصراحة لما طلع موسم محمد باسم بعرف شو ما لعبوا كمان في الدوري الهندي هذه المرة بصورة استثنائية، دوري مكون من ذهاب بدون إياب، يعني لعبوا بس 13 مباراة بصورة استثنائية لو كان عنده مشكلة بالجدول. فمحمد باسم ما لعب كمان عدد كبير من المباريات، نفس أبورد اللي ما تأهلش اللي هو المرحلة الأخيرة من الدوري الليبي اللي هي سداسي البطولة، فما لعب مباريات كثيرة، فيبدو أن الإطار الفني ما اقتناش كثير بمستواهم اللي يرجعهم للمنتخب الوطني من جديد.
1: مشكلة حبوس مع المنتخب كل مرة تظهر خليل محمد حبوس
0: يعني هلا الناس بتقول لك مشكلة والجمهور بيحكي عن مشكلة، بس يمكن إذا بدنا نكون هالكد مهنيين كمان اليوم أنا وإنت جمال أو كإعلاميين يعني بالضبط تعتمد على مصادر السوشيال ميديا، مع أنها طبعا تعطي إشارات. يمكن أنا امبارح كمان خرجت وتكلمت بهذا الموضوع، رأيي الوحيد في أنه ما دام اتحاد كرة القدم قدم دعوة لمحمد حبوس للالتحاق بالمنتخب الوطني وأعلن عن ذلك في قائمة مكونة من 29 لاعبا، فالكرة هلأ في ملعب محمد حبوس نفسه اللي إن لم يعني هو يعطي القبول على هذا الاستدعاء فالمشكلة بتكون عنده ونستمع لعذره، واتحاد كرة القدم نفسه كمان إن لم يلتحق الحبوس أو أي لاعب آخر بالقائمة بما أنه استدعاهم فغالبا اتحاد كرة القدم سيقدم توضيح في هذا الكلام. فأنا اللي حكيته للناس امبارح برجع بحكيه هلأ أنه يمكن لازم نصبر يومين أو ثلاثة ونشوف شو ممكن يصير بالموضوع، لأن التأويلات كانت كثيرة حول أنه محمد بدوش يجي، محمد مش ما عندهش رغبة، محمد زعلان، محمد كذا، مع أنه محمد حبوس لبالك يعني جمال كان لاعب بالمنتخب الوطني
1: صحيح.
0: لكرة القدم للصالات وهو منتخب مع احترامي الكبير يعني أقل قيمة من الناحية الفنية من المنتخب الأول، فاللاعب الذي

0: يتكبر على منتخب الصالات، من المفترض يعني اتباعا لذلك انه لا يتكبر على المنتخب الاول، خاصه انه منتخب فلسطين هلا اصلا يعني انا بالنسبه لي مع احترام لمحمد حبوس كمان ان كان يعني السبب من عنده، منتخب فلسطين انه يجيب لاعب من الدوري اللبناني ونادي الانصار يعني هذا شيء جيد لمحمد نفسه، لانه منتخب فلسطين سقفه اعلى صار وعنده لاعبين بيلعبوا في دوريات اقوى. فانا بشوف الموضوع العكس، انه محمد ان كان يفكر بهذه الطريقه فهو غلطان، بس لازم نسمع عذره، لازم نشوف فعلا هل سيلتحق بالقائمه او بالمعسكر او لا، ان لم يلتحق وقتها راح يطرش يعني ايضاح اما منه او كمان من اتحاد كره القدم.
1: في حديث كذلك عن استقطاب لاعبين المحترفين في الخارج تحديدا في الأمريكيتين، وكان الحديث في الآونة الأخيرة الأبرز عن كاين الفرة، هل ممكن أن يكون في الاستحقاقات القادمة جزء من المنتخب؟
0: يعني حسب مصادري أو المعلومات البسيطة اللي عندي أنه هذا اللاعب بعشرة بس نحكي المعلومة أو لا، بس بما أن الصفحات السورية تناقلت لا ممكن نحكيها أنه هذا اللاعب كمان عنده أصول سورية غالبا مش بس فلسطينية،
1: وكان رفض أنه يلعب مع سوريا قبل هيك،
0: ما بعرف إذا رفض أو لا صراحة، يعني ما بحثت كثير بالموضوع، بس اللي فهمت أنه تسجيله صعب لحد الآن، وأنه منتخبنا الوطني كان يعني وهذه لم يعلن عنها الاتحاد كان قد حاول أنه يسجله بقائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب الماضية لكن ما قدر يسجله لأنه الأوراق أوراق أنك يعني تعمله فلسطيني أو تعطيه الجنسية الفلسطينية بمعنى الجواز الفلسطيني حد الآن الضبط مش راكبة، فهذا موضوع لحد الآن يعني في سعي لضمه لكن الموضوع الأوراق صعب.
1: نعم. إذا ما تحدثنا الآن عن المباريات التحضيرية الإعدادية، نحن نتحدث عن كورغستان، كينيا، الأولى آسيوية سريعة، الثانية إفريقية قوية بدنيا، ما الذي يبحث عنه المدير الفني إيهاب أبو جزر من هاتين المدرستين المختلفتين؟
0: جميل، يعني هو أنا اللي سمعته من إيهاب يعني بشكل شخصي في أكثر من مناسبة إن كان عبر الإعلام أو حتى يعني لما كنا نتحدث، إنه هو بالنسبة له المباريات أمام المنتخبات الإفريقية مفيدة جدا زي ما قلت من الناحية البدنية، وإنه هو استفاد للغاية من اللقائي المنتخب الوطني أمام منتخب الجزائر المحلي قبل كأس العرب الماضية، وعندي قياس لها علاقة بإنه أنا مش شرط ألعب مع منتخب يكون طريقة لعبه بتشبه المنتخبات اللي بدي أواجهها، لأنه مش كل مرة بدي يكون هدفي هيك، لا هو ممكن بالعكس يعني لعبك مع المنتخبات الإفريقية يخليك كمان يعني تأخذ منها صفات معينة لما تواجه المنتخبات الآسيوية فيها تكون أنت القريب عليهم مش العكس، فهمت علي؟ فهذه مواجهة كينيا مواجهة مهمة، بس كينيا كمان يعني عشان نكون صريحين هي مش أحسن منتخب إفريقي نلعب معاه، مستواها أقل شوي من تصنيفها ما بينها وبينها حوالي 15 مرتبة، فهي مباراة لازم نفوز فيها من الناحية المعنوية وممكن نستفيد منها من الناحية البدنية، وزي ما قلت لعب مع مدرسة مختلفة قد يضيف كمان للاعبين. أما مواجهة كيرغيزستان فهي المواجهة اللي ممكن تكون خدعة شوي، لأنه جمهورنا بالنسبة له إحنا رايحين نلعب مع كينيا وكيرغيزستان لازم نفوز في المباراتين، أول شيء هم مباراتين وديتين النتيجة مش أهم شيء طبعا، لكن أمام كيرغيزستان كمان تحديدا لازم نفضل الحيطة والحذر لأنه هذا منتخب متطور للغاية، نتائج في السنوات الأخيرة مش من نتائجنا كثير، وصل دور 16 في كأس آسيا قبل الماضية، احنا وصلنا دور 16 في كأس آسيا الماضية على أرضه بيلعب كثير منيح، في كأس العالم الأخيرة التصفيات بتكلم وصل مرحلة حاسمة مثل ما احنا وصلنا مرحلة حاسمة لأول مرة في تاريخنا، فاز على قطر مرة، فاز على منتخب كوريا الشمالية مرة، تعادل مع منتخب أوزبكستان، بتخيل كمان في مناسبة أو يمكن مع قطر أو كذا يعني في إحدى المباريات، بمعنى جمع 8 نقاط في مجموعته، احنا جمعنا تقريبا 9 أو 10، وبالتالي تقريبا مستواه كان مثل مستوانا في تصفيات كأس العالم المرحلة الحاسمة، فلما تلعب على أرضه بين جمهوره وعندهم جمهور كبير هذه المباراة هتكون صعبة وصعبة للغاية كمان لمنتخبنا الوطني، نبحث من خلالها عن يمكن نجرب شعور انه لما نلعب مع السعودية على أرضه في أول مباراة كيف الجمهور راح يكون موجود، وبنلعب مع منتخب آسيا ومتطور، وبالتالي أي منتخب راح نواجهه بعد ذلك في بطولة كأس آسيا أو في تصفيات معينة لاستحقاقات قادمة طريقة لعبه غالبا راح تكون مثل منتخب كيرغيزستان.
1: نعم. يعني أخيرا زميل خليل، يعني نحن نتحدث عن لاعبين منتخبنا الوطني، عدي الدباغ ساهم في تتويج الزمالك، كذلك زيد قنبر، وكما ذكرت أسد حملاوي في رومانيا، هذه المساهمات كيف تنعكس على المزاج الانتصاري واستخدامها داخل المنتخب أيضا؟
0: 100% الزمان كان يقول أنه في شيء في كرة القدم اسمه إرث النجاح المبكر مثلا أو إرث النجاح الحالي، بمعنى لقدام أنت لما يكون عندك نجاح اليوم في كرة القدم بينعكس عليك للأمام، وإذا لك سنين مثلا متعود على النجاح فبصير قميصك ثقيل مثلا مثل أندية عالمية أو منتخبات بتلاقيها احيانا بنقول انه بتلعب بقميص، فاللاعب لما يتعود على النجاح لما يتعود على الفوز لا شك انه هي كمان بتصير جزء من شخصيته ويرفض الخساره، مقابل لاعبين اخرين تعودوا على الخساره مثلا بتلاقي انه شخصيته منهزاميه بالملعب، فاكيد هذا راح يضيف للاعبين من الناحيه الفنيه من الناحيه الشخصيه، ولما يلعبوا المباريات مع المنتخب الوطني بيصير بالنسبه لهم البحث عن الفوز هو السبب الاول او الداعي الاول لخوضهم من المباريات، فراح تضيف للاعبين. وكمان تنساش انه راح تحسن بشروط تعاقدهم مع الانديه في المستقبل ان كانت الانديه الحاليه او ينتقلوا لانديه اهم واحسن، فكل هذا الكلام راح يضيف لهم من الناحيه الماديه او الفنيه بعد ذلك لما يلعبوا بمستوى اعلى واحسن دائما.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات زميل الصحفي الرياضي والمعلق الرياضي خليل جود الله، شكرا جزيلا لك. أبقى في أخبار كرة القدم، حيث يشارك منتخب نجوم فلسطين في المباراة الودية ذات الطابع التضامني والخيري والتي ستقام أمام منتخب نجوم نابولي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي في 29 من الشهر الجاري، وذلك بتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا. يضم منتخب نجوم فلسطين مجموعة من اللاعبين القدامى إلى جانب عدد من لاعبي أو من لاعبات المنتخب الوطني للسيدات ولاعبي منتخبات الفئات السنية، فيما يضم منتخب نجوم نابولي مجموعة من اللاعبين السابقين والشخصيات العامة الإيطالية. تحمل هذه المباراة أبعادا إنسانية رياضية تهدف إلى تعزيز رسائل التضامن والتعاطف مع القضية الفلسطينية من خلال كرة القدم.

0: وفي كرة القدم أيضا احتضنت القرية الرياضية في مدينة رام الله الجمعة بطولة العاصمة الأولى لكرة القدم للفئات الناشئة من مواليد عامي 2011 و 2012، وذلك تحت رعاية اتحاد الشرطة الرياضي وبتنظيم من نادي العاصمة. شارك في البطولة 6 فرق من مختلف المحافظات الشمالية، وهي أندية العاصمة، الشرطة، الظاهرية، هلال أريحة، ثقافي، طول كرم، طوباس، حيث جرى تقسيم المشاركين على مجموعتين. وشهدت المنافسات التي أدارها حكام معتمدون من اتحاد كرة القدم ندية بين الفرق، وقدم اللاعبون مستوى فنيا متقدما عكس جهود إدارات الأندية وأجهزتها الفنية في تشكيل فرقها الناشئة. من كرة القدم ذهب إلى كرة السلة، حيث اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة التجمع الأول لمنتخب فلسطين تحت 18 عاما، وذلك في صالة ماجد أسعد بمدينة البير ضمن سلسلة التجمعات الفنية التحضيرية للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا غرب آسيا 2026. واشرف على التجمع الكادر الفني المتخصص بقيادة المدرب الدولي روبرت تيلر، الذي تولى إدارة الجلسات التدريبية وتقييم مستوى اللاعبين من مواليد 2008 و2009 و2010 المنتسبين إلى أندية وأكاديميات منطقة الوسط، وانتقل ركب التجمعات إلى الجنوب حيث استضافت صالة العمل الكاثوليكي في بيت لحم التجمع الثاني، فيما اختتم البرنامج أمس في صالة سلفيت. عن ذلك نتحدث إلى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة الكابتن إبراهيم حبش. أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: الله يسعد مساءكم.
0: أطلقتم سلسلة التجمعات التحضيرية لمنتخب الشباب من صالة ماجد أسعد وصولا إلى بيت لحم وكذلك سلفيت، ما هي الرؤية الاستراتيجية التي يضعها الاتحاد لهذا الجيل؟
1: على أول شيء مشكورين لتسلطكم الضوء على هذه التجمعات وعلى كرة السلة بشكل خاص. الموضوع بتداول في قضية أنه تجمعات لل 18، ليس فقط لل 18، احنا استقدمنا المدرب روبرت تيلر، هو راح يكون تقريبا هو بأجى 3-4 أيام أول إشي ظهوره عشان يقدر يعطينا تصور كامل للاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، يعطينا خطة تطوير شاملة لمدربينا ولتطوير الفئات العمرية، وهذا اللي لنا فترة احنا بنسعى له برغم الظروف اللي مرقنا فيها، بس احنا لساتنا الهدف شغال عليه. اللي صار في موضوع انه جابت المدرب روبرت تيلر وهو غني عن التعريف، هذا جاي يعني يعطي تطوير لمدربينا جميعا واعطاء فرصة يعني كمان لتطويرهم، والشيء الثاني انه كان انه يقدر يوقف على مستوى اللاعبين الفئة ال 18 وبعدها لل 16 وال 14 ويقدر بعدها يقدرنا يعطينا زي ما حكيت يعطينا تصور نقدر نهج كامل نقدر نكون فيه للفترة الزمنية لقدام.
0: يعني استهداف 3 فئات، نتحدث عن 18 16 14، ففي المقابل كيف يمكن استثمار هؤلاء الشبان ليكونوا نواة المستقبل للمنتخب الأول؟
1: هلا احنا بنحكي عمالنا على نهج احنا باخدينه لنا فترة 4-5 سنوات او اكتر لحد ما استلمنا في الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة. النهج كان واضح انه احنا نقدر نطور لاعبينا ومدربينا المحليين الموجودين في البلد ويعطوهم فرصة، ونفس الوقت انه احنا كمان ندور على لاعبينا الفلسطينيين المغتربين والمدربين المغتربين يقدروا كمان يمثلوا هالوطن، ومين افضل في المنتخب يكون هو يمثل الوطن. على احنا الفترة القادمة في عنا تجمعات اللي احنا كنا فيها، هذه كانت تجمعات سريعة وتجمعات يعني نحكي عن عدد اكبر. على في المرحلة الاولى تمت هاي التجمعات، وفي نفس الوقت احنا لاختيار لكل منطقة منتخب من المنتخبات، وسيتم دعوة جميع اللاعبين اللي تم انتقائهم من خلال المدرب روبرت تيلر، وزائد كمان مدربينا المحليين اللي ساعدوا الاتحاد ووقفوا في كل منطقة وأشرفوا على الاختيار وأشرفوا على التدريب مساعدة روبرت تيلر. هدول الثلاث مناطق هي راح نسوي كمان تجمع آخر منه تدريب ومنه كمان نسوي زي منافسة بسيطة بين هدول الثلاثة عشان نقدر نطلع من خلاله منتخب 12 ل15 لاعب محليين موجودين ويكونوا هن جزء من اختيار الكامل اللي هو راح يكون 24 لاعب من المغتربين ومن المحليين عشان انتقاء من خلال المدربين الفنيين الطاقم الفني اللي بده يشرف على المنتخب ال 18 ويقدروا يشاركوا في التصفيات غرب اسيا المقامة في الأردن فترة الشهرين القادمين.
0: نعم يعني أيضا كابتن إبراهيم استقدام مدرب دولي روبرت تيلر هو يعكس جدية الاتحاد والاهتمام في هذه التجمعات وهذه الأجيال، وذكرت بأنه هو سيقدم تصور كامل للاتحاد، أبرز ملامح هذا التصور حتى هذه اللحظة.
1: على أقول لك بصراحة هو أجا وتفاجأ من المستوى. المستوى مش كان سيء، بالعكس كان جيد وجيد جدا من خلال العناصر اللي شافها تحت ال 18 كلاعبين وكمدربين. اوكي هذا كان يعني عكست عليه انطباع انه احنا بنقدر نتطور اذا كان في اهم شغله البرنامج يكون متكامل مع الاتحاد ومع الانديه زائد بطولات الفئات العمريه زائد اللي هو بسعى له وبتمح له انه يطور كثير المدربين على اساس يعلمه، هو بقول لك تيتشينج يعني لازم يعلمه الفئات العمريه، واحنا يعني لازم نكون كلنا دي وحده على هذا المشروع وعلى هذا البرنامج، وسيتم عرضه على الاخوان في اللجنه الاولمبيه سياده الفريق جبريلوجو عشان يقدر كمان يعطينا يعني تصورته او كمان نعطي تصورنا ونقدر ناخذ موافقه في البرنامج نقدر نمشي، عشان هذا برنامج مكلف يعني ممكن مش مكلف كتير بس هي مكلف بالنسبة لميزانية خاصة عشان تطوير كل هذا البرنامج، واستقدام مدرب زي هذا بحاجة يعني إلى حدا يموله أو حدا سبونسر عليه، فإن شاء الله بنقدر في هذا الجانب إحنا كاتحاد نوفر هذا الحكي إحنا كأولمبي والمجلس على الشباب
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة كابتن إبراهيم حبش، شكرا جزيلا لك. إذن هذه أبرز الأخبار الرياضية المحلية من قائمة الفدائي استعدادا لوديتي غرستان وكينيا ومعسكر الفدائي في قطر في كرة القدم، كذلك مع نشاطات اتحاد كرة السلة والتجمعات التحضيرية لمنتخب الشباب. أذهب إلى أبرز الأخبار الرياضية العربية والتي نبدأها من المغرب التي شهدت الليلة الماضية نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج فريق ماموليدي سان داونز الجنوب إفريقي بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2026 بعد تعادله في مباراة الإياب أمام الجيش الملكي المغربي على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، مستفيدا من فوزه ذهابا في بريتوريا بنتيجة هدف دون مقابل. الجيش الملكي الغائب عن اللقب منذ عام 85 دخل اللقاء بضغط هجومي كبير لتعويض خسارة الذهاب، ونجح قائد الفريق ربيع حريمات في افتتاح التسجيل الجيش الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة 40 فيما عادل موكينا النتيجة لصن داونز سريعا قبل نهاية الشوط الأول بصدمة دفاعية لأصحاب الأرض. نقطة التحول القاتلة عندما حصل الجيش الملكي على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 72 انبرى لها أيضا ربيع حريمات مجددا، لكن حارس سان داونز ويليامز تصدى لها ببراعة حارما الفريق العسكري من العودة القوي. عن ذلك نتحدث إلى الزميل الصحفي المغربي الذي ينضم إلينا من المغرب يونس خراشي. أهلا بك معنا زميل يونس، مساء الخير.
2: مساء النور وتحياتي طيبات وتحيات كل المغاربة من طنجة القويرة إلى إخواننا وأحبابنا وأعزائنا في فلسطين الحبيبة كلهم.
0: أهلا وسهلا بك. دعنا بداية نتحدث عن أسباب خسارة الجيش للبطولة. الجيش الملكي قدم مباراة الليلة الماضية بطولية، ربما غياب النجاعة الهجومية كان السبب، ولكن الأسباب الحقيقية وراء فوز سان داونز باللقب ككل.
2: بداية دعني أقول لك شيء، حبنا لوطننا، حبنا لفريقنا لا يعني أننا لا نقول ما ينبغي أن يقال. ففريق ساندونز يستحق اللقب، ولعبوا بالأمس حضوره القوي، انضباط لاعبي تكتيكي، القدرة على ترويض الكرة، القدرة على التبات، القدرة على كبح المشاعر كان في صالح سان داونز. لاحظتم من خلال المباراة بأن سان داونز يلعب كرة بسيطة جدا، دائما يحاول أن يتقدم إلى الأمام، لا يعنيه في شيء ليلعب كرات العرضية، بعكس ما فعله فريق الجيش الملكي وهو واحد من زعماء إن صح هذا التعبير الكرة المغربية، وهو فريق محبوب جدا من قبل كل المغاربة، وكنا بطبيعة الحال نتمنى أن يفوز بهذا اللقب الكبير والغالي. غير أنه فريق الجيش الملكي بالأمس اعتمد في الغالب على كرات عرضية. لماذا؟ لأن لاعبي في الخط الأمامي لم يتميزوا بالنجاعة اللازمة، لم يكونوا في الموعد ليطلبوا الكرات حتى
0: وربما أيضا زميل يونس بأنه ما ربما نقص الجيش الملكي هو أن تواجد رأس حربة صريح داخل منطقة الجزاء.
2: أي نعم، هذا اختيار المدرب في كل الأحوال، ما هذا اختيار اختاره المدرب وأدى ثمنه غاليا. مسألة مهمة أخرى هو أنه مشاعر لاعبين، حماس لاعبي الجيش الملكي كان أكبر من اللازم. في العادة هنا يظهر تدبير المباريات من قبل الجهاز الفني، لأن الجهاز الفني وبخاصة من خلال العميد، لأن العميد هو المدرب الثاني أو المدرب داخل الملعب. فهذا العميد ينبغي أن يضبط مشاعر زملائه وأن ينصحهم في كل مرة، ولا سيما نصيحة الابتعاد عن الحكم. لاعبو الجيش بالأمس كانوا محمولين بمشاعرهم ورجراجين فوق حماسهم إلى درجة أنهم في كل لقطة يريدون خطأ، يريدون، وكان يعني كان واضح أنه حتى في ضربة أو ركلة الجزاء الثانية كان واضح أنه العميد حريمات ليس مركزا بالتمام.

0: التشكيلة التي لديك عندما نبدأ مباراة كرة القدم تندعي المبررات. المبررات دائما تصلح عندما ننهزم، فنقدم 20,000 مبرر في حين أنه لا مبرر في نهاية المطاف. إذا عدنا إلى المباراة سنجد بأن فريق الجيش أتيحت له فرص في بداية المباراة، ولو يعني استغل اللاعبون بثبات وتركيز وحسن الأداء والنجاة انتهى كل مبرر في نهاية المطاف. شوف إذا عدنا إلى تاريخ كرة القدم، مثلا في بداية كأس العالم 1990 ستلاحظ بأن المنتخب الأرجنتيني فقد حارسه الرسمي. ثم دخل التاريخ غورغوتشيا كحارس بديل الذي صنع المعجزة مع المنتخب الأرجنتيني ووصل به إلى النهائي. طيب. بمعنى أنه لا مبرر. دخلت المباراة تدبير، حقيقة تدبير المدرب الجيش الملكي كان دون المتوقع منه.
1: في المقابل كاردوزو مدرب سان داونز وهو ثالث نهائي ربما يصله على التوالي، وكان مدربا أيضا للترجي التونسي ويلعب بنفس الأسلوب، هو اللعب البسيط. كيف نجح في امتصاص الهجمات التي كانت خاصة في الشوط الأول للجيش الملكي؟
0: أولا برافو لفريق سان داونز لأنه لعب بشكل منظم واعتمد عكس أسلوب الجيش الملكي لأنه لم يلعب بحماس زائد. صحيح أنه لديه تقدم، كان لديه تقدم، ولكن مع أنه الجيش الملكي سجل الهدف الأول إلا أنه لاحظنا بأن سان داونز لما خرج يلعب بحثاً عن الهدف كان ناجحاً في محاولتين أو ثلاثة، استطاع أن يحرز الهدف. ومع أن فريق سان داونز ذهب يبحث عن الهدف إلا أنه لم يترك خلفه العرق، بل كان منظما بشكل جيد ويسترجع الكرات بسرعة كبيرة ثم يعرف كيف يستخدمها بطريقة جيدة. فعملية الوصل بين الدفاع والهجوم كانت رائعة جدا وممتازة بسبب يعني.
1: بالعودة للجيش الملكي على الصعيد المحلي، هل الخسارة الإفريقية ربما ستؤثر على معنويات اللاعبين في الأمتار الأخيرة من البطولة المحلية أمام التنافس مع الرجاء والوداد؟
0: لا أظن مشكلة بعض الفرق لدينا، وهنا يجوز يعني القياس على سان داونز. لاحظ معي أخي، سان داونز أيضا كان يتعثر داخل البطولة المحلية في جنوب إفريقيا، ومع ذلك لاحظنا أن هذا الفريق حديث العهد يعني بالنشأة والتكوين إلى آخره، استطاع أن يجعل له اسما على المستوى الإفريقي وأن يصبح لديه هوية بصرية، هوية في اللعب، وهذا شيء يعني الإنسان خصو يكون حقاني كما نقول نحن في المغرب. وبالتالي لا عيب أن نتعلم من غيرنا مهما كان أصغر منا.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات، الزميل الصحفي المغربي كنت معنا من الرباط يونس خراشي، شكرا جزيلا لك. في الأخبار الرياضية العربية، حيث توج نادي الزمالك بطلا للدوري المصري الممتاز قبل فوزه المثمر بنتيجة هدف دون رد سجله نجم منتخبنا عبيد الدباغ على سيراميكا كيلوباترا في الجولة الختامية الفاصلة، فيما حل بيراميدز بالمركز الثاني والأهلي ثالثا، الأهلي ثالثا برصيد 53 نقطة ليتحول رسميا للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية ولا يشارك في دوري أبطال إفريقيا. في تونس صعد الترجي الرياضي إلى نهائي كأس تونس لكرة القدم أمس بعد تغلبه على شبيبة العمران بنتيجة هدف دون مقابل، وسيطرب الترجي موعدا في النهائي يوم الأحد المقبل على ملعب رادس أمام الترجي الجرجيسي الذي تفوق على الصفاقسي بهدف دون رد. من الأخبار الرياضية العربية والإفريقية أذهب إلى أبرز الأخبار الرياضية الدولية، حيث تصدر النجم المصري محمد صلاح المشهد العالمي بعد خوضه مباراته الأخيرة بقميص ليفربول.

0: على ملعب أنفيلد وسط وداع عاطفي وتكريم تاريخي من الجماهير والإدارة، معلنا نهاية حقبة ذهبية حطم فيها رقم ستيفن جيرارد القياسي. في الدوري الإنجليزي، أرسنال بطلا وليفربول يودعوا بالدموع لمحمد صلاح كما ذكرنا، حيث حسم أرسنال لقب البريمير ليج رسميا برصيد 85 نقطة، متفوقا على وصيفه مانشستر سيتي الذي حصل على 78 نقطة. بالنسبة للمقاعد الأوروبية، تأهل أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد وأستون فيلا بجانب ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا، بينما حجز بورنموث وساندرلاند بطاقتي الدوري الأوروبي. في إسبانيا، كما هو معلوم، اللقب كتالوني، حيث توج برشلونة بطلا للليغا لعام 2026 للمرة 29 في تاريخه، محققا 94 نقطة بعد موسم هجومي كاسح سجل فيه 95 هدفا. ريال مدريد أنهى الموسم وصيفا ب 86 نقطة ليخرج خالي الوفاض محليا قاريا للعام الثاني على التوالي. المشاركون بدوري أبطال أوروبا، حيث رافق ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد رافقوا برشلونة إلى دوري الأبطال. وفي الدوري الإيطالي، إنتر بطلا، حيث أنهى إنتر ميلان بطولة الكالتشيو بطلا برصيد 87 نقطة، محققا اللقب في رقم 21 في تاريخه. أيضا فجر نادي كومو مفاجأة مدوية بإنهاء الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة ليتأهل رسميا لدوري أبطال أوروبا لأول مرة برفقة إنتر، نابولي وروما. في الدوري الألماني، توج بايرن ميونخ بطلا للبوندسليغا لعام 2026 برصيد 89 نقطة بعدما دمر شباك المنافسين بتسجيل 122 هدفا طوال هذا الموسم. وفي الترتيب، جاء بروسيا دورتموند وصيفا ويليه لايبزيغ وشتوتغارت، وليضمن الرباعي التواجد في المعترك الأوروبي القادم. إذن بهذا نأتي إلى ختام نبضأ الملاعب لهذا الأسبوع، نلقاكم بحوله تعالى الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم. تستمعون إلينا الآن عبر أثير صوت فلسطين، وبإمكانكم متابعتنا أيضا عبر التلفزيون التفاعلي لخدمتي مدى وحضارة. ملفات عديدة سنتابعها في أحداث اليوم، ومن أبرز هذه الملفات والعناوين: متابعة شاملة لآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. في القدس المحتلة نأتي على متابعة هذه الأخبار: من حيث هدم منازل في حي البستان من قبل الاحتلال الذي قام أيضا باقتحام قلنديا شمال القدس المحتلة. تواصل اعتداءات المستوطنين خاصة في وسط الضفة، وإقامة هذه العصابات بؤر استيطانية في وقت تتزامن أيضا بالتالي مع تواصل اعتداءات هذه العصابات. متابعة الحديث أيضا مع الشرطة وحول التحضيرات لوضع خطة مرورية شاملة، وذلك لتسهيل حركة المواطنين قبيل عيد الأضحى، وأيضا حديث مع جهاز الضابط الجمركية حول تنفيذ جولات ميدانية ومدى وجود رقابة على الأسواق قبيل العيد. أيضا سنتابع هذا الموضوع مع رؤساء الغرف التجارية في كل من طول كرم وكذلك في نابلس، والحديث حول طبيعة وحجم الحركة التجارية في الأسواق في هذه المرحلة. أيضا في موضوع تراجع صرف الدولار مقابل الشيكل، سنتابع هذا الموضوع أسبابه وتأثيراته وأيضا التوقعات خلال الفترة المقبلة. هذه الملفات بالإضافة لمتابعة آخر التطورات الميدانية سنأتي عليها في سياق أحداث اليوم. والبداية ننتقل مباشرة إلى هذه النشرة الإخبارية مع الزميل صقر دراغمي. مساء الخير لك صقر.
2: مساء الخير لك يا أثار، ومساء الخير لكم مستمعين مشاهدين الكرام، وأهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد المواطن نضال شلحة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة التوام شمال غربي قطاع غزة. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي. وضح الحيك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع. هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويضي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود للمواطنين في حي البستان في القدس. وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير سكان حي البستان والسيطرة على أراضيهم عبر سياسة الهدم والتجريف وفرض المخالفات والاختارات بحق الأهالي. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم. إلى ذلك قطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين. وفي الأغوار شنت قوات الاحتلال اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الخلن الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القصري. وأكد رئيس الوزراء أن قضية الخلن الأحمر والتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية. بدأ ضيوف بيت الله الحرام توافد إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس يوم غد 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. في أخبارنا الأخرى، قتل شخص اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة، وذلك عقب إصابة 3 فلسطينيين وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة في كفر يسيف. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ بداية العام إلى 108 قتلى. أما في لبنان فقد استشهد 3 لبنانيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر مان الجمرق في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي بلغ 3151 شهيدا. قللت واشنطن وطهران من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر بعد أنباء عن قرب التواصل لاتفاق. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه ما إما أن تتوصل بلاده إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. بدوره قال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام، لكن لا يمكن لأحد أن يقول إن البلدين توشكان على التوصل لاتفاق. ونختم في حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرى تغير على درجات الحرارة، والرياح الشمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة معتدلة السرعة، والله تعالى.

0: أعلى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الموجزة، العودة إليك آثار واستكمال باقي ملفات أحداث أو البدء بملفات أحداث اليوم.
1: شكرا لك صقر. إذا نبدأ مشاهدينا هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم، ونبدأها من قطاع غزة حيث تتواصل هذه الخروقات الإسرائيلية، وينضم إلينا من هناك مراسلنا شاد الباز يطلعنا على مجمل هذه التفاصيل. أهلا بك معنا شادي، آخر التطورات لديكم في قطاع غزة؟
2: نعم، أهلا بك أثار، بالسادة المستمعين، شهيدة طفلة و17 إصابة حتى هذه اللحظة، معظم من الأطفال إصابات خطيرة باستهدافهم قبل الطيران المروحي لبوابة مخيم غيب في محافظة خان يونس، استهداف جديد ومجزرة جديدة، ربما توقع زيادة في أعداد الشهداء خلال هذا الاستهداف الذي قام به هذا الاحتلال، وهذا يأتي تواصلا للخروقات التي يقوم بها هذا الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وكما تحدثنا صار الأوضاع الميدانية في قطاع غزة مقلقة للغاية في ظل هذا التصعيد الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في ظل التوسيع المستمر للخط الأصفر، في ظل عمليات القصف والنصف التي يقوم بهذا الاحتلال، وفي ظل أيضا تحليق الطيران المسير في أجواء القطاع بشكل عام التي تقوم باستهداف المواطنين في كل مكان. نتوقع يعني أيضا زيادة حدة الغارات من قبل الاحتلال خلال الأيام القادمة، وهذه ليست يعني محاولة لفهم الواقع في قطاع غزة، ولكن هو تفسير منطقي لما يحدث على الأرض هنا في قطاع غزة ومحاولات الاحتلال تصعيد الأمور بشكل أكبر خلال الأيام والأسابيع القادمة. وهذا طبعا وصولا إلى ذروة طبعا الانتخابات في الاحتلال الذي من خلال هذا العدوان وتصعيد هذا العدوان، هذه الحكومة اليمنية المتطرفة دائما ما تعمل حسب هذه الأجندة بقتل أبناء شعبنا، وبالتالي عمل يعني مصلحة لها مع ناخبيها في الاحتلال، وبالتالي استمرار هذا العدوان استمرار يعني حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وربما أثار عندما أيضا نتحدث عن الأمور الإنسانية فهي ليست أحسن حال من الأمور الميدانية، بل بالعكس يعني الأمور تتجه نحو الأسوأ في قطاع غزة. شهدنا ارتفاع في الأسعار بشكل كبير، شهدنا تراجع في موضوع تسليم المساعدات للمواطنين، وهناك يعني نقص حاد في العديد من السلع والمواد الغذائية بدأت تظهر في الأسواق، وهذا يرجع طبعا إلى سياسات الاحتلال، فيما يبقى يعني الوضع الإنساني يعني وضع صعب للغاية، وربما في أي لحظة أقدم الاحتلال على إغلاق الحواجز التي يدخل من خلالها المساعدات أو السلع والمواد الغذائية. نعود مرة أخرى إلى المربع الأول، مربع المجاعة وربما مربع التصعيد في قطاع غزة خلال الوقت القادم، وهذا يعني متوقع بشكل كبير في ظل كما تحدثنا المعطيات على الأرض، وفي ظل يعني ما يقوم أو ما يروج له الاحتلال خلال الفترة الماضية وأيضا إضافة إلى الفترة القادمة.
1: شكرا لك مراسلنا من غزة شاد الباز على كل هذه التفاصيل. نبقى في قطاع غزة ونتابع أبرز ما أكده لإذاعتنا دكتور بسام زقوط، وهو مدير الإغاثة الطبية في القطاع، متحدثا عن الأوضاع الكارثية التي تشهدها المشافي ونقص المواد الطبية وكافة هذه المستلزمات وتأثيراتها وانعكاساتها السلبية على المرضى وأصحاب هذه الحالات المزمنة. نتابع.
3: الموارد هي معضلة كبيرة تواجه القطاع الصحي في ظل التحديات اليومية للصمود في تقديم الخدمات والاستجابة للاحتياجات الحقيقية للناس بكل صراحة. والأثار نحن بدأنا يعني نرى هذه الأثار منذ اليوم الأول للعدوان، وحتى هذه اللحظة مستمرة، لا وقت إطلاق النار ساعد إنه يحل المشاكل الصحية اللي موجودة والتحديات الصحية اللي هي موجودة. احنا بنتحدث عن آلاف من المرضى المزمنين لا يستطيعون الحصول على العلاج بشكل دائم، نتحدث عن مرضى سرطان لا يحصلون على العلاج بالمطلق، نتحدث عن أمراض مناعية غير قابلة للتشخيص. الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود كثيرة على النظام الصحي بعد أن دمر معظم البنية التحتية لهذا النظام، ولكن لا يزال يفرض القيود بحيث لا يستطيع النظام الصحي استعادة خدماته، خصوصا قدراته التشخيصية، قدراته على إجراء عمليات جراحية، قدرات على إعطاء العلاج. فاليوم إحنا بنتحدث عن 50% من الدواء غير موجود في قطاع غزة نوعا وكما، نتحدث عن 70 أو 80% من القدرات المخبرية غير موجودة في قطاع غزة، نتحدث عن فقط 6 أجهزة أشعة من 20 أو 30 جهاز كان موجود في قطاع غزة، نتحدث عن عدم وجود أجهزة تصفيفية مثل الرنين المغناطيسي. فكل نقص الخدمات ونقص جودة الخدمات أكيد له تأثيرات. فاليوم يعني واضح أن نقدر نحكي أنه هناك وفيات أكثر في عند الناس، خصوصا لما نيجي نتحدث عن المضاعفات المرضية. يعني الوفيات عند الأطفال تحت عمر سنة أو تحت عمر 28 يوم كمؤشرين يعني للأطفال، هي ارتفعت بنسبة الضعف تقريبا عن الأرقام السابقة. ووفيات الأمهات ارتفعت بنسبة 50% أو 30% رغم كل المنظومة التي عملت من أجل استحداث منظومة متابعة حمل آمنة في القطاع الصحي لمعظم الحوامل، لكن لا تزال هناك وتيرة من الوفيات، وفيات الأمومة وفيات الأجنة لا تزال مرتفعة أكثر من 30% من الاعتياد. بالتالي معظم المؤشرات الصحية هي في تراجع منذ بداية هذا العدوان حتى هذه اللحظة، هي في تراجع. وبكل صراحة فرص التعديل للمؤشرات الصحية لا يمكن أن تحدث بدون أن يكون هناك حالة استقرار تام، تحسين للبنية التحتية والبيئة المحيطة اللي بيعيش فيها المواطن، ومن ثم إدخال الموارد الكافية من أجل تقديم الخدمات.
1: نعم دكتور، ذكرت في بداية حديثك مسألة نقص الأدوية، تواصل وتفاقم يعني هذه الأزمة في قطاع غزة تحدد حياة ألاف المرضى، أيضا 50% من الأدوية غير موجودة في قطاع غزة. يعني تفاصيل هذا الموضوع، أبرز هذه الأدوية التي يعني فعليا هي المرضى الآن في قطاع غزة بأمس الحاجة لها وهي غير متوفرة، بالإضافة إلى ما تفضلت حول يعني هذا الموضوع يهدد حياة مرضى السرطان يعني بالدرجة الأولى.
3: صحيح، هلا الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان هي غير موجودة، لكن هناك أدوية أبسط من ذلك بكثير. يعني لما بنتحدث إنه مريض الغدة اللي عنده كسل غدة مش موجود الدواء تاعه، يعني وهو يعاني بانقطاع يعني دائما، بدخل فترة صغيرة وينقطع. أبسط من ذلك الجرب والقمل اللي هو بيحتاج إلى بس فقط يعني نوع من السائل هيك بنحط على الجسم، يعني أو شامبو بنحط على الجسم، هذا كمان مش موجود أو موجود بكميات محدودة لا تسمح بمكافحة الجرب والقمل في قطاع غزة. يعني النقص الدوائي اللي موجود هو نوعا وكما اللي بنتحدث عنه، لكن هو مش مجموعة محددة، هو من كل مجموعة في الأدوية هناك نقص لأشياء محددة. أحيانا يدخل اليوم في تهديدات مثلا للإنسولين، خصوصا أقلام الإنسولين للأطفال هي في تناقص تدريجي، كانت قد انقطعت فترة ثم دخلت ثم انقطع ثم هي تشارف على الانقطاع مرة أخرى. فدائما هناك في حالة تغيير في الأدوية التي تدخل قطاع غزة وما يسمح به من الدخول ضمن القيود الإسرائيلية، فتنقطع بعض الأدوية. لكن دائما لما نتحدث عن بعض الأدوية المنقذة للحياة هو هذا اللي بيكمن في الخطر. أحيانا أنت بتحتاج بعض المواد لتشغيل التخدير، والكل كان عارف أنه في قطاع غزة تم إجراء الكثير من العمليات دون تخدير. اليوم محطات الأكسجين الموجودة في قطاع غزة غير كافية للاحتياج لسد احتياجات المرضى، وهي مهددة بالوقوف. أو أجهزة غسيل الكلى هي أيضا فيها غير كافية، وأي عطل على فكرة في أي جهاز هو يتوقف تماما لأنه لا توجد صيانة ولا توجد قطع غيار.
1: نعم. وبالتالي هذا كله يعني يؤثر على حياة ألاف المرضى دكتور، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. يعني الحديث يطول جدا في هذا الجانب، كل الشكر لك على كل هذه التفاصيل دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. الآن نتابع صورة الوضع كذلك في القدس المحتلة مع السيد عمر الرجوبة، هو مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. مساء الخير، أهلا بك معنا.
4: مساء الخير أختنا أثار، مساء الخير لكل إخواننا وزملائنا في إذاعة صوت فلسطين، يعطيكم العافية.
1: شكرا عمر وأهلا بك معنا. نتحدث في البداية عن سلسلة من عمليات الهدم أقدم عليها الاحتلال مؤخرا في حي البستان، تحدثنا في البداية حول حجم هذه الهجمة التي تعرض لها الحي مؤخرا.
4: بالفعل هي هجمة غير مسبوقة يستهدف من خلالها الاحتلال الإسرائيلي حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بدأت منذ أشهر حقيقة وتحديدا قبيل شهر رمضان عندما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 20 منزلا بالهدم بحجة البناء من دون ترخيص. وبالفعل ونتيجة تهديدات الاحتلال الإسرائيلي أجبر العديد من المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم تحت تهديد فرض غرامات باهظة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وما حصل هذا اليوم هو امتداد لسلسلة عمليات الهدم هذه. فمنذ صباح هذا اليوم اقتحمت آليات ثقيلة للاحتلال الإسرائيلي برفقة قوات الاحتلال حي البستان، وشرعوا بهدم منزل للمواطن المقدسي فايز عواد. وهذا المنزل مؤلف من طابقين ويقطنه أكثر من 10 أفراد أخنا أثار، بالإضافة إلى هدم بركس أيضا للمواطن الرويضي أو لمواطن من عائلة الرويضي، بالإضافة إلى عمليات تجريف للأراضي والأسوار في حي البستان. يعقب عمليات الهدم أخنا أثار بأنه قوات الاحتلال الإسرائيلي أولا تمنع المواطنين من القيام بعملية إزالة ركام عمليات الهدم، بعد ذلك تقوم ما تسمى بسلطة أراضي إسرائيل أو بلدية الاحتلال حتى بإصدار قرارات بمصادرة هذه الأراضي بحجة عدم استخدامها، وتصادرها سلطات الاحتلال بذريعة إقامة مواقف حافلات أو حتى ما يسمى بحدائق توراتية. وهذا ما حصل منذ بداية هذا العام، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساندة البلدية بتوزيع العديد من الإخطارات التي تقضي بمصادرة ما لا يقل عن 10 دنومات من أراضي الحي لصالح إقامة مواقف مركبات أو حافلات وحتى حدائق توراتية، علما أثار مرة أخرى بأن سلطات الاحتلال هي من تقوم بمنع المواطنين أصلا من الاستفادة واستصلاح هذه الأراضي بعد القيام بعمليات هدم للمنازل أو حتى تجريف الأراضي والمنشآت الموجودة أو القائمة عليها. في حي البستان تحديدا كانت عدد منازل الحي تزيد 20 منزل، لكن منذ 7 أكتوبر وثقنا هذا حتى هذا اليوم نزيد عن هدم لربما 50 أو 55 منزل في حي البستان.
1: نعم، يعني هذا هو الوضع في حي البستان كما رصدت لنا بكامل تفاصيل هذا المشهد. عمر، إلى جانب هذا الموضوع، يعني أيضا ما هو متعلق بآخر المتابعات حول اقتحام مخيم قلنديا وهذه المنطقة التي تتعرض لاقتحامات متكررة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال، لكن آخر المتابعات حول هذا الموضوع، ويعني هل هنالك اتضح لديكم إصابات اعتقالات جراء هذه الهجمة أيضا التي طالت المخيم؟
4: حتى هذا الوقت لم نبلغ عن اعتقالات، لكن كان اعتداء أو يعني اقتحام عنيف حقيقة في مخيم قلنديا، كما هي الاقتحامات السابقة وعمليات المداهمة التي تتم يوميا للمخيم. 5 آليات للاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط مخيم قلنديا وشرعت بإطلاق وابل كثيف من قنابل الصوت وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة عديد المواطنين بالاختناق. لم تتضح صورة ما الذي فعله الاحتلال الإسرائيلي حتى هذا الوقت خلال اقتحامه للمخيم، لكن بشكل عام أثار مخيم قلنديا في دائرة الاستهداف بشكل يومي. يتم اقتحام المخيم وفي كل ساعة حقيقة معرض المخيم لاقتحام وعدوان الاحتلال، وخلال ذلك يقوم الاحتلال بمداهمة المنازل والاعتداء على المواطنين واعتقال بعضهم وإخضاع الكثير منهم حتى لاستجواب مصحوب باعتداء خلال اقتحام المنازل. وهذا هو الحال في منطقة شمالي القدس، إن تحدثنا عن مخيم قلنديا وكذلك عن بلدة الرام، وصولا حتى إلى بلدة حزمة أثار التي منذ أيام تتعرض لعقاب جماعي من قبل الاحتلال وإجراءات ترقى لأن تكون جريمة عندما يغلق الاحتلال الإسرائيلي البلدة ويمنع الدخول والخروج منها منذ ساعات المساء حتى صباح اليوم التالي بذريعة أثار أن ذلك من يلقي حجارة على مركبات للمستعمرين، علما بأن المستعمرات المقامة على أراضي حزمة ومخماس وشمالي القدس أحرقوا تجمعات فلسطينية بالكامل، كما حصل في تجمع خلة السدرة البدوي، ولم يقم الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ أي إجراء أو حتى باعتقال أي مستعمر ممن نفذوا هذه الاعتداءات. نحن لا نقارن أنفسنا بهم، نحن أصحاب الحق، لكن للمفارقة وللمقارنة في تعامل الاحتلال الإسرائيلي الذي يدعم ويساند المستعمرين في تنفيذ اعتداءاتهم بحق أبناء شعبنا في المنطقة.
1: كل الشكر لك سيد عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. الآن ننتقل إلى ملف آخر، والحديث حول خطة الشرطة وذلك لتسهيل حركة المواطنين وتنظيم كل هذه الأمور قبيل عيد الأضحى. نتحدث في هذا الموضوع مع العميد لأي رزقات المتحدث باسم الشرطة. مساء الخير. الآن ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك، ما هي خطة المرورية الشاملة التي ستسهل حركة المواطنين وتنظم عملية السير؟ وكل عام وأنتم بألف خير.
5: وكل عام وأنتم أبناء شعبنا الفلسطيني بألف خير. عمليا الخطة بدأ بتطبيقها منذ عدة أيام، وهي خطة مرورية أمنية شاملة تم إعدادها من قبل إدارة العمليات المركزية بالشرطة وتوزيعها على شرطة المحافظات والإدارات المختلفة التي ستشارك في عملية تنظيم حركة السير وتأمين الأسواق وتأمين دخول المواطنين إلى هذه الأسواق. 900 عنصر من عناصر الشرطة وضباط صف وضباطها يشاركون في هذه المهمة، والتي بدأت منذ عدة أيام وتنتهي بعد انتهاء أيام العيد بشكل تام، لتنظيم حركة السير، لمراقبة الحركة داخل الأسواق، ومحاولة إنهاء بعض التصرفات السلبية كالنشل والسرقة والتحرش وغيرها، ومراقبة الأسعار بالتنسيق مع الإخوة في وزارة الاقتصاد. أيضا سيتم إجراء بعض التغييرات وبعض الإغلاقات في داخل المدن، وهذا الأمر ترك لمدير شرطة المحافظة ومدير شرطة المرور أيضا في المحافظة بالتنسيق مع البلديات لإجراء هذه التغييرات في محاولة لتنظيم حركة المواطنين. لكن للأسف نتيجة للكم الهائل من المركبات الواردة والقادمة إلى مراكز المدن، ما زال الاختناق موجود ويحدث في ساعات الصباح والظهيرة والمساء. لذلك نأمل من كافة المواطنين ضرورة التحرك إلى الأسواق بمركبات النقل العام وعدم التوجه بمركبات النقل الخاص، لأنه الجميع يرغب بالوصول إلى مراكز المدن بمركبته الخاصة، وهذا يؤدي إلى هذا الاختناق، علاوة على الاصطفاف المزدوج والوقوف الممنوع وبعض المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون. لذلك نحن نأمل من كافة المواطنين ضرورة الاستماع إلى ما يصدر عن الشرطة. هذه الخطة تمتد إلى يوم العيد، إلى إقامة صلاة العيد سيتم تنظيم حركة السير بالقرب من المساجد التي تقام فيها الصلوات، ثم تبدأ بعد ذلك التوجه إلى المتنزهات في اليوم التالي لليوم الأول للعيد. وشرطة السياحة تقوم بجولات تفقدية على المسابح والمتنزهات اللي متوقع أن يأمها المواطنون خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتأكيد على مالكيها بضرورة توفير شروط السلامة العامة في داخل هذه المتنزهات.
1: بالتالي ستكون هنالك إجراءات قانونية بحق يعني أي شخص يخالف قوانين السلامة العامة ويحاول الإخلال بالنظام، سواء يعني التعامل بشكل غير نظامي فيما يتعلق بالمركبات وإساءة التصرف، أو من قبل يعني عديد التصرفات التي قد تصدر من بعض الأشخاص يعني خلال هذه الأزمات.
5: نعم، يعني بالتأكيد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثلا من يخالف قانون السير، من يقف في الممنوع، ومن يقف يقوم باصطفاف مركبته بشكل مزدوج، وكذلك من يخالف من مالكي المتنزهات والمسابح شروط السلامة العامة. بالتأكيد سيكون هناك اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من يقوم بالتلاعب بالأسعار أيضا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الإخوة في وزارة الاقتصاد الوطني. أيضا هناك قوة على الجاهزية التامة، وهي قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية للتحرك في حال وقوع أي أحداث لا سمح الله، ونحن نستقبل المكالمات ونداءات المواطنين عبر الرقم المجاني 100 لتحريك أي قوة ممكن نحن يعني قد نحتاجها في من أجل السيطرة على أي إشكاليات أو شجارات قد تقع بين المواطنين.
1: كل الشكر لك العميد لؤي رزقات، المتحدث باسم الشرطة. نتابع أيضا هذا الموضوع وحول التحضيرات لعيد الأضحى المبارك. نتحدث إلى العقيد إبراهيم أبو عياش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية. أهلا بك معنا، مساء الخير.
6: يسعد مساك ومسا كل المستمعين والمتابعين الكرام، وحياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
1: وأنتم بألف خير إن شاء الله. في البداية، كيف تجري التحضيرات والترتيبات، وما هو دوركم الآن في موضوع الرقابة على الأسواق قبيل عيد الأضحى المبارك؟
6: يعني احنا نتمنى نتقدم بحر التهاني لأبناء شعبنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله العيد القادم بيكون تحقق أمانينا بالحرية والاستقلال. نوجه التحية لكافة أبناء شعبنا ولأسرانا في سجون الاحتلال وإلى أهل الشهداء. إن شاء الله يعني يكون هذا العيد عيد الوحدة وعيد التلاحم والتعاضد، وأن نكون صف واحد. إحنا التحضيرات مستمرة، يعني فيما يتعلق في عملنا إحنا مستمر عملنا طيلة أيام العام في الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة البضائع، عدم الاحتكار، عدم التلاعب في الأسعار. ولكن هناك بعض يعني المناسبات كالأعياد والشهر الفضيل وخلافه يتم تركيز عملنا بشكل أكبر مع بالتعاون مع الجهات المختصة حتى نصل إلى أسواق آمنة وصحية ما بداخلها البضائع متوفرة غير يعني سليمة. كثفنا جولاتنا بالتزامن أيضا، يعني عملنا الميداني ترافق مع عمل توعوي في توعية المواطن بمخاطر التهريب، مطار إدخال البضائع الغير قانونية للأسواق، التلاعب في الأسعار أو الاحتكار البضائع من أجل رفع أسعارها، وخاصة وأن نحن نعيش في ضائقة اقتصادية الكل يعلمها. جولاتنا تم تكثيفها على الأسواق في فترة الصباح، والآن مع الأسواق تفتح مساء أيضا قمنا بتكثيفها مساء. عمل الاستخباري خارج مناطق ألف لعدم دخول البضائع الغير قانونية للأسواق، تجديد الإجراءات على نقاط المحبة للتأكد من سلامة البضائع وانسيابية حركتها ووصولها إلى المستودعات وللسوق بطريقة آمنة. أيضا هناك شراكة حقيقية مع المواطن من خلال محاضراتنا التوعوية واللقاءات المباشرة من أجل الحصول أو الوصول إلى أسواق آمنة ومستقرة.
1: على غرار الأعياد التي سبقت يعني سيد إبراهيم، ومن خلال متابعاتكم، كيف يمكن أيضا تكثيف هذا التعاون بينكم وبين أي مواطن يتعرض للمضايقات وهذه المخالفات من قبل التجار؟ موضوع استغلال خاصة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة. أيضا ما هي التوقعات بالنسبة لهذا العيد في ظل هذه الأوضاع الراهنة؟
6: صحيح، يعني بدي أبدأ من حيث انتهيت. الوضع خاص، الأزمة الاقتصادية كبيرة وتتفاقم، فنحن يعني من خلال خطط العمل التي نقوم بوضعها للتعامل مثل هذه الظروف، خوفا من استغلال البعض لهذه الظروف وإدخال البضائع الغير قانونية والمنتهية الصلاحية والتلاعب في تاريخها وإدخالها للسوق باستغلالا للوضع الاقتصادي والبحث من قبل الجزء يعني لا يستهان به عن السعر الأقل. لذلك نحن كثفنا على من إجراءاتنا الوقائية وجولاتنا على الأسواق، أيضا تكثيف العمل الاستخباري مع الأجهزة الأمنية الاستخبارية، لأن هناك البعض يقوم بالتلاعب بالتواريخ الصلاحية والإنتاج والانتهاء خارج في مستودعات خارج مناطق ألف، واستغلال مثلا اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمراكز المدن وإدخال هذه البضائع. لذلك نحن من خطة عملنا من خلال المراقبة الميدانية من خلال الشراكة مع الأجهزة لمتابعة مثل هذه الأمور، الشراكة مع المواطن من خلال لقاءاتنا التوعوية بشكل مستمر، والتواصل معنا عبر الرقم المجاني 132 أو كافة مواقع التواصل المجتمعي. نحن موجودين، لدينا صفحة على الفيسبوك، جروبات على الواتساب، على منصة إكس، كافة مواقع على الانستغرام، على تيك توك، من أجل نشر رسالتنا، استقبال الشكاوي، استقبال الاستفسارات للتعامل معها والرد على المواطنين، بحيث نكون جهة واحدة نحن والمواطن في حماية الأسواق إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل الشكر لك العقيد إبراهيم عياش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية. الآن نذهب لمتابعة الوضع الاقتصادي وحالة الأسواق الآن، طبيعة الحركة التجارية في محافظة نابلس مع أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس السيد إياد الكردي. مساء الخير.
7: سعد الله مساكي، وشكر خاص من غرفة تجارة وصناعة نابلس إلى إذاعتكم الفاضلة، وتحياتنا إلى كل من يسمعنا سواء في فلسطين أو في نابلس أو حتى خارج الوطن، وإن شاء الله تعالى سنتم على قلب رجل واحد
1: إن شاء الله. سيد إياد، في البداية كيف يمكن الحديث عن الحركة التجارية التي تشهدها الأسواق الآن في محافظة نابلس ونحن في ظل أزمة مالية متراكمة، كيف تنعكس الآن على الحركة التجارية وحالة الأسواق في المحافظة؟
7: يعني بداية شكرا لكم على تسليط الضوء على الموضوع المهم. وطبعا نابلس هي محافظة ضمن محافظات الوطن وتعاني مثلما يعاني باقي أرجاء الوطن، ممكن نابلس تعاني أكثر قليلا بسبب كثرة الحواجز وكثرة الحواجز حول مدينة نابلس. صحيح لغاية الآن لم يشعر أهالي المدينة والمحافظة بأن هناك تحرك فعلي في أسواق المدينة مثل الأعياد السابقة، لا تزال الحركة بها ركود تام، التدوير المالي ضعيف، القوة الشرائية ضعيفة، وطبعا القوة الشرائية الكل بيعرف أنها تعتمد على ثلاث عوامل، كانت تعتمد على المدخولات من العمالة من داخل إسرائيل، ومن طبعا الراتب من الوظيفة العمومية الذي يحتل جزء كبير من التحريك، وأيضا القطاع الخاص الذي يدور العجلة الاقتصادية، ولم يبقى سوى حاليا القطاع الخاص، وأيضا حتى القطاع الخاص يتعرض إلى الكثير من الصعوبات في عملية التصدير والاستيراد والنقل والمعابر والحدود وارتفاع النقل العالمي بسبب الحرب الإيرانية وارتفاع النقل الداخلي بسبب المحروقات، وهذا ينعكس سلبا على ارتفاع السلع مما يؤدي إلى عزوف المواطن إلى شراء السلع باستثناء السلع الاستهلاكية الضرورية أو بعض خلينا نقول ملابس العيد للأطفال الذي هو ينتظر العيد بفارغ الصبر. فالأسواق حاليا هي تعمل بوتيرة بسيطة جدا لشراء بعض الملابس والأحذية والمأكولات والتحضيرات لعيد الأضحى، ولكن بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه بالأعياد السابقة.
1: ذكرت في البداية يعني إلى تأثيرات هذا الموضوع، نحن لا نتحدث فقط عن حالة الركود في هذه الفترة قبيل عيد الأضحى، أيضا يعني محافظة نابلس التي تتعرض لحصار منذ يعني فترة طويلة من قبل الاحتلال عبر وضع الحواجز كما تفضلت، وضع كافة المعيقات من قبل الاحتلال أمام المواطنين وحركتهم ومرور مركباتهم، هذا بالتالي أثر على الحركة التجارية وكذلك على الوضع الاقتصادي العام لمحافظة نابلس. سيد إياد،
7: يعني طبعا نابلس في مرحلة من المراحل وصلت إلى ما يعادل من 70 حاجز وسدها باطنية أو بوابة حدودية أو ترابية، وهذا انعكس على انخفاض عدد الزائرين من باقي مدن الضفة الغربية ومن إخوتنا في داخل الوطن المحتل عام 48، ونابلس كان دائما تزدهر ونشيطة بزوارها الذي أحيانا بهذه المواسم يجتاز 100,000 متسوق للمدينة في اليوم، الآن لم يدخلها أكثر من 20,000 متسوق في اليوم. نعول كثيرا على زوارنا وحبتنا من المدن الفلسطينية وأخوتنا في الداخل المحتل أيام السبت والأحد لتحريك العجلة الاقتصادية لما قد يكون لهم فائدة جدا، ونحاول قدر الإمكان كغرفة تجارية تقديم كافة التسهيلات والفعاليات لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، ولكن هذه الحركة التجارية والاقتصادية محدودة نوعا ما في التسوق البسيط. نحن كغرفة تجارية وكأبناء محافظة ننظر إلى أبعد من ذلك، ننظر إلى خطط الاستراتيجية بكيفية زيادة الإنتاج الوطني الفلسطيني، زيادة التصدير، رفع جودة التصدير، زيادة المصانع، تشغيل الأيدي العاملة، التخطيط من البطالة، كل هذه مجتمعة يعني هناك معيقات واضحة وصريحة من قبل الاحتلال من أجل التضييق وتضييق الخناق على حتى المواد الخام للصناعات البسيطة التي تدخل إلى منطقة نابلس وغيرها، هناك تجديد على الموانئ، تجديد على الحدود، تجديد على نوعية أنواع
8: المواد الخام، تضييق في النقل، تضييق في الحصار، كل هذا الذي يؤدي إلى في المؤخرة أو بالمحصلة إلى

0: تستطيع العيش، وبالمقابل لا يوجد إيراد ولا يوجد مال ولا يوجد دورة حياة في البلد.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل السيد إياد الكردي، أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس، شكرا لك. الآن نناقش موضوع تراجع صرف الدولار مقابل الشيكل مع الدكتور سعيد صبري مستشار اقتصاد دولي. مساء الخير دكتور.
2: مساء الخير ومساء المستمعين الأفاضل.
1: إلى أين وصل يعني انخفاض سعر الدولار يعني صرف الدولار مقابل الشيكل، وما هي يعني أسباب هذا الانخفاض المتواصل للدولار؟
2: أول شيء يعني لازم نعرف إنه اليوم لما نحكي عن سوق العملات نحكي عن قضية بتمس كل بيت فلسطيني. لما بتحرك الدولار أو بيرتفع أو بينخفض يعني يضعف مقابل الشيكل، المواطن بيشعر مباشرة في فاتورة الكهرباء وأسعار البترول البنزين والسولر وطبعا والاستهلاك والغداء والمواد الغذائية الأساسية اللي بتطلب فيها طبعا، حتى قيمة القروض وقيمة الرواتب. فالشيكل حاليا يعني عماله بيشهد تقلبات واضحة خلال الفترة الأخيرة. الدولار كان هبط طبعا سابقا المستويات متدنية، قربت لحد أدنى من 2.90 ورجع عاد ارتفاعه تدريجيا. طبعا يعني في حالة من عدم الاستقرار، واضح تماما من عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار على الشيكل. هذه التغيرات الحادة طبعا في سعر الصرف بالعادة بيخلق عدم يعني بنعتبرها عدم يقين في السوق. وهذا الاقتصاد يعني الاقتصاد الفلسطيني تحديدا يعني اقتصاد حساس لعدة أسباب. أولا يعني ليس لديه عملته الخاصة فيه ويعتمد على العملات الأخرى من تداول الشيكل والدولار والدينار، وهذه المتغيرات يعني بتأثر سلبا على دوران الاقتصاد بشكل صحي. طبعا واعتمادنا بشكل كبير على الاستيراد حقيقة، ما فيش عندنا عملية إنتاجية متكاملة في فلسطين، هذه كمان بتخلق نوع كمان من عدم اليقين. بالرغم إنه عملية الاستيراد في سعر الدولار مقابل الشيكل منخفض مفروض يأثر إيجابا على استقرار أسعار المنتجات في السوق المحلي، ومفروض كمان إنه نشهد انخفاض على الأسعار، لكن للأسف الشديد هذا مش عمالة من نشعر فيه كمواطنين موجودين في فلسطين.
1: أمام هذه المتغيرات والمعطيات التي تحدثت عنها، إذا ما بقي الوضع على حاله يعني ما التوقعات خلال الفترة القليلة القادمة؟
2: شوف علي كيف يعني التوقعات يعني متغيرة. أولا أنا لا أتوقع أنه سيبقى سعر صرف الدولار على الشيكل كما هو عليه الآن، رح يصير في ارتفاع. طبعا الارتفاع راح يكون في تدخل من البنك المركزي الإسرائيلي لعدة أسباب، يعني في جزء من الأسباب تم تداولها إعلاميا كثيرا اللي هي الأسباب المعروفة عالميا إنه إسرائيل تعتمد على التصدير وعندها جزئين اللي هي تصدير الصناعات العسكرية وتصدير التكنولوجيا إلى العالم، ولمصلحتها إنه يرتفع قيمة الدولار عشان تزيد قيمة التصدير. لكن الجزء الآخر في الموضوع اللي هو عندهم كمان منتجات زراعية للتصدير، وهنا بحاجة إلى زيادة قيمة المنتج بالأسعار العالمية. فأنا بتوقع أنه راح يصير في تدخل في قريب من قبل البنك المركزي الإسرائيلي ويتم تخفيض الفائدة. تخفيض الفائدة راح تتخفض يا نص درجة يا ربع درجة، لكن تخفيضها سيؤثر إيجابا على قيمة صرف الدولار مقابل الشيكل. وأنا تقديري الشخصي الجزء الثاني في الموضوع أنه راح يرتفع صرف الدولار الشيكل إلى حدود 3.20-3.25 تدريجيا خلال الفترة القليلة القادمة، وهذا سيؤثر إيجابا طبعا على دخل الفرد الفلسطيني، لأنه إحنا يعني في ضمن منظومة ارتفاع وانخفاض قيمة الشيكل اللي بتتحكم فيه طبعا الحكومة الإسرائيلية للأسف، وعدم وجود عملة فلسطينية طبعا هذه واحدة من الأسباب، وعدم اعتمادنا على عملات أخرى. يعني هي اعتمادنا ربما

0: وهذا جزء كمان من الخلل الهيكلي الاعتقادي في الاقتصاد، انه اعتمدنا على الشيكل لم نعتمد على الدينار الاردني اللي كان قد يولد لنا فرص اقتصاديه افضل.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل والايضاحات الدكتور سعيد صبري مستشار الاقتصاد الدولي. وإلى موضوع وملف آخر، وحول هذا الإجماع الدولي والإسلامي على رفض فتح سفارات في القدس المحتلة، نتابع أبرز ما أكده الدكتور عمر عبدالله وهو وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لإذاعتنا هذا اليوم.
2: يعني بداية مهم أن نقول أنه ليس فقط 19 دولة، يعني هو كل دول التعاون الإسلامي ودول العالم ضد هذا التحرك حقيقة، ولكن لأنه كما يقال تعميم هذه الرسالة هو الذي جلب دول قبل دول أخرى. هناك إجماع على رفض أن تقوم أي من الدول عدا تلك الدول التي تخالف القانون الدولي والتي قامت بهذا التحرك في فتح سفارات لها. طبعا هذا بالنسبة للأرض الصومال، هذه شكل من أشكال المهزلة السياسية الحديثة حقيقة، لأنه لا يوجد شيء اسمه أرض الصومال. يعني هناك الصومال الفيدرالية، الدولة العربية المعروفة بها دوليا من كل العالم، وهناك كيان غير معترف به يحاول أن يجلب الاعتراف من خلال منظومة غير قانونية، وهي إسرائيل التي ترتكب جريمة وتريد أن تنقل وكأنه لها سفارة. يعني لا يوجد دولة اسمها أصلا الصومال، ولكن الدول قررت أن تعبر عن موقف أن السفارة المزعومة والدولة المزعومة تحاول أن تنشر نفسها بأن يعني تكون حليفة لدولة مارقة خارج عن القانون الدولي. أعتقد أن أولئك الذين القائمون على ما يسمى بأرض الصومال أو بين قوسين دولة أرض الصومال اختاروا المعركة الخطأ ووقفوا في المكان الخطأ الذي سوف يعني يغيب أي قضية تريد هذه الجهة أن تثيرها. هم انفصاليون، هم لا غير معترف فيهم، وهم يحاولوا أن يجلبوا اعترافهم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك كانت هذه الجبهة العربية الإسلامية الدولية الرافضة لمثل هذا التحرك الهزيل حقيقة، في وقت إسرائيل تقوم فيها الدول في فرض عقوبات عليها. للأسف من يقف خلف هذه الثلة في أرض الصومال هي نفس الثلة الذين يقفون مع مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وللإقليم بشكل عام.
1: بهذا الملف نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من أحداث اليوم. كل الشكر لمن تابعنا، وإلى اللقاء.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينفع.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، الداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة سالك، روابي سالكة، وحاجز عن سينيا سالك، الجلزون أزمة للخارج، عيون الحرمية سالك، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترموس عيا سالكة، دير أبو مشعل سالك، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة، قلنديا كثافة سير للداخل، جبع أزمة للخارج، حزمة أزمة باتجاه عناتا الزعيم سالكة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، وبوابة الطيبة أزمة وتفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، ترقمي المصانع سالك، زيف سالك، جورة الشمعة سالك، بن نعيم سالك، الفحص سالك، المنشية سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير سالك، النبيون السالك، والعجوري مغلقة.

0: نختم بمحافظات الشمال. مدخل سلفيتا الشمالي سالك بروقين مغلقة، كفر أديك مغلقة، جمعين مغلقة، جسر أودلا سالك، زعتر سالك، قراوة سالك، دور الطنيب سالك، ما يسمى يتسهر سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورتا سالك، دير شرف سالك، صرة سالك، وعنبتا مغلق للخارج، الداخل سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، قلقيلية أزمة بالاتجاهين، وعين شبلي مغلق. رفقتكم السلامة أينما كنتم مستمعين.
1: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وقدموا لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. استشهاد مواطنتين إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرة مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك يقول إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي. والحيك يوضح لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع. قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويدي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود للمواطنين في حي البستان في القدس المحتلة. إلى ذلك، قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم، ومستوطنون يقطعوا أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين. وفي قلقيلية، قوات الاحتلال تهدم مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات بذريعة البناء دون ترخيص في قرية النبي الياس شرق المحافظة. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. ضيوف بيت الله الحرام بدأوا التوافد إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج، ويؤدي

الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس يوم غد التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. مقتل شخص اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة وذلك عقب إصابة 3 فلسطينيين وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة في كفر يسيف. استشهاد 3 لبنانيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان والجرمق في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. بدوره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

وأنا عايب من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائب.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، في ظل استمرار النزوح وتكدس آلاف العائلات داخل مراكز الإيواء والخيام، تتفاقم المعاناة الإنسانية يوما بعد يوم، ليس فقط بسبب نقص الغذاء والمياه، بل أيضا نتيجة انتشار القوارض والحشرات داخل أماكن السكن المؤقت. واقع صعب يهدد الصحة العامة ويزيد من مخاوف الأهالي، خاصة الأطفال والمرضى، وسط إمكانيات محدودة وظروف معيشية قاسية.
2: احنا على مدار السنة الثالثة الآن عايشين في نفس الخيام. عندك حالات كتير كبيرة بيصيبها حالة اضطرابات شمس وإغماء خلال فترة النهار في داخل المخيمات. يعني أول مرة أشوف قوارض ملونة عندنا في قطاع غزة، حجم القارض كأنه حجم أرنب. قبل عدة أيام كان في عقارب. يعني هذا كله ضغط، يعني أنت تخيل أنه أنت ليالي طويلة مش بتنام. النازح والمواطن

0: الاثنين متضررين.
1: في هذه الحلقة نستضيف المواطنة والنازحة تهاني حمد. مرحبا أخت تهاني، يعطيك العافية والحمد لله على سلامتكم.
0: يا هلا، يعطيك العافية، الله يسلمك يا رب.
1: يعني بالتأكيد أستاذة تهاني، يعني أنت نازحة ومقيمة في المحافظة الوسطى وخاصة في دير البلح، يعني الكثير من المعاناة داخل مراكز اللواء الداخلية والخارجية وداخل الخيام أيضا المكتظة بعدد الأفراد وفي ظل أجواء الصيف، الكثير من المعاناة. صفي لنا هذه المعاناة التي تمارسونها يوما بيوم.
0: احنا على مدار السنة الثالثة الآن عايشين في نفس الخيام، سواء كانت الشوادر اللي احترقت أصلا من قوة الشتاء الماضي، الآن احنا بنعيش في معاناة كبيرة جدا في ظل وجود شوادر أصلا هي مهترئة ولا تقينا من حر الصيف. هي بالعكس هي المأساة بحد ذاتها، إن هي بتعطينا حرارة بزيادة أصلا في الصيف. عندك حالات كتير كبيرة بيصيبها حالة اضطرابات شمس وإغماء خلال فترة النهار في داخل المخيمات، وخاصة إن إحنا خيم عبارة عن شوادر وبطانيات في بعضنا، يعني فيش أي خصوصية للإنسان داخل خيمته حتى إنه يقدر مثلا يخفف ملابسه، أو الصبايا مثلا يشلحوا طرحتهم إيش زي هيك عشان يعرفوا يخفف عن حالة حر الصيف. بالإضافة لأنه عندنا مشكلة، لقيت حكاية المي اللي بطلت تيجي وتصل لغالبية المخيمات بغير عن طريق مبادرين، أو سيارة واحدة تيجي على المخيم كله 5 كوب لمخيم مثلا فيه 300-400 أسرة، يعني يا دوب تاخد لك قربة مي للشرب. يعني احنا على الأقل لو بدك تبرد على حالك في الصيف اللي جاي انه انت تتحمم أو تغير أو شو زي هذه المسألة مش موجودة، لأنه انت هتفضل مثلا ان انت تعمل أولويات الشرب، أولويات الأكل والطهو على انه انت تتحمم أو تبرد حالك. لا مش موجود، حتى المية المالحة الآن أباتت غير موجودة، لأن أصبحت شرشرية مية المكروت والمالحة، وهي أصلا غير صالحة للاستخدام الآدمي بكل الأحوال، لكن أصبحت بديل، والبديل هذا أيضا انقطع الآن. فهذه أحد المصائب.
1: سيدة تهاني، يعني معاناة في الطعام والشراب والمأكل والمسكن الضيق خلال هذه الخيمة الضيقة أو قلة المساحة التي تحتوي على عدد أفراد من الأسرة، إضافة إلى ذلك معاناة جديدة ومعاناة متراكمة هي معاناة القوارض الذي انتشرت في فصل الصيف في هذه الأيام، القوارض والزواحف والخطرة التي يعاني منها الأطفال والكبار السن والأمراض الذين يعانون من أمراض السكري والضغط أكثر خطورة. يعني صفي لنا هذا الواقع السيء الذي يعاني منه هذه الفئة.
0: مع بداية فصل الصيف ظهر عنا الحياية، يعني امبارح احنا في المخيم مسكنا 3 حياية، واحدة منهم قرصة طفل في رجله واضطرينا نطلع نجري بيها على المستشفى، علشان احنا اصلا مش عارفين ايش نوعية الحياة حتى الموجودة. حتى القوارض اللي هي العرس والاشياء زي موجودة انواع جديدة احنا اصلا ما بنعرفها، يعني اول مره اشوف قوارض ملونه عندنا في قطاع غزه. حجم القارض كانه حجم ارنب، يعني احنا بنطلع حتى العرس اللي احنا بنمسكها هي حجم ارنب، وما فيش عندنا لا مبيدات ولا في عندنا اي امكانيه ان احنا نعالجهن. يعني حتى الامراض الجلديه اللي صارت بسبب البق والبراغيث اللي انتشرت عند الأطفال وعند الكبار، يعني في تروح على المستشفيات أو العيادات ما فيش لهم علاج، يعني ما في مجال حتى أن أنا عارج أثارهم. ما هو برضو بدنا نحكي أنه أنت قاعد على نفس قطعة أرض، وإحنا مجرد قطعة أرض طينية أنت قاعد فيها مخيم إلك 3 سنوات، سواء كانت فيش أي معايير، أدنى معايير للنظافة، أدنى معايير للإمكانية أصلا أنت ترش مثلا مبيد حشرة وش زيك، لأنا مش متواجد أصلا، ممنوع أن هي تفوت عن طريق على قطاع غزة. ولما بنطالب أي مؤسسة أو بروح في أي مكان، يعني على الأقل خلينا نرش مكان البراغيث هذه، أنه هي تبطل تقرص الناس، اللي هي صارت عندنا حالات تسمم في الدم للأطفال والمرضى، خاصة المرضى السكري الضغط والسرطان، هذول أصبح عندهم حالات تسمم في الدم بسبب البراغيث هذه. نحن إلى هاي اللحظات مش قادرين نتواصل مع أي جهة تقدر تأمن لنا العلاج لإلهم، إن هي ترش المخيم صاروا يعطوا حلول بديلة، مثلا حطوا سكن وخلط السكن مع الرمل مع الأشياء، بس ما أعطت أي نتائج ولا 1%. حتى الشركات اللي طلعت في قطاع غزة إن هم بيرشوا الخيم، هما بالأصل عملية طلعت عبسة.

0: كان في عقارب، يعني في ناس في مخيم سنابل هان في دير البلح، وطلعت عليهم عقارب من تحت الردم، نعم مخيم ما بين ردم.
1: نعم، هي تنتشر في فصل الصيف نظرا للحرارة المرتفعة، تنتشر هذه القوارض والزواحف والحشرات الخطرة التي تنتشر في جميع مراكز الإيواء. ما هي سبل المكافحة أستاذة تهاني من أجل تقليل من مخاطر هذه الزواحف والقوارض؟
0: أول شيء في سبل المكافحة أن احنا نفوت المبيدات الحشرات الخاصة بها على قطاع غزة، أنها تتولاها مؤسسات داخلية سواء دولية أو محلية، أن هي توزعها بحق الله على المخيمات، أن هي ترش مثلا المخيمات بشكل كامل. هذه لأنه ما فيش عندك إشي تاني. نحن عندنا لما بدنا نيجي ندور كمواطنين أو كنازحين بدنا ندور على سبل الوقاية، ما فيش، مش ملاقيين، لأنه ما فيش إمكانيات. حتى لو بدك تشتري مثلا لزقة أو إشي زيك أو مصيدة حتى لفيران، هي أصلا موجودة داخل السوق صناعة محلية بالأدوات المتاحة، ما تعطيكش النتيجة القوية. ممكن تعطيك نتيجة 50% بس، إما 100% أو حتى 70% مش موجود، لأن هذه الأشياء أصلا بإمكانيات من العدم، من لا شيء صنعوا شيء. نحن كشعب غزة من كل شيء بنصنع، صامدين وموجودين، لكن الوضع اللي احنا فيه أصعب بكتير، وخاصة هلقيت مع تهديد المجاعة الثالثة لتقليص المطبخ العالمي اللي احنا أصلا كلنا معتمدين عليه. هلقيت احنا فيه عندنا مجاعة جديدة على الأعتاب، يعني قلصوا عدد كبير جدا من المخيمات ومراكز الإيواء، قلصوا حتى الكمية اللي بتضلت المخيمات اللي تيجي، قلصوا الكمية اللي فيها. يعني أنا في المخيم عندي بقرابة 300 أسرة، الآن أصبحت تجينا طنجرة واحدة أو دست واحد لكل 300 أسرة. طب مين بدي ياخذ، مين بده يضل؟ هذه مشكلة برضو، لأنه النازح في الأصل ما معوش مصاري ومش قادر يدبر أموره، هو معتمد اعتمادا كاملا على هاي التكية في إطعام أطفاله وإطعام نفسه في خلال فترة اليوم. على الأقل في أسر كتيرة بتأكل وجبة واحدة هي تاعت المطبخ العالمي، الآن غير موجودة، والموجودين كمبادرين هم أيضا مش قادرين يغطوا العدد الهائل والكم الهائل جدا من الموجودين داخل المخيمات.
1: أستاذة تهاني، يعني بالتأكيد يعني نقص الطعام والشراب والنظافة وانتشار القوارض والزواحف، يعني ما هو الأثر النفسي على النازحين والمواطنين في قطاع غزة هذه الظروف الصعبة والقاسية؟
0: أصبحت ظاهرة العصبية الشديدة جدا لدى الأطفال والكبار والسيدات، بذات الضغط الكامل على السيدات في هذه الفترة. في عنا نظام العصبية من كل شيء، يعني صباح الخير ممكن نتكاتل مع بعض، فيش مجال، على أتفه الأمور ممكن يصير مشاكل، مش عشان هم ناس سيئة، لا هم ناس مضغوطة مش قادرين انهم يدبروا أمورهم. بعدين عندك الخوف هلأ من القوارض، انه في أسر كاملة، أنا كل هيتنا بنطلع برا الخيمة نجري لما بلاقي العرسة الكبيرة هذه جوا الخيمة، ما بتقدرش تنام بيها، أو لما بيجيك حشرة طائرة أو الحية تفوت على الخيمة، كل بتلاقي الناس كلها بتطلع تجري. يعني امبارح عشان ثلاث حية مسكون في قلب المخيم، ثلاث أرباع المخيم برا المخيم، كله خايف مش عارفين يناموا. بتلاقي الأم طول الليل متلمسة، بتقعد تدور وتطلع على عائلات، على أطفالها، إشي زي هيك، لأنه هي خايفة في لحظة من اللحظات مثل ما صار مهاجمة من العرس لعدد من الأطفال وعضهم في وجوههم وفي أجسامهم. هلا الأم تلاقيها طول الوقت مشعلة، ما فيش ضوء، حتى ما في إضاءة، نحن على ضوء الكشافات الموبايلات موجودين، إذا ما فيش شمس مش هتشحن. هلا في شمس أوكي بنشحن طول اليوم، مسكين الكشافة وبنجري من طفل لطفل لنشوف، من حتى كبير السن المريض هذا انه هو بينام على الارض كمان، مش على سرير ان انت تقدر تحكي انه محمي نوعا ما من الحشره او من الحيه او شيء زي، لا انت طول الليل وانت ما ضوى عليه الكشاف بتحاول انه انت لو شفت حشره انه انت تلاشيها، لانه هو اصلا كبير مريض وكبير في السن، يعني مش ناقصه مرض فوق مرضه. فهذه كارثه بالنسبه لنا لاوضاعنا النفسيه، يعني هذا كله ضغط. يعني انت تخيل انه انت ليالي طويله مش بتنام، بدك تنام بالنهار ما بتقدرش تنام بسبب الحراره العاليه اللي داخل الخيم، واذا بدك تنام اذا كانت الجو جيد فعندك الدوشه اللي حواليك تاعت الخيمه والمخيم اللي جنبك، لانه اصلا ما عندنا خصوصيه. انت قاعد مع جارك وجارك قاعد معك، على الرغم كل واحد فينا في خيمه، انا لو حكى السلام صباح الخير انا هسمع وهو يسمعني، لا خصوصيه ولا حياه داخل الخيم هذه. حتى خيم الفايبر جلاس اللي كانت مفترض تجينا هنا على قطاع غزه هي غير موجوده، والناس اللي اخذتها لا تتعدى 1 أو 3% من كل نازحين قطاع غزه. طب هذول وين؟
1: نعم، طيب أستاذة تهاني، في ظل هذه المعاناة الصعبة والقاسية وازدياد الحاجة لتوفير حياة بسيطة جدا، ما هو المطلوب ومناشدة السكان والنازحين في داخل المخيمات.

0: المطلوب بكل بساطة وبكل هدوء إن إعادة ترتيب الصفوف الداخلية سواء كان في المؤسسات المحلية أو الدولية علشان نعرف وين الأولويات. النازح والمواطن الاثنين متضررين، حتى الناس الموجودة في بيوتنا هي متضررة، لا وجود كهرباء ولا مياه على مدار السنة الثالثة، حتى الأعمال كلها واقفة، فجميع متضرر لكن ضرر على ضرر أقل. يعني الناس اللي في الخيام هذول ناس عدمت حياتهم بشكل كامل، وهم بنسبة 80% من سكان قطاع غزة الآن. يعني أنت قاعد تتكلم عن مجتمع كامل ما يقارب 2.5 مليون بني آدم، هذول أعدمت حياتهم بشكل كامل. نحن الآن بنطالب بإعادة الصفوف الداخلية، وخاصة في ظل وجود بلدية جديدة أو انتخابات جديدة، لابد من وجود تواصل مع المؤسسات الدولية لإدخال ما يلزم للحياة هنا قطاع غزة، لأنه داخليا هنا إحنا معدمين، لا يوجد لدينا أي وسيلة من وسائل الحياة أو أنه إحنا نحط الأشياء الموجودة من عنا أو نعمل بدائل. بدائل عدمت، غير موجودة.
1: بالتأكيد سادة تهاني، يعني هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها جميع سكان قطاع غزة، النازحين والمواطنين واللاجئين داخل المخيمات هنا وهناك، في ظل ظروف صعبة وقاسية، في ظل ظروف انتشار القوارض وقلة الطعام والشراب والنظافة الذي أحلت في جميع أنحاء قطاع غزة، ما هي الكلمة الأخيرة في هذه الحلقة أستاذة تهاني؟
0: كلمتي الأخيرة، لربما إحنا نشدنا دول العالم عدة عشرات بل مئات المرات بدون أي استجابة. أنا كلمتي الأخيرة هو كان الله بعون الشعب القطاع غزة، الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. كونوا عونا لبعض قبل أن يكون الناس عونا لكم. يعني ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا أنفسكم وارحمونا، وإن شاء الله ربنا بيبعث الخير لنا جميعا
1: إن شاء الله. شكرا سادة تهاني حمد على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذه الاستضافة وعلى هذه المعلومات. الحمد لله على سلامتكم، ونتمنى إن شاء الله أن تكون ونلتقي في ظروف أفضل وأحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعطيك ألف عافية.
1: أعزائي المستمعين، مستمعي صوت فلسطين، تبقى معاناة النازحين داخل الخيام ومراكز الإيواء واحدة من أبرز صور الأزمة الإنسانية، حيث تتداخل قسوة النزوح مع المخاطر الصحية والبيئية في ظل نقص الإمكانيات واستمرار الظروف الصعبة، ويبقى الأمل معقودا على تكثيف جهود الإغاثة وتحسين ظروف الإيواء بما يحفظ كرامة الإنسان ويؤمن الحد الأدنى من الحياة الآمنة للنازحين في مراكز الإيواء جميعها. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج روح لا يلتئم. هذه التحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء، وأبدأها بأهم العناوين. استشهاد 3 مواطنين في غارة للاحتلال على قطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في القدس ومنزل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. حجاج بيت الله الحرام يقضون اليوم في مشعر منى استعدادا لوقوفهم على جبل عرفات. من العناوين إلى التفاصيل، استشهدت مواطنتان إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس، وكان مواطن استشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي بمنطقة التوام شمال غرب قطاع غزة. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع.
1: 80% من العوائل الفلسطينية تحت خط الفقر. أي منظمة إنسانية وأي منظمات إنسانية، وإسرائيل تمنع المنظمات الإنسانية تقريبا 35 منظمة إنسانية صارت تمنحها من العمل في قطاع غزة. في كل الأحوال هناك وضع خطير وكارثي في قطاع غزة. إذا عندما نتحدث عن منظمة إنسانية وعن عشرات المنظمات الإنسانية، ما سيفعل في غزة؟ حقيقة غزة تحتاج إلى يعني مرحلة تعافي كبرى، تتدخل كل دول العالم من أجل إنقاذ غزة. دون ذلك المنظمات مشكورة، لا شك أنها مشكورة، لكن هل هي تستطيع؟ هي لا تستطيع. تتحدث تقريبا عن 2,400,000 مواطن فلسطيني، منهم 2 مليون في الشوارع يعيشون، 2 مليون تحت خط الفقر، لا يجدون حتى لقمة العيش. جميع يبحث عن تكية وعن

0: فرد غذائي. إذا حقيقة كل ما يفعل في قطاع غزة هي مبادرات إنسانية قليلة جدا لا تفيد للأسف الشديد.
1: هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويدي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود لمواطنين في حي البستان في القدس المحتلة. وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير سكان حي البستان والسيطرة على أراضيهم عبر سياسة الهدم والتجريف وفرض المخالفات والاختراط بحق الأهالي. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم. إلى ذلك قطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين. في الأغوار شنت قوات الاحتلال اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي قلقيلية هدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات بذريعة البناء دون ترخيص في قرية النبي الياس شرق المحافظة. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز الصمود للأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. وأكد رئيس الوزراء أن قضية الخان الأحمر والتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية. بدأ ضيوف بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس يوم غد 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. قتل شخص اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة، وذلك عقب إصابة 3 فلسطينيين وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة في كفر يسيف. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ بداية العام إلى 108 قتلى. استشهد 3 لبنانيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان والجرمق في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي 3151 شهيدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام، لكن لا يمكن لأحد أن يقول إن البلدين توشكان على التوصل لاتفاق. وأخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بأهم جاء فيها من عناوين: استشهاد 3 مواطنين في غارات للاحتلال على قطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في القدس المحتلة ومنزل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. حجاج بيت الله الحرام يقضون اليوم في مشعر منى استعدادا لوقفهم على جبل عرفات. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم دائما حسن الاستماع وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: صوت فلسطين يقدم غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد.
2: منذ 10 أكتوبر تشرين الأول 2025، وبعد عامين من حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 72,000 شهيد وما يزيد عن 172,000 جريح فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق لم يطبق فعليا على أرض الواقع، حيث استمر الاحتلال بارتكاب المجازر والخروقات طيلة هذه الفترة. لم تتوقف مشاهد الدم والموت الذي يطال أهلنا في القطاع وسياسة التجويع والحصار لتسجل خروقات الاحتلال في القطاع حتى تاريخ 14 إبريل 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع. وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 972 فلسطينياً وإصابة 2235 آخرين وفق وزارة الصحة في القطاع حتى ذلك التاريخ. وقد أثار استمرار الغارات الإسرائيلية وتصاعد وتيرة الاستهداف اليومي للسكان في القطاع إلى جانب الحصار الخانق المفروض على المعابر موجة غضب عارمة في أوساط الأهالي انعكست بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن سخطهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية وتواصل المعاناة. وقال ناشطون إن الحقيقة وفق تعبيرهم أنه لم يعد هناك اتفاق بل مزاج إسرائيلي للقتل في أي وقت، في إشارة إلى تصاعد الهجمات. وأضافوا أن قطاع غزة من شماله إلى جنوبه يمر بأوضاع إنسانية بالغة الصعوبة في ظل ارتفاع أعداد الشهداء يوميا دون تغطية إعلامية كافية وغلاء خانق في الأسعار واستمرار إغلاق المعابر إلى جانب نقص حاد في الأدوية، مؤكدين أن ما يحدث يفوق الوصف مع تدهور متسارع في مختلف مناحي الحياة. وإلى جانب ذلك أشاروا إلى أن تفاقم الأزمة المعيشية بشكل غير مسبوق في ظل تراجع القدرة الشرائية وانعدام مصادر الدخل ما يزيد معاناة الأسر التي باتت تكافح لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية وسط انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية.
3: قبل 5 شهور بنتي تعبت على الأرض، كنا نروح فيها المستشفى من كتر ما كانت حالات الشهداء والإصابات، ما كانش في إلا مكان إني يمها فيه. روحت على الدار قلت باخذها، يعني طلع تقريبا برضه من رأي عند الدكتور الخاص، قال الدكتور الخاص هذا عشان ما فيش عندها مناعة بدها غذاء، فكان مش متوفر عندنا الغذاء. شوف يعني عدم البلد سرقت حياتكم، يعني بعد معاناة يعني حولوني على المستشفى الدولي قعدت فيها 8 أيام وطلعت برضه البنت تعبان، ما تحملتش البنت برضه، قعدتها في الخيمة وكمان ما فيش أكل ولا في حاجة، فصبحت البنت الحمد لله يعني ميتة.
4: يعني قد ما بدي أحكي وقد ما بدي أوصف الحالة اللي أنا فيها من سوء تغذية، من قلة علاج، من عدم توفر أدنى مقومات الحياة في قطاع غزة، مش حقدر أوصل الشيء أو الألم اللي أنا بعاني منه. السوء التغذية صار عندي بشكل مش طبيعي، بشكل مخيف، وهذا الشيء واضح من غير ما أتكلم، يعني الشيء كان واضح ومبين. يعني أنا بناشد العالم، بناشد صحة جميع حقوق الإنسان، بناشد كل صاحب ضمير حي، مش طالب إشي كبير في هالحياة، فيش إشي كبير في هالحياة غير إن الواحد بس صحته ترجع له أهم من كل شيء موجود في هالدنيا.
2: ووفق لجنة الإنقاذ الدولية، لا يزال أكثر من 2 مليون شخص نازحين داخل غزة، ويلجأ معظمهم إلى خيام مؤقتة في مواجهة الفيضانات والعواصف شتاء وارتفاع درجات الحرارة صيفا، مضيفة أنه لا يزال الناس عالقين في دوامة العنف، حيث تعرض الغارات الجوية والعمليات العسكرية المستمرة المدنيين للخطر في ظل استمرار القيود الشديدة على البنية التحتية الأساسية كالصحة والمياه وعمليات الإغاثة.
0: أنا مرت شهيد، أنا لا عندي أطفال 2، لا عندي أب ولا عندي أخ ولا عندي أخت، وأنا مقطوعة من صدر، فيش حدا يعني ما فيش حدا ألجأ له، وأنا هنا غريبة ديار، يعني فيش أي حدا يساعدني، وأنا اللي زي عمري صغير وصبية ولا عارف ألجأ لحدا، وأنا بس بدي تساعدوني. إحنا دورنا انكسرت من الحرب، أيكم شايفين لا عندي فرش ولا عندي بطانية، بشحد الفرش شهدة، بشحد البطانية شهدة، أولاد صغار مش لاقي إشي ألبس.
5: المي أول ما جابونا إياها جابونا فران ومنكوبات في قلبها، كنا صبرنا كريرة صغار وكبار، كريرة يجطوا ويجروا زي البط، يجطوا ويجروا كبار وصغار.
6: صابهم المرض والندم والإسهال، ويعني والإحساسية عندهم في سجنهم، واللي بيتحرك ولا لهم حليب متوفر ولا لهم أكل متوفر ولا لهم راحة نفسية حتى جنات متوفرة.
7: يعني بنتي كثير ساءت حالتها، وعندها نقص في الصفائح الدموية، عندها نقص في كرات الدم البيضاء، كلياتها هذه الأمراض اللي تصير معاها بسبب ضعف المناعة. كل العالم شاهد مريم وهي بتموت، يعني لأمتى لأمتى بنتي ضلت تتعذب لهيك؟ بنتي كانت تتحرك أطراف فايديها رجليها، حاليا ولا إشي، يعني إنسان مشلول صار. طب ليش؟ ليش هيك يصير؟ ليش التعب يصير فيها؟ أنا انقهرت على بنتي، يعني لأمتى راح تضلها في عيني مستنينها تموت؟
2: ودعت مؤخرا لجنة الإنقاذ الدولية المجتمع الدولي إلى إبقاء احتياجات غزة

0: من جانبها قالت مديرة الحماية في لجنة الإنقاذ الدولية في غزة إن أزمة غزة لم تنتهي بعد، فبالنسبة لملايين المدنيين لا تزال حالة الطوارئ مستمرة لا هوادة فيها وتهدد حياتهم، ولا يزال انعدام الأمن الغذائي متفشيا وشديدا. وأشارت المسؤولة الدولية إلى أنه من المتوقع أن يواجه نحو 1,600,000 شخص، أي ما يقارب 77% من سكان غزة، انعداما حادا في الأمن الغذائي. ورغم توسيع نطاق توزيع الطرود الغذائية والخبز والوجبات الساخنة، تكافح الأسر لتلبية حتى أبسط احتياجاتها الغذائية، ولا تزال الأسعار مرتفعة للغاية، مما يجعل الغذاء بعيد المنال عن الكثيرين. وأكدت المسؤولة الدولية أن تدمير المدارس ترك الأطفال يواجهون مستقبلا غامضا، مما زاد من مخاوف الآباء بشأن تعليم أبنائهم، في حين أن العنف المستمر يتسبب في ضغوط نفسية شديدة لا سيما بين الأطفال. ووفقا للأمم المتحدة، لا يزال نحو 1,700,000 شخص من أصل 2,200,000 نسمة يعيشون في مخيمات النزوح في ظل الدمار الذي لحق بمنازلهم، أو لأن نحو نصف مساحة القطاع ما زالت تحت سيطرة العسكرية الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مكتب الأمم المتحدة للتنسيق للشؤون الإنسانية، فإن الظروف المعيشية في هذه المخيمات تتسم بانتشار القوارض والطفيليات، وذلك استنادا إلى زيارات ميدانية لطواقمه في آذار الماضي، مما يزيد من معاناة النازحين. وللحديث بشكل مفصل حول هذه الأوضاع في القطاع، يسعدنا أن نستضيف معنا الأخ منذر الحايك الناطق باسم حركة فتح في القطاع. أخ منذر، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف اليومي واستمرار الاحتلال بارتكاب مجازره في القطاع حتى بعد وقف إطلاق النار والخروقات العديدة لهذا الوقف، كيف ينعكس ذلك على حال المواطن في غزة؟
1: يعني منذ بداية وقف إطلاق النار والهدنة، إسرائيل حقيقة لا تلتزم بأي من ما تم الاتفاق عليه. إسرائيل تعتدي على المواطنين، نعم الوضع الإنساني خطير، فهو خطير، القوارض تنتشر، الفئران تنتشر، القمامة في كل مكان، الظروف الإنسانية صعبة، كل ذلك له انعكاسات خطيرة على المواطنين الفلسطينيين. الحياة أصبحت بائسة، هي حقا بائسة، الظروف المعيشية صعبة، الحصول على طرد غذائي، على مساعدة من هنا أو من هناك من خلال المنظمات الإنسانية أصبح صعب، لأن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية بل تقننها إلى حد ما، وتقوم بإدخال الأصناف الغذائية خاصة الترفيهية، بمعنى آخر أن من يريد أن يأكل عليه أن يذهب إلى الأسواق ويشتري من ماله. الآن 80% من المواطنين تحت خط الفقر، الرواتب لا تأتي إلى قطاع غزة إلا يعني تقريبا 50% كل 50 يوم، إذن انعكاسات خطيرة، فالوضع كارثي في غزة، الوضع الصحي كارثي، الوضع الإنساني كارثي، الوضع المعيشي كارثي، فالظروف أصبحت كلها حقيقة صعبة. هذا كله يعني يعطينا رسالة واحدة، والمشهد هو كالتالي، أن غزة طاردة للحياة، لا يمكن أن يعيش المواطن الفلسطيني، وأنا أتحدث عن 80% من المواطنين تحت خط الفقر، و 80% من المواطنين الفلسطينيين يعيشون في الخيام. طب هذه المنطقة الجغرافية المسمى قطاع غزة اللي دفعت دم أكثر من 75,000 شهيد، 75,000 مواطن من المواطنين قتلوا في غزة، والحياة بائسة، ماذا على المواطن الفلسطيني أن يفعل؟ إسرائيل تريد منا أن نهاجر وأن نغادر القطاع، ونحن كفلسطينيين نبحث عن البقاء والبقاء ومرحلة التعافي في غزة، لكن حقيقة ظروفنا صعبة، صعبة إلى يعني إلى أن أستخدم مصطلح أنه صعبة للغاية، صعبة، ظروف كارثية، نعم هي كارثية، لكن على العالم أن يتدخل، نحن نشك في هذا العالم، لأننا نعلم أن أثناء يعني الحرب واليوم القيامة وكل عمليات القتل لم يتدخل العالم، لم يتدخل حتى أثناء ما كنا في حصار التجويع، وأنتم كنتم تشاهدوا كيف كانت إسرائيل تحاصرنا، وكيف كانت وجوهنا التي كانت تعبر عن الحالة عندما يعني نحتت أجسادنا وعشنا حالة صعبة،

0: نحن أمام حقيقة مرحلة خطيرة عنوانها إما الصمود والبقاء أو ترك البلد والخروج، لكن نحن اخترنا أن نبقى وسنبقى في غزة.
1: ولكن ماذا عن الضمانات التي كانت موجودة لهذا الوقف والاتفاق على وقف إطلاق النار؟ يعني بالحد الأدنى نحن نتحدث عن ما يقارب 972 فلسطينيا حتى 14 من إبريل الماضي استشهدوا خلال الخروقات المتواصلة والمجازر والاستهدافات اليومية، بالإضافة لعدد كبير أيضا من الجرحى، استمرار الحصار وعدم انتظام دخول المساعدات، يعني أين الضامنين لهذا الاتفاق؟
0: يعني الإجابة لا ضمانات. إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي. إسرائيل باختصار يعني كان هناك في مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من محكمة الجنايات الدولية وهي محكمة الأفراد، لم يعتقل نتنياهو، لم يعتقل كل قادة الحرب. إسرائيل ارتكبت جرائم وكانت هناك في إدانة من محكمة العدل الدولية وهي محكمة الدول. إسرائيل استمرت عمليات القتل. إسرائيل تعلم أنها محمية بالولايات المتحدة الأمريكية، إذن لا ضمانات، لا ضمانات لا من الوسطاء ولا من الأشقاء ولا من الأصدقاء ولا من كل العالم ولا حتى من كل القوانين الدولية ولا الاتفاقيات مما فيها اتفاقية جنيف الرابعة. لا ضمانات. إسرائيل تعلم أن هناك في قوة في العالم هي قوة الرئيس ترامب وقوة الولايات المتحدة. أمريكا تدعم إسرائيل بالسلاح وبالمال وبالسياسة، ولماذا يعني إسرائيل لا تفعل كل هذه الأفعال؟ ماذا تفعل الآن في لبنان؟ وماذا تفعل في سوريا؟ وماذا يفعل المستوطنين في مناطق الضفة الفلسطينية؟ وأنا نشاهدهم من هنا من غزة عبر التقارير الإعلامية كيف يقتلون الأشجار ويعتدون على المواطنين ويحرقون الممتلكات. لا، المستوطنين أساسا حسب الفتوى القانونية الاستيطان غير شرعي، وحسب الفتوى القانونية الصادرة من محكمة العدل الدولية وكذلك من الأمم المتحدة أن الاحتلال غير شرعي والاستيطان غير شرعي، لكن إسرائيل تدعم المستوطنين وتحمي المستوطنين بكل هذه الأفعال. إسرائيل تسرق المقاطع الفلسطينية، هذا حق الشعب الفلسطيني. سموتريش بيعطينا تصريح يقول أنه لا مقاصة هذا الشهر، أساسا كل الأشهر نحن بدون دفع المقاصة والرواتب كما تعلمون. إذن لا ضمانات، من أين سنأتي بالضمانات؟ الضمان الوحيد أن نبقى في غزة، أن نبقى في رام الله، أن نبقى في القدس، نحافظ على المدينة المقدسة، نحافظ على الحرم الإبراهيمي في الخليل، نحافظ على أرضنا وعلى بقائنا. الضمان الوحيد أن نصمت فقط لغير، فنحن لا نعول على أحد في هذا العالم بقدر ما نعول على أنفسنا أن نبقى في وطننا.
1: بالعودة إلى الوضع الميداني في القطاع، في ظل ما تحدثنا عنه من خروقات واستهدافات، أيضا قضية الحصار الذي تطرقت له أخ منذر، هنالك مراقبون دوليين يؤكدون عودة شبح التجويع والمجاعة إلى القطاع.
0: يعني عودة شبح المجاعة كما قلت لك، إسرائيل ماذا تفعل؟ إسرائيل تقنن دخول المساعدات الإنسانية اللي بيعتمد عليها أغلب العوائل الفلسطينية في غزة، وهي الطرود الغذائية والمساعدات المالية التي تأتي عبر الأكواد. هذا أولا. ثانيا، هي تقوم بإدخال الأصناف الغذائية خاصة الترفيهية كالشوكولاتات وغيرها، وتمنع دخول الخضروات. يعني إحنا الخضروات تقريبا من أسبوع حتى لحظة لم تدخل إلى غزة، وحتى لو دخلت الخضروات واللحوم والدواجن المجمدة أساسا، وأنا أعتقد يعني ستنتشر من خلالها الأمراض، لكن هي بأسعار خيالية. نحن لا نستطيع أن نقوم بشراء كل هذه الأصناف الغذائية يعني بشكل يومي أو في الأسبوع مرتين أو ثلاثة، لأنه أسعار خيالية. فالمواطن الفلسطيني يبحث عن طرد غذائي. هذه الطرود الغذائية بالمناسبة عبارة عن معلبات، وأحيانا نحن نشك في صناعة هذه المعلبات لأنها كذلك هي انتشرت الأمراض. وأنا سأقول لك كيف انتشرت الأمراض. اذهب إلى مشفى الشفاء أو اسأل من في مشفى الشفاء، ستجد عشرات يعني عشرات المواطنين يوميا يصابوا بالجلطات الدماغية، وأنا لا أبالي بذلك. طيب، الأمراض السرطانية انتشرت بشكل مرعب في غزة، وهناك يعني من 1 إلى 3 مواطنين يوميا بموتوا من خلال الأمراض السرطانية. الأمراض القلبية، طيب موضوع غسيل الكلى، حقيقة اللي بروح على مشفى الشفاء بيشعر إنه البلد يعني حقيقة كلها أمراض، وهذه الأمراض تنتشر بشكل كبير. في المقابل لا يوجد مستلزمات طبية، علاجات، لا يوجد طواقم طبية أساسا، جزء من الأطباء استشهدوا وجزء داخل الأسر وجزء غادر القطاع. وعندما نذهب إلى مشفى الشفاء، وأنا يعني قريب من هذه المشفى، حقيقة الأطباء خريجين أو أحيانا بيكونوا سنة خامسة طب، يعني كمان مش خريجين. إذا نحن نتكلم عن وضع كارثي بكل ما الكلمة بتحمل من معاني. وأنا عندما أتكلم أساسا أساس الدولة تعتمد على الاقتصاد والصحة والتعليم، لا يوجد تعليم يوجد صحة في غزة، التعليم بائس، لأن المدارس أساسا مدمرة، وأغلب المدارس الغير مدمرة يعني يقنطها ويسكنها المواطنين النازحين من المناطق الشرقية. عادة نحن عندما نخرج إلى الشوارع، الشوارع يعني مدمرة مكسرة، ركام في الشوارع، قمامة بالشوارع وقوارض بالشوارع. تصوري أنت القوارض أصبحت في النهار وليس في الليل،
1: وهذه مشكلة أصبحت غزة يعني تعاني منها.
0: طبعا نحن نعاني من الحشرات البعوض في الليل، ونحن لازلنا لسه في فصل الشتاء ولا نعلم ماذا سيكون الموسم، موسم الصيف، والقوارض تنتشر بشكل مرعب. يعني عندما يغادر الإنسان بعد صلاة العشاء على سبيل المثال، طوال الطريق وانت بتشوفيهم قدام عينيك بتفطفطوا القوارض والفئران، وهذه أمراض. طب الناس اللي عايشة في الخيام كده تحمي نفسها في داخل الخيام بعد الساعة 12 في الليل، كلها أمراض تنتشر. هذه القوارض عبارة عن أمراض مرعبة. ولذلك نحن نتحدث عن وضع بائس كارثي. كما قلت لك، تسعى إسرائيل على أن تجعل غزة منطقة طاردة للسكان، غير قابلة للحياة، الظروف المعيشية صعبة، يصل الإنسان المواطن الفلسطيني ورب الأسرة على أنه ماذا سيفعل في مستقبل أبنائه.
1: كان الله في العون. الأخ منذر الحايك الناطق باسم حركة فتح في القطاع، شكرا جزيلا لك. إذن هذا هو حال أهلنا في القطاع، كان الله في العون، ورغم كل ذلك سنبقى على هذه الأرض. أشكركم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم غزة الشاهدة. لكم مني التحية، ومن طاقم العمل كان معنا في الهندسة الإذاعية عماد حمد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع غزة الشاهدة، برنامج خاص عن أثر العدوان على البنية التحتية في قطاع غزة. إعداد وتقديم رانيا أبو جرادة.
3: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. استشهاد مواطنتين إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس. وكان مواطن استشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي بمنطقة توام شمال غرب قطاع غزة. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك يقول إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي. قوات الاحتلال تهدم منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويدي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود لمواطنين في حي البستان في القدس المحتلة. إلى ذلك، قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم، ومستوطنون يقطعوا أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين. وفي الأغوار، قوات الاحتلال تشن اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي قلقيلية، قوات الاحتلال تهدم مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات بذريعة البناء دون ترخيص في قرية النبلياس شرق المحافظة. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. ضيوف بيت الله الحرام بدأوا التوافد إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس يوم غد 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. مقتل شخص اليوم في جريمة إطلاق النار وقعت في مدينة الناصرة، وذلك عقب إصابة 3 فلسطينيين وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة في كفر يسيف. استشهاد 3 لبنانيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان والجرمق في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. بدوره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا أو

منكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: من الأرض نبدأ وللمستقبل نزرع. صوت فلسطين بالتعاون مع وزارة الزراعة يقدم أرض زرع. نتشارك المعارف وننقل الخبرات ونستضيف أصحاب الريادة والاختصاص. نطرح قضايا المزارعين ونقدم حلولا عملية مع المهندسة الزراعية ضحى عابدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أرض زرع. برنامج أرض زرع، البرنامج اللي بنقل صوت المزارع من الميدان ويضع بين أيديكم المعلومة الزراعية من أهل الاختصاص ليبقى الإنتاج أكثر جودة والأرض أكثر عطاء. في هذه الحلقة نتنقل من حقول الصبر التي تواجه تحديات الآفات إلى بساتين التين التي تبحث عن العناية السليمة، ومن إرشادات الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك إلى الغابات التي أنهكتها الحرائق ونداءات حماية النحل. محطات زراعية متعددة نحملها إليكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أرض زرع. برنامج أرض زرع، من الأرض بنبدأ وللمستقبل بنزرع. أهلا بكم وإلى العناوين. محصول الصبر في مواجهة الحشرة القرمزية، أسئلة من الميدان وإجابات من المختصين. قبل عيد الأضحى المبارك، إرشادات بيطرية لذبح الأضاحي بصورة سليمة وآمنة. بين ملاحظة المزارع وخبرة المختص، ماذا تحتاج أشجار التين؟ والرزنامة الزراعية لأشجار البستنة الشجرية وأهم العمليات الزراعية خلال شهر أيار. رئة الأرض تتألم، حرائق الأحراج بين الأسباب وسبل الوقاية. ونداء عاجل للنحالين، الأعشاب قد تشكل خطرا على خلايا النحل. وفقرة البروشور الزراعي، سنكون مع التلقيح والتناسل في الأغنام وإدارة موسم الإنتاج. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج

0: عودة لكم من جديد مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات لنبدأ فقرات برنامج أرض وزرع. الحشرة القرمزية ما زالت تشكل هاجساً لدى مزارعي الصبر وتثير العديد من التساؤلات حول سبل المكافحة والحد من انتشارها. من الميدان نستمع وإياكم إلى هموم واستفسارات المزارعين.
1: أنا المزارع محمد عبد الكريم بن عودي من سكان قرية طمون. عندي مزرعة الصبر فيها ما يقارب 400 غرسة بين يعني مثمر وغير مثمر، ما يعادل 10 دلمات تقريبا. من أحد عوائق الإنتاج اللي هو انتشار الحشرة القرمزية، حيث تؤدي الإصابة بهذه الحشرة أولا إلى تشوه الكفوف، وبالتالي إلى عدم قدرة الكف على حمل الثمار، هذا إذا كان الكف يعني استطاع يعني تحمل الحشرة. أما إذا حمل الثمار فإن الثمار في العادي يعني تصاب، وهي تكون مرحلة أخطر، لأن الثمرة بتكون غير مرغوبة في السوق وذات طعم رديء ومشوهة. حاولنا معالجتها في المودات الحشرية، ننصحون الكونفدول وغيره بالإضافة إلى مواد التنظيف، ولكن هذا الإجراء يعني مش كثير كان مجدي ومكلف، لأنه إحنا عادة بتكون هذه المزارع بتكون نائية بدها تراكتر وبدها. نرجو من وزارة الزراعة الاهتمام بالأمر، تساعدنا ولو ببعض الأفكار العلمية والعملية اللي تساعدنا على التقليل أو الحد من انتشار هذه الحشرة. الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم.
2: المشكلة الأساسية اللي بنواجهها مع حشرة الصبارة الكرمزية هي قدرتها على التكاثر والانتشار السريع، تتغذى على عصارة النبات بشكل كبير، ظهورها في فصل الصيف بشكل أكبر من فصل الشتاء، ظهورها وامتصاصها على العصارة بيؤدي إلى جفاف واصفرار في الألواح وتساقطها وموت الشجرة بالكامل في حال عدم التدخل. كان ممكن يكون ضعف استجابتها للمبيدات، الحشرة عليها طبقة شمعية بتحميها من المبيدات أو من عوامل الجوية الخارجية مثل أشعة الشمس أو الأمطار. انتشارها السريع مثل ما قلنا بتنتشر بشكل كبير من مزرعة لأخرى. ممكن يكون كمان ضعف الوعي أو قلة الوعي بكيفية المكافحة أيضا، أو قلة التوعية بشكل عام بين المزارعين أيضا أدت إلى انتشارها بشكل أكبر.
0: وبعد أن استمعنا إلى هموم واستفسارات المزارعين بدورنا في برنامج أرض وزرع، توجهنا إلى المختص في مكافحة الآفات بالإدارة العامة لوقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور محمد القرني، وسألنا حول خطورة الحشرة القرمزية وكيف يمكن تمييزها وما هي الحلول للوقاية والمكافحة الحشرية، ونتابع وإياكم لنستمع.
3: تعتبر الحشرة القرمزية من أهم الحشرات الاقتصادية الضارة التي تصيب أشجار الصبر في فلسطين، وهي حشرة قشرية رخوية على شكل بيضوي وتتميز بلون أحمر داكن نظراً لاحتوائها للسائد القرمزي. علماً أنه تم تسجيل أول إصابة في فلسطين في 2019 في محافظة جنين، ومن ثم انتشرت بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة إلى جميع المحافظات. ما يميزها أنها سريعة الانتشار وتمتص عصارة النبات بشكل مباشر، وهذا يؤدي إلى ضعف ألواح الصبر وجفافها، وقد يصل الأمر إلى موت النبتة بالكامل إذا لم يتم التدخل مبكرا. يتعرف المزارع على هذه الحشرة عن طريق وصف أعراض هذه الحشرة، والأعراض الأساسية أن هذه الحشرة تصيب الصبر على مستوى سطح الألواح، عادة بتكون على شكل مستوطنات متفرقة ومختلفة الأحجام ومستقرة حول المنطقة السفلي للشوك. وأيضا ما يميزها أن الحشرات القرمزية تظهر على نبات الصبر بشكل أكوام بيضاء تشبه القطن، يعني هاي من الميزات بتميزها المزارع، أو بقع مغطاة بمادة شمعية. ومع تطور الإصابة تبدأ الألواح بالإصفرار والذبول والجفاف، وتتحرك هذه الحشرات إلى حافة لوحة الصبار، حيث يمسك الريح خيوط الشمع ويحملها إلى نبات جديد، وبالتالي هيك تنتقل الإصابة من لوحة صبغة لوحة صبغة أو من نبات إلى نبات. أخي المزارع، أختي المزارعة، بالنسبة لإدارة هذا المرض، نوصي باستخدام الإدارة المتكاملة للآفات، وهنا يعتمد على المراقبة المستمرة والكشف المبكر حتى نمنع الاستجابة المتأخرة في حدوث الإصابة. يرهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا النهج بيتكون من عدة خطوات حتى نقلل استخدام المبيدات. ومن هاي الطرق المستخدمة، أولا وأهمها هي الطرق الوقائية، المحافظة على نظافة الحقل من الأعشاب، وتنظيف مخلفات التقليم، وتعقيم الأدوات المستخدمة في التقليم وغيره من العمليات الزراعية. أيضا التقليم الجيد والمناسب وإزالة الألواح والأجزاء المصابة مبكرا يخفف من الإصابة، والتخلص منها بطريقة صحيحة وعدم رميها بجانب المزرعة أيضا يخفف ويمنع انتشار الإصابة. أيضا عدم نقل ألواح وثمار الصبغ المصابة إلى المناطق السليمة مهمة جدا. أيضا استعمال الصناديق البلاستيكية بدل الصناديق الخشبية لنقل الثمار، وذلك بعد غسلها وتعقيمها لتفادي نقل وانتشار هذه الحشرة عبر وسائل النقل. أخي المزارع، أختي المزارعة، في حال الإصابة المتوصلة إلى بداية شديدة، لا مفر من استخدام المبيدات الكيماوية ضمن الإدارة المتكاملة للآفات. نحاول قليلها، ولكن وصلت الإصابة عندي فلازم أستخدمها، فيجب استشارة المهندس الزراعي المختص. من الأمثلة على هذه المبيدات اللي هي المادة الفعالة إيميلوكلورايد، ديميثوت، سايبرمثرين. يفضل عند استخدام المبيدات الكيماوية في محاذير. من هذه المحاذير والتوصيات، أولا يفضل استخدام الزيوت المعدنية مع ضيفها لهذه المبيدات، لهذه المواد الفعالة، لزيادة فعالية وكفاءة المبيدات. أيضا يفضل الرش يكون غسيل وكثيف، إضافة إلى يفضل كمان التدوير بين المبيدات الزراعية لمنع اكتساب الآفات مناعة ضد هذه المبيدات. أهم شيء يكون يعني الملابس والوقاية من المبيدات خوفا على الصحة العامة. إضافة إلى في الإصابة الشديدة جدا جدا جدا لا تجدي المبيدات، الأفضل يتم خلع الأشجار المصابة جدا جدا والتخلص منها وإزالتها من مكان الحقل حتى لا يتم انتشار الآفات. وفي النهاية أود أن أوصي المزارعين والمزارعات أن استراتيجية الرصد والكشف المبكر والمراقبة المستمرة والمحافظة على المزرعة هي من أهم الأساسيات التي تمنع وصول الآفة إلى المزرعة، وبالتالي درهم وقاية خير من قطع العلاج. المراقبة أفضل من الاستجابة متأخرة.
0: لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام، الإخوة المزارعين والمزارعات، في برنامج أرض وزرع.

0: ومن حماية المزروعات من الآفات إلى حماية صحة الإنسان وسلامة الغذاء. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تبرز أهمية الالتزام بالإرشادات البيطرية السليمة عند ذبح الأضاحي والتعامل معها. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى الطبيبة البيطرية فرح فخري غانم من مديرية بيطرة رام الله والبيرة في وزارة الزراعة.
1: بداية إنه تكون هاي الحيوانات مربية في حضائر مناسبة، يعني يكون المربي يعني مهتم في أمور النظافة الدورية في الحظيرة والتخلص من المخلفات وروث الحيوانات ومكافحة الحشرات والطفيليات، مع منع أيضا اختلاط الحيوانات المريضة مع الحيوانات السليمة. بالنسبة للأمور الصحية واللي تتعلق بالأضحية، أولا إنها تكون نشيطة سليمة حركتها طبيعية، تأكد أيضا من أنها خالية من الأمراض والأعراض المرضية اللي بتكون واضحة وظاهرة مثل الهزال الشديد، العرج، الانتفاخ الشديد في البطن، الإسهالات، السعال أو اللهثة أو الإفرازات الأنفية، وجود جروح أو خراجات أو تساقط في الصوف ويكون نظر الصوف غير صحي، ووجود أمراض جلدية ظاهرة. طبعا انه يكون المربي ملتزم كمان ببرنامج تطعيم اللقاحات والتطعيمات البيطرية الدورية، وفي حال طبعا وجود اي حيوان مريض او تظهر عليه اعراض مرضية مثل ما حكينا لازم انه يكون معزول عن بقية الحيوانات السليمة، وطبعا عدم اعطاء اي ادوية او هرمونات بناء هيك يعني بشكل عشوائي ودون استشارة الطبيب البيطري، وأيضا مراعاة فترة الأمان للأدوية إذا لزمت. أما بالنسبة للحيوانات فيجب توفير علف جيد محفوظ بطريقة جيدة وتجنب استخدام أي أعلاف فاسدة أو مجهولة المصدر، وأيضا على المزارع أو المربي أنه يوضح للناس ويرشدهم بشروط الأضحية الشرعية وتوعيتهم بأنه الأضحية لازم تبلغ السن الشرعي المناسب حسب نوعها وتكون خالية من العيوب من الأمراض ويتعامل معها برفق ودون أي أذى أو ضرب. في أثناء عملية النقل والبيع تجنب تكديس الحيوانات فوق بعضها وتوفير تهوية جيدة وماء كافي خلال فترة الراحة والانتظار، وعدم تعريضها بشكل مباشر للشمس أو الحر الشديد، وأهم نقطة اللي هو إراحة الحيوانات قبل الذبح عدة ساعات من 6 إلى 12 ساعة، وفي المسافات يعني البعيدة والصعبة إنه حتى توصل ل 24 ساعة، ويفضل أيضا منع العلف قبل الذبح بحوالي 8 ساعات، لكن لا يمنع الماء لأنه الماء مهم جدا لتقليل التوتر والإجهاد والمحافظة على جودة اللحوم. أما في فترة الذبح وما بعد الذبح إنه نتأكد من ذبحها في الأماكن المخصصة في المسالخ، وذلك لأن طبيب المسلخ سيقوم بفحصها والتأكد من أنها سليمة وخالية من الأمراض وعدم ظهور عليها أي أعراض مرضية سواء اللحوم أو الأحشاء الداخلية. أما في حال المناطق البعيدة أو القرى أو يعني حسب العادات المتعارفة عنا إنه في ناس بيحبوا يذبحوا باب البيت في الساحة عندهم أو في ملاحم الموجودة في المكان، فالأفضل إنه يكون مكان نظيف ويكون مناسب، وعند الانتهاء من الذبح التخلص الصحي من المخلفات بالطريقة الصحيحة وعدم رميها عشوائيا تجنبا لانتشار الأمراض وتلوث البيئة. وطبعا بنحب ننبه المزارعين واللحامين وحتى الإنسان اللي بده يضحي أو يذبح إذا لاحظوا وجود أعراض غير طبيعية على اللحوم مثل تغير اللون أو الريحة أو تكون ملمسها لزج أو يعني مش كالوضع الطبيعي، هون في هاي الحالة الأفضل إنه يتم استدعاء طبيب بيطري، أقرب طبيب بيطري واستشارته، وأيضا عند وجود بعض العلامات على الأحشاء الداخلية مثلا في أحيان بتكون علامات واضحة يعني لا يمكن تفاديها مثل وجود أكياس مائية أو ديدان أو

0: المربي واللحام وجميع الأشخاص إنه لبس القفازات واللباس الواقي وغسل اليدين بعد التعامل مع الحيوانات ومع مخلفاتها وبعد الذبح والتنظيف بشكل جيد بعد الانتهاء من عملية الذبح. وكل عام وأنتم بألف خير وعيد أضحى مبارك.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض زرع. ومن الإرشادات الفيطرية المرتبطة بعيد الأضحى المبارك ننتقل إلى زاوية أخرى احتدنا من خلالها أن نتابع رسائل المزارعين وتساؤلاتهم من مختلف المحافظات. هذه المرة وصلتنا رسالة من أحد المزارعين خاصة من محافظة طول كرم آملا إيجاد الحلول المناسبة لها عبر برنامج أرض زرع. لنستمع وإياكم.
2: أنا المزارع عصام يوسف حمدان من كفر اللبد. استصلحت الأرض وزرعت هتين قبل 7 سنوات والحمد لله الشجر مثمر وممتاز، لكن تواجهنا عدة مشاكل كل سنة، وأهم هذه المشاكل النفل في تساقط الحبتين وهو أخضر، وأيضا تساقط الأوراق. ونطالب وزارة الزراعة خلال برنامج أرض زرع طرق الإرشاد، طرق الوقاية للمحافظة على هذه الشجرة المباركة من النفل ومن تساقط أوراق الشجر. وكذلك تواجهنا بعض المشاكل، من أهمها حماية الشجرة من النيماتودة، وكذلك حماية الأرض من الخنازير البرية التي أصبحت منتشرة في كل فلسطين وأصبحت عبئا كبيرا على كل الأراضي. فنحن نطالب وزارة الزراعة من خلال برنامج أرض زرع يرشدونا إلى الطرق الصحيحة والفعالة للمحافظة على هذه الشجرة، المحافظة على هذه الأرض. وألف شكر لكم في برنامج أرض زرع، كل الشكر للإخوة في وزارة الزراعة.
1: بدورنا توجهنا بهذه التساؤلات إلى المختص في وزارة الزراعة المهندس عودة صبرنة، المختص في البستنة الشجرية بالإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة، لنتعرف إلى الحلول الفنية وأهم العمليات الزراعية الواجب اتباعها في بساتين خلال هذه الفترة. طبعا مع تواصلنا مع المهندس عودة الصبارنة نظرا للحالة المرضية اللي بيعاني منها خلال هذه الفترة بعث لنا الإجابة وسنوافيكم بهذه التفاصيل. طبعا بالبداية احنا بنحيي المزارع عصام من منطقة كفر اللبد وجميع مزارعي كفر اللبد الصامدين على أرضهم وعلى جهدهم في استصلاح الأرض وزراعتها بأشجار التين المبارك. نسعد أكيد بسماع أنه الأشجار المثمرة هي ممتازة بعد 7 سنوات من التعب، وهذا أكيد ثمرة صبر المزارع واهتمامه. بالنسبة لمشكلة النفل وتدني جودة الثمار، تساقط الثمار والأوراق وهي خضراء، هذه الظاهرة غالبا ما ترتبط بعدم انتظام الري أو نقص بعض العناصر الغذائية، التقلبات الفجائية أيضا في رطوبة التربة مثل العطش الشديد يليه الري المكثف تؤدي إلى صدمة للشجرة مما يدفعها إلى التخلص من أوراقها وثمارها الخضراء. طبعا احنا بننصح الاخ عصام وايضا جميع المزارعين بتنظيم عملية الري وتجنب التغريق او التعطيش في بساتين التين، كما ينصح برش الاشجار بالكالسيوم والبورون لتثبيت الثمار وزيادة تماسكها والاهتمام بالتسميد البوتاسي لرفع جودة وحجم الثمار. بالنسبة لسؤاله الثاني حول مكافحة النيماتودة، طبعا التين هي من الأشجار الحساسة جدا للنيماتودة والتي تضعف امتصاص الجذور للماء والعناصر وتسبب تساقط الأوراق. للوقاية والعلاج يفضل استخدام مركبات مكافحة النيماتودة الحيوية أو الكيماوية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة في أوقات نشاط النيماتودة وهي بداية الربيع والخريف، مع إضافة الأسمدة العضوية المتخمرة.

0: كومبوست وحرث التربة لتهويتها وتوليد بيئة غير مناسبة لنمو هذه الديدان. بالنسبة لسؤاله حول مواجهة الخنازير البرية، طبعا هذه آفة باتت تؤرق الكثير من المزارعين وتسبب دمار كبير للمحاصيل والتربة. الحل الأكثر فعالية والأكثر استدامة لحماية الأرض هو باستخدام الشبك المجلفن القوي وتثبيته جيدا في الأرض بقواعد خرسانية لمنع الخنازير من رفعه. كما يمكن استخدام وسائل طرد بصرية أو ضوئية ومتابعة الحملات الجماعية التي تنسقها مديريات الزراعة والمجالس المحلية لمكافحة هذه الظاهرة بشكل جماعي في المنطقة. طبعا للأخ عصام من كفر اللبت في محافظة الكرم ولجميع المزارعين في محافظات الوطن، وزارة الزراعة عبر طواقمها الإرشادية مستعدة دائما لزيارة الأرض ومعاينة الأشجار عن قرب لتقديم التشخيص الدقيق والوصفات العلاجية المناسبة. نتمنى لكم موسما خيرا وبركة السواعد. لازلنا متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. نواصل معكم فقرتنا الثابتة وهي الرزنامة الزراعية، والتي نسلط من خلالها الضوء على أهم الأعمال الزراعية العمليات الزراعية الموسمية الواجب تنفيذها في البساتين الشجرية لشهر أيار. ضرورة حماية الثمار الصغيرة والمحافظة على نموها السليم وإجراء الترقيق اليدوي بإزالة الثمار الصغيرة وغير المتجانسة لتحسين جودة الإنتاج. إضافة التسميد التكميلي خاصة الفوسفور والبوتاسيوم لتعزيز نمو الثمار ومتابعة الآفات الحشرية وعلى رأسها ذبابة الفاكهة، واستخدام المصائد اللاصقة أو برامج المكافحة الوقائية الموصى بها. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض وزرع. شهدت أحراج وادي القف وطوباس وجنين خلال الفترة الماضية حرائق رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها مفتشو الحراج في المتابعة والمراقبة حول أسباب هذه الحرائق. لنستمع وإياكم من الميدان.
1: أنا معكم محمد نظمي علاوني، مفتش الحراج في محافظة جنين ومسؤول طوافي الحراج في المحافظة. نتحدث اليوم عن أسباب الحرائق التي تحدث في داخل الغابات والأحراش. من أهمها عدم اهتمام المزارعين المجاورين لقطع الغابات، مما يسبب انتقال الحرائق من الأراضي الخاصة إلى الأراضي الحكومية الغابات. السبب الثاني التنزه العشوائي داخل الحراج في المحافظة وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الطوافين الحراج، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المخصصة في الشواء، وعدم التأكد من إطفاء النيران في المناطق المخصصة. بالإضافة إلى ذلك إلقاء أعقاب السجائر بجوانب الطرق، علما بأن جميع الغابات في محافظة جنين يمر فيها الطرق الرئيسية المؤدية للمحافظات الأخرى.
2: سمير أبو خيزران، مسؤول الطوافين في قسم الحراج في مديرية زراعة طوباس والأغوار الشمالية. نتحدث اليوم عن الحرائق التي تنشب في الغابات والأسباب التي تؤدي إلى ذلك رغم الجهود والمكافحة الحديثة لمنع ذلك من قبل الإدارة العامة في وزارة الزراعة، لكننا في كل عام نتعرض لحرائق كثيرة ومؤلمة. أحيانا نتعرض لها في الغابات حديثة المنشأ وقديمة المنشأ، طبعا لذلك بسببين. الأول بسبب المزارعين المجاورين للغابات وطرق مكافحتهم للأعشاب الضارة بطريقة إدرام النيران فيها للتخلص منها، والسبب الثاني بسبب المتنزهين وعدم التزامهم في أماكن الشواء وكيفية التخلص من النيران بعد عملية الشواء وعملية التنزه داخل الغابات.
3: معك المهندس ماجد الأسد من مديرية زراعة الخلية ومدير الدائرة الفنية. رغم الأجراءات والجهود التي بذلتها وزارة الزراعة الفلسطينية للحد من حرائق الغابات، ما زالت غابات الوادي القف تتعرض خلال فصل الصيف لخطر الحرائق نتيجة عدة أسباب، وأبرزها التنزه العشوائي وأشعال النيران داخل المنطقة الحرجية، إضافة إلى قيام بعض المواطنين بحرق الأعشاب والمخلفات في الأراضي المجاورة أثناء أعمال التنظيف الزراعية، مما يؤدي إلى امتداد النيران بسرعة نحو الأشجار والغابات بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.
0: بدورنا توجهنا إلى المهندس أمجد فياض المختص في الغابات والمراعي بالإدارة العامة للغابات والمراعي في وزارة الزراعة، لنتعرف أكثر إلى أسباب هذه الحرائق، إمكانية الحد من انتشارها والحفاظ على الغطاء الحرجي. لنستمع وإياكم.
4: 95% من الحرائق مفتعلة وناتجة عن فعل الإنسان، و5% من هذه الحرائق تعود إلى عوامل طبيعية. من أهم أسباب الحرائق، الأسباب الطبيعية تتمثل في التغيرات المناخية من ارتفاع في درجات الحرارة والجفاف، أسباب بشرية أهمها ما يقوم فيه جهيش الاحتلال ومستوطنيه من افتعال واشتعال للنيران في الأراضي المواطنين والقريبة من الغابات. نعم، هناك خطورة كبيرة على الغطاء النباتي تتمثل في تدمير النظم البيئية بشكل كامل، والتي بدورها تؤثر على الإنسان والحيوان حسب مدى قربه من الغابة، تؤثر على الغطاء النباتي وتزيد من التصحر، تقلل من المساحات المخصصة للرعي، مما يساهم في زيادة التكاليف والأعباء على مربي الثروة الحيوانية. أكيد ما بنقدر نمنع الحريق، لكن يمكن الحد بانتشار هذا الحريق. من هنا بحب أقول إنه من أجل حدوث حريق لابد من توفر ثلاثة عناصر أساسية تعرف بمثلث الحريق. أولها المادة الفعالة للاشتعال وهي الأعشاب أو الأخشاب، ثانيا الأكسجين، ثالثا مصدرا للحرارة وهي شعلة. ومن أجل العمل على إطفاء الحرائق عند الشرارة الأولى باستخدام معدات بسيطة جدا مثل ضرب النار بأغصان خضراء أو بطانيات سميكة، ثانيا استخدام مضخات رش يدوية أو نثر التراب على الحريق. في حال عدم السيطرة على الحريق في المرحلة الأولى يتم الاتصال فورا على الدفاع المدني، بحيث تتأثر سرعة شدة الحريق وانتشاره بعدة عناصر أهمها المادة الحرجية وقابليتها للاشتعال، الأحوال الجوية السائدة خصوصا ارتفاع في درجات الحرارة وسرعة الرياح وشدتها. نعم، هناك استراتيجية تقوم فيها وزارة الزراعة، أهمها تقوم وزارة الزراعة بإدارة وحراسة 170 ألف درهم من الغابات من خلال 28 طواف حراج موزعين في جميع محافظات الوطن ومدربين من قبل طواقم الدفاع المدني بكيفية التعامل مع الحريق في المرحلة الأولى، ومزودين بمعدات بسيطة للحد من انتشار هذه الحرائق تتمثل في مطبات إطفاء حرائق، مضخات رش يدوية محمولة على الظهر، بالإضافة إلى وجود تنكات رش مجرورة على التراكتورات يتم استخدامها في المناطق الوعرة التي لا يمكن الوصول سيارات الدفاع المدني إليها. وإذا لم يتم السيطرة على الحريق منذ الشرارة الأولى يتم الاتصال فورا بالدفاع المدني. كما تقوم وزارة الزراعة بشق طرق داخل الغابات لتسهيل وصول التراكتورات والجرارات الزراعية والسيارات التابعة للدفاع المدني في حال نشوب حريق، بالإضافة إلى عمل خطوط نار لمنع انتشار الحريق وانتقالها من منطقة لأخرى داخل الغابة. يتم عمل صيانة لهذه خطوط النار من خلال رشها بالمبيدات الزراعية لمنع انبات النباتات والأعشاب التي تساهم وتساعد في انتشار الحرائق في الجفاف خلال فصل الصيف. عملت وزارة الزراعة في السنوات السابقة على استراتيجية التشجير المستدام في الغابات، بحيث يتم زراعة الأصناف المتجددة طبيعيا. في حال تعرضت هذه الغابات للحريق يتم نمو هذه الأشجار نموا طبيعيا دون تدخل الإنسان، مما يساعد في زيادة الغطاء النباتي بسرعة وتقليل التكاليف في زراعة الغابات. ومن أهم ما تقوم فيه وزارة الزراعة هو عمل لقاءات مستمرة مع جهاز الدفاع المدني للتشاور والمشاركة في الحد من انتشار الحرائق داخل الغابات. نعم، في هناك إرشادات للمواطنين بحب أنا أوجهها، وهي عدم اشتعال النيران في المناطق القريبة من الغابات، والتي تكون بال

0: خاصة في الأيام شديدة الحرارة التي تكون فيها رياح شديدة. ثانيا، عدم إلقاء أعقاب السجائر على جوانب الطرق والتأكد من إطفائها قبل رميها. ثالثا، اتباع تعليمات طوافير حراج الموجودين في الحرش واستخدام المناطق المخصصة للشواء. رابعا، التأكد من إطفاء النيران قبل مغادرة المناطق الحرجية بعد الانتهاء من الشواء والتنزه.
1: لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين والمزارعات في برنامج أرض زرع، ومن حماية الغابات إلى حماية النحل، ذلك الملقح الطبيعي الذي يشكل عنصرا أساسيا في استدامة الإنتاج الزراعي والتنوع الحيوي. في هذه الفقرة نوجه نداء للنحالين وتحذير مهم يتعلق ببعض الأعشاب وتأثيرها على خلايا النحل. الإخوة، النحالين كثيرا من الأعشاب تعمل على غلق مداخل خلايا النحل، مما يجهد النحل في حال السروح والعودة إلى الخلايا، مما يعمل على ارتباك النحل. إن العشب المتراكم أمام الخلايا يعمل على تغطية مدخل الخلايا ويمنع دخول الشمس وتدفئة الخلية، ويؤخر سروح النحل للحقل ويسبب حجب ضوء الصباح. الإخوة، مربي النحل، هذه الأيام هي أيام عملكم الحقيقي. احرصوا على تنظيف المنحل وبين خلايا النحل من الأعشاب حتى لا تجوف وتعرض منحلكم لخطر الحريق لا سمح الله. مع تمنيتنا بالسلامة للجميع. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام الإخوة المزارعين في برنامج أرض زرع. في محطتنا الأخيرة لهذا اليوم نصل إلى فقرتنا الثابتة، وهي البروشور الزراعي. بروشورنا الزراعي حول التلقيح والتناسل في الأغنام وإدارة موسم الإنتاج، والذي يأتي في وقت يمتد فيه موسم التناسل من بداية شهر أيار وحتى نهاية شهر تشرين الثاني. يستعرض البروشور التعريف بموسم التناسل وعلامات دورة الشبق لدى إناث الأغنام وطرق الإعداد لموسم التلقيح وتنظيم الشياع، إضافة إلى معلومات حول الحمل والولادة وعلاماتها وأهم الإجراءات الواجب على مربي الأغنام اتباعها لرعاية الأغنام بعد الولادة. نذكر بأن هذا البروشور من إعداد الزميل المهندس فتحي البسط من دائرة المجترات في وزارة الزراعة، وتصميم الزميل المهندس أحمد الأسمر، وهو أحد إصدارات وزارة الزراعة الصادرة عن الإدارة العامة لإرشاد والتنمية الريفية لعام 2023. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض زرع. مع أيام عيد الأضحى المبارك يبقى الاهتمام بالأرض والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وخلايا النحل مسؤولية لا تتوقف، لذلك ندعو مزارعينا إلى مواصلة تفقد أرزاقهم ومتابعتها خلال أيام العيد. هذه تحيات مهند قعدان من الهندسة الإذاعية والمونتاج، كنت معكم في الإعداد والتقديم المهندسة الزراعية ضحى عبدي. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، هذه تحياتنا وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. استشهاد 3 مواطنين في غارات للاحتلال على قطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في القدس ومنزل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. حجاج بيت الله الحرام يقضون اليوم في مشعر منى استعدادا لوقوفهم على جبل عرفات. إلى تفاصيل النشرة مستمعين، حياكم الله. استشهدت مواطنتان إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس، وكان مواطن استشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي بمنطقة التوام شمال غربي قطاع غزة. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديموغرافي. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع.
1: من العوائل الفلسطينية تحت خط الفقر، أي منظمة إنسانية وأي منظمات إنسانية، وإسرائيل تمنع المنظمات الإنسانية تقريبا 35 منظمة إنسانية صارت تمنعها من العمل في قطاع غزة. في كل الأحوال هناك وضع خطير وكارثي في قطاع غزة. إذا عندما نتحدث عن منظمة إنسانية وعن عشرات المنظمات الإنسانية، ما سيفعل في غزة؟ حقيقة غزة تحتاج إلى يعني مرحلة تعافي كبرى، تتدخل كل دول العالم من أجل إنقاذ غزة. دون ذلك المنظمات مشكورة، لا شك أنها مشكورة، لكن هل هي تستطيع؟ هي لا تستطيع. تتحدث تقريبا عن 2,400,000 مواطن فلسطيني، منهم 2,000,000 في الشوارع يعيشون، 2,000,000 تحت خط الفقر، لا يجدون حتى لقمة العيش، جميع يبحث عن تكية وعن طرد غذائي. إذا حقيقة كل ما يفعل في قطاع غزة هي مبادرات إنسانية قليلة جدا لا تفيد للأسف الشديد.
0: هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويضي، كما جرفت أسوار وأراضي تعود لمواطنين في حي البستان في القدس. وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير سكان حي البستان والسيطرة على أراضيهم عبر سياسة الهدم والتجريف وفرض المخالفات والإخطارات بحق الأهالي. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم. إلى ذلك قطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين. وفي الأغوار شنت قوات الاحتلال اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي قلقيلية هدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات بذريعة البناء دون ترخيص في قرية النبلياس شرق المحافظة. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. وأكد رئيس الوزراء أن قضية الخان الأحمر والتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية. بدأ ضيوف بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر ميناء إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2,000,000 حاج، ويؤدي الحجاج هناك الصلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس يوم غد 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. قتل شخص اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة، وذلك عقب إصابة 3 فلسطينيين وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة في كفر ياسيف. ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ بداية العام إلى 108 قتلى. استشهد 3 لبنانيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان الجرمق في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي 3,151 شهيداً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام، لكن لا يمكن لأحد أن يقول إن البلدين توشكان على التوصل لاتفاق. في حالة الطقس يوم غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. والأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله دائما أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا الإخبارية هذا تذكير بأبرز عناوينها: استشهاد 3 مواطنين في غارة للاحتلال على قطاع غزة، الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في القدس ومنزل في بلدة نحال غرب بيت لحم، حجاج بيت الله الحرام يقضون اليوم في مشعر منى استعدادا لوقوفهم على الجبل عرفات. ختام النشرة من صوت فلسطين، هذه تحية بأمان الله.

تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر تربة، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

وهنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شهيدتان إحداهما طفلة وإصابة 17 مواطنا في قصف مروحي غرب خان يونس، وشهيد ثالث متأثرا بإصابته شمال غربي مدينة غزة. وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع إلى 72,797 والمصابين إلى 172,821 منذ بدء العدوان الإسرائيلي. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت تجاه جبل الطويل في مدينة البيرة. وتلك القوات تقتحم بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس وبلدة قبلان جنوب المدينة. والاحتلال يهدم منزلين من طابقين بالقدس المحتلة وآخر في بلدة نحلين غرب مدينة بيت لحم. الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء يبحث برام الله مع أهالي الخان الأحمر تعزيز صمود التجمعات البدوية المهددة. حجاج بيت الله الحرام يقضون اليوم في مشعر منى استعدادا لوقوفهم على جبل عرفات. مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة داخل أراضي 48. ثلاثة شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. وغدا لا تغير يذكر على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.

0: يستحق الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامج إرادة الذي يتناول موضوع تمسك وصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة التي طحنتها آلة الإبادة الإسرائيلية والحرب الهمجية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية، والتي يعني خلفت أعدادا مهولة من الضحايا بين شهيد وجريح ودمار شامل في كل مرافق الحياة والبنية التحتية. في مستمعينا الكرام، للحديث في موضوع هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف معنا هنا المواطن محمد الطباطيبي أبو أكرم، الذي صمد وظل متمسكا بالأرض وعدم النزوح من مدينة غزة. أهلا بك أبو أكرم.
2: أهلا بك.
1: يعني بالبداية بالتأكيد كانت ظروف صعبة في مدينة غزة عاشتها طيلة الحرب، وكانت هناك عمليات النزوح المتكررة والهمجية الإسرائيلية التي يعني كانت تستهدف كل شيء يتحرك في غزة، لكن رغم ذلك صمدتم في مدينة غزة ولم تنزحوا لا في المرة الأولى ولا يعني إلى الجنوب كما كانت تطلب قوات الاحتلال، لا في المرة الأولى ولا في الثانية. يعني ما هو الدافع الذي يعني جعلكم يعني متمسكون إلى هذه يعني اللحظة وهذا الحد، عدم الخروج من مدينة غزة؟
2: والله احنا كان عندنا دوافع كثيره ان احنا ما نطلعش من بيوتنا، لانه الواقع ما كناش احنا متوقعين انه الحرب تستمر لمده طويله.
1: نعم.
2: وفي الحقيقه انا كان عندي وضع خاص، والدي كان مريض وما قدرت انا انزح على الجنوب، وكنت متشبث في الارض هذه لانه والدي كان يوصينا على انه احنا ما نطلع من بيوتنا. وفي ظل الظرف عدم طلوعنا من بيتنا كان اللي هو مرضه، كنا نروح على مستشفى الشفا وضلينا يعني نطلع فيه على الشفا، ويقولوا لنا فيش يعني علاج ده الوالد في ظل نقص حاد الادويه والعلاج.
1: نعم.
2: لانه في عندهم حالات من الشهداء والجرحى كان بكم كبير، فنطلع مره ومرتين وثلاثه في خلال الاسبوع ما نقدرش نعالج الوالد، فنرجع على بيتنا. من ثم يعني انا كنت في بيتي، بيت والدي، نزحت على بيت اخويا لانه كان في قصف من خلفنا وما قدرنا نضلنا في بيتنا، نزحنا على بيت اخويا الثاني في منطقه العمري. ضلينا صامدين لغايه ما اجت الطيران، رمى علينا اللي هو المناشير وكواد كابتر تيجي تضرب قنابل علينا، ضربت على مأذنه العمري وما قدرنا نضلنا موجودين هنا. ففضلنا ان احنا ننزح من مكان لمكان اخر، يعني في نفس البلد ما قدرنا نطلع منه،
1: بعد مئات الامتار عن المكان المستهدف.
2: صحيح، بس نتلاشى قصه اللي هو القصف المباشر بيننا وبينهم.
1: نعم.
2: لانه كان الاشي في يكلفنا من لما نطلع من مكان لمكان لقله وسائل النقل، وكانت تكلفتها باهظه انه احنا نطلع من مكان لمكان، ما تقدر تاخذ معك حاجيات بيتك.

0: تفاصيل حياتك، تروح تعاني من المكان اللي بتروح فيه، بدك تهيئ حالك من اول وجديد على من المعيشه كامله يعني. وفي ظل يعني ظرف مرض ابويا هذا اتعبنا كتير، انه احنا ما المستشفى ما قدرتش يعني تكون معنا في اللازم
1: نتيجة نقص الأدوية صحيح. والمستلزمات الطبية وما إلى ذلك،
0: تعرضنا لتدمير مصدر رزقنا اللي هو بيتنا ومحلنا. كنت أنا
1: يعني قبل أن نتحدث عن الأضرار، ربما يعني النزوح كان يعني مرفوض شكلا، وكان هناك ضغط من كبار السن
0: صحيح.
1: ربما تخيم في عقولهم شبح النكبة عام 48 ولا يريد تكرارها.
0: صحيح، هذا اللي هم كانوا يوصونا فيه، يعني كانوا يوصونا انه احنا اول شغله ما ننزح من بيوتنا ونتشبت في هذه الارض، لانه تعلموا من الاكبر منهم لما وصلتهم الرساله وصلوا لنا اياها ان احنا ضلنا صامدين. وفي نفس الوقت كان يعني هذه وصيه انا اخذتها من والدي، في انه انت في ظل الوقت الصعب انه امنع اهلكم من اكل وشرب وماء على سبيل انه ما تتعرضوش لاي يعني زعزعه في هذه القصه. ولكن الظروف كانت أكبر من الجميع، والحرب كانت بشعة، قضت على الأخضر واليابس، الجميع ما تحملهاش بظل نقص يعني المواد الغذائية والشرب وكل حاجة كل حاجة.
1: نعم. طيب كم مرة نزحتم داخل مدينة غزة؟ يعني أنا أعرف أنه الصامدين في مدينة غزة يعني أقل واحد نزح 10 مرات أو أكثر.
0: صحيح، أنا تعرضت للنزوح ما لا يقل عن 7 ل10 مرات، وأنا بنزح من بيت لبيت، وكانت هذه تكلفتها باهظة علينا، لأنه كنت أنا عندي مثلا لا يقل عن 50 شخص عيلة، كان عندي أخواتي وكان عندي أهلي كلهم كانوا عندنا في بيت واحد كلنا، يعني بيت كامل. كنت لما بدي أنزح بدي أفكر في نزوح لا يقل عن 50 شخص، وال50 شخص هذولا تكلفة وسيلة النقل كانت مكلفة علينا، وفي ظل عدم توفر اللي هو المواد الغذائية كمان، لأنه كان علينا حصار خانق علينا، فالوضع كان صعب جدا في ظل النزوح من مكان لآخر، وضع كان صعب جدا يعني. أيام وليالي كنا أقول لك نتمنى ننام ما نصحى من ظل هولة الأحزمة النارية اللي تعرضنا إلها. فيش بيت فيش مكان توجهنا إله إلا صار يعني شهداء بجوارنا، تعرضنا لكثير يعني قصف، في منا كان إصابات كثيرة، أولاد عمي هنا في منهم استشهدوا 3 انفار في حزام ناري في البيت هذا الموجود في موقع جباليا.
1: نعم.
0: بيتي أنا شقتي راحت كاملة، انحرق البيت من تحت كله، عمارة مكونة من 4 طوابق، كثير يعني الوضع كان صعب
1: بالنسبة. يعني لم يسلم أي مواطن في قطاع غزة من فقدان مقومات الحياة ومصدر الرزق والممتلكات يعني الخاصة. حدثتني عن مصدر رزقكم وتعرض للتدمير، يعني كيف ذلك؟
0: صحيح والله، احنا أنا من ثاني يوم الحرب تم التواصل معي من الجيش الإسرائيلي في ظل إخلاء بيت عمارة مطر، وإخلناها، وكان يعني إلي أنا بمحل موجود هنا محل والدي، وكان في بضاعتي ومصدر رزقي كلهيته، وكنا يعني في بضاعة كنا نبيع ونشتري. في ظل اللي هو قصف عمارة مطر تم اللي هو تدمير البيت وتم تدمير مصدر رزقنا، والأمور اتعقدت بزيادة، إنه احنا هذا ضعف من المعاناة تبعتنا في ظل الوضع اللي احنا موجودين فيه.
1: نعم. يعني هل يعني هذه الأحداث يعني ما ضغطت على نفسياتكم بالمغادرة كما كان يطلب الجيش الإسرائيلي من السكان؟
0: كما عودونا كبارنا أنه إحنا في ظل الصعوبة اللي موجودة فيها، وكانوا يطلبونا في هذا اللي هو النزوح من مكان لآخر، إحنا كنا كان في عنا شو نوع من الغرابة في الموضوع، لكن كنا إحنا ما نبين ونظهر للأشبال ولا الأطفال اللي عنا إنه إحنا هذا الموضوع إن نهول منه قدامهم. ليش؟
1: نعم.
0: لأنه بدنا إحنا نضع منهم شو من الأمان على سبيل إذا وقع الكبير ضاع الصغير.
1: نعم.
0: فإحنا ظلينا صامدين في هذه البلد رغم كل المنادات تبعتهم بالنزوح والطوع إلى الجنوب أو من مكان لآخر، ظلينا صامدين بفضل رب العالمين، والحمد لله على ما صار، مع أنه تعرضنا إحنا كعائلة الطباطيبي لا يقل عن 150 شهيد في هذه الحرب.
1: قدام
0: من مناطق متعددة، من الجنوب، من انصراط، من الواد، من موقف جباليا، من عامة البلد. يعني كان في عندنا شهداء كم كبير، كنا نعاني كثير معاناة.
1: يعني ربما بعض العناد التي يعني تتعصب في الفلسطينيين مع الإيمان بالحقوق، يعني هي ما دفعت المواطن أن يجابه هذه الآلة الرهيبة الحربية الإسرائيلية التي كانت تفتك بغزة.
0: صحيح، وهذا إحنا دفعنا ثمن كبير إحنا من يعني أرواحنا وممتلكاتنا، فداء لله والرسول وفداء للوطن، إنه إحنا نضلنا صامدين ومتثبتين في هذه الأرض برغم كل المعاناة اللي عانيناها والشهداء اللي قدمناهم، هنبقى صامدين إن شاء الله.
1: السنة الأولى من هذه الحرب استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي طبعا اللي هو سلاح التجويع على مناطق شمال قطاع غزة، مدينة غزة والشمال، ويعني وصل الحال إلى أوضاع مأساوية جدا. يعني كيف أثرت عليكم هذه الفترة ويعني كيف استطعتم تجاوزها؟
0: أولا إحنا حالنا حال الجميع في هذه المجاعة اللي تعرضنا إلها، ولكن بدنا نستخدم اللي هو قدر الإمكان إن إحنا نوزع الحمل قوت تبعنا اللي إحنا كنا نحصل عليه. يعني تعرضنا إحنا ما نلاقيش لا قمح ولا طحين في هذه البلد، يعني استخدمنا الذرة، استخدمنا من عندك الشعير، استخدمنا كل حاجة طحناها، والعدس طحناها لكي نسد نمق أطفالنا، لأنه لا يهم الكبير نفسه قد ما يهم الأطفال سد جوعهم.
1: نعم،
0: ونختصر الأكل والشرب على قصة اللي هو إن احنا ناكل في اليوم مرة واحدة على سبيل نمشي أمورنا، لحين يعني ما نلاقي طحين أو حاجة تسد رمق الأطفال.
1: كيف كنتم تواجهون صرخات الأطفال، صرخات الجوع من الأطفال في هذه الأوقات العصيبة؟
0: نقطع من قوتنا لإطعام أطفالنا، نسد حاجة أطفالنا قبل ما إحنا ذاك، إحنا نصبر ونصمد مقابل إنه أطفالنا يأكلوا، ونصبرهم على ما الله قسم الأيام من الوضع الصعب، لأنه كانت معاناة صعبة في ظل المجاعة، والحمد لله أزمة وعدينا منها، لكن مش بسهولة، مش بسهولة من ناحية مادية، من ناحية توفير الغذاء كانت صعبة كتير، لأنه ما وصل عندنا كيلو الطحين زي ما بتعرفوا ما يقارب حوالي $50.
1: نعم،
0: $50 أنت توصل، يعني هذا كان كعبء على كهلنا إنه إحنا نوفره، لكن توفر عندما توفر الكيلو بدك تستخدمه يومين عشان توفره للأطفال مش لنا كمان، وأنت مشيت حالك في إيش مكان، لكن الطفل بدك تسد جوعه كيف مكان.
1: نعم، ربما أيضا هذا يعني اصطدم بأمر واقع وكانت من السلبيات التي رافقت الحرب، وهو يعني نقص العمل ونقص السيولة بشكل كبير، ربما فاقم من الوضع في غزة على المواطنين وكبلهم من حيث يعني قضاء حاجياتهم من المشتريات.
0: صحيح، هذا كلفنا إشي، يعني أقول لك أنا كلفنا بشكل كبير، يعني إذا كنا مدخرين أي شيء في هذا قبل الحرب، في ظل الحرب وغلاء المعيشة والتجويع اللي تعرضنا له، تعرضنا لنكسات مادية لا أعلم فيها، يعني التحقنا بديون كبيرة.
1: نعم،
0: في ظل الظروف الصعبة.
1: رغم هذه المخاسر ويعني فقدان الممتلكات والمقومات، يعني هل تشعرون بالندم على ما جرى في فقدان هذه الممتلكات وهذه الأموال التي جمعتموها طوال حياتكم؟
0: احنا بنشعرش بندم، لانه الشغلة هذه الله كتب علينا الصمود والصبر في هذه البلد.
1: نعم،
0: ما بنندم على اي شيء صار، بس ليش هذا كله بنحتسبه عند ربنا.
1: طيب ابو اكرم، يعني اكثر من عامين على حرب الابادة في غزة، وكان هناك يعني في 10 أكتوبر اعلان وقف الحرب، وقف اطلاق النار، يعني كيف يعني استقبلتم هذا الاعلان وكيف تنظرون إليه في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي حصدت أكثر من 350 مواطنا أيضا، وتدمير زيادة التدمير في المساحات الحضرية في غزة؟
0: عندما استقبلنا هذا الخبر ما حدش كان مصدق إنه في وقف إطلاق نار من شناعة الحرب اللي احنا تعرضنا إليها، وممكن كنا نكون أكذوبة هذه موجودة إعلاميا، لأنه كذا مرة صارت هذه إعلان عن هدن وما صمدتش. وهينا على حالنا زي ما احنا. بالنسبة لوقف اطلاق النار استمر القتل والتدمير والتجويع برضو مش شغلة بسيطة هذا اللي بيصير فينا. وهاي الوضع اللي احنا عايشينه يعني لو بتخش بحزفيرها في كل بيت له معاناة، في كل بيت في شهيد، في كل بيت في معاناة ما يعلم فيها الله. ربنا يصبر الجميع ويرحم شهدائنا ويشفي جرحانا.
1: نعم أبو أكرم، اليوم رغم يعني وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية المستمرة، أيضا إسرائيل تلوح بيعني استئناف هذه الحرب لو حصلت هذه الأمور واستئنفت الحرب، يعني هل عزيمة وإرادة الصمود ما زالت متجذرة لديكم لا سمح الله إن حدث ذلك؟
0: وإن عادت الحرب إن شاء الله صمدين في بيوتنا، صمدين في محلاتنا. ايش اللي الله كاتبه لنا حنشوفه زينا زي الجميع. اللي مكتوب على الناس مكتوب علي انا شخصيا. زي ما كنا من اول الحرب صمدنا وتنقلنا من مكان لمكان وصبرنا، نفس النظام حيكون. اطلوع من البلد هذه مش طالعين، لكن اللي مكتوب على الناس حيصير علينا ان شاء الله.
1: طيب اصعب موقف واجهته في هذه الحرب خلال العامين؟
0: والله مواقف صعبه، مواقف الشهاده، مواقف قصف البيوت. اتعرضت انا لموقف الصحابه عندما كان جميع اخواتي واخواني واهلي موجودين في بيت واحد في الصحابه، وتم تدمير حزام نازف لعده منازل من خلفنا، وصل لغايه السور والمطبخ عند اخويا البيت. ما حدش كان مصدق حاله انه ضلينا على وجه على قيد الحياه. هي تعرضوا زوجتي واختي وعاد اللي حوالي 10 انفار، تعرضوا لاصابات طفيفه والحمد لله. كان هذا اصعب موقف كنت اشاهده، لانه كان تحمل المسؤوليه بعد وفاه والدي. فكانت هذا الموضوع كان صعب، انك انت حامل حوالي 50 شخص في رقبتك وتعرضت لموقف زي هذا في ظل القصف والوضع اللي احنا موجودين.
1: طيب أود أن أسألك يعني هذا السؤال، يعني وربما نحن ننظر إلى المستقبل ونتفائل بنهاية فعلية لهذه الحرب وانقشاع هذه الغمة عن غزة وعودة الحياة إلى طبيعتها، ما هي أمنياتكم وطلباتكم للمستقبل؟
0: أمنيتنا الأمن والأمان لكل مواطن، وهداة البال للجميع، وتزيح عنها الغمة كلهيتها، لأنه هذا أمل وأمنية أي مواطن.
1: الله يصبركم ويديم صمودكم. فظائع وأمور عصيبة مرت على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبالتأكيد أهلنا في شمال قطاع غزة الذين رفضوا النزوح من الشمال ومن مدينة غزة إلى الجنوب، يعني صمدوا بعزيمة جبارة وإرادة قوية استطاعوا الاتكاء عليها وعدم مغادرة المدينة رغم الفظائع الإسرائيلية ورغم جبروت الآلة الحربية الإسرائيلية. وما زال هناك حسب الأخ محمد الطباطيبي أبو أكرم، ما زال لديهم هذه الإرادة للصمود والتمسك بالأرض في قطاع غزة هنا رغم التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها إسرائيل في كل مرة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الأخ محمد الطباطيبي أبو أكرم. شكرا لك أبو أكرم.
0: شكرا لكم على تواصلكم معنا في هذه الظروف الصعبة، وإن شاء الله بتكون الأمور أحسن في الأيام الجاية وتخلص الغمة على خير.
1: نعم، وبالتأكيد يعني هذه أجمل التحيات لكم مستمعينا الكرام من فريق العمل من الهندسة الإذاعية رفقنا الزميل بسام محيسن، ومن الإعداد بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الثامنة. 3 شهداء و17 جريحا في قطاع غزة، وارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 72,797. مستوطنون يهاجمون عزبة على أطراف قرية عبوين شمال غرب مدينة رام الله، والاحتلال يطلق قنابل الغاز والصوت تجاه جبل الطويل بمدينة البيرة وينصب حاجزا عند مدخل قرية ترمسعية شمال شرق مدينة رام الله. وقوات الاحتلال تهدم منشأتين شرق مدينة قلقيلية. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يبحث برام الله مع أهالي الخان الأحمر تعزيز صمود التجمعات البدوية المهددة. مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمدينة الناصرة. 3 شهداء في غارات للاحتلال جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. وغدا لا تغير على درجات الحرارة التي تبلغ بالقدس المحتلة نهارا 25 درجة مئوية. انتهى الموجز، قدمه نديم عبدو، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، في ظل استمرار النزوح وتكدس آلاف العائلات داخل مراكز الإيواء والخيام، تتفاقم المعاناة الإنسانية يوما بعد يوم، ليس فقط بسبب نقص الغذاء والمياه، بل أيضا نتيجة انتشار القوارض والحشرات داخل أماكن السكن المؤقت. واقع صعب يهدد الصحة العامة ويزيد من مخاوف الأهالي، خاصة الأطفال والمرضى، وسط إمكانيات محدودة وظروف معيشية قاسية.
2: احنا على مدار السنة الثالثة الآن عايشين في نفس الخيام. عندك حالات كتير كبيرة بيصيبها حالة اضطرابات شمس وإغماء خلال فترة النهار في داخل المخيمات. يعني أول مرة أشوف قوارض ملونة عندنا في قطاع غزة، حجم القارض كأنه حجم أرنب. قبل عدة أيام كان في عقارب. يعني هذا كله ضغط، يعني أنت تخيل أنه أنت ليالي طويلة مش بتنام. النازح والمواطن الاثنين متضررين.
1: في هذه الحلقة نستضيف المواطنة والنازحة تهاني حمد. مرحبا أخت تهاني، يعطيك العافية والحمد لله على سلامتكم.
2: يا هلا، يعطيك العافية، الله يسلمك يا رب.
1: يعني بالتأكيد أستاذة تهاني، يعني أنت نازحة ومقيمة في المحافظة الوسطى وخاصة في دير البلح، يعني الكثير من المعاناة داخل مراكز الإيواء الداخلية والخارجية وداخل الخيام أيضا المكتظة بعدد الأفراد، وفي ظل أجواء الصيف الكثير من المعاناة. صفي لنا هذه المعاناة التي تمارسونها يوما بيوم.
2: احنا على مدار السنة الثالثة الآن عايشين في نفس الخيام، سواء كانت الشوادر اللي احترقت أصلا من قوة الشتاء الماضي. الآن احنا بنعيش في معاناة كبيرة جدا في ظل وجود شوادر أصلا هي مهترئة ولا تقينا من حر الصيف. هي بالعكس هي المأساة بحد ذاتها، إنه هي بتعطينا حرارة بزيادة أصلا في الصيف. عندك حالات كتير كبيرة بيصيبها حالة اضطرابات شمس وإغماء خلال فترة النهار في داخل المخيمات، وخاصة إن إحنا خيم عبارة عن شوادر وبطانيات في بعضنا، يعني فيش أي خصوصية للإنسان داخل خيمته حتى إنه يقدر مثلا يخفف ملابسه، أو الصبايا مثلا يشلحوا طرحتهم إيش زي هيك عشان يعرفوا يخفف عن حالة حر الصيف. بالإضافة لأنه عندنا مشكلة، لقيت حكاية المي اللي بطلت تيجي وتصل لغالبية المخيمات لغير عن طريق مبادرين، أو سيارة واحدة تيجي على المخيم كله 5 كوب لمخيم مثلا فيه 300-400 أسرة، يعني يا دوب تاخد لك قربة مي للشرب. يعني احنا على الأقل لو بدك تبرد على حالك في الصيف اللي جاي انه انت تتحمم أو تغير أو شو زي، هذه المسألة مش موجودة، لأنه انت هتفضل مثلا ان انت تعمل أولويات الشرب، أولويات الأكل والطهو، على انه انت تتحمم أو تبرد حالك. لا مش موجود، حتى المية المالحة الآن أباتت غير موجودة، لأن أصبحت الشارع شريعة مية المكروت والمالحة.

0: أو هي أصلا غير صالحة للاستخدام الآدمي بكل الأحوال، لكن أصبحت بديل، والبديل هذا أيضا انقطع الآن. نعم. فهذه أحد المصائب.
1: سيدة هاني، يعني معاناة في الطعام والشراب والمأكل والمسكن الضيق خلال هذه الخيمة الضيقة أو قلة المساحة التي تحتوي على عدد أفراد من الأسرة، إضافة إلى ذلك معاناة جديدة ومعاناة متراكمة هي معاناة القوارض الذي انتشرت في فصل الصيف في هذه الأيام، القوارض والزواحف والخطرة التي يعاني منها الأطفال والكبار السن والأمراض الذين يعانون من أمراض السكري والضغط أكثر خطورة. يعني صف لنا هذا الواقع السيء الذي يعاني منه هذه الفئة.
0: مع بداية فصل الصيف ظهر عندنا الحياية، يعني امبارح احنا في المخيم سكنا ثلاث حياة، واحدة منهم قرصة الطفل في رجله واضطرينا نطلع نجري بيه على المستشفى علشان احنا اصلا مش عارفين ايش نوعية الحياة حتى الموجودة. حتى القوارض اللي هي العرس والاشياء زي موجودة انواع جديدة احنا اصلا ما بنعرفها، يعني اول مرة اشوف قوارض ملونة عندنا في قطاع غزة. حجم القارض كأنه حجم أرنب، يعني احنا بنطلع حتى العرس اللي احنا بنمسكها هي حجم أرنب، وما فيش عندنا لا مبيدات ولا في عندنا اي امكانية ان احنا نعالجهن. يعني حتى الامراض الجلدية اللي صارت بسبب البقو البراغيث اللي انتشرت عند الأطفال وعند الكبار، يعني في تروح على المستشفيات او العيادات ما فيش لهم علاج. نعم. يعني ما في مجال حتى ان انا عالج اثارهم. ما هو برضو بدنا نحكي انه انت قاعد على نفس قطعة ارض، احنا مجرد قطعة ارض طينية انت قاعد فيها مخيم لك ثلاث سنوات، سواء كانت فيش اي ادنى معايير للنظافة، ادنى معايير للامكانية اصلا انت ترش مثلا مبيد حشرة وش زي كده، انا مش متواجد اصلا. نعم. ممنوع ان هي تفوت عن طريق قطاع غزة، ولما بنطالب اي مؤسسة او بروح في اي مكان يعني على الاقل خلينا نرش مكان البراغيث هذه، انه هي تبطل تقرص الناس اللي هي صارت عندنا حالات تسمم في الدم للاطفال والمرضى، خاصه المرضى السكري الضغط والسرطان، هذول اصبح عندهم حالات تسمم في الدم بسبب البراغيث هذه. نحن الى هاي اللحظات مش قادرين نتواصل مع اي جهه تقدر تامن لنا العلاج لهم ان هي ترش المخيم. صاروا يعطوا حلول بديله، مثلا حطوا سكن وخروط السكن مع الرمل مع الاشياء، بس ما اعطت اي نتائج ولا 1%. حتى الشركات اللي بتطلع طلعت في قطاع غزه ان هم بيرشوا الخيم، هما بالاصل عمليه طلعت بس عمليه نصب، انه هي في الاصل ما بتعطي نتائج. يعني الناس جابوها بمئات الشواكل، انا جبتها 120 شيكه، رشت خيمه عباره عن 3×3، انا عندي 7 افراد في الخيمه الصغيره هذه، ولما رشيتها اختفت الحشرات هذه لمده يوم واحد فقط، ثاني يوم كانت راجعه. يعني بالاول بالاخر حتى الناس يعني اللي بالشركات اللي بتحاول ان هي تغطيها انا ما في مجال ان هي تغطي، ولا انه انت بتقدر مثلا انك تواجه مثلا زي العراس او الحشرات الزاحفه، الحشرات اللي احنا اول مره نشوفها اصلا. لا. يعني قبل عده ايام كان في عقارب، يعني في ناس في مخيم سنابل هان في دير البلح وطلعت عليهم عقارب من تحت الردم، نعم مخيم ما بين ردم.
1: نعم، هي تنتشر في فصل الصيف نظرا للحرارة المرتفعة، تنتشر هذه القوارض والزواحف والحشرات الخطرة التي تنتشر في جميع مراكز الإيواء. ما هي سبل المكافحة أستاذة تهاني من أجل تقليل من مخاطر هذه الزواحف والقوارض؟
0: أول شيء في سبل المكافحة أن احنا نفوت المبيدات الحاجز الخاصة بها على قطاع غزة، أنها تتولاها مؤسسات داخلية سواء دولية أو محلية، أن هي تزحب حق الله على المخيمات، أن هي ترش مثلا المخيمات بشكل كامل. هذه لأنه ما فيش عندك إشي تاني. نحن عندنا لما بدنا نيجي ندور كمواطنين أو كنازحين بدنا ندور على سبل الوقاية، ما فيش، مش ملاقيين لأنه ما فيش إمكانيات. حتى لو بدك تشتري مثلا لزقة أو إشي زيك أو مصيدة حتى لفيران، هي أصلا موجودة داخل السوق صناعة محلية بالأدوات المتاحة، ما بتعطيكش النتيجة القوية. ممكن تعطيك نتيجة 50% بس، إما 100% أو حتى 70% مش موجود، لأن هذه الأشياء أصلا بإمكانيات من العدم، من لا شيء صنعوا شيء. نحن كشعب غزة من كل شيء بنصنع صامدين وموجودين، لكن الوضع اللي احنا فيه أصعب بكتير، وخاصة هلقيت مع تهديد المجاعة الثالثة لتقليص المطبخ العالمي اللي احنا أصلا كلنا معتمدين عليه، هلقيت احنا فيه عندنا مجاعة.

0: جديدة على الأعتاب، يعني قلصوا أعداد كبير جدا من المخيمات ومراكز الإيواء، قلصوا حتى الكمية اللي بتضلت المخيمات اللي تيجي، قلصوا الكمية اللي فيها. يعني أنا في المخيم عندي بقرابة 300 أسرة، الآن أصبحت تجينا طنجرة واحدة أو دست واحد لكل 300 أسرة. طب مين بدي ياخذ، مين بده يضل؟ هذه مشكلة برضو، لأنه النازح في الأصل ما معوش مصاري ومش قادر يدبر أموره، هو معتمد اعتمادا كاملا على هي التكية في إطعام أطفاله وإطعام نفسه في خلال فترة اليوم. على الأقل في أسر كثيرة بتأكل وجبة واحدة هي تاعت المطبخ العالمي، الآن غير موجودة، والموجودين كمبادرين هم أيضا مش قادرين يغطوا العدد الهائل والكم الهائل جدا من الموجودين داخل المخيمات.
1: أستاذة تهاني، يعني بالتأكيد يعني نقص الطعام والشراب والنظافة وانتشار القوارض والزواحف، يعني ما هو الأثر النفسي على النازحين والمواطنين في قطاع غزة هذه الظروف الصعبة والقاسية؟
0: أصبحت ظاهرة العصبية الشديدة جدا لدى الأطفال والكبار والسيدات، بذات الضغط الكامل على السيدات في هذه الفترة. في عندنا نظام العصبية من كل شيء، يعني صباح الخير ممكن نتكاتل مع بعض، فيش مجال، على أتفه الأمور ممكن يصير مشاكل، مش عشان هم ناس سيئة، لا هم ناس مضغوطة مش قادرين انهم يدبروا أمورهم. بعدين عندك الخوف هلأ من القوارض، انه في أسر كاملة، أنا كل هيتنا بنطلع برا الخيمة نجري لما بنلاقي العرسة الكبيرة هذه جوا الخيمة، ما بتقدرش تنام بيها، أو لما بيجيك حشرة طائرة أو الحية تفوت على الخيمة، كل بتلاقي الناس كلها بتطلع تجري. يعني امبارح عشان ثلاث حية مسكون في قلب المخيم، ثلاث أرباع المخيم برا المخيم، كله خايف ومش عارفين يناموا. بتلاقي الأم طول الليل متلمسة بتقعد تدور وتطلع على عائلات، على أطفالها، إشي زي هيك، لأن هي خايفة في لحظة من اللحظات مثل ما صار مهاجمة من العرس لعدد من الأطفال وعضهم في وجوههم وفي أجسامهم. هلا الأم تلاقيها طول الوقت مشعلة، ما فيش ضوء، حتى ما في إضاءة، نحن على ضوء الكشافات الموبايلات موجودين، إذا ما فيش شمس مش هتشحن. هلا في شمس أوكي، بنشحن طول اليوم مسكين الكشافة وبنجري من طفل لطفل لنشوف، من حتى كبير السن المريض هذا انه هو بينام على الارض كمان، مش على سبيل ان انت تقدر تحكي انه محمي نوعا ما من الحشره او من الحية او شيء زي، لا انت طول الليل وانت ما تضوى عليه الكشاف بتحاول انه انت لو شفت حشره انه انت تلاشيها، لانه هو اصلا كبير مريض وكبير في السن، يعني مش ناقصه مرض فوق مرضه. فهذه كارثه بالنسبه لنا الاوضاع النفسيه، يعني هذا كله ضغط. يعني انت تخيل انه انت ليالي طويله مش بتنام، بدك تنام بالنهار ما بتقدرش تنام بسبب الحراره العاليه اللي داخل الخيم، واذا بدك تنام اذا كانت الجو جيد فعندك الدوشه اللي حواليك تاعت الخيمه والمخيم اللي جنبك، لانه اصلا ما عندنا خصوصيه. انت قاعد مع جارك وجارك قاعد معك، على الرغم كل واحد فينا في خيمه، انا لو حكى السلام صباح الخير انا هسمع وهو يسمعني، لا خصوصيه ولا حياه داخل الخيم هذه. حتى خيم فايبر جلاس اللي كانت مفترض تجينا هنا على قطاع غزة هي غير موجودة، والناس اللي أخذتها لا تتعدى 1 أو 3% من كل نازحين قطاع غزة. طب هدول وين؟
1: نعم. طيب أستاذة تهاني، في ظل هذه المعاناة الصعبة والقاسية وازدياد الحاجة لتوفير حياة بسيطة جدا، ما هو المطلوب ومناشدة السكان والنازحين في داخل المخيمات؟
0: المطلوب بكل بساطة وبكل هدوء إن إعادة ترتيب الصفوف الداخلية، سواء كان في المؤسسات المحلية أو الدولية، علشان نعرف وين الأولويات. النازح والمواطن الاثنين متضررين، حتى الناس الموجودة في بيوتنا هي متضررة، لا وجود كهرباء ولا مياه على مدار السنة الثالثة، حتى الأعمال كلها واقفة، فالجميع متضرر، لكن ضرر على ضرر أقل. يعني الناس اللي في الخيام هدول ناس عدمت حياتهم بشكل كامل، وهم بنسبة 80% من سكان قطاع غزة الآن. يعني أنت قاعد تتكلم عن مجتمع كامل ما يقارب 2.5 مليون بني آدم، هدول أعدمت حياتهم بشكل كامل. نحن الآن بنطالب بإعادة الصفوف الداخلية، وخاصة في ظل وجود بلدية جديدة أو انتخابات جديدة، لابد من وجود تواصل مع المؤسسات الدولية لإدخال ما يلزم للحياة هنا قطاع غزة، لأنه داخليا هنا إحنا معدمين، لا يوجد لدينا أي وسيلة من وسائل الحياة، أو أنه إحنا نحط الأشياء الموجودة من عنا أو نعمل بدائل. بدائل عدمت، غير موجودة.
1: بالتأكيد سادة تهاني، يعني هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها جميع سكان قطاع غزة، النازحين والمواطنين واللاجئين داخل المخيمات هنا وهناك، في ظل ظروف صعبة وقاسية في ظل ظروف انتشار القوارض وقلة الطعام والشراب والنظافة الذي أحلت في جميع أنحاء قطاع غزة؟ ما هي الكلمة الأخيرة في هذه الحلقة أستاذة تهاني؟
0: كلمة الأخيرة، لربما إحنا نشدنا دول العالم عدة عشرات بل مئات المرات بدون أي استجابة. أنا كلمة الأخيرة هو كان الله بعون الشعب قطاع غزة، الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. كونوا عونا لبعض قبل أن يكون الناس عونا لكم، يعني ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا أنفسكم وارحمونا، وإن شاء الله ربنا بيبعث الخير لنا جميعا
1: إن شاء الله. شكرا سادة هاني حمد على هذه المعلومات وعلى هذه الإضاحات وعلى هذه الاستضافة وعلى هذه المعلومات. الحمد لله على سلامتكم، ونتمنى إن شاء الله أن تكون ونلتقي في ظروف أفضل وأحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعطيك ألف عافية.
1: نعم. أعزائي المستمعين، مستمعي صوت فلسطين، تبقى معاناة النازحين داخل الخيام ومراكز الإيواء واحدة من أبرز صور الأزمة الإنسانية، حيث تتداخل قسوة النزوح مع المخاطر الصحية والبيئية في ظل نقص الإمكانيات واستمرار الظروف الصعبة، ويبقى الأمل معقودا على تكثيف جهود الإغاثة وتحسين ظروف الإيواء بما يحفظ كرامة الإنسان ويؤمن الحد الأدنى من الحياة الآمنة للنازحين في مراكز الإيواء جميعها. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج روح لا يلتئم. هذه التحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: إسعاد 3 مواطنين في غارات للاحتلال على قطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في القدس ومنزل في بلدة نحالين غرب بيت لحم. السيد الرئيس محمود عباس يتلقى برقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله الحرام يقضون اليوم في مشعر منى استعدادا لوقوفهم على جبل عرفات. إلى تفاصيل النشرة حياكم الله. استشهدت مواطنتان إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس، وكان مواطنا استشهد أو كان مواطن استشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل عدة أيام جراء قصف إسرائيلي بمنطقة التوام شرق أو شمال غربي قطاع غزة. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع. هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويضي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود لمواطنين في حي البستان في القدس. وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير سكان حي البستان والسيطرة على أراضيهم عبر سياسة الهدم والتجريف وفرض المخالفات والإخطارات بحق الأهالي. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في بلدة نحالين غرب بيت لحم، كما قطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين. في الأغوار شنت قوات الاحتلال اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي قلقيلية هدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات بذريعة البناء دون ترخيص في قرية النبيلياس شرق المحافظة. وفي محافظة رام الله والبيرة هجم مستوطنون مساء اليوم عزبة على أطراف قرية عبوين شمال غرب رام الله، كما أطلقت قوات الاحتلال مساء اليوم قنابل الصوت والغاز السام تجاه منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة من داخل مستوطنة بسيغوت المقامة على أراضي المواطنين في البيرة. تلقى السيد الرئيس محمود عباس برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتلقى سيادته برقيات تهنئة بحلول العيد من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة ومن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، الذين أعربوا عن تهنيهم للسيد الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة وتمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة، داعين الله تعالى أن يعيدها على شعب بنا وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. وأكد رئيس الوزراء أن قضية الخان الأحمر والتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية. بدء تصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم إلى صعيد عرفات. المزيد في تقرير نديم عبده.
1: بعثة الحج الفلسطينية بدأت مساء الاثنين تفويج وتصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم في مكة المكرمة تجاه صعيد عرفات الطاهر لتأدية ركن الحج الأعظم وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والخشوع ووفق خطة محكمة ومجدولة زمنيا لتفادي الازدحام وتسهيل حركة الحجاج. أشرفت لجان التصعيد المشكلة من قبل البعثة الإدارية الفلسطينية مباشرة على عمليات تفويج الحجاج من الفنادق للحافلات المخصصة لنقلهم، وعددها 150 حافلة، حيث تعمل هذه اللجان على مدار الساعة لتنظيم خروج الحجاج بناء على كشوفات وجداول زمنية محددة تضمن وصول جميع قوافل الحجاج إلى المشاعر المخصصة مقدسة بيسر وأمان ودون أي تأخير. وفي مخيم فلسطين بصعيد عرفات الطاهر استعدت لجان الاستقبال من خلال طواقمها الفنية والمختصة لاستقبال ضيوف الرحمن فور وصول الحافلات.
0: قتل شخص اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الناصرة، وذلك عقب إصابة ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين وصفت بعضها بالمتوسطة والخطيرة في كفر يسيف. وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ بداية العام إلى 108 قتلى. استشهد ثلاثة لبنانيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان الجرمق في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من أذار الماضي 3,151 شهيدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام لكن لا يمكن لأحد أن يقول إن البلدين توشكان على التوصل لاتفاق. في حالة الطقس يوم غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. والأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. استشهاد ثلاثة مواطنين في غارات للاحتلال على قطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في القدس ومنزل في بيت لحم. السيد الرئيس محمود عباس يتلقى برقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك. بدء تصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكناهم إلى صعيد عرفات. إلى هنا نشرة الأخبار المفصلة من صوت فلسطين، بأمان الله.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود. أرض

0: Tieni la orani.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

صوت فلسطين، أهلا بكم. 3 شهداء و17 جريحا بقطاع غزة، وارتفاع حصيلة شهداء العدوان بالقطاع إلى 72,797. قوات الاحتلال تهدم منزلين من طابقين بالقدس المحتلة وآخر في نحلي غرب بيت لحم. والاحتلال يطلق قنابل الغاز والصوت تجاه جبل الطويل بمدينة البيرة. محكمة الاحتلال ترفض التماسا ضد إقامة حديقة استيطانية بالطور والعسوية في القدس المحتلة. السيد الرئيس محمود عباس يتلقى برقيات تهنئة بعيد الأضحى. بدء تصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم إلى صعيد عرفات. مقتل شخص وإصابة 3 في إطلاق نار بمدينة الناصرة وبلدة كفر ياسيف. 3 شهداء في غارات للاحتلال على جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي اتفاق لن يدوم مع إيران إلا إذا كان مجديا على حد قوله. وغدا لا تغير على درجات الحرارة. هذه تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. صوت فلسطين يقدم إرادة، برنامج يتناول حالة الصمود الأسطوري وإرادة التشبث بالأرض والحقوق في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، مع فواز زيارة.

0: يستحق الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامج إرادة الذي يتناول موضوع تمسك وصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة التي طحنتها آلة الإبادة الإسرائيلية والحرب الهمجية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية، والتي يعني خلفت أعدادا مهولة من الضحايا بين شهيد وجريح ودمار شامل في كل مرافق الحياة والبنية التحتية. في مستمعينا الكرام، للحديث في موضوع هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف معنا هنا المواطن محمد الطباطيبي أبو أكرم، الذي صمد وظل متمسكا بالأرض وعدم النزوح من مدينة غزة. أهلا بك أبو أكرم.
2: أهلا بك.
1: يعني بالبداية بالتأكيد كانت ظروف صعبة في مدينة غزة عاشتها طيلة الحرب، وكانت هناك عمليات النزوح المتكررة والهمجية الإسرائيلية التي يعني كانت تستهدف كل شيء يتحرك في غزة، لكن رغم ذلك صمدتم في مدينة غزة ولم تنزحوا لا في المرة الأولى ولا يعني إلى الجنوب كما كانت تطلب قوات الاحتلال، لا في المرة الأولى ولا في الثانية. يعني ما هو الدافع الذي يعني جعلكم يعني متمسكون إلى هذه يعني اللحظة وهذا الحد عدم الخروج من مدينة غزة؟
2: والله احنا كان عندنا دوافع كثيره ان احنا ما نطلعش من بيوتنا، لانه الواقع ما كناش احنا متوقعين انه الحرب تستمر لمده طويله.
1: نعم.
2: وفي الحقيقه انا كان عندي وضع خاص، في والدي كان مريض وما قدرت انا انزح على الجنوب، وكنت متشبت في الارض هذه لانه والدي كان يوصينا على انه احنا ما نطلع من بيوتنا. وفي ظل الظرف عدم طلوعنا من بيتنا كان اللي هو مرضه، كنا نروح على مستشفى الشفا وضلينا يعني نطلع فيه على الشفا، وقلنا فيش يعني علاج ده الوالد في ظل نقص حاد الادويه والعلاج.
1: نعم.
2: لانه في عندهم حالات من الشهداء والجرحى كان بكم كبير، فنطلع مره ومرتين وثلاثه في خلال الاسبوع ما نقدرش نعالج الوالد فنرجع على بيتنا. من ثم يعني انا كنت في بيتي، بيت والدي، نزحت على بيت اخويا لانه كان في قصف من خلفنا وما قدرنا نضلنا في بيتنا، نزحنا على بيت اخويا الثاني في منطقه العمري. ضلينا صامدين لغايه ما اجت الطيران، رمى علينا اللي هو المناشير وكوات كابتر تيجي تضرب قنابل علينا، ضربت على مأذنه العمري وما قدرنا نضلنا موجودين هنا. ففضلنا ان احنا ننزح من مكان لمكان اخر، يعني في نفس البلد ما قدرنا نطلع منه،
1: بعد مئات الامتار عن المكان المستهدف.
2: صحيح، بس نتلاشى قصه اللي هو القصف المباشر بيننا وبينهم.
1: نعم.
2: لانه كان الاشي في يكلفنا من لما نطلع من مكان لمكان لقله وسائل النقل، وكانت تكلفتها باهظه انه احنا نطلع من مكان لمكان، ما تقدر تاخذ معك حاجيات بيتك ولا تفاصيل حياتك، تروح تعاني من المكان المقطوع فيه، بدك تهيئ حالك من اول وجديد على من المعيشه كامله يعني. وفي ظل يعني ظرف مرض ابويا هذا اتعبنا كثير، انه احنا ما المستشفى ما قدرتش يعني تقوم معنا في اللازم
1: نتيجه نقص الادويه. صحيح. والمستلزمات الطبيه وما الى ذلك.
2: تعرضنا لتدمير مصدر رزقنا اللي هو بيتنا ومحلنا. كنت انا
1: يعني قبل ان نتحدث عن الاضرار، ربما يعني النزوح كان يعني مرفوض شكلا، وكان هناك ضغط من كبار السن.
2: صحيح.
1: ربما تخيم في عقولهم شبح النكبة عام 48 ولا يريد تكرارها.
2: صحيح، هذا اللي هم كانوا يوصونا فيه، يعني كانوا يوصونا أن احنا أول شغلة ما ننزح من بيوتنا ونتشبث في هذه الأرض، لأنه تعلموا من الأكبر منهم وصلتهم الرسالة وصلونا إياها أن احنا ضلنا صامدين. وفي نفس الوقت كان يعني هذه وصية أنا أخذتها من والدي، في أنه أنت في ظل الوقت الصعب أنه أمنع أهلكم من أكل وشرب وماء على سبيل أنه ما تتعرضوش لأي يعني زعزعة في هذه القصة. ولكن الظروف كانت أكبر من الجميع، والحرب كانت بشعة، قضت على الأخضر واليابس، الجميع ما تحملهاش في ظل نقص يعني المواد الغذائية والشرب وكل حاجة.
1: نعم. طيب كم مرة نزحتم داخل مدينة غزة؟ يعني أنا أعرف أنه الصامدين في مدينة غزة يعني أقل واحد نزح 10 مرات أو أكثر.
2: صحيح، أنا تعرضت للنزوح من لا يقل عن 7 ل10 مرات، وأنا بنزح من بيت لبيت، وكانت هذه تكلفتها باهظة علينا، لأنه كنت أنا عندي مثلا لا يقل عن 50 شخص صعيدي، كان عندي أخواتي وكان عندي أهلي كلهم كانوا عندنا في بيت واحد، كلنا يعني بيت كامل، كنت لما بدي أنزح بدي أفكر في نزوح لا يقل عن 50 شخص، وال50 شخص هذولا تكلفة وسيلة النقل كانت مكلفة علينا في ظل عدم توفر اللي هو المواد الغذائية كمان، لأنه كان علينا حصار خانق علينا، فالوضع كان صعب جدا في ظل النزوح من مكان لآخر، وضع كان صعب جدا يعني أيام وليالي، كنا أقول لك نتمنى ننام ما نصحى من ظل هولة اللي الأحزمة النارية اللي تعرضنا إلها. نعم. فيش بيت فيش مكان توجهنا إله إلا صار يعني شهداء بجوارنا، تعرضنا لكثير يعني قصف، في منا كان إصابات كثيرة، أولاد عمي هنا في منهم استشهدوا 3 انفار في حزام ناري في البيت هذا الموجود في موقع جباليا.
1: نعم.
2: بيتي أنا شقتي راحت كاملة، انحرق البيت من تحت كله، هي عمارة مكونة من 4 طوابق، كثير يعني الوضع كان صعب بالنسبة. يعني
1: لم يسلم أي مواطن في قطاع غزة من فقدان مقومات الحياة ومصدر الرزق والممتلكات يعني الخاصة، حدثتني عن مصدر رزقكم وتعرض للتدمير، يعني كيف ذلك؟
2: صحيح والله، احنا أنا من ثاني يوم الحرب تم التواصل معي من الجيش الإسرائيلي في ظل إخلاء بيت عمارة مطر، وإخلناها، وكان يعني إلي أنا بمحل موجود هنا محل والدي، وكان في بضاعته ومصدر رزقي كلهيته، وكنا يعني في بضاعة كنا نبيع ونشتري. في ظل اللي هو قصف عمارة مطر تم اللي هو تدمير البيت وتم تدمير مصدر رزقنا، والأمور اتعقدت بزيادة، إنه إحنا هذا ضعف من المعاناة تبعتنا في ظل الوضع اللي إحنا موجودين فيه.
1: نعم، يعني هل يعني هذه الأحداث يعني ما ضغطت على نفسياتكم بالمغادرة كما كان يطلب الجيش الإسرائيلي من السكان؟
2: كما عودونا كبارنا إنه إحنا في ظل الصعوبة اللي موجودة فيها، وكانوا يطلبونا في هذا اللي هو النزوح من مكان لآخر، إحنا كنا كان في عنا شو نوع من الغرابة في الموضوع، لكن كنا إحنا ما نبين ونظهر للأشبال ولا الأطفال اللي عنا إنه إحنا هذا الموضوع إن نهول منه قدامهم. ليش؟ لأنه بدنا إحنا نضع منهم شو من الأمان على سبيل إذا وقع الكبير ضاع الصغير. فإحنا ظلينا صامدين في هذه البلد رغم كل المنادات تبعتهم بالنزوح والطوع إلى الجنوب أو من مكان لآخر، ظلينا صامدين بفضل رب العالمين، والحمد لله على ما صار، لأنه تعرضنا إحنا كعائلة الطباطيبي لا يقل عن 150 شهيد في هذه الحرب جدا، من مناطق متعددة، من الجنوب، من انصراط، من الواد، من موقف جباليا، من عامة البلد، يعني كان في عندنا شهداء كم كبير، كنا نعاني كثير معاناة.
1: يعني ربما بعض العناد التي يعني تتأصل في الفلسطينيين مع الإيمان بالحقوق يعني هي ما دفعت المواطن أن يجابه هذه الآلة الرهيبة الحربية الإسرائيلية التي كانت تفتك بغزة.
2: صحيح، وهذا إحنا دفعنا ده ثمن كبير إحنا من يعني أرواحنا وممتلكاتنا، فداء لله والرسول وفداء للوطن، إن إحنا نضلنا صامدين ومتشبثين في هذه الأرض برغم من كل المعاناة اللي عانيناها والشهداء اللي قدمناهم، هنبقى صامدين إن شاء الله.
1: السنة الأولى من هذه الحرب استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي طبعا اللي هو سلاح التجويع على مناطق شمال قطاع غزة، مدينة غزة والشمال، ويعني وصل الحال إلى أوضاع مأساوية جدا. يعني كيف أثرت عليكم هذه الفترة ويعني كيف استطعتم تجاوزها؟
2: أولا إحنا حالنا حال الجميع في هذه المجاعة اللي تعرضنا إلها، ولكن بدنا نستخدم اللي هو قدر الإمكان إن إحنا نوزع الحمل قوت تبعنا اللي إحنا كنا نحصل عليه، يعني تعرضنا نحن ما نلاقيش لا قمح ولا طحين في هذه البلد، يعني استخدمنا الذرة، استخدمنا بدعنك للشعير، استخدمنا كل حاجة طحناها والعدس طحناه لكي نسد رمق أطفالنا، لأنه لا يهم الكبير نفسه قد ما يهم الأطفال سد جوعهم.
0: نعم.
2: ونختصر الأكل والشرب على قصة اللي هو إنه إحنا نأكل في اليوم مرة واحدة على سبيل نمشي أمورنا، لحين يعني ما نلاقي طحين أو حاجة تسد رمق الأطفال.
0: كيف كنتم تواجهون صرخات الأطفال، صرخات الجوع من الأطفال في هذه الأوقات العصيبة؟
2: نقطع من قوتنا لإطعام أطفالنا، نسد حاجة أطفالنا قبل ما إحنا نأكل. إحنا نصبر ونصمد مقابل إنه أطفالنا يأكلوا، ونصبرهم على ما الله قسم الأيام من الوضع الصعب، لأنه كانت معاناة صعبة ويظل المجاعة، والحمد لله أزمة وعدينا منها، لكن مش بسهولة، مش بسهولة من ناحية مادية، من ناحية توفير الغذاء.

0: السيولة بشكل كبير، ربما فاقم من الوضع في غزة على المواطنين وكبلهم من حيث يعني قضاء حاجياتهم من المشتريات.
1: صحيح، هذا كلفنا شيء، يعني اقول لك انا كلفنا بشكل كبير، يعني اذا كنا مدخرين اي شيء في هذا قبل الحرب، في ظل الحرب وغلاء المعيشة والتجويع اللي تعرضنا له، تعرضنا لنكسات مادية لا اعلم فيها، يعني التحقنا بديون كبيرة. نعم. في ظل الظروف الصعبة،
0: رغم هذه المخاسر ويعني فقدان الممتلكات والمقومات، يعني هل تشعرون بالندم على ما جرى في فقدان هذه الممتلكات وهذه الأموال التي جمعتموها طوال حياتكم؟
1: احنا ما بنشعرش بندم، لأنه الشغلة هذه الله كتب علينا الصمود والصبر في هذه البلد.
0: نعم.
1: ما بنندم على أي شيء صار، بس ليش هذا كله بنحتسبه عند ربنا.
0: طيب أبو أكرم، يعني أكثر من عامين على حرب الإبادة في غزة، وكان هناك يعني في 10 أكتوبر إعلان وقف الحرب، وقف إطلاق النار، يعني كيف يعني استقبلتم هذا الإعلان وكيف تنظرون إليه في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي حصدت أكثر من 350 مواطنا أيضا، وتدمير زيادة التدمير في المساحات الحضرية في غزة؟
1: عندما استقبلنا هذا الخبر ما حدش كان مصدق أنه في وقف إطلاق نار من شناعة الحرب اللي احنا تعرضنا إليها، وممكن كنا نكون أكذوبة هذه موجودة إعلاميا، لأنه كذا مرة صارت هذه إعلان عن هدن وما صمتتش، وهينا على حالنا زي ما احنا. بالنسبة لوقف إطلاق النار، استمر القتل والتدمير والتجويع، برضو مش شغلة بسيطة هذا اللي بيصير فينا، وهاي الوضع اللي احنا عايشينه، يعني لو بتخش بحزفيرها في كل بيت له معاناة، في كل بيت في شهيد، في كل بيت في معاناة ما يعلم فيها الله. ربنا يصبر الجميع ويرحم شهدائنا ويشفي جرحانا.
0: نعم أبو أكرم، اليوم رغم يعني وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية المستمرة، أيضا إسرائيل تلوح بيعني استئناف هذه الحرب لو حصلت هذه الأمور واستئنفت الحرب، يعني هل عزيمة وإرادة الصمود نزلت متجذرة لديكم لا سمح الله إن حدث ذلك؟
1: وإن عادت الحرب إن شاء الله صامدين في بيوتنا، صامدين في محلاتنا، ايش اللي الله كاتبه لنا حنشوفه زينا زي الجميع، اللي مكتوب على الناس مكتوب علي انا شخصيا، زي ما كنا من اول الحرب صمدنا وتنقلنا من مكان لمكان وصبرنا، نفس النظام حيكون اطلوع من البلد هذه مش طالعين، لكن اللي مكتوب على الناس حيصير علينا ان شاء الله.
0: طيب اصعب موقف واجهته في هذه الحرب خلال العامين؟
1: والله مواقف صعبه، مواقف الشهاده، مواقف قصف البيوت. اتعرضت أنا لموقف الصحابة عندما كان جميع إخواتي وإخواني وأهلي موجودين في بيت واحد في الصحابة، وتم تدمير حزام نازف لعدة منازل من خلفنا، وصل لغاية السور والمطبخ عند أخويا البيت، محدش كان مصدق حاله أنه ضلينا على وجه على قيد الحياة. هي تعرضوا زوجتي وأختي وعاد اللي حوالي 10 أنفار، تعرضوا لإصابات طفيفة، والحمد لله كان هذا أصعب موقف كنت أشاهده، لأنه كان تحمل المسؤولية بعد وفاة والدي، فكانت هذا الموضوع كان صعب إنك أنت حامل حوالي 50 شخص في رقبتك، وتعرضت لموقف زي هذا في ظل القصف والوضع اللي احنا موجودين فيه.
0: طيب أود أن أسألك يعني هذا السؤال، يعني وربما نحن ننظر إلى المستقبل ونتفائل بنهاية فعلية لهذه الحرب وانقشاع هذه الغمة عن غزة وعودة الحياة لطبيعتها، ما هي أمنياتكم ونظرتكم للمستقبل؟
1: أمنيتنا الأمن والأمان لكل مواطن، وهداة البال للجميع، وتزيح عنها الغمة كلهيتها، لأنه هذا أمل وأمنية أي مواطن.
0: الله يصبركم ويديم صمودكم. فظائع وأمور عصيبة مرت على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبالتأكيد أهلنا في شمال قطاع غزة الذين رفضوا النزوح من الشمال ومن مدينة غزة إلى الجنوب، يعني صمدوا بعزيمة جبارة وإرادة قوية، استطاعوا الاتكاء عليها وعدم مغادرة المدينة رغم الفظائع الإسرائيلية ورغم جبروت الآلة الحربية الإسرائيلية، وما زال هناك حسب

0: الأخ محمد الطباطيب أبو أكرم ما زال لديهم هذه الإرادة للصمود والتمسك بالأرض في قطاع غزة هنا رغم التهديدات الإسرائيلية التي أطلقها إسرائيل في كل مرة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج إرادة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الأخ محمد الطباطيب أبو أكرم. شكرا لك أبو أكرم.
1: شكرا لكم على تواصلكم معنا في هذه الظروف الصعبة، وإن شاء الله تكون الأمور أحسن في الأيام الجاية وتخلص الغمة على خير.
0: نعم، وبالتأكيد يعني هذه أجمل التحيات لكم مستمعينا الكرام من فريق العمل من الهندسة الإذاعية رفقنا الزميل بسام محيسن، ومن الإعداد بشير الجرو، وفي الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من التقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة إخبارية موجزة من صوت فلسطين. استشهاد مواطنتين إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس. وكان مواطن استشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي بمنطقة توام شمال غربي قطاع غزة. ومساء اليوم استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن الغارة استهدفت منزلا لعائلة الطويل في المخيم، ما أسفر عن أضرار كبيرة في المنازل المجاورة. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع. هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة الرويضي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود لمواطنين في حي البستان في القدس. وتواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الرامية إلى تهجير سكان حي البستان والسيطرة على أراضيهم عبر سياسة الهدم والتجريف وفرض المخالفات والإخطارات بحق الأهالي. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في بلدة

0: نحالين غرب بيت لحم، كما قطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في البلدة. في الأغوار، شنت قوات الاحتلال اليوم حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي قلقيلية، هدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات بذريعة البناء دون ترخيص في قرية نابلياس شرق المحافظة. وفي رام الله والبيرة، هاجم مستوطنون مساء اليوم عزبة على أطراف قرية عبوين شمال غربي رام الله. كما أطلقت قوات الاحتلال مساء اليوم قنابل الصوت والغاز السام تجاه منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة من داخل مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي المواطنين في البيرة. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109 فرز 79 دونما من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيتكسا شمال غربي القدس بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة بحسب نص القرار. وتشمل الأراضي المستهدفة وفق ما ذكرته محافظة القدس مساء اليوم كروما زراعية وأراضي مفتوحة في خطوة تعد امتدادا لسياسة الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالقدس. كما أشار القرار إلى أن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. تلقى السيد الرئيس محمود عباس برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتلقى سيادته برقيات تهنئة بحلول العيد من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلا، ومن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، الذين أعربوا عن تهانيهم للسيد الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة وتمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة. دعينا الله تعالى أن يعيدها على شعبنا وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد بن الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. وأكد رئيس الوزراء أن قضية الخان الأحمر وتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية. بدء تصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم إلى صعيد عرفات. المزيد في تقرير نديم عبده.
1: بعثة الحج الفلسطينية بدأت مساء الاثنين تفويج وتصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم في مكة المكرمة تجاه صعيد عرفات الطاهر لتأدية ركن الحج الأعظم وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والخشوع، ووفق خطة محكمة ومجدولة زمنيا لتفادي الازدحام وتسهيل حركة الحجاج. وأشرفت لجان التصعيد المشكلة من قبل البعثة الإدارية الفلسطينية مباشرة على عمليات تفويج الحجاج من الفنادق للحافلات المخصصة لنقلهم، وعددها 150 حافلة، حيث تعمل هذه اللجان على مدار الساعة لتنظيم خروج الحجاج بناء على كشوفات وجداول زمنية محددة تضمن وصول جميع قوافل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بيسر وأمان ودون أي تأخير. وفي مخيم فلسطين بصعيد عرفات الطاهر استعدت لجان الاستقبال من خلال طواقمها الفنية والمختصة لاستقبال ضيوف الرحمن فور وصول الحافلات.
0: استشهد 3 لبنانيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان الجرمق في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي ارتفعت إلى 3185 شهيدا، والإصابات إلى 9633. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. وأضاف أنه جرى توصل إلى إطار عام، لكن لا يمكن لأحد أن يقول إن البلدين توشكان على التوصل لاتفاق. في حالة الطقس يوم غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ختام النشرة الموجزة من صوت فلسطين، تحية وبأمان الله.
2: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة من صوت فلسطين، أبدأها بالعناوين. استشهاد 3 مواطنين في غارة للاحتلال على قطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا من طابقين في القدس وآخر في بيت لحم. السيد الرئيس يتلقى برقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك. بدء تصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم إلى صعيد عرفات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهدت مواطنتان إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس. وكان مواطن استشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي بمنطقة توام شمال غربي قطاع غزة. هذا واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مساء أمس منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن الغارة استهدفت منزلا لعائلة الطويل في المخيم، ما أسفر عن أضرار كبيرة في المنازل المجاورة. هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة الرويضي، كما جرفت أسوارا وأراض تعود لمواطنين في حي البستان في القدس المحتلة. وفي بيت لحم هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب المدينة، كما قطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في البلدة. في الأغوار شنت قوات الاحتلال حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي قلقيلية هدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات بذريعة البناء دون ترخيص في قرية النبيلياس شرق المحافظة. وفي محافظة رام الله والبيرة هجم مستوطنون عزبة على أطراف قرية عبوين شمال غرب رام الله. هذا وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة من داخل مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي المواطنين في البيرة. تلقى السيد الرئيس محمود عباس أمس برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتلقى سيادته برقيات تهنئة بحلول العيد من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلا ومن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، الذين أعربوا عن تهانيهم للسيد الرئيس محمود عباس بهذه المناسبة وتمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة، داعين الله تعالى أن يعيدها على شعبنا وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. وأكد رئيس الوزراء أن قضية الخان الأحمر والتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109.79 دونما من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت تكسا شمال غربي القدس المحتلة بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة بحسب نص القرار. وتشمل الأراضي المستهدفة وفق ما ذكرته محافظة القدس كروما زراعية وأراضي مفتوحة في خطوة تعد امتدادا لسياسات الاستيلاء على الأراضي في والمحيطة بالقدس. كما أشار القرار إلى أن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. بدء تصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم إلى صعيد عرفات. المزيد في تقرير نديم عبده.
1: بعثة الحج الفلسطينية بدأت مساء الاثنين تفويج وتصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم في مكة المكرمة تجاه صعيد عرفات الطاهر لتأدية ركن الحج الأعظم وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والخشوع، ووفق خطة محكمة ومجدولة زمنيا لتفادي الازدحام وتسهيل حركة الحجاج. وأشرفت لجان التصعيد المشكلة من قبل البعثة الإدارية الفلسطينية مباشرة على عمليات تفويج الحجاج من الفنادق للحافلات المخصصة لنقلهم، وعددها 150 حافلة، حيث تعمل هذه اللجان على مدار الساعة لتنظيم خروج الحجاج بناء على كشوفات وجداول زمنية محددة تضمن وصول جميع قوافل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بيسر وأمان ودون أي تأخير. وفي مخيم فلسطين بصعيد عرفات الطاهر استعدت لجان الاستقبال من خلال طواقمها الفنية والمختصة لاستقبال ضيوف الرحمن فور وصول الحافلات.
0: استشهد 3 لبنانيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان الجرمق في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي 3181 شهيدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام لكن لا يمكن لأحد أن يقول أن البلدين توشكان على التوصل لاتفاق. في حالة الطقس يكون الجو اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. أو غدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، ختام النشرة الإخبارية من صوت فلسطين، هذه تحية أمان الله.

0: مع تلفزيون فلسطين.
1: تقارير فإن العقارات المستهدفة تقع على امتداد شارع السلسلة ومحيطه، وتشمل عشرات العقارات والمباني التاريخية المملوكة لعائلات مقدسية، فيما لا تتضمن الإجراءات المطروحة حتى الآن عمليات إخلاء فورية، إلا أنها تؤسس لمسار حكومي لدراسة استكمال مصادرات بقيت معلقة منذ نحو 58 عاما. ويحذر مختصون من أن أي تغيير في واقع الملكية والسيطرة داخل هذه المنطقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الوجود الفلسطيني داخل الحي الإسلامي، خاصة مع تصاعد المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى. تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة إجراءات متواصلة تستهدف البلدة القديمة والحوض التاريخي في القدس، تشمل السيطرة على العقارات وتوسيع النشاط الاستيطاني وإعادة تشكيل المشهد العمراني والسكاني، وسط تحذيرات من تداعياتها على الطابع التاريخي والهوية الفلسطينية للمدينة. في قلب القدس القديمة لا تبدو المعركة اليوم على العقارات فقط، بل على الهوية والرواية والوجود في منطقة تشكل أحد أهم المفاتيح المؤدية إلى المسجد الأقصى وإلى الذاكرة التاريخية الفلسطينية في المدينة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
2: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109 دنومات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة، وتشمل الأراضي المستهدفة وفق ما ذكرته محافظة القدس كروما زراعية وأراضي مفتوحة، في خطوة تعد امتدادا لسياسات الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالقدس. كما أشار القرار إلى أن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. وأكدت محافظة القدس أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء التطوير والترميم بهدف تثبيت رواية أحادية للسيادة الإسرائيلية على القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت المواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي منذ سنوات. وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا من سابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة الرويضي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود لمواطنين في حي البستان. وفي طول كرم يتواصل نزوح 5000 عائلة من مخيمي طول كرم ونور الشمس ومحيطهما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يتواصل عدوان الاحتلال منذ أكثر من 16 شهرا تواليا، فيما يعيش النازحون الوجع والظروف الصعبة للعيد الرابع على التوالي بعيدين عن منازلهم التي أجبروا على تركها قسرا تحت تهديد السلاح، على أمل أن يحل العيد القادم وقد انتهى العدوان وعادوا إلى منازلهم التي دمرها التي دمر الاحتلال الآلاف منها.
3: العيد الرابع تواليا الذي يمر على أبناء شعبنا النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس، وهم مجبرون على النزوح القسري تحت تهديد السلاح عن منازلهم في المخيمين ومحيطهما، أمر يستمر في ظل مواصلة الاحتلال لعدوانه منذ ما يزيد على 16 شهرا، مما يفاقم من معاناة النازحين الذين باتوا ينتظرون يوما بعد يوم العودة إلى منازلهم واستعادة ذكرياتهم المجمدة فيها وطقوسهم في الأعياد الغائبة عنهم، خاصة وأن المخيمين لطالما كانا شاهدان على أجواء العيد والفرح والبهجة التي شتتها الاحتلال بفعل عدوانه.
4: كان يخرج أطفال المخيم بالكشافة بالطبول تستقبل عيد الأضحى وعيد وكل الأعياد كان يستقبلها. فللمخيم حقيقة عائلاته، الزيارات المتبادلة، الحارات، الأمهات، الأباء، كانت هناك زيارة الحارة نشعر أنه هي أسرة متكاملة في المخيم. نتبادل الزيارات، نزور أمهات الشهداء والأسرى والجرحى في داخل المخيم، لكن النزوح شتتنا. نعيش اليوم في كل المحافظة هناك في نزوح.

0: عدوان متواصل ومع حلول عيد الأضحى يأتي في ظل ظروف صعبة للغاية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعيش النازحون حالة من التشتت بين قرى وبلدات طول كرمة وبقية المحافظات، وهما يعني تقطع أوصالهم وعدم قدرتهم كما دأبوا في الأعوام الماضية على الزيارات العائلية في الأعياد، حال يستمر في ظل مطالبات بانتهاء العدوان وعودة النازحين إلى منازلهم التي دمر الاحتلال الآلاف منها في مخيمي طول كرم ونور شمس.
1: ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك، وما زال مسلسل معاناة شعبنا الفلسطيني متواصلة حقيقة. النازحين يعني قمة المعاناة، مما يتطلب فعلا وقف مسؤول من كل الفلسطيني لمساندة أهلنا النازحين.
0: عيد الأضحى هذا العام يأتي وقد فقد مخيمات طول كرم ونور شمس منذ بدء العدوان 14 شهيدا، بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. قبيل أول أيام عيد الأضحى وكأن لسان النازحين يقول: بأي حال عدت يا عيد، على أمل أن يأتي العيد القادم وقد عادوا إلى منازلهم وذكرياتهم. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرمة.
2: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السيدة أحلام شتية والدة الأسير يسار شتية من منزلها في بلدة سالم شرق مدينة نابلس، بالإضافة لحملات مداهمة واسعة للقرى وبلدات سالم وبيتا وصبستيا.
3: لم يشفع لها المرض ولا حالتها الصحية المتدهورة لتجد نفسها فجرا في مواجهة جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزلها وحولوا لحظات السكون إلى مشهد جديد من المعاناة الفلسطينية. السيدة أحلام شتية والدة الأسير يسار شتية من بلدة سالم شرق نابلس تحولت من مريضة تحتاج إلى الرعاية والعلاج إلى أسيرة جديدة في سجون الاحتلال.
4: حالتها مريضة، شايف عندها ضغط سكري وعندها الغدة، يعني مناعة ما عندهاش، فعمليا الاعتقال كثير مؤلم نتيجة انها هي وابني في المعتقل. يعني انا كلكان عليها، انا كلكان عليها نتيجة الأوبئة والأمراض اللي في داخل السجون وكلة المناعة اللي عندها.
3: أحلام شتية المعروفة بحضورها الدائم في وقفات التضامن مع الأسرى بمحافظة نابلس، والتي عاشت سنوات الاعتقال بانتظار نجلها، كانت حاضرة دائما في تفاصيل قضيته، إلا أن الاحتلال هذه المرة وسع دائرة الغياب بعدما اعتقل الأم أيضا، ليبقى الزوج والأب وحيدا بين صور تملأ المكان وذكريات أثقلها الانتظار.
5: كأسرى محررين صار يتم التعامل مع المؤسسات الدولية بشكل غير قانوني. انت بتقدم طلب لأسير ما بوصلك مباشرة، انت ما بتعرف مصير ابنك او ما بتعرف مصير امك او ما بتعرف مصير اختك. فاحنا بنحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة والدتي. طبعا انا كمان الي اخ اسير في سجون الاحتلال يسار، فاحنا بنطالب الافراج عنهم.
3: وتشهد محافظة نابلس تصاعدا كبيرا في حملات الدهم والتفتيش التي طالت قرى وبلدات سالم وبيتا وصبصيا، في مشهد يعكس حجم التغول الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق المواطنين عبر الاقتحامات المتكررة وعمليات الاعتقال المتواصلة في مختلف مناطق المحافظة. قبل العيد بأيام غابت الأم والابن معا خلف قضبان الاحتلال في مشهد يجسد المعاناة الفلسطينية المستمرة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من بلدة سالم شرق نابلس.
2: وفي قرية النابلياس شرق قلقيلية هدمت سلطات الاحتلال غرفة زراعية بمساحة 50 مترا، كما دمرت مغسلة للسيارات وسط خسائر قدرت بعشرات آلاف الشواكل.
6: بدون سابق إنذار تفاجأ المواطن جمال جبارة بقيام آليات الاحتلال بهدم غرفة زراعية وتدمير أشجار مثمرة في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية في اعتداء جديد

0: على ممتلكات المواطنين.
1: الصبح تفاجأنا، حدا بيحكي معنا انه الجيش الاحتلال قاعد بيهدم في الغرفة، وللعلم انه صار لها تقريبا ما يقارب ال 15 سنة وما في عندنا وقف، في عندنا وقف بناء، ما في اخطار للإزالة. جينا وحاولنا نحكي معهم انه بدنا نفرغ محتويات الغرفة، رفعوا علينا السلاح ومنعونا، ممنوع حدا يقرب على الغرفة. الغرفة زي ما حكيت لكم صار لها 15 سنة، كلفتنا تقريبا ابو 50,000 شيكل. صحيح كانت هنا كلياتها مزروعة زي ما شفتوا، دخلن جرافتين وما خلوا ولا اشي.
0: وعلى بعد امطار قليلة واصلت آليات الاحتلال عدوانها وهدمت مغسلة للسيارات تمتد على نحو دنومين، حيث قدرت الخسائر بعشرات آلاف الشواكل. يذكر أن هذا المكان تعرض للهدم قبل عدة شهور، وتأتي عمليات الهدم والتضييق في وقت تتواصل فيه الأنشطة الاستيطانية على أراضي المحافظة، بينما يواجه أصحاب الأرض خيارين لا ثالث لهما، إما مصادرة الأرض أو المنع من استغلالها. بينما يتصاعد النشاط الاستيطاني على أراضي المحافظة، تتصاعد معه عمليات هدم المنشآت الفلسطينية التي أصبحت هدفا سهلا للاحتلال. من قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
2: شرع مستوطنون بتقطيع خطوط مياه وتخريب عددا من البيوت البلاستيكية ورعي محاصيل زراعية في قرية تياسير، كما صادر الاحتلال عددا من الآليات والمركبات والمعدات الزراعية في عدة مناطق في الأغوار الشمالية. تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين تشهده منطقة الصافح الشمالي في قرية تياسير شرق طوباس، حيث قطع المستوطنون خطوط مياه وأشرعوا بتخريب البيوت البلاستيكية وأطلقوا مواشيهم لرعي مزروعات المواطنين بالتوازي مع إقامة بؤرة استيطانية مؤخرا في محيط القرية تستخدم كنقطة انطلاق لهذه الاعتداءات المتكررة.
3: امبارح من الساعة 4 للساعة 6 تقريبا المغرب اجوا عليهم الجيش، فانسحبوا باتجاه المزرعة النكترين عندنا هنا والخوخ، اتخبوا ما يقارب 8 مستوطنين داخل المزرعة للساعة للساعتين، من الساعة للساعتين بعديها انسحبوا. بعد ما دخلنا احنا هون على المزرعة لقينا، تفاجأنا بانه 20 دلم ما يقارب كل اشي، كل البرابيش مقطعة نهائيا، هيك انت شايف من بين مترين لثلاثة متر كله مقطع. غير هيك مزعوا الريشات، بيت الريشات، ودخلوا الأغنام جوا، رعوا الشجار.
2: وفي سياق متصل، صعد الاحتلال إجراءاته عبر مصادرة نحو 20 آلية من جرارات ومركبات خاصة وزهار جمياه من عدة مناطق في الأغوار شملت حمص التحتة والرأس الأحمر والفارسية، ما ألحق أضرارا مباشرة بمصدر رزق المواطنين.
4: صادروا 6 سيارات قانونية صباح اليوم هذا، وصادروا جرارين زراعيات لغاية الوقت هذا، يعني حتى هم ما زالوا موجودين هناك، وصادروا شاحن صغيرة أو باص بيحمل خضار. الهدف من ذلك هو جعل المزارع يترك مهنة الزراعة، لأنه هو الملاذ، مهنة الزراعة هي الآن هي الملاذ الوحيد. بعد أن كان هناك تقريبا 250,000 عامل يشتغلوا في الداخل الفلسطيني، الآن توجهوا للزراعة، هم بدهم حاصروا الشعب الفلسطيني اقتصاديا من جميع الجوانب. يعني الزراعة هي الملاذ الوحيد، هم بيحاولوا يضايقوا على المزارع، يمنعوه من يزرع، منعهم من مربين الثروة الحيوانية في المنطقة، يوصلوا المياه والتنكات.
2: يهدف الاحتلال بهذه الممارسات العنصرية إلى خنق حياة أبناء شعبنا ودفعهم نحو تهجير القصرية، تمهيدا لتفريغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني وفرض السيطرة عليها. مصادرة الاحتلال لممتلكات أبناء شعبنا من جهة وتخريبها وتدميرها من قبل عصابات المستوطنين من جهة أخرى تندرج ضمن سياسة احتلالية تضييقية على أبناء شعبنا لفرض التهجير القسري وتحقيق مطامع الاحتلال والمستوطنين. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، وشرعت قوات الاحتلال بعد اقتحامها لمنطقة طور الزعفران بهدم بناية سكنية مأهولة بالسكان بحجة عدم الترخيص.
5: أثر بعد عين، هكذا أصبح حال هذا المنزل الواقع في بلدة نحالين إلى الجنوب الغربي لبيت لحم، ركاما بفعل جرافات الاحتلال بعد سنوات من السكن فيه. 8 أفراد حرموا من منزلهم بين ليلة وضحاها ليهدم رغم المتابعة القانونية في محاكم الاحتلال.
6: نحمد الله اللي الله جابها يد في الدار ونهدت الدار ولا ينجرح ولد من أولادنا، لأن هذول العالم ما فيش ما بنعلمش عن هذا الحكي. إجراءات عندنا كايمة وكل شيء، يعني قال لوراك يعني قبل 5-6 أيام راحوا طلبوا مني كذا كذا وروحت جبت كل شيء وكان المحكمة كلها جاهزة وما فيش أي خطورة. وتفاجأنا اليوم ما طنعنا إلا جراب الجنازير جاية دهنتين وبدوا عن جنب طرف. وإحنا إذا الله راد إحنا يوم العيد إن شاء الله غير نعيد هنا ونذبح الذبايح هنا الحمد لله.
5: فبلدة نحالين تعاني منذ سنوات طويلة من سياسة الهدم وتعقب المواطنين في البناء، فلا يسمح للبناء في محيط البلدة لسد الحاجة الملحة لدى المواطنين بالتوسع العمراني، فيما أصبحت محاصرة بالبناء الاستيطاني من كل الجهات.
7: حقيقة مساحة المخطط الهيكلي المعتمد لبلدة نحالين تقريبا كيلومتر مربع، يعني 10,000 دنم، بينما عدد السكان 10,000. فإذا بدك تحسب نسبة السكان إلى الأراضي المسموح البناء فيها هي تعادل أو شبيهة بالمخيمات وليس بقرى أو بريف. حتى الآن يعني ما لا يقل عن 20-30 بيت عندهم أوامر ورفض في المحاكم اللي بتتقدم عن طريق بيت إيل ومن خلال السانت إيف والمحامين الآخرين.
5: عشرات المنازل صدر بحقها قرارات بالهدم وإخطارات منذ سنوات يتم متابعتها من خلال مؤسسات قانونية، إلا أن الإجراءات التي يتبعها الاحتلال عادة تفشل جهود حماية المنازل من الهدم.
8: سياسة هدم المنازل التي ينتهجها الاحتلال وما يرافقها من تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين هدفها الترحيل وتهجير المواطنين مما تبقى من أراضيهم، سياسة تحمل في طياتها تهديدات لعشرات المنازل بالهدم في البلدة. من بلدة نحالين إلى الجنوب الغربي لبيت لحم، هاني فنون، تلفزيون فلسطين.
9: في بيان مشترك حمل لهجة حازمة أدانت مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وما رافق ذلك من ممارسات مهينة واستفزازية قام بها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المحتجزين.
10: في موقف عربي وإسلامي موحد أدانت جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وما رافق ذلك من اعتداءات مهينة بحقهم.
11: يأتي وفد إلى فلسطين أو يأتي أسطول إلى فلسطين فيه جنسيات مختلفة ويتم الاعتداء عليهم بهذه الوحشية وأمام مسمع ومرأة العالم، هذا ضرب مرة أخرى للعالم، ضرب مرة أخرى لدول العالم، وهذا يؤكد أن هذه الحكومة ورأسها بنيامين نتنياهو تستمر في قولة لا للعالم وتصفح حتى العالم، مما يوجب على العالم أن يتصرف بشكل عاجل وسريع.
10: يأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة حيث تتزايد الحاجة بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل الظروف الميدانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
11: يمثل حالة من الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني في القطاع بحيث يقول له العالم أنه لستم وحدكم وأنه ما زال من يرفض أن ويرفض استمرار قطاع غزة في عزلة دولية عن العالم وفي عزلة عن منظمات الإغاثة الدولية، وهذا يسهم أيضا في كسر جدار الحصار عن القطاع ويصل برسالة مفادها إلى العالم أنه هذا أو هذه التحركات والأساطيل والمساعدات هي في غاية من الأهمية للشعب الفلسطيني.
10: ولا تأتي هذه الحادثة بمعزل عن سياق متكرر، إذ سبق أن تم إيقاف واعتراض سفن وقوافل بحرية متجهة لقطاع غزة من بينها أسطول مدلين وسفن أخرى تابعة لتحالفات دولية مماثلة، حيث تم احتجاز ناشطين

0: اعتداء عليهم ومصادرة مساعدات إنسانية في أكثر من واقعة.
1: البيان المشترك الصادر من 8 دول ليس مجرد بيان استنكار عادي، هذا تحرك دبلوماسي منسق غير مسبوق، بيعكس طبعا إدراك جماعي من كل هذه الدول ومن المجتمع الدولي بأن ما فعله بن غفير تجاوز كل الخطوط الحمراء. من الناحية القانونية الدولية، البيان طبعا استند لأسس قانونية قوية، خاصة طبعا انتهاك القانون الدولي الإنساني والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع اللي بتحظر يا فندم بشكل واضح وصريح المساس بالكرامة الشخصية وأي معاملة مهينة وحتى بالكرامة.
0: بين إدانات متسارعة وتحذيرات من التصعيد المستمر وأوضاع إنسانية صعبة يعيشها المواطنون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة بانتظار خطوات دولية تحدد مسار التعامل مع مثل هذه التحركات الإنسانية مستقبلا. من القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
2: نظم ناشطون في العاصمة التونسية وقفة تضامنية مع أبناء شعبنا وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في حقه، إضافة إلى انتهاكاته الأخيرة واعتدائه على ناشطي أسطول الصمود العالمي.
3: تنديدا بانتهاكات الاحتلال المتواصلة في حق أبناء شعبنا وباعتدائه على ناشط أسطول الصمود العالمية، نظم تونسيون وقفة احتجاجية في العاصمة بحضور المشاركين العائدين من الاحتجاز الإسرائيلي.
4: مارس سلطته بسلاحه على أناس كان هدفهم فقط وكسر الحصار، كان هدفهم فقط ونصرة فلسطين وشعب فلسطين ونساء وأطفال فلسطين بالحد الأدنى الإنساني، وهو الإعانات الطبية والإعانات الإنسانية، هذا فقط. ولكن هنا أريد أن أضع نقاط على الحروف في مسألة مهمة. وزير الأمن أو نتنياهو، معناه بن غفير أو نتنياهو أو غيرهم من الوزراء، لا يختلفون عن بعضهم، كلهم معناها أوجه لعملة واحدة.
5: الحرمان من الماء، الحرمان من النوم، أما بش نقول حاجة، هم العبيد الكل اللي بيسألوا فينا نحن شنو اللي صار لنا، ممكن نحن قاعدين نحسوا فيها أكثر من عبيد أخينا. ما راو في نفس ذلك الوقت نذكر فما 9000 فلسطيني المفروض المجرور اللي هما السؤال كان جاي هما أحرار، ولكن نحن نجم نتمكنوا باش نتواصلوا معهم على خاطر كل يوم انتهاك لحرمتهم وحريتهم وكرامتهم البشرية بعد ما خذوا أراضيهم وحطوهم في السجون وهم هادين اليوم بالقتل.
3: وندد المحتجون بالصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة والقدس وسياسة الضم والاستيطان التي ينتهجها وسط اعتداءات المستوطنين المستمرة على أبناء شعبنا.
6: أسطول الصمود هذا اليوم صحيح أنه كان الهدف نتاعه هو كسر الحصار على خيالنا في غزة وإيصال المساعدات ليهم، هذا الحد الأقصى، لكن احنا كنا متوقعين وأنه صعيب ياسر، أنه من الصعب جدا أنهم يوصلوا، لكن الفضل نتاع الأسطول هذه أنه يفضح الممارسات الفاشية والعنصرية للكيان الصهيوني. وأكبر دليل، أكبر دليل أنه اليوم فرنسا تمنع الفاشي بن غفير دخول الأراضي الفرنسية، وهذا في حد ذاته مكسب.
3: تأتي هذه الوقفة ضمن عدد من الوقفات التضامنية في مختلف المدن التونسية والتي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
7: لا يفوت التونسيون فرصة التضامن مع فلسطين سوى بالتحركات العالمية أو بالوقفات التضامنية في كافة أنحاء البلاد. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: وإلى الشأن اللبناني، حيث استشهد 3 لبنانيين صباح أمس في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. ويتصاعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وتتكثف الغارات على قرى قضائي صور والنبطية وصولا إلى جزين والبقاع الغربي، مخلفا مزيدا من الضحايا والدمار والنزوح.
8: يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا إسرائيليا واسعا امتد وصولا إلى البقاع الغربية مع سلسلة غارات عنيفة وانذارات متكررة للسكان بالإخلاء ما يفاق موجة النزوح والمأساة الإنسانية التي يعيشها اللبنانيون. وتتركز الاعتداءات بشكل خاص على مناطق صور النبطية حيث تتعرض القرى لقصف جوي مكثف خلف دمارا كبيرا وسقوط ضحايا بشكل شبه يومي. واليوم جدد الاحتلال الإسرائيلي انذاراته العاجلة لسكان 10 بلدات وقرى جنوبية في قضائي النبطية وجزين، بينها النبطية تحت الويزي سجد عين كانة حروف زبدين كفر من ودوير، في مؤشر واضح إلى دخول قضائي جزين دائرة الاستهداف المباشر خلال الأيام الأخيرة. ميدانيا سقط 3 شهداء صباح اليوم في 3 غارات استهدفت أوتوستراد كفر من الجرماء، فيما أغارت طائرة إسرائيلية على سيارة على طريق الخردلي، كما سادت حالة من التوتر والغضب في منطقة حزبية عقب استهداف شاب من أبناء المدينة على طريق عام النبطية ما أدى إلى استشهادهما على الفور. وفي القطاع الغربي نفذ الجيش الإسرائيلي حزاما نارية من الغارات بين كفرة وحريص وزبئين والإليلي، كما تواصلت الغارات على بلدات تبنين الشهبية صريفة دير الزهران المنصوري أبريخة طورة والحنية مستهدفة أحياء سكنية وبنى تحتية وطرقات وشبكات كهرباء ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار واسعة. وفي بلدة طورة واصلت فرق الإنقاذ رفع الأنقاض وفتح الطرقات بعد استهداف منزل في حي سكنية ما أدى إلى استشهاد شخص وإلحاق أضرار بالمباني المجاورة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 3000 شهيدة ونحو 10000 جريح منذ 2 أذار الماضي، فيما تشهد بيروت والضاحية وجبل لبنان تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض ما يزيد من منسوب القلق لدى السكان. سياسيا تتزايد المخاوف من توسع رقعة المواجهة بالتوازي مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتغيير خطط انتشاره في لبنان واحتمال اختراق الخط الأصفر، كما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفي ظل هذه التطورات يبدو المشهد اللبناني أكثر تعقيدا، إذ يرى مراقبون أن أي تفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة لن ينعكس سريعا على الساحة اللبنانية. في ظل تشابك الوقائع الميدانية وفي ظل هذه التطورات يبدو المشهد اللبناني أكثر تعقيدا، إذ يرى مراقبون أن أي تفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة لن ينعكس سريعا على الساحة اللبنانية في ظل تشابك الوقائع الميدانية واستمرار التصعيد الذي يفاقم المخاطر ويستنزف البلاد برمتها. لتلفزيون فلسطين هلا سلامي بيروت.
9: احتفلت المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى استقلالها 80، حيث عمت محافظات المملكة احتفالات أردنية تحتفي بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الأردنيين.
10: تتزين الأردن في عيد استقلالها 80 في ظل مسيرة وطنية مليئة بالمحطات والأحداث، حيث تمكنت المملكة ورغم التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية والأزمات المحيطة بها من كل جانب من أن تواصل العبور إلى بر الأمان متمسكة بثوابتها الوطنية والعربية.
11: جلالة الملك المعظم،
10: مناسبة يحتفل بها الأردنيون كل عام رافعين الأعلام محتفين بمسيرة وطنهم الزاخرة بالمعاني وتضحيات، حيث كانت المملكة طوال عمرها قريبة من محيطها العربي مصيرة لقضاياه فاتحة أبوابها للاجئين من كل البلدان، مادة يد العون للأشقاء في فلسطين، مدافعة عن القضية الفلسطينية في كل المحافل والميادين.
12: أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما، أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا. 80 عاما والرهان معقود على شعب أصيل عتيد ثابت على مبادئه. وفي كل خطوة من هذه المسيرة كان الوطن لنا قبلة وملاذا. أبناء وبنات وطني العزيز، لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام.
10: 80 عاما ولا تزال المملكة تمضي بثبات في مسيرة نهضتها وتقدمها، ماضية في فتح آفاق المستقبل لجيل من الأردنيين يعتد بتاريخه ويصبو إلى التقدم والازدهار والبقاء في ركب الدول الساعية إلى الحداثة والازدهار. وكما يقول الأردنيون أنفسهم، الأردن القوي هو الأقدر على الدفاع عن نفسه وعن قضايا أمته.

0: رحلة الأردن في التقدم والازدهار تنطلق من إيمانها العميق بحاجة المنطقة إلى الاستقرار كذلك من بوابة إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
1: زار قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش ووزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد نجم والقنصل العام لدولة فلسطين في المملكة العربية السعودية إيهاب القيشاوي حجاج بيت الله الحرام من أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في فندق نبراس الهدى بمكة المكرمة، وذلك للاطمئنان على أوضاعهم وظروف إقامتهم خلال موسم الحج. وأكد الوفد خلال زيارته حرص القيادة الفلسطينية ووزارة الأوقاف على متابعة شؤون الحجاج وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم بما يضمن راحتهم وسلامتهم أثناء تأدية المناسك، إلى جانب الاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم. وأشاد الحجاج بحسن التنظيم والمتابعة المستمرة والرعاية المقدمة لهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة لخدمتهم وناقلين سلامهم ورسائلهم إلى ذويهم في الوطن.

0: أكد وكيل وزارة الأوقاف نائب رئيس بعثات الحج عصام عبد الحليم أن بعثة الحج الفلسطينية بدأت مساء أمس تفويج وتصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم في مكة المكرمة باتجاه صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والخشوع وفق خطة محكمة ومجدولة زمنية لتفادي الازدحام وتسهيل حركة الحجاج. وأشرفت لجان التصعيد المشكلة من قبل البعثة الإدارية الفلسطينية بشكل مباشر على عمليات تفويج الحجاج من الفنادق إلى الحافلات المخصصة لنقلهم 150 حافلة، حيث تعمل هذه اللجان على مدار الساعة لتنظيم خروج الحجاج بناء على كشوفات وجداول زمنية محددة تضمن وصول جميع قوافل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بيسر وأمان ودون أي تأخير. وبالتوازي مع الجهود الإدارية أعلنت البعثة الإرشادية الفلسطينية عن تفعيل خطتها الميدانية، حيث تم تخصيص مرشد ديني لكل حافلة ترافق الحجاج في رحلتهم إلى صعيد عرفات لتقديم التوجيهات الفقهية والإجابة على استفساراتهم حول مناسك وقفة عرفة والنفر إلى مزدلفة. يحل عيد الأضحى ثقيلا على أهالي التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية التي تعيش واقعا صعبا بعد أن أجبرتهم اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الرحيل من مساكنهم وترك أراضيهم.
1: مع اقتراب عيد الأضحى تعيش التجمعات البدوية أياما صعبة بعد أن أجبرتهم اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الرحيل عن مساكنهم وترك أراضيهم التي عاشوا فيها لسنوات طويلة. عشرات العائلات هجرت ووجد الأهالي أنفسهم أمام واقع قاس يفتقد لأبسط مقومات الحياة، فكيف سيحل عليهم العيد لهذا العام؟
2: هذا العيد سيكون عيدا ثقيلا جدا على سكان التجمعات البدوية، وخصوصا أن هذه التجمعات السكان البدوية قد تم إخلاءها بالقوة أو تم تهديدها بالإخلاء بالقوة كما حدث في منطقة الخان الأحمر أو ما حدث في التجمعات في شلالات العوجة أو في مناطق الأغوار الشمالية التي تم عملية ترحيل السكان الفلسطينيين وخصوصا التجمعات البدوية. وبالتالي سيكون العيد عيدا ثقيلا وعيدا حزينا، لأن السكان الفلسطينيين قد غادروا أراضيهم بالقوة وتركوا وراءهم كل ما يتعلق بمقتنياتهم وبخيامهم.
1: ويعد تجمع عرب الملحات وشلال العوجة من أبرز التجمعات البدوية التي تعرضت للرحيل القسري بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين عليهم. منازل هدمت وخيام أزيلت ومواش سرقت ومدارس كانت بمثابة حلم من لحق مشروع، هدمت جدرانها وأصبح التعليم أشبه بمعاناة يومية.
3: الأطفال والنساء والشيوخ اليوم يلتحفون السماء ونحن مقبلين على فصل الصيف في ظل ظروف صعبة وقاهرة يعيشها أبناء هذه التجمعات الذين رحلوا قسرا عن أراضيهم. وحتى تكون الأمور أكثر وضوحا أنه معظم هذه التو

0: البدوية العيد لهذا العام بأمل أن يعودوا إلى أراضيهم التي سلبت منهم.
1: تستمر معاناة المواطنين والأهالي في التجمعات البدوية مع تزايد اعتداءات المستوطنين على أهالي التجمعات البدوية، فيما يحل هذا العيد بفرحة منقوصة بعد أن تركت بعض التجمعات البدوية منازلهم وهجروا منها قصرا تحت اعتداءات المستوطنين. من مدينة أريحة وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
2: تشتد الأزمة الاقتصادية في أسواق الضفة الغربية قبيل عيد الأضحى مع ارتفاع قياسي في أسعار الأضاحي وتراجع حاد في المعروض بفعل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الثروة الحيوانية والمراعي الفلسطينية.
3: على امتداد السفوح والمراعي في الضفة الغربية تتسارع وتيرة إرهاب المستوطنين لتأخذ منحى أكثر خطورة عبر عمليات السرقة الممنهجة للمواشي والسطو المسلح على المراعي والأراضي الزراعية في سياسة علنية تهدف إلى تضييق خناق العيش على المزارع الفلسطيني وفرض واقع استيطاني رعوي غايته التهجير الصامت واقتلاع أصحاب الأرض الحقيقيين.
4: يستولوا على المناطق الحساسة والمهمة جدا والحيوية لمربي الثروة الحيوانية، وصاروا كما أيضا يمارسوا نفس السلوك اللي بيمارسه المزارع الفلسطيني، وما وقفت الأمور عند هذا الحد. يعني هم تجاوزوا هذه الحدود بأنهم صاروا يستولوا ويسرقوا أغنام ومواشي المواطنين ويمنعوهم من الرعي وغير الاعتداء الشخصي على المربي الثروة الحيوانية، وهذا طبعا تهديد خطير للاستقرار اللي يجب أن يشهد قطاع الثروة الحيوانية ومربي الثروة الحيوانية.
3: هذه القرصنة الميدانية للثروة الحيوانية والاعتداءات اليومية على الرعاة ضربت أسواق الأضاحي قبيل حلول العيد، فالشح الحاد في أعداد المواشي المحلية الناجم عن السرقات والارتفاع القياسي في تكاليف الإنتاج قادا إلى طفرة أسعار غير مسبوقة، لتتحول فاتورة العدوان إلى أعباء معيشية باهظة تثقل كاهل المواطن وتستنزف قدرته الشرائية.
5: الآونة الأخيرة جميع المزارعين رحلوا من المناطق اللي هي مسموح فيها بتربية المواشي، انتقلوا إلى داخل المدن والبلدات، وفي عدد كبير منهم باع المواشي، وهذا بيأثر على موضوع الغلاء. يعني لما المزارع يبطل يربي حيوانات سواء حيوانات مواشي أو طيور، بالتالي هناك في ارتفاع بالأسعار.
6: وفترة الحرب وطالع يعني أدى كتير لتناقص أعداد المواشي في الضفة، والعامل الرئيسي في هذا الموضوع اللي هي اللي بنعرفه استهداف المستوطنين والاحتلال لموضوع مربين الأغنام في الجبال في المناطق اللي خلينا نسميها اللي فيها فراغ سكني. في طريق المعرجات كنا نشوف أعداد مهولة لمربين الأغنام، اليوم احنا ما بنشوف منهم حدا، وبنعرف دائما انه منطقة المسافر في الخليل مسافر يطا مستهدف بشكل يومي في هذا الموضوع.
3: بين مطرقة السطو على المواشي ومصادرة الأراضي وسندان الغلاء الذي يلتهم الأسواق، يستقبل المواطنون في الضفة الغربية عيدا مثقلا بالاستنزاف والتحديات، ليبقى صمود المزارع في وجه بؤر الرعب الاستيطانية معركة البقاء الحقيقية، صراع تذوب فيه أرقام الخسائر أمام إرادة تثبيت الهوية وحماية المقدرات الوطنية من الطمس والتبديد. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين.
2: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن سلسلة ترتيبات لتسهيل حركة المسافرين عبر معبر الكرامة خلال فترة العيد.
0: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن ترتيبات وتحديثات لأوقات عمل معبر الكرامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بعودة حجاج بيت الله لضمان عودتهم بمرونة ويسر.
7: عملت الهيئة العامة والمعابر للحدود كافة الترتيبات لاستقبال الحجاج من بيت الله الحرام، وبإذن الله تعالى سيبدأ دخول الحجاج بإذن الله يوم الأحد الموافق 31 من الشهر الجاري، وسيكون مخصص فقط هذا اليوم لدخول حجاج بيت الله الحرام بإذن الله تعالى.
0: ورغم كافة التحديات والقيود الإسرائيلية المفروضة على حركة التنقل وتحديد ساعات عمل المعبر، يصر المواطنون على التمسك بحقهم في السفر والتواصل مع العالم الخارجي، حيث يشهد المعبر حركة نشطة قبيل عيد الأضحى المبارك، ما يعكس إرادة الحياة لدى أبناء شعبنا ويؤكد على أن السفر ليس

0: مجرد رفاهية، بل هو حق أصيل تسعى الطواقم العاملة في المعابر لتسهيله رغم كل العقبات.
1: ساعات عمل المعبر ستعمل بشكل طبيعي بإذن الله تعالى، أما يوم الأحد فسيكون هناك يعني سيدخل القسم الأكبر من حجاج بيت الله العام ما يقارب 4000 حاج وحاجة، سيكون هناك تمديد حتى دخول هذه الدفعة من الحجاج المعد لها بإذن الله تعالى.
0: وشددت الإدارة العامة للمعابر والحدود على أهمية التزام المسافرين والمواطنين والمستقبلين للحجاج بالتعليمات والإرشادات الرسمية الصادرة عنها من خلال موقعها الإلكتروني.
2: يشهد معبر الكرامة حركة نشطة قبيل أيام عيد الأضحى المبارك، ما جعل الإدارة العامة للمعابر والحدود تأخذ استعداداتها الخاصة لذلك. من مدينة أريحة، إلهام هديب، تلفزيون فلسطين.
3: وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة وإصابات في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. الاحتلال يحيي قرارات استيلاء عمرها 58 عاما لتهويد قلب القدس ويهدم منزلا ومنشآت في حي البستان. بيان عربي إسلامي يدين اعتداء بن غفير على نشطاء أسطول الصمود. بدأ تصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم إلى صعيد عرفات الطاهر. نهاية النشرة، في أمان الله.

انطلق من قناص من شفت حاقد طخبطه صفر رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله احد معتصم شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمه عيش شهيد نزوح

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وأواعي لك واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وبراد راحت، وكل مكان بنروح ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب الفضل.

حطينا بوابات هون في الحارة، اتفاجأنا بالحكي هذا وسكر وأسر المطر لحقي. يقول لي أنا هون لازم قانون يمشي مفتعد بعد المسكات حكم عسكري.

Thank you.

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية يتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية المستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة في هذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية، لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

في زمن تتسارع فيه وتيرة التطور، لم يعد التعليم يقتصر على التلقين وحفظ المعلومات فقط، بل صرنا في عالم باتت الحاجة ملحة فيه لتنمية مهارات التفكير وتعزيز قدرات الأطفال لمواكبة تحديات المستقبل. وفي هذا السياق برز برنامج يوسيماس العالمي كواحد من أبرز البرامج التعليمية التي تسعى إلى بناء جيل مختلف، جيل يمتلك أدوات التفوق و

التميز. منذ أكثر من 15 عاماً حضر برنامج يوسيماس في فلسطين مقدماً نموذجاً تعليمياً مبتكراً يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات إلى 13 عاماً. يعتمد البرنامج على الأرقام كوسيلة، لكن في جوهره يهدف إلى تطوير العقل وتنشيط مهارات التفكير بأسلوب تفاعلي ممتع. لا يقتصر تأثير يوسيماس على الجوانب الأكاديمية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء شخصية الطفل، إذ يعمل البرنامج بشكل منهجي على تعزيز مجموعة من المهارات الأساسية، من أبرزها رفع مستوى التركيز وزيادة سرعة التفكير وتحسين القدرة على الاستيعاب، إلى جانب تنمية الثقة بالنفس وتقوية الشخصية وتعزيز روح الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية. في إطار التحفيز ينظم البرنامج سنوياً مسابقات وطنية على مستوى فلسطين، يشارك فيها عدد كبير من الطلبة من مختلف المناطق، وتشكل هذه المسابقات محطة مهمة لاكتشاف المواهب، حيث يتأهل الطلبة المتفوقون لتمثيل فلسطين في المنافسات العالمية، في تجربة تعزز لديهم روح التحدي والانتماء وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع على المستوى الدولي. يؤكد القائمون على البرنامج أن النتائج لا تقتصر على الأرقام والسرعة في الحساب، بل تتجلى أيضاً في تحسن الأداء الدراسي العام للأطفال وتخفيف الأعباء التعليمية عن الأهل من خلال تمكين الأبناء من التعامل مع المسائل الرياضية بثقة وسرعة ودقة.

0: ضيفنا اليوم قصته مميزة وبتبدأ من عمر صغير لما انضم لبرنامج اليوسي ماس وهو بعمر 8 سنوات. وقتها بلش رحلته مع التحدي والتطور. خلال هاي المرحلة قدر ينجح ويخلص المستويات العشرة وشارك بأكثر من مسابقة سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، وكان دائما من الطلاب المميزين. ومن أهم إنجازاته أنه حقق المركز الثاني عالميا بمسابقة كانت في الهند، إنجاز كبير بدل على تعبه شغفه وقوته وثقته. اتخرج من البرنامج بعمر 11 سنة، بس تميزه ما وقف هون، لأنه شغفه بالبرنامج والتدريب ومشاركته المستمرة بالمسابقات خلوه يبدع أكثر ويثبت حاله أكثر. لنتعرف على جاد، خلوكم معنا. جاد، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلين،
0: كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: بدنا تحكي لنا أكثر عنك، قديش عمرك، شو بتحب تعمل، إمتى بلشت في برنامج اليوثي ماس، يعني تشرح لنا شوي عنك.
1: اسمي جاد سامر عبد الرازق، عمري 12 سنة. بلشت باليوثي ماس من وانا عمري 5 سنين 6 سنين، وخلصت يمكن قبل سنتين كل المستويات. وبحب الخيل والشطرنج والعود كمان وكرة القدم.
0: شو اللي شجعك انك تدخل برنامج اليوثي ماس؟ واذا بتحكي لنا شوي ايش هو اليوثي ماس عشان المشاهدين كمان يعرفوا.
1: اول اشي اهلي شجعوني على اليوثي ماس وخلوني استمر فيه، يعني اجتني فترة انه بديش اكمل بس هم حكوا لي استمر ومنيح اني كملت. هلا اليوثي ماس هو عبارة عن بيكون عداد بتحسب عليه المسائل اللي بعطوك اياه، يعني مثلا بعطوك رقم انت بتحطيه على العداد وهيك. يعني
0: اهلك شجعوك انك تدخل؟
1: اكثر شيء اهلي شجعوني.
0: بقديش حسيت الاشي صعب يمكن عشانك دخلت صغير، او لانك دخلت صغير كان الاشي ممكن اسهل والعقل بيقدر يتقبله اكثر؟
1: هلا اولها طبعا كان علي صعب، بس مع الممارسه والتشجيع والمدربين يعني ساعدوني كثير وخلوني استمر فيه، يعني بس هلا صار سهل علي، يعني خلصت كل شيء انا فيه.
0: هلا هو مراحل حكيت لنا مستويات، تحكي لنا شوي.
1: في 10 مستويات هو، انا خلصتهم كلهم. يعني المستوى الاول بيكون يعني منزله واحده بس، ويمكن يكون في منزلتين. هلا كل ما يزيد المستوى كل ما زادت الصعوبه. يعني
0: كل مستوى قديش بياخذ وقت؟
1: باخذ يمكن شهرين كل مستوى او اكثر شوي.
0: يعني في ناس مثلا بتتجاوز المستوى اقل من شهر.
1: حسب كيف أكثر. حسب كيف تطورهم، يعني اذا شافوا انه مش متقن لسه المستوى بيكملوا معه.
0: قديش حسيت انه تعلمك لليوثي ماس اثر في دراستك؟
1: خلى تفكيري سريع، وبرياضيات انا هلا مش متغلب، وبرضه صار لاني رحت على بطولات فصار في روح المنافس والتحدي وتقبل الخساره وتقبل الفوز.
0: وهون بدك تحكي لي عن البطولات اللي انت رحت عليها. انا بعرف انك اخذت المرتبة الثانية عالميا.
1: صحيح،
0: وكانت في الهند. صح،
1: بالهند جبت الثاني على العالم، وبرضه شاركت بماليزيا جبت الثالث، واختي برضه بتتدرب هلا يوثي ماس قاعدة، وبرضه جابت الثانية في ماليزيا، وجابت يمكن برضه الثالثة في الثانية في الهند والثالثة في ماليزيا.
0: اول بطولة انت دخلت فيها اكيد كانت هون في
1: كانت
0: في
1: هون
0: فلسطين.
1: صحيح، أول بطولة دخلت فيها كانت في رام الله، وجبت فيها للتشامبيون على الليفل الرابع.
0: حلو،
1: جبت فيها للتشامبيون على الليفل الرابع.
0: هاي كانت أول مرة.
1: هاي أول مرة.
0: كيف كان إحساسك وقتها؟
1: يعني كان في توتر، بس برضو كنت متشجع وكنت صغير وقتها، يمكن 7 سنين كان عمري.
0: هذا الإشي أعطاك بوش هيك إنك تكمل.
1: صحيح،
0: كمان
1: بعد ما جبت للتشامبيون يعني انبسطت وشفت إنه عندي قدرات برضو إني أكمل، فاستمريت وهينا خلصنا.
0: ايش الخطوات اللي بتخلي المدربين يختاروا انه انت مثلا تكون تروح على هاي البطولة العالمية؟
1: حسب كيف مستوى الشخص يعني، وعلى اي ليفل بتدرب. يعني مثلا اذا كان شاطر كتير بيطلعوه على العالمية، اذا كان يعني بده شوية تدريب بيخلوه مثلا في الوطنية.
0: طب احكي لنا، لما طلعت برا وسافرت كان الاشي صعب؟ كنت خايف او كنت متشجع؟ احكي لنا كيف كانوا هناك كمان الاجواء.
1: أنا لما طلعت على ماليزيا كنت مشارك في أكثر من بطولة هون، فكان يعني الإشي عادي وتجربة حلوة كانت، والأماكن حلوة برضو وانبسطنا هناك.
0: كيف كان في أكثر من بلد مشارك؟ مين اللي كان يطرح الأسئلة عليكم؟
1: هلأ الأسئلة كانوا يكونوا مكتوبين على ورقة، مش حد يعطينا إياهم، يعني توزعوا. يمكن كان في 1000 واحد مشارك ومن مختلف يعني دول العالم، والأسئلة كانت هي 100 مسألة ضرب وقسمة و100 مسألة جمع وطرح.
0: طب هلا انت بالصف كيف بيشوفوك أصحابك؟ أكيد بيشوفوك يعني توب خاصة في الرياضة.
1: أنا من الأوائل على الصف يعني، وأصحابي دائما يعني إذا بدهم إشي بيسألوني يعني.
0: ما شاء الله عنك، الله يحميك حبيبي. طيب بدنا تحكي لنا كمان عن بس خلصت هيك تجاوزت العشر مستويات، انت طبعا هلا تخرجت من
1: تخرجت صحيح
0: وعمرك 13 حكيت لنا
1: بسيط 13
0: فكيف كان احساسك؟ كنت حابب انك خلص تخلص هاي المرحله ولا كنت حابب لا تضلك في المركز؟
1: يعني هلا انبسطت اني خلصت كل شيء، انه هيو مساعدني كثير هلا، بس يعني كنت حاب اني اكمل كمان يعني واساعدهم، وباجي مرات هون بساعدهم يعني وبصلح للطلاب وهيك.
0: برافو. طب احكي لي قديش كان صعب ممكن او سهل ما بعرف حسب شخصيتك انك توفق بين المدرسة وبين اليوسيماس؟ كانت مثلا الدوام يكون عبء او انه اوقات طويلة، ولا بس مرة مرتين بالاسبوع؟
1: هلا انا الامتحانات كمان وزنت بين كل شيء يعني، مش بس يوسيماس، وكان عندي شطرنج وسباحة وبركب خيل. اول اشي كان ما كنتش عارف كيف بدي ارتب، فاهلي حكوني وساعدوني انه احط برنامج يعني في اليوم مثلا هالقد ادرس واحل هالقد مثلا يوسيماس، واروح مثلا على الخيل يومين بالاسبوع وعلى الشطرنج يومين بالاسبوع. فهي هيك هلا انا منظم يعني في الدراسه،
0: يعني فول تايم انت ما عندك وقت لشيء
1: الا يوم الخميس فاضي يعني.
0: ممتاز، هذا الاشي كتير حلو، لكن هذا الاشي كمان بيساعدك انك تنظم امور حياتك لقدام.
1: صحيح.
0: طب احكي لنا، انت هلا ذكرت لي اكثر من موهبه
1: صحيح
0: وبروفيشنال فيهم، انت
1: مش بدك ابلش
0: بالشطرنج؟ هي تضل محطوطه قدامنا.
1: الشطرنج بلشت يمكن 8 اشهر فيها. اول شيء ما كنتش احبها، ابوي شجعني ومن ثم المدربين، كوتش رأفت ابو سنوبر بشكره كثير، وكوتش نضال احمد، وكوتش محمد دمج، هدول كثير ساعدوني يعني انه اتطور في الشطرنج.
0: صعب الواحد يتعلمها ولا هيك سهله ممكن الواحد يحبها؟
1: يعني هلا على المستوى المبتدئ سهله بتكون، بس يعني لما الواحد يتعمق فيها بتكون صعبه. هم كثير ساعدوني، وجبت انا بطوله فلسطين تحت 12 سنه، وجبت بطوله المنظر للمدارس قبل فتره. ركوب الخيل انا من زمان بركب خيل، يعني يمكن من وانا عمري برضه 5 سنين بركب خيل، وهذا خلى عندي روح القياده وبرضه الشخصيه قويه عندي.
0: كيف شعورك انت هيك وانت راكب فوق الخيل وعم يركض؟
1: شعور بجنن يعني، و يعني بتحسي حالك في حريه، يعني بعد ما تركبي خيل نفسيتك بصير احسن.
0: وأظن أنا مش سهل إنك تروض الخيل وتخليه طاوعك يمشي.
1: يعني صعب، أنا من وأنا عمري 5 سنين يعني بتدرب، أخذت سنة بين ما أعرف يعني كيف أمسكه منيح وكيف أخليه يركض وكيف هيك.
0: طيب جاد، من المواهب الكتير اللي عندك كمان أنت بتعزف عود، وإحنا شايفين هلأ العود حدنا. كيف حبيت تتعلم عود؟ مين شجعك؟ وإلك زمان عم تعزف؟
1: أول إشي أهلي شجعوني، وأستاذي الموسيقى بمدرستي القديمة كان يحكي لي تعال تدرب عود وتعال جرب، اسمه إبراهيم خير بشكره برضه، وخلاني أتشجع عليه وبسلي العيلة يعني في العود.
0: حبيت بتسلي العيلة. صعب إنك تتعلمه ولا شوية؟
1: يعني كل شيء صعب الصراحة، بس مع الاستمرارية بصير سهل.
0: وفي طبعا ليفلات مثله مثل اليوسيماس
1: بالعود، في ليفلات وفي حر، يعني بتختار الأغنية اللي بدك إياها. أنا أول إشي كنت ليفلات، بعدها صرت حر.
0: يعني هلا بتقدر تسمعنا هيك شيء معزوفه؟
1: بقدر
0: نسمعها.
1: يلا هلا راح اسمعكم فطوم فطوم فطوم.
0: يلا

0: برافو، متمكن، برافو عليك. طب الأطفال اللي حابين يكونوا مثلك أو عندهم ميولات تانية كمان ومواهب تانية بحبوا إنهم يتعمقوا فيها، إيش أنت بتحكي لهم؟
1: بحكي لهم أهلا وسهلا، يتفضلوا فيها لأنه كتير حلوة، ويجربوا اللي بحبوه. أنا جربت كل شيء واللي حبيته دخلت فيه.
0: وإيش بتحكي للأهل؟
1: بحكي لهم إنه يشجعوا أولادهم، وكل أولاد عندهم موهبة، بس مع التشجيع والاستمرارية.
0: صحيح. طب مين ده يغلب التاني، أنا ولا أنت؟ هلا
1: زي ما بدي،
0: أنا بعرف أحرك جنود. طيب يلا أنا
1: لا دوري دوري
0: ليش خليني أنا طيب أول
1: من طب أول هاي أول.
0: طيب يلا شايف كيف أنا محترفة.
1: يلا دوري،
0: هينا نحرك، هاي
1: هاي حركتها
0: هيك. طب هيك أنا بقدر أقتلك صح؟
1: لا الجندي بس بقتل هيك.
0: أوكي، معناته بدي أرجع أحرك. ممكن نعمل هيك
1: نلعب هيك.

0: هدول لهم أعداد صح؟
1: قيمة صحيح.
0: الجندي؟
1: الجندي قيمته واحد.
0: تمام. الحصان ثلاثة؟
1: ثلاث والفيل ثلاث. الحصان والفيل نفس النقاط.
0: الشيء. فهلا أنت لما بدك تتقدم خطوة أو ترجع فبتحسب النقاط.
1: صحيح، يعني مثلا مش منيح أبدل مثلا هذا بهذا، لأنه هاد ثلاث وهاد واحد، فبكون خسرت نقطتين.
0: أوكي فهمت عليك. طيب بما أنه أنا الواضح أنه مش رح أقدر أغلبك نهائيا، فخلينا هلأ ننتقل مع مدربتك عشان تسألك أسئلة احترافية، لأنه برضو أكيد أنا مش رح أقدر أسألك إياها لأنها أعداد كتير كبيرة، فعشان نشوف هيك براعتك ومهارتك في اليوسيماس.
2: يلا جاد ريدي، بدي اكتب مسائل، مسألتين 1 ديجت 16 روز و 1 ديجت 9 روز عشان تحلهم ونعير ستوب ووتش.

0: بلش
1: بلش يلا. برافو جاد، 20 ثانية أخذ فيهم.
2: أهلا وسهلا فيك ليان، أنت المدربة المعتمدة في مركز يوسيماس وأيضا مدير التدريب في المؤسسة. أهلا وسهلا فيك، بدنا تحكي لنا أكثر على المؤسسة ومن وين إجت الفكرة بداية وكيف تعاطي الأهالي مع فكرة اليوسيماس والأطفال أيضا.
1: أهلا وسهلا. أول إشي فكرة اليوسيماس هي لنساعد طلابنا ليصير التعليم أفضل في فلسطين، ليرفع اسم فلسطين في جميع العالم، لأن يوسيماس هو برنامج عالمي وفي بطولات بتكون اللي هي المسابقات كل سنة لجميع دول العالم اللي بيكون متواجد فيها اليوسيماس، فإحنا طلابنا بيطلعوا باسم فلسطين وبيشاركوا، في طلاب كتير بيحصلوا على مراكز كتير عالية. المسابقة السنة الماضية كانت في جورجيا، طلعوا طلابنا وكلياتهم بالاستثناء فازوا ورفعوا اسمنا.
2: ما نحكي عن التمارين أو الأساليب اللي بتستخدموها، أكيد في تقنيات معينة لتبلشوا مع الأطفال وتنموا مهاراتهم.
1: صحيح، إحنا اليوسيماس هو عبارة عن 10 ليفلات، 10 مستويات، كل ليفل بيكون عبارة عن 3 شهور. بنبلش مع الطلاب طبعا بالمستوى الأول بغض النظر عن مستوى الطالب، بنبلش معهم من الصفر، في عندنا خطة، هاي الخطة طبعا عالمية إحنا بتكون معانا، بنشتغل مع الطلاب من الصفر، بيكون في عندنا تمارين وتدريبات، في عندنا كتب، في عندنا كمان برضو الأبكس اللي هو العداد اللي بنشتغل فيهم عن الطلاب، بنمشي معهم ستيب باي ستيب لحتى نوصل للمرحلة اللي إحنا بدنا إياهم معاهم.
2: أي أعمار بتبلش يعني متاحة تكون تدخل في المركز؟
1: إحنا ما نبلش من عمر 5 سنين لعمر 13 سنة.
2: والمستويات اللي هي 10 مربوطة في عمر معين؟
1: لا، مش مربوطة في عمر معين، بالعكس أي طالب حتى اللي عمره 12 و13 سنة بيقدر يشارك في ليفل 1، ما بيكون في أي مشكلة.
2: قديش بتفرق مع الطلاب الموجودين في اليوسيماس تركيزهم أيضا في المدرسة أو تفاعلهم مع المواد خاصة الرياضية، يعني قديش بيكون في فرق في مستواهم الدراسي؟
1: كتير طبعا بيجي في فرق، طالب اليوسيماس بيكون دائما مميز عن بقية طلاب صفه، لأنه إحنا بنشتغل على التركيز، على السرعة، على الاستيعاب، على الثقة في النفس مع الطالب، على المنافسة، فالطالب بيصير في عنده ثقة عالية في نفسه، حتى مع المشاركة في مسابقات بيصير في عنده ثقة إني أنا بقدر أحل هاي المسائل الحسابية. بنشتغل على تمرين التركيز والسرعة والدقة بجميع أشيائها لحتى الطالب يكون مميز، فأكيد بيفرق، مش بس بيصير شاطر في الرياضيات زي ما الكل بيفكر، بالعكس الطالب بيصير مميز بكل الأشياء، حتى كشخصية مرات بيجي ولد خجول ما بيعرف، مش إنه ما بيعرف يحكي، إنه خجلان شوي وهو بيحكي مع الطلاب ما بيحب يشارك، مع اليوسيماس إحنا نعطيه هاي الفرصة، لأ إنك أنت عندك ثقة، حتى لو غلطنا حتى لو ما فزنا إحنا بدنا نكمل ما بدنا نوقف هون.
2: وهون بدي أركز على نقطة أنت ذكرتيها، أغلب الناس بتعرف إنه يوسيماس هو رياضيات.
1: صحيح.
2: ومتعلق في المعادلات الرياضية وأشياء صعبة ممكن الناس ما تتحفز أو تتشجع إنها تجيب أولادها ممكن أولها، بس كيف بتحفزوا أنتوا الطفل ليحب الإشي أكتر ويعرف إنه هو مش هذا درس رياضيات مثل المدرسة، أنا بدي أعطيك المسألة هاي وتحلها كأي درس عادي، وشو الفعاليات كمان بتعملوها في المركز؟
1: هلأ إحنا الصف حكيت لك بيكون في عنا أصلا أوريدي خطة، تمام، كل أسبوع بأسبوعه بيكون في عنا خطة إيش نمشي مع الطلاب، إحنا مش عنا المدربة ما بتلقن تلقين يلا بدنا نعطي هذول المسائل، بالعكس إحنا بيكون في عنا فورميلا تنعطى الحصة عن طريق اللي هي learning with fun مع الطلاب، بيكون في مسابقات، الطالب بيشارك أكثر مما هو بيكون قاعد بس وبتفرج، بالعكس بيشارك كتير، بيحكي كتير، التمارين والتدريبات كلها عبارة عن تنافسية بين الطلاب، وحتى هو الطفل بصير يتنافس مع حاله أني أنا بدي أصير أحسن للمرات الجاي.
2: ممكن تعرفينا شوي هيك على العداد كيف ممكن الواحد أو الكتب أو شو اللي بيأخذوه مثلا أول إشي الطلاب؟
1: صحيح، هلأ في عنا إحنا هذا الأبكاس اللي هو أصلا أساس الحل اليوسيماس، اللي هو طبعا الطالب بصير يتخيله فيما بعد، بصير يحسب الأرقام العالية. اللي فرق بين الطالب العادي واليوسيماس أنه الطالب اليوسيماس حتى في الرياضيات لو بيعرف يحل على الأبكاس بصير يحل شو ما كانت المسألة كبيرة والأرقام كبيرة، بصير يحلها أسرع من أي طالب تاني،
2: وبصفي حافظ العداد أصلا في ذهنه.
1: بالضبط هيك بيكون حافظها في ذهنه. في عنا كمان هون تمرين عنا الفلاش كارد، وبرضه في عنا على الابليكيشن اللي هو تمرين الفلاشينج اللي هو بشوف اللي هي خرزات العداد بهاي الطريقه وبصير هو بده يعرف شو الرقم، احنا بكون كمدربه عنا الرقم هون ورا، هاي بكون مجموعه من الطلاب واحنا بنرفع الكارد بهاي الطريقه.
2: صراحه صعبه يعني انا اطلعت عليها،
1: اذا هي صعبه بالنسبه لكم بس مع الطلاب وكيف الطريقه اللي احنا بنشتغل معاهم فيها بتلاقيهم

0: كتير متحمسين، كتير حابين ينافسوا انه انا بدي اجاوب، انا بدي اعرف، فبكون التمرين هذا كتير بحبوه اغلب الطلاب. طبعا اكيد احنا بنركز على انه برضو كمان يصيروا يحسبوا منتال without abacus على اساس الاهل يشوفوا انه في نتائج، فطبعا بدها هي صبر من الاهل وبدها متابعه.
1: بس ما هو مشكله برضو اذا الاهل ما عندهم وقت او ما عندهم زي ما نحكي الجلد انهم يتابعوا مع الولد، برضو انتم بتتكفلوه يعني ما
0: اكيد طبعا مشكلة. احنا بالعكس احنا بنحب نحمل الطالب المسؤوليه حتى لو كان صغير. في عندنا كثير طلاب صغار بحكي لي انا نسيت مثلا احل الهومورك، بحكي له بالعكس هي كلها 10 دقائق يومين، هاي العشر دقائق للطالب كثير بتفرق معه. كيف بده يصير مثلا يحل المسابقات ال 200 مساله حسابيه في 8 دقائق؟ هي من التدريبات اليوميه اللي بتكون بسيطه مدتها فقط 10 دقائق، للصفحه الواحده 8 دقائق، واحكي عبلا جاهز نعطي 2 مينتس بدل ضائع. فإحنا منشجع الطلاب، منروح مثلا بدل ما نبعث على السيستم لا منحط الهومورك على الكتاب إنه على أساس يحل عليه، ويكون إيش متشجع إنه خلاص أنا بفتح الكتاب عارف إنه هاي الصفحة فأنا بدي أحلها.
1: الطلاب بتشجعوا يكونوا في المركز ويخلصوا كل إشي عليهم هون، لأنه البيئة كلها بتكون محفزة أكثر من البيت.
0: أكيد أكيد. لا حتى إحنا كمان برضو منحفزهم لما يروحوا على البيت على أساس إنه نضلنا متأكدين إنه في متابعة. لو مثلا حل سطر واحد، لو حل أشياء بسيطة بالعكس كتير بتفرق معانا، يعني بالذات لما يكون في ضغط مدارس وامتحانات ونحاول نخفف عليهم قد ما احنا بنقدر.
1: في ناس بتخلص ليفلات اكثر من غيرها او يعني في فتره زمنيه اقل من غيرها؟
0: هلا احنا طبعا اكيد دائما مستمرين، ما بنوقف الليفلات الا اذا الاهل مثلا كانوا حابين ياخذوا استراحه وبعدين مثلا بيرجعوا في وقت ثاني. احنا دائما مستمرين ودائما موجودين. كثير طلاب بخلصوا مثلا خلال سنتين او سنه ونص تقريبا بشكل سريع الليفلات، لانه خلص بنخلص من ليفل دايركت بنفوت على الليفل يلي بعده، فهو خلص بضل مستمر. هي بتكون مدتها تقريبا سنتين ونص الى ثلاثه عبلا الطالب، وبكونوا اصلا احلى ثلاث سنين معنا، احنا بنتعلق فيه وهو بيتعلق فينا، وبفرق كثير مع الطالب لما يخلص من عنا ويتخرج وبيجوا بيساعدونا، مش بنقطعوا عنا نهائي، بضلوا بيشاركوا في المسابقات.
1: قال لي انا دائما باجي بساعدهم وبصحح معاهم ودائما انا موجود
0: وبيشاركوا في المسابقات دائما، خاصه انهم مستمرين وبحبوا، لانه اليوسي ماس هو بضيف اضافه حلوه للطلاب، مش بس رياضيات وارقام وشيء مملق، بالعكس هو شيء كثير حلو على المدى البعيد للطلاب.
1: طب احنا بدنا توجهي نصيحه للمشاهدين كيف يحفزوا أولادهم ويستثمروا فيهم في هاي النواحي، وقديش بتفرق بشخصية الولد؟
0: أنا صراحة بنصح كل الأهالي أنهم طبعا يكونوا مسجلين، لأنه اليوسي ماس هو استثمار وهو إشي عالمي موجود تقريبا في أغلب دول العالم، فإحنا بنستثمر دائما في عقول أولادنا وبدنا إياهم هم اللي يكونوا بالمجتمع لما يكبروا إشي عظيم. كل أم بتحب طبعا وكل أهل بحبوا هذا الإشي، فاليوسي ماس هو عبارة عن نظام حياة وليس فقط أرقام، لأنه إحنا بنشتغل على أكثر من جانب.
1: احنا بنتشكر وجودك معنا اليوم وبنتشكرك على المعلومات القيمة اللي اعطتينا اياها، ونتمنى لك التوفيق دوما.
0: اهلا وسهلا، شكرا.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض، ومش عارفين وين دار نصنا نحن. لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس، ركام كلها يا خالد.

1993. طبعا الفكرة من إنشاء المعهد بلشت تنطبخ، خلينا نحكي بعام 1990، عم نحكي يعني في انتهاء، في حقبة انتهاء الانتفاضة الأولى، ويعني في خضم عملية إنتاج أوسلو اللي صارت ب93. تجمعوا مجموعة من الموسيقيين، 5 موسيقيين اللي هم من الأستاذ سهيل خوري رئيس المعهد حاليا، مع ست ريما ناصر ترزي اللي هي كانت رئيسة مجلس مشرفين المعهد لفترة طويلة، وست نادي عبوشي عازفة بيانو ومربية ومعلمة موسيقى يعني، والأستاذ ناصر أمين ناصر اللي هو كمان مؤلف بيانو عازف بيانو، وسلوى تابري كمان هي مربية وموسيقية. فهم تجمعوا مع بعض عشان يشوفوا وضع الموسيقى في البلد، ووصلوا للنتيجة انه ما في عنا معهد موسيقى بيجمع المواهب الموجودة. كان في موسيقيين، كان في موسيقيين بيعلموا كل حدا لحال يعني في بيوتهم، بس ما كان في جهة واحدة بتضم كل هاي الموسيقيين وبتعلم الموسيقى مش كهواية، كمهنة مستقبلية. وبالتالي قرروا انه هم ياخذوا هاي الخطوة وينشئوا اول معهد موسيقي في فلسطين، مع انه الوضع السياسي طبعا كان غريب، يعني الناس قاعدة عم بتناضل مشان التحرير وتأسيس الدولة، ولكن هم غامروا قالوا لا، الموسيقى هي كمان جزء من هذه الهوية الوطنية اللي لازم ننشئها. وبالتالي في 93 تم إنشاء المعهد الوطني للموسيقى تحت مظلة مع المجلس مشرفي جامعة بيرزيت، مجلس أمناء جامعة بيرزيت. فعملنا تحت مظلة الجامعة من وقتها لهلا، وهم مشكورين يعني قدمونا الدعم اللوجستي خلينا نحكي، وكمان المكان اللي نحن نقدر نأسس فيه أول نواة للمعهد اللي هي كانت في رام الله، في مباني مجلس أمناء جامعة بيرزيت اللي هو في شارع الإرسال في رام الله. فكان عندنا أول نواة من 40 طالب وأستاذين 3 بركي ومدير يعني متطوع. فكان انطلاق المعهد من رام الله عام 1993.

صحيح، المعهد زي ما حكيت لك تأسس باسم المعهد الوطني للموسيقى، ولكن في عام 2004 لما توفى الأديب والمفكر إدوارد سعيد، هو كمان كان عازف بيانو، كان موسيقي هو شخصيا يعني، في فيعني المعهد أعطى هاي القيمة، أو يعني كان جزء من أنه نعطي هاي القامة الفلسطينية قيمتها، فأهدينا اسم معهد الموسيقى لإدوارد سعيد، فصار اسمنا معهد إدوارد سعيد الوطن للموسيقى، وبهذا الشكل نعرف المعهد كهو يعني. في كتير ناس بس تعرف المعهد كأنه معهد إدوارد سعيد، مع أنه بالأساس نحن المعهد الوطني للموسيقى. أول نواة كانت في عام 93 في رام الله، ولكن في 96 قمنا بنشاطات مجتمعية في القدس، وفتحنا أو تاني فرع للمعهد في مدينة القدس. بعدين بال 98 أو 97 توسعنا لبيت لحم، وبعام 2010 وصلنا لنابلس، وبال 2012 كنا في غزة، وبالتالي صار عندنا 5 فروع للمعهد. طبعا التوسع كان تدريجي، لانه نحن التعليم الموسيقي في المعهد هو مش بس تعليم اساسي نظامي اللي هو زي كأنه برنامج مدرسي موسيقي، ولكن في عندنا كمان تعليم مجتمعي اللي هي من خلال الموسيقى بنقوم في نشاطات في المخيمات، في القرى، في اماكن مش موجود فيها الموسيقى. وطبعا في بدايات المعهد الموسيقى كتعليم ما كان موجود كل مكان، مش زي هلأ إذا نقارن، وهذا اللي خلانا نحن نوصل لكتير مناطق اللي هي كانت تفتقر إلى التعليم الموسيقي أو للنشاطات الثقافية بشكل عام يعني. فالتوسع اللي سويناه من خلال أنشطتنا المجتمعية الموسيقية هو كمان ساعدنا في أنه نقرر نفتح فروع في مناطق زي نابلس أو بيت لحم أو غزة. هلأ في غزة مدرسة غزة للموسيقى بلشت مع مؤسسة عبد المحسن القطان، ولكن انتقلت إلى إدارة المعهد كفرع للمعهد في عام 2012، وصارت فرع من أفرع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. ولكن نحن مش إنه بننشئ المعاهد في مخيم أو في قرية أو هيك، بننشئه في أماكن اللي هي مناسبة فيها يعني قدرة لوصول الطلاب لإلها، واستراتيجيا مناسبة لإنه تكون فرع من أفرع المعهد. ولكن هذا لا يعني إنه ما بنقوم بأنشطة مختلفة سواء كانت في المخيمات، في القرى، في أينما كنا، وهذا اللي بنقوم فيه حاليا في غزة في ضمن يعني حرب الإبادة، اللي هو نحن موجودين في كل يعني المخيمات، في المناطق الأساسية اللي هي الشمال والوسط والجنوب، لأنه الموسيقى بالنسبة لنا هي مش بس التعليم الأكاديمي الأساسي، كمان الأنشطة والتعليم الموسيقي اللامنهجي اللي نقدر نقدمه للناس. إذا في عنا كادر بيقدر يعطي هاي الأنشطة نحن بنكون موجودين. مقرنا في غزة من أول أيام الإبادة تم تدميره. نحن كنا ضمن مبنى من أحد مباني الهلال الأحمر الفلسطيني، واللي تم قصفه في أول أسبوع. نحن في منطقة تل الهوى كان موجود المقر تاعنا. وطبعا في بداية الإبادة كان يعني كان في نوع من الصمت والترقب، انه ولا حد عارف يعني، حتى المتقمنا اللي كان هناك يعني ما كانش عارف ايش بده يصير، يعني مين اجى وقته يتهجر او يعني كان كتير سيء بالاول. ولكن انه نحن اللي خلانا نكمل هو مش نحن الموجودين في الضفة، ولكن متقمنا وفنانينا اللي بنعرفهم هناك، واللي هم من قرروا انه مش رح يضلوا مترقبين، رح يفعلوا. فهم من بلشوا النشاطات لحالهم كموسيقيين، هو الإشي اللي بيقدروا يسووه من وين ما كانوا موجودين فيه، الخيمة اللي كانوا موجودين فيها كانوا يقوموا بهاي الأنشطة. وهم من حكوا لنا أنه خلينا نكمل، لأنه نحن موجودين، وإذا نحن موجودين يعني نحن رح نقدر نقدم هاي الأنشطة. وفعليا نحن مشينا وراهم فعليا، وهم من شافوا قديش في التفاف حولين
الأنشطة اللي بيقدموها من الأطفال ومن أهالي الأطفال، يعني في ظل كل التوتر اللي كانوا عم بيعيشوه، في ظل الظروف السيئة اللي كانوا عم بيعيشوها، كانوا يلاقوا في الموسيقى ولولا لحظات زي كأنه عازل عن كل هذه الضوضاء اللي حواليهم، عن الألم، عن المشاكل اللي لازم يفكروا فيها يعني. وفي ومع انهم يعني انه يعني كان لازم يديروا باله مع عيالهم ويروحوا يجيبوا، ممكن يلاقوا الحطب ويسووا كل هاي الاشياء، يلاقوا مي، يوقفوا على الطوابير عشان ياخذوا اكل وكل هذا الاشي، وفي كل هذا كانوا كمان يكملوا ويعملوا هاي النشاطات. وكان الناس كل ما يروحوا محل يطلبوا منهم الناس انه يجي يسووا عندهم نشاطات، وهذا اللي خلانا نكمل انه نحن ما وقفنا في ظل هاي الإبادة، في ظل كل هذا الوجع والظروف السيئة. اللي كان يخلينا نكمل هو طلب الناس لنا والتفاف الناس حول الموسيقى، لأنه شافوا فيها طريقة يعبروا فيها. حتى في ظل المجاعة في بعض الأطفال كانوا يحكوا إنه مرات يكونوا كتير تعبانين يمشوا، مع هيك يمشوا للنشاط حتى لو هم جوعانين، ويجوا عشان ياخذوا هاي الحصة، يغنوا مع الأطفال ويكملوا يعني. فالحاجة للموسيقى شفناها من في عيون أطفالنا في غزة، في الفرحة اللي كنا نشوفها يعني، لما كانوا يبعثوا لنا صور ونشوف الأطفال بتشوف عيونهم فيها حزن، بس كمان في تلألؤ مختلف، في ابتسامة صغيرة يعني. هاد كان يعني أكيد يعني بزعلنا نحن إنه نحن ما نقدر نسوي أكثر من هيك، ولكن إنه على قليل قدرنا نقدم هذا الإشي، إنه الفرحة هاي الحالة حتى لو كانت اللحظات صغيرة يعني، كانت كمان إنه دافع لإلنا إنه نكمل ونحكي أكثر، نسلط الضوء على إيش عم بيصير في غزة وإيش عم بيصير في طلابنا يعني. في عنا طلاب استشهدوا، كوادرنا نزحت سواء داخل غزة أو خارجها. فالوضع المؤلم هاد يعني صح كان

كلام قاسي، ولكن كمان هو قدر يفرجينا قديش الموسيقى مهمة بطرق كمان نحن ممكن ما كنا شايفينها، الناس خلتنا نشوفها. وعشان هيك نحن لهلا بنقدم هذا هاي الأنشطة في مناطق مختلفة، في غزة، في نصيرات، في خان يونس، مواسي خان يونس، وبلفوا يعني الكوادر، مش بس صحيح ودير البلح. فنحن يعني مش بس بنضل في هاي المناطق، كمان بنروح بنقدم أنشطة في مختلفة، عروض وأنشطة ترفيهية وما إلى ذلك. كمان بنسوي أنشطة غير الموسيقية، كمان بنسوي أنشطة فنية زي كأنه مخيمات فنية متكاملة، يكون فيها سيرك ورقص ودبكة وفنون يدوية وموسيقى طبعا. ولكن أيضا جديد رجعنا نرجع نقدم التعليم الموسيقي، التعليم الرسمي اللي هو نظامي اللي حكيت لكم عنه في البداية، للموسيقيين اللي كانوا عندنا في المعهد قبل ووقفوا خلال الحرب، وجزء منهم اللي هم صاروا أساتذة عندنا مع إنهم عمرهم 16 و15 يعني. فهم كانوا يعني من الكوادر المهمة اللي هي قدرت تتكمل وتعلم الأطفال وتفرجيها أشياء مختلفة عن الواقع الأليم يعني.

المعهد لما نسمع كلمة معهد نفكر انه هو اوكي معهد بيعلم موسيقى، وهو فعليا هيك. نحن المهمة الأساسية للمعهد هي تعليم الموسيقى، ولكن التعليم بالنسبة لنا هو ليس فقط التعليم الأكاديمي اللي هو بتتعلم على الآلة نفسها، بس كمان بتتعلم الأشياء النظرية حوالين التعليم الآلي اللي هو نظريات الموسيقى، الغناء، الإيقاع، تاريخ الموسيقى وما إلى ذلك من المعلومات النظرية اللي لازم يكتسبها أي طالب عشان يصبح موسيقي. وأنه يصبح موسيقي هو مهمة المعهد، هو مهمة المعهد هو إنشاء موسيقيين. ولذلك غير عن التعليم الموسيقي النظري والعملي اللي منقدمه، كمان نحن منساعد الطلاب أنه يكونوا عازفين متمكنين ومتمرسين، وعشان هيك نحن بننشئ الفرق الموسيقية والأوركسترات، وكمان ننشئ الإصدارات الأكاديمية والنظرية اللي هي بتساعد الطالب، وكمان منشجع على الإنتاج الموسيقي من خلال الألبومات أو الإنتاجات الموسيقية المتنوعة، وكمان منسوي أنشطة وطنية مختلفة زي مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى اللي هي المسابقة الموسيقية الشبه الوحيدة في فلسطين، اللي هي مسابقة لكل أنواع العزف الغربي والعربي لكل الموسيقيين في فلسطين والفلسطينيين الموجودين خارج فلسطين، وكمان نسمح لأشقائنا في الجنان السوري المحتل كمان ينضموا لنا في هاي المسابقة. فالمعهد بحاول يوفر كل الأنشطة اللي بتساعد هذا الطالب أنه يصبح موسيقي مستقبلي. وعشان هيك كمان نحن جزء من إعدادنا لهذا الموسيقي أنه نعد الجمهور اللي بده يتعود على نوع أنواع الموسيقى المختلفة، عشان هذا الموسيقي لما يتخرج من عندنا يكون عنده محل يشتغل فيه. وبالتالي منسوي مهرجانات، منسوي سلسلة عروض وما إلى ذلك اللي هي بتعد الجمهور لأنه يسمع الأنواع الموسيقى المختلفة، الموسيقى الكلاسيكية العربية، الموسيقى الكلاسيكية الغربية، والموسيقى العالمية والمعاصرة وما إلى ذلك. هي أول مرة أنتجناها كانت باسم مسابقة مرسيل خليفة الوطنية للموسيقى، لأنه الفنان مرسيل خليفة أهدى جائزة أو يعني جزء من يعني منحة قدمت إليه للمعهد، وبالتالي قدرنا نعمل هاي المسابقة. ولاحقا صارت مسابقة مرسيل خليفة هي جائزة مرسيل خليفة للإنتاج الموسيقي أو للتأليف الموسيقي ضمن مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى. نظامنا التعليمي الأساسي أو النظامي هو تعليم بدرجات زي المدارس، زي مدرسة يعني موسيقى خلينا نحكي. وبالتالي الشهادات اللي بنقدمها هي 3 شهادات من 10 مستويات. فنحن عم نحكي المستوى الأول هو لما يوصل الطالب المستوى الخامس، المستوى المتوسط هو لما يوصل الدرجة الثامنة، والدبلوم الموسيقي هو لما يوصل المرتبة 10. وهذا يعني كل مرتبة يعني بكل مستوى الطالب بأخذ شهادة طبعا، ولكن الشهادات المعتمدة عندنا هي الشهادة الأساسية اللي من خلالها لازم تقدم هاي 5 مستويات مع متطلبات نظرية وعملية أخرى. ونفس الإشي المستوى الثامن اللي هو عشان تنهي لازم كمان تعمل عرض موسيقي محترف، ونفس الإشي المستوى 10 اللي كمان بتطلب يعني تدريب في التعليم. فأنت لما تأخذ الدبلوم كمان أنت مش بس بتكون عازف موسيقي، كمان بتكون متدرب في تعليم الموسيقى. التعليم بشكل عام هو نخبوي، بدنا ولا ما بدنا. يعني طبعا لو كان دور وزارة الثقافة أكبر في مجال الموسيقى، كان الموسيقى بتكون منتشرة على مستوى كتير أكبر وتوصل لفئات كتير أكثر. المعهد بحاول يأخذ هذا الدور إنه يكون فعليا هو المعهد الوطني للموسيقى الجامع لكل الفلسطينيين، وهذا هو هاي هي رؤية المعهد إنها توصل لكل بيت فلسطيني. طبعا نحن بنحاول قدر الإمكان، وعشان هيك في فترة ما كنا واصلين لمدن ويعني قرى ومخيمات أكثر من حاليا كيف نحن هلا موجودين في فقط 4 مناطق يعني من الوطن. ولكن نحن من خلال التعليم منقدم التعليم الأكاديمي بشكل أساسي اللي هو بده تطلب عالي وجدي من الطالب وأهله،
ولكن بنقدم كمان مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية اللي بتكون ممكن أقل تطلبا، اللي هي بتقدر تسهل للطالب سواء إذا ما عنده الوقت الكافي إنه يجي أو القدرة المالية إنه يقدر يوصل للموسيقى ويتذوقها أو يتعلمها بطرق مختلفة. وغير عن هيك كمان في تعليمنا الأكاديمي نحن بنوفر تقريبا أكثر من 40% من طلابنا بأخذوا منح تعليمية لاستكمال تعليمهم. فنحن عندنا صندوق الطالب اللي من خلاله بنوفر منح اقتصادية ومنح أكاديمية لطلابنا، غير أنه بنوفر خصومات مختلفة حسب الحاجة في كل منطقة. فنحن بنحاول من خلال تعليمنا أنه نوفر هاي القدرة لأغلب الناس اللي بتحتاج أو بدها خدماتنا أنها تقدر تكون جزء منها. الأوركسترات اللي أنشأناها والفرق الجدية اللي بننشئها كمان هي عشان من خلال الموسيقى نحن نوصل رسائلنا الإنسانية والوطنية والتعليمية كمان يعني. فعشان هيك نحن في عنا فرق رسمية مهمة زي فرقة بنات القدس، في عنا فرقة مرنم والمهد، في عنا جوقة المعهد، هدول فرق كبيرة. في عنا كمان فرق أصغر اللي هي تاريخيا كانت في عنا فرق اللي هي هلأ مش موجودة زي فرقة الموسيقى الشرقية. في عنا كمان كانت فرقة كارلوما اللي هي عنا إنتاج اسمه إنتاج كارلوما، وغيرها من الفرق الصغيرة اللي عم نحكي عن 4 لـ5 أشخاص. حاليا في عنا فرقة عبور مثلا اللي هي الفرقة من فرقة من كادر المعهد من موسيقيي المعهد. وعلى هذا الشكل بيكون في عنا فرق نخبوية صغيرة، وأيضا في عنا فرق صغيرة من الطلبة والأساتذة زي فرقة رام اللي هي فرقة من فرع رام الله، أو فرقة جيلان اللي هي موجودة في فرع في فرع بيت لحم، وغيرها كان في فروع أخرى. وفي عنا الفرق زي ما حكيت لك المتوسطة اللي هي فرقة بنات القدس اللي هي كمان كتير معروفة وعملت ألبوم وكمان سجلت إنتاجات العام الماضي جديدة، 4 إنتاجات جديدة وبشكل يعني دوري بتعرض في مهرجانات البلد وتستضاف في خارج البلاد كمان. ونفس الاشي جوقة المعهد اللي هي غنت مع الراحل أحمد قعبور العام الماضي الله يرحمه، واللي هي بتعزف وبتغني أغاني وطنية عشان تكون جزء من الحالة العامة للبلد. وفي عنا فرقة مرنم والمهد اللي هي فرقة من موسيقيين ومرنمين من كنائس بيت لحم اللي هم بتجمعوا مع بعض وبيحتفلوا بالأعياد المسيحية الفلسطينية بالترانيم الفصحية أو الميلادية الأصلانية خلينا نحكي اللي هي فلسطينية أو عربية أو من منطقة ومن خلالها منأكد الهوية.

الكبيرة اللي عم نحكي عنها واللي هي مهمة واللي هي كمان ترفع اسم المعهد عاليا، هي أوركسترا فلسطين للشباب، اللي هي أوركسترا لفلسطين الشابة ولفلسطين، يعني بتجمع الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات. فهي فرقة شابة تجمع الموسيقيين الشباب الفلسطينيين مع موسيقيين أجانب، مرات من 10 إلى 15 شاب وشابة من دول مختلفة، وبيعزفوا مع بعض باسم فلسطين وبيسووا جولات في دول مختلفة. كمان في عنا أوركسترا، الأوركسترا العربية الفلسطينية، اللي هي أوركسترا نسبيا جديدة، فكرتها بلشت بال 2019 2020 بس انطلاقتها كانت بال 2021. هي اجت بناء على تجربة صوتية عملها المعهد. فكرتها كانت انه ناخذ النموذج الغربي للأوركسترا الغربية، كيف قدروا يكبروا صوت الآلات بدون تدخل موسيقي تقني من المايكات والهاد، ونسقطه على التخت الشرقي العربي التقليدي اللي كان فيه عود وقانون وكمانجة وإيقاع. فنضخم هاي الآلات بشكل طبيعي من خلال الأوركسترا، واللي هو قدرنا نوصله يعني وتقبله الجمهور كتير كتير، لأنه أولا بصريا هو كتير مذهل، تشوف كمية قوانين كبيرة وأعواد كبيرة ونيات وكمانجات وكلها بتعزف على مسرح واحد، وتانيا لأنه الصوت اللي طلعه هاي الأوركسترا هو صوت نحن نفهمه، نحن بنعزف موسيقى عربية، ما بنعزف باخ ولا بيتهوفن اللي هو بالنسبة لإلنا كشعب ممكن سواء فلسطيني أو عربي هو إشي ممكن يكون لطيف لبعض الناس بس مش لعدد كبير من الناس. فأنت ممكن ما تفهم الموسيقى بس تحكي إنها هي حلوة، بس لما تروح على عروض الأوركسترا العربية أنت بتنطرب ممكن من الموسيقى، أنت ممكن تدبك مع الموسيقى، ممكن تزقف مع الموسيقى، فهي بتعطيك هذا الشعور المختلف لإلك كمتلقي إنه هاي موسيقى عربية أو موسيقى فلسطينية. والإشي الإضافي اللي احنا بنحاول نفرضه في الأوركسترا العربية الفلسطينية هو إنه اللي بكتبوا لهاي الأوركسترا هم من فلسطينيين، هم من مؤلفين فلسطينيين معاصرين بكتبوا خصيصاً لهاي الأوركسترا أو بطوعوا إنتاجات معينة لإلهم لتوزيع أوركسترالي من هذا الشكل.

واخر اخر شيء اللي بدي احكي عنه غير الاوركسترا العربيه الفلسطينيه هو الاوركسترا الوطنيه الفلسطينيه، وهي مشروع كمان حاول المعهد انه يثبته يكون مشروع لكل الموسيقيين الفلسطينيين المحترفين اللي هم مش فقط شباب على طريق الاحتراف، لا هم الموسيقيين معروفين في ممكن يكونوا من اصل فلسطيني او فلسطينيين عايشين في الخارج او هون عندنا في الداخل اللي هم بيعيشوا كفنانين وبيقوموا بإنتاج يعني كل فترة وفترة إنتاج موسيقي بيمثل فلسطين المحترفة والقدرات الفلسطينية المتوفرة عندنا، فزائد إنه بيسلط الضوء على إيش يعني تكون يعني فلسطيني موسيقي وناجح وبتعزف باسم بلدك.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

اهلا وسهلا فيكم. في قرية الفندق وهي قرية من قرى بني صعب جورة عمرة، وتقع على الشارع الرئيسي ما بين يافا ونابلس، وهي سميت الفندق هو اسم يوناني ويعني النزل أو الفندق أو الاستراحة، وكانت معبر القوافل التجارية. والفندق هدمت وعمرت عدة مرات أثناء الحروب الصليبية والتتار والمغول والغزو الذي كان يأتي إلى فلسطين.

نحن الآن في مسجد قرية الفندق القديم، مسجد القديم في قرية الفندق، وهذا المسجد لا نعرف تاريخه بالضبط، ولكن من العمدان اللي فيه والأثار فيه الحجر فيه، وهو يعني من العصر المملوكي، من العصر المملوكي يعني قرابة من 800 سنة أكثر هكذا.

مرت علي فترة إنه البلد كان عددها قليل جدا يعني. وكان أهل البلد هاي يعني حتى لا يقام فيه الجماعة ولا صلاة الجماعة ولا الأذان من سنة تقريبا 56 لغاية 73-74 من الظروف وصار احتلال وكان البلد هون يعني بتعرف انجليز ومش عارف شو وكان عدد سكان البلد قليل جدا فكانوا يروحوا يصلوا يعني اهل البلد في القرى المجاوره خصوصا يوم الجمعه لا في جين صفوت لا في حجه او في المتين يعني القرى المجاوره يروح عشان ختيار يروحوا يصلوا في اهل المجلس.

ولكن بفضل الله ومنته أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في تقريبا 73 قام على تعمير هذا المسجد وعدته إلى العمل الشيخ عزات سمحان. وأثناء يعني من دون إلى أوقاف ولا شيء يعني ما كان يعني وعمر هذا المسجد وعدت الحياة الدينية والروحانية في هذا المسجد. ومن ذلك الحين يعني الحمد لله بفضل الله المسجد عمران.

سنتين وثلاثة وعشرين قمنا بترميم هذا المسجد، نزلنا الإقصارة لأنه كان هذا الحجر مغطى مش مبين، وعدنا ترميمه بالكحلة والسميات البيضة والرمل كذلك، يعني جبنا ناس مختصين في هذا الإشي من نابلس، عمر في البلد القديم في نابلس، فكان عندهم خبرة، جئنا بهم ونزلنا الإقصارة وعملنا ترميم يعني تقريبا من سنتين وشوية، سنتين ونص تقريبا 2023. كان زي البنى الجديد يعني مقصور مش مبين.

تسعة رئيس ما كان هاي الأيقونة هاي والمنظر هاي التحفة الجميل كما ترون ما كان مبين نهائيا، كان عبارة عن مكسارة ومش مبين، ولكن هي شيء طلع يعني فن المعماري يعني ما في مهندسين اليوم ولا بنايين بيقدروا يعملوا هذا الشغل اللي عمل. رجعنا لأصله نعم، تعبنا عليه ولكن طلع أيقوني وجميل جدا جدا.

المسجد هذا تقريبا مساحته 120 متر مربع المسجد والداخل هذا القديم، أضفنا إلى براندا منها من كرنيل تعادل كمان مساحة تقريبا 60 متر مربع، إله منافع كذلك، وفي دار قرآن كذلك عملنا، وفي جنانة فيها من الحمضيات مزرعة من الحمضيات والنخيل، يعني مساحة تقريبا 60 متر، تقريبا 240 متر كل المساحة، يعني تقريبا ربع درهم. في أبار رومانية، في برين، لأنه كانت تعتمد الكرة الفلسطينية الكرة على ماء الجنة المطر، يعني في يعني في بئرين عمق البئر تقريبا 9 أو 10 متر وبئر وسع، يعني نزل منه مية الشتاء نجمع فيه قبل ما تأتي المية القطرية. نعم. في عندي بئر شغال وبئر يعني في شوية

وكثير من الناس يعني أتونا من خارج المنطقة يصلون في هذا المسجد، يقول لن نجد سكينة في أي مسجد كما نجد سكينة في هذا المسجد. عدة ناس يعني من جنين، من الخليل، من رام الله، من القرى يعني البعاد، حتى لما يأتوا هذا المسجد كل ما يأتوا في هذه في على هذه المنطقة يأتوا خصيصا إلى هذا المسجد ليصلوا فيه، لأن تشعر فيه الروحانية، تشعر فيه السكينة والاطمئنان، يعني كأنك تعيش في عصر الصحابة. يعني تتخيل نفسك كأنك في القرون القديمة جدا، في روحانية وفي سكينة.

ما بستك هذا الجامع، هذا الجامع الوحيد اللي يجلس في فلسطين كلها ليلا نهارا مفتوح يستقبل الجميع، لانه احنا على خط رئيسي، وحتى بدك تطلع من رام الله تيجي على الفندق بدك تروح انا بس بجمع الفندق كره حوالينا، يعني لان هي مركز دائره، مركز دائره المحافظات، يعني من نابلس للفندق نفس المسافة من نابلس لقلقيلة لطول كرم لسلفيت، بدك تروح على رام الله بتيجي من هنا، بدك تروح على جنين بتيجي من هون، بدك تنزل على نابلس، يعني مركز دائرة في القرى أو في المحافظات في في في في, في شمال فلسطين. فبيجوا ناس أو عمال بنقطعوا، ناس مقطوعين نستضيفهم، بيجوا على المسجد بيحبوا القعدة في المسجد، يعني في أنس في هذا المسجد محبة.

0: يدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعوا انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد روح معاك، قد حمزه من قلبي يما، قلبي حمزه يما.

موجز لأهم الأنباء من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مساء أمس منزلا في مخيم سيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار كبيرة في المنازل المجاورة. وفي وقت سابق استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة، فيما أصيب آخرون بجروح في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة. وأفاد مراسلون نقلا عن مصادر طبية باستشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين إثر قصف في مواصي خان يونس، كما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار 17 بمنطقة توام شمال غربي قطاع غزة. هذا واستشهدت طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت المواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي منذ سنوات. وأفادت محافظة القدس بأن عمليات الاحتلال هدمت منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويدي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود لمواطنينا في حي البستان. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109 دنومات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة. وتشمل الأراضي المستهدفة وفق ما ذكرته محافظة القدس كروما زراعية وأراضي مفتوحة، في خطوة تعد امتدادا لسياسات الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالقدس. كما أشار القرار إلى أن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. وأكدت محافظة القدس أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء التطوير والترميم بهدف تثبيت رواية أحادية للسيادة الإسرائيلية على القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية. استشهد 3 لبنانيين في تجدد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان مع استمرار الإنذارات بعمليات الإخلاء للبلدات والقرى. ويتصاعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وتتكثف الغارات على قرى قضائي صور والنبطية وصولا إلى جزين والبقاع الغربي، مخلفة مزيدا من الضحايا والدمار والنزوح. أكد وكيل وزارة الأوقاف نائب رئيس بعثات الحج عصام عبد الحليم أن بعثة الحج الفلسطينية بدأت مساء اليوم تفويج وتصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم في مكة المكرمة باتجاه صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والخشوع، وأفق خطة محكمة ومجدولة زمنيا لتفادي الازدحام وتسهيل حركة الحجاج. وأشرفت لجان التصعيد المشكلة من قبل البعثة الإدارية الفلسطينية بشكل مباشر على عمليات تفويج الحجاج من الفنادق إلى الحافلات المخصصة لنقلهم 150 حافلة، حيث تعمل هذه اللجان على مدار الساعة لتنظيم خروج الحجاج بناء على كشوفات وجداول زمنية محددة تضمن وصول جميع قوافل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بيسر وأمان ودون أي تأخير. وبالتوازي مع الجهود الإدارية أعلنت البعثة الإرشادية الفلسطينية عن تفعيل خطتها الميدانية، حيث تم تخصيص مرشد ديني لكل حافلة ترافق الحجاج في رحلتهم إلى صعيد عرفات لتقديم التوجيهات الفقهية والإجابة على استفساراتهم حول مناسك وقفة عرفة والنفر إلى مزدلفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: شيء.
1: قاعد طايت موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي سنخصص الحديث فيه عن ما قام به الاحتلال من إحياء لقرارات استيلاء عمرها يزيد عن 58 عاما ومحاولات نزع الملكية الصادرة من قبل الاحتلال عن عقارات ومنازل ومحلات تجارية في منطقة باب السلسلة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، ومخاطر مثل هذا المخطط وإنشاء أيضا يعني دائرة متخصصة لدراسة هذا الملف من قبل سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، وانعكاس ذلك والأهداف الاستراتيجية التي يسعى الاحتلال من خلال القيام بمثل هذا الموضوع. يسعدنا أن نستضيف للحديث عن هذا الموضوع الهام الأستاذ زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معنا عبر تقنية الزوم من القدس. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد.
1: مساء الخير، يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ زياد. في البداية سنتابع هذا التقرير للزميلة فالنتينا أبو حامد فيما يتعلق بهذا الموضوع، ثم سنبدأ بالنقاش حول ما قام به الاحتلال من محاولات إصدار أوامر نزع الملكية والمصادرة في باب السلسلة، لنتابع.
2: خطوات إسرائيلية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني داخل البلدة القديمة في القدس، مع الكشف عن تحركات لإعادة تفعيل ملفات مصادرة واستيلاء تعود إلى عام 1968، وتطال عقارات فلسطينية في شارع السلسلة وباب السلسلة أحد أبرز الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى. ووفق المعطيات يجري بحث آليات استكمال تنفيذ أوامر مصادرة لم تنفذ منذ عقود من خلال طواقم حكومية إسرائيلية تضم جهات حكومية وأمنية مختلفة، في خطوة يرى مراقبون أنها تحمل أبعادا تتجاوز الجانب العقاري لتطال المشهد الديمغرافي والعمراني داخل البلدة القديمة. ويعد شارع السلسلة من أكثر المواقع حساسية في القدس القديمة، إذ يربط بين أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى عبر باب السلسلة، ويشكل شريانا رئيسيا للحياة الفلسطينية في المنطقة، كما يحتضن محال تجارية ومباني ومؤسسات دينية وتاريخية فلسطينية، من بينها المكتبة الخالدية إلى جانب مدارس وأوقاف تعود للعصور الإسلامية المختلفة. وبحسب التقارير فإن العقارات المستهدفة تقع على امتداد شارع السلسلة ومحيطه، وتشمل عشرات العقارات والمباني التاريخية المملوكة لعائلات مقدسية، فيما لا تتضمن الإجراءات المطروحة حتى الآن عمليات إخلاء فورية، إلا أنها تؤسس لمسار حكومي لدراسة استكمال مصادرات بقيت معلقة منذ نحو 58 عاما. ويحذر مختصون من أن أي تغيير في واقع الملكية والسيطرة داخل هذه المنطقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الوجود الفلسطيني داخل الحي الإسلامي، خاصة مع تصاعد المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى. تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة إجراءات متواصلة تستهدف البلدة القديمة والحوض التاريخي في القدس، تشمل السيطرة على العقارات وتوسيع النشاط الاستيطاني وإعادة تشكيل المشهد العمراني والسكاني، وسط تحذيرات من تداعياتها على الطابع التاريخي والهوية الفلسطينية للمدينة. في قلب القدس القديمة لا تبدو المعركة اليوم على العقارات فقط، بل على الهوية والرواية والوجود في منطقة تشكل أحد أهم المفاتيح المؤدية إلى المسجد الأقصى وإلى الذاكرة التاريخية الفلسطينية في المدينة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: شكرا لفالنتينا، ونعود للأستاذ زياد الحموري مرة أخرى. أهلا ومرحبا بك معنا. برؤية ونظر لمثل هذا القرار بعملية الإحياء لهذا قرار الاستيلاء، ما هي القراءة الواقعية لأهداف الاحتلال أستاذ زياد؟
1: طبعا يعني للتوضيح، كان متوقع انه فعلا يصير في ضغط على اهلنا في داخل البلده القديمه، لانه المنطقه المحيطه في البلده القديمه بالتقرير هوذا، سواء في منطقه سلوان او ما سمي بالحوض المقدس، هناك كثير من المناطق اللي تم الاستيلاء عليها وتم تغيير معالمها. وهناك كمان المخطط الكبير لموضوع التلفريك وإلى آخره، اللي كمان رح يغير المشهد التاريخي للقدس، المنظر التاريخي، الأجواء التاريخية كلها راح تتغير. طبعا التوسعة اللي تمت في داخل البلد القديمة واللي تتعلق في منطقة الحي اليهودي اللي هو تقريبا يعني كان حوالي 5 دنومات بعد الاحتلال مباشرة، وتم مصادرة يعني بالفترة هاي اللي عم نحكي عليها تم مصادرة حوالي 116 دنوم، وبالتالي صار في توسيع للحي اليهودي. وتوقعاتنا انه راح تكمل هاي الهجمة داخل البلدة القديمة، راح يعني هناك ضغط طبعا هائل على المقدسيين في داخل البلد القديمة، سواء القطاع التجاري أو السكان، عشان هيك مثلا نسبة الفقر عالية جدا بالقدس. وتوقعاتنا أنه الهجمة تتم تكملة زي ما قلنا للمحيط الخارجي للبلد القديمة. يعني اليوم أي متابع عم بشوف أنه هناك تغييرات كبيرة في محيط البلد القديمة، يعني في كل أبواب القدس تم التغيير. يعني مثلا باب الخليل تم التغيير، اللي هو عمليا الطريق هاي بتأدي من باب الخليل مرورا بباب السنستر للحرم. وبالتالي يعني هاي كأنه راح يسيطر عليها بشكل كامل وتغطي طريق يهودية بكل معنى الكلمة، يستولوا على العقارات اللي موجودة فيها اللي هي حوالي تقريبا تقديراتنا بحدود 50 عقار اللي فيها طبعا زي ما ورد في التقرير فيها المكتبة الخلفية، فيها الهيئة الإسلامية، الهيئة الإسلامية العليا الموجودة مكاتبها في هاي المنطقة اللي راح يتم السيطرة عليها، والقطاع التجاري. طبعا كمان للتذكير، هذا القرار تم أخذه قبل في سنة 68 ضمن توسيع الحي اليهودي، وضمن اللي قيل في وقتها انه له علاقه بالامن في داخل البلد القديم. لكن المشهد اللي احنا يعني متوقعينه، واللي مش بس متوقعينه صحيح، يعني بكل بمعنى الخرائط الهيكليه والمخططات الهيكليه اللي تم الاعلان عنها مثل

0: يعني خطة 2020، خطة 2030، 2040، 2050، اللي جزء منها يتعلق بالبلدة القديمة ويتعلق بالموضوع الديموغرافي، موضوع تغيير التركيبة السكانية في داخل القدس وإعطائها يعني تكملة إعطائها الصبغة اليهودية في داخل البلدة القديمة. وهذا هذه المعادلة الأساسية اللي عم بنشغل عليها. وأنا في اعتقادي إنه يعني خلال الفترة القادمة هذه جزء من المخطط بالاعتداء على الأقصى وبناء الهيكل، يعني هو تحضير، كل هاي الخطوات هي تحضير لما هو قادم. يعني هاي صرنا 58 سنة هذا القرار ولم ينفذ. طبعا من ناحية قانونية إذا لم ينفذ خلال 15 سنة أو 20 سنة يسقط إذا كان يعني مصادر للمنفعة العامة ولم يستغل. لكن واضح جدا أنه خلال الفترات الماضية ما كانتش الظروف بتسمح أنهم يأخذوا خطوات من هالنوع. اليوم وكأنه شاعرين أنه بمعنى يعني في إمكانية لأخذ خطوات من هالنوع، وخطوات يمكن تكون أكثر يعني بعد باب السلك يكون في هناك خطوات أخرى للضغط على السكان.
1: يعني أستاذ زياد، من سياق كلامك التفصيلي أنه هذه خطط مترابطة تنفذ بمراحل، قد يكون ما بعد باب السلسلة مناطق أخرى كما سبقها في مناطق التي تفضلت وشرحتها. قديش هذا بيؤدي إلى انعكاسات على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للمواطنين والذين يعيشون في إرباك دائم في ظل ظهور هذا المخطط في منطقة زي باب السلسلة؟
0: صحيح. طبعا المخطط بيشمل القدس ككل، يعني مش بس يعني المنطقة اللي ما تم بالهلال، يعني المنطقة القريبة من أحياء البلدة القديمة، وعلى الأخص يعني منطقة سلوان، منطقة حتى مناطق جبل مكبر، القضايا القريبة جدا. هناك فعلا مشاريع لتغيير هاي المنطقة، تغيير شكلها أو إضفاء شكل جديد. طبعا الشيء الأخطر أنه حتى في الحي اليهودي كمان، يعني إضافة للي عم نحكيه، هناك الكنيس العالي اللي شبيه جدا بالصخرة يعني. وبالتالي يمكن المخططات القادمة لإقامة الهيكل أنه حتى هذا المنظر اللي كل الدنيا بتعرف إنه القدس هي يعني المنظر الأول اللي بتشوفه هو الصخرة، بالمقابل على بعد أمتار هناك شكل شبيه الكنيسة اللي انعمل شبيه بالصخرة. وبالتالي الخطورة باللي قادم فعلا هي خطورة كبيرة جدا. طبعا احنا يعني في القدس شفنا المخططات الحديثة اللي تم الإعلان عنها، سواء في منطقة الشيخ جراح بناء وحدات سكنية في منطقتين مختلفات، والشيخ جراح نفسها يعني في اللي كان فيها اعتداءات على السكان وإخراجهم، اللي كنا بنتذكر كيف يعني تم إخراج بعض المنازل سواء بكوبانية أم هارون أو بالمنطقة المقابلة. اليوم بالمنطقتين هناك يعني تخطيط لبناء وحدات سكنية. المنطقة اللي فيها الوكالة الغوث اللي هي كمان في منطقة الشيخ جراح اللي هي مقابل لمنطقة الشرطة، واللي بتيجي تقريبا يعني على حدود خطوط الهدنة يعني قبل 48، وهناك مساحة كبيرة في هاي الوكالة الغوث اللي تم مصادرتها والإعلان عنها إنه راح ينبنى فيها مكاتب لوزارة الدفاع ووحدات استيطانية في هاي المنطقة. هذا جزء من الهجم اللي احنا عم نحكي عليها. طبعا يعني كمان اي متابع اليوم بتشوف انه السيطرة الكاملة بالقدس موجودة، يعني على الاخص بالشوارع الرئيسية، يعني مثل شارع صلاح الدين بيبدأ في مستوطنة، بنصه مستوطنة، بآخره مستوطنة. طبعا هناك تغيير لمعالم القدس، شارع السلطان سليمان هناك تغيير كامل لمعالمه، هناك تغيير حتى لأبواب القدس زي ما قلنا، يعني حتى بالأسامي عم بغيروا. منطقة المصرارة هناك تغيير شامل خلال الفترة القادمة، وبناء بنايات ضخمة، شيء تحت الأرض، شيء له علاقة بقضية

0: المواصلات والقطار الخفيف. يعني واضح أن هناك التغييرات اللي بتتم هي تغييرات إلها صبغة، اللي راح تكون صبغة
1: أستاذ
0: يهودية. طبعا
1: زياد،
0: عندنا كمان منطقة وادي الجوز. عفوا،
1: قديش تأثير ذلك على الصورة البصرية اللي بيسعى لها الاحتلال؟ يعني واضح انه هو بده يغير الصورة للنظرة القادم من خلال هذه الإجراءات اللي تحدثت عنها واللي قاعد بده يشتغل عليها من إطار، من خلال يعني تشكيل لجنة مشتركة مع وزارات ما تسمى وزارة القدس، القضاء، المالية والخارجية والسكان كلها، إضافة إلى أيضا مؤسسات أخرى. الهدف صورة بصرية، أليس كذلك؟
0: الهدف صورة بصرية، صورة معنوية، صورة اجتماعية، وصورة الأهم يعني أنا بعتقد هي الصورة الديموغرافية. يعني اللي بهمهم هو في نهاية المطاف أنه يزيدوا عدد اليهود في القدس الشرقية، وهذا معلن. يعني زي ما قلنا، معلن في هاي المخططات اللي ذكرناها، معلن أنه هم بدهم 500 ألف مستوطن يكونوا على أراضي القدس الشرقية. هلا جزء منهم بداخل البلد القديمة، جزء منهم في محيط البلد القديمة، بكل هاي المناطق المحيطة اللي يعني مثلا بجبل بالصواني، يعني هناك مستوطنة كاملة موجودة، وعلى ما يبدو انه هاي المستوطنة كل فترة بتزيد. في منطقة العسوية كمان هناك زيادة، قلنا في منطقة الشيخ جراح، واللي هاي يعني خلال فترة بسيطة يمكن هاي الأمور تنوصل في بعض ويصفوا طوق حوالين كل المناطق العربية. وصحيح هذا يعني راح يكون له تأثير أكيد يعني على الوجود الفلسطيني، لأنه يعني هناك ضغوطات هائلة اللي احنا ذكرناها، القضايا الاقتصادية، قضايا الإقامات، قضايا الهدم، يعني عشرات آلاف أوامر الهدم اللي هاي في نهاية المطاف لما تنفذ بتشرد الناس. فبالتالي هذا راح يكون له تأثير على مجمل حياة المقدسيين، وفي الوقت نفسه تغيير هذا الطابع لطابع آخر، طابع يهودي، طابع
1: نعم.
0: ملوش علاقة بتاريخ المدينة. يمكن
1: خلينا أسألك أستاذ زياد، موضوع باب السلسلة وإحياء يعني القرارات الاستيلاء في هذه المرحلة، قديش يعني خطورة مروره وماذا سيفتح داخل البلد القديمة بالنسبة لما يسعى له الاحتلال؟
0: طبعا خطورته هذا يعني من الطرق اللي بتمر مباشرة باب الخليل وبتنزل يعني بتمر من جانب حائط البراق وبتذهب للحرم. وبالتالي خطورته فعلا يعني زي ما قلنا انه ممكن يكون المخططات اللي عم بنحكى عليها بإقامة الهيكل تكون هذه واحدة من الطرق، واحدة من التسهيل للمستوطنين المرور من هاي الطريق. وبالتالي الشيء الثاني انه كمان التخفيف السكاني، يعني هاي المناطق اللي فيها القطاع التجاري، احنا بنحكي على 50 بين 50 بيت ومنشأة ومكاتب والى اخره، يعني المكتبة الخالدية، المدرسة الطبشقندية، الهيئة الإسلامية، كل هذه حياة موجودة بشكل يومي. هذه راح يعني راح يصفوا محل هاي الناس ومحل هاي المؤسسات، بمعنى يعني مؤسسات يهودية اللي راح يسيطروا عليها وتصير مكاتب لهم، مكاتب للمستوطنين. فبالتالي هذا التغيير اللي ممكن يكون خلال الفترات القادمة يعني إشي عميق، يعني راح يكون له أثار فعلا عميق.
1: يعني أفهم من كلامك أنه الهدف أيضا إلغاء تاريخ وصناعة تاريخ جديد.
0: طبعا يعني هذه المباني اللي احنا نحكي عليها هي تاريخ إسلامي، بمعنى من قرون أموي عثماني إلى آخره. هذا كله يعني بحاولوا يغيروا معالمه. يعني زي ما قلنا مثلا يعني اليوم باب العمود في كل الأعياد بيحاولوا بواسطة الليزر يحطوا أشكال مختلفة لها علاقة باليهودية، ما لهاش علاقة في القدس ولا في باب العمود ولا في تاريخ ولا في تاريخنا ولا في تراثنا ولا يعني ولا بالوجود العربي ولا الوجود الإسلامي. هناك تغيير بيعطوا صورة.

0: جديده لهي المنطقه، على اساس يشعروا انه حتى الناس اللي موجوده هذا ما لهش علاقه لا بتاريخكم ولا بحياتكم ولا بتراثكم ولا الى اخره. وكمان زي ما قلنا يعني مثلا باب العمود حاولوا يغيروا اسمه لتنتين مجندات باسامي تنتين مجندات موجودين اليوم في باب العمود. فهناك يعني هناك مخطط كامل لتغيير كل ما له علاقه فينا وفي تاريخنا وفي تراثنا وفي حياتنا. هذا هو اللي عم بنشغل عليه، تهويد القدس بكل ما للكلمه من معنى. تهويد القدس، طبعا القدس هم بيعتبروها عاصمه للشعب اليهودي، وبالتالي من هذا المنطلق هم بيحاولوا انهم كمان يطلبوا تغييرات بحيث انه تتوافق مع التسميه.
1: نعم، يعني التغييرات تتوافق مع التسمية، لكن أمام ذلك ما السبيل أستاذ زياد برأيك لمواجهة كل هذا المخطط؟
0: نبيل، الشيء القوي والسبيل الأقوى هو مساعدة الناس على البقاء بالقدس. هذا هو المشروع الأهم اليوم، أنك تساعد الناس، تساعد المقدسيين أمام كل هاي التحديات اللي عم نذكرها بكل الوسائل للبقاء بالقدس. يعني هذا هو المعادلة الكبيرة. يعني على سبيل المثال في جزء من المحلات في باب السنسلة وفي يعني أماكن أخرى في القدس القديمة مغلقة. يعني عندنا حوالي 500 إلى 600 محل مغلقين، إشي شبه مغلق بشبه دائم وإشي بشكل مؤقت نتيجة الوضع السياحي. لكن هذا بشكل خطورة إن محلات اللي بتراكم عليها الضرائب حسب الماكينة الإسرائيلية، اللي هي واحدة كمان من العوامل الضاغطة على المقدسيين، اللي هي قضية الضرائب وإلى آخره. هاي التراكمات الضرائبية في نهاية المطاف بمسمى القانون ممكن يحطوا إيدهم عليها. وبالتالي يعني لازم يكون في مخطط لمساعدة المقدسيين على البقاء، المحلات، البيوت، الوضع الاقتصادي، مساعدة الناس بكل الوسائل للصمود بالقدس. اليوم القدس الوضع فيها كثير صعب، يعني من كل النواحي الحياتية بمعنى، يعني صعبة جدا نتيجة كل الإجراءات الإسرائيلية. يعني الإجراءات الإسرائيلية إجراءات كبيرة جدا، يعني الناس اللي موجودين خارج حدود ما يسمى بالبلدية مرورهم على الحواجز مرات عم بياخذهم ساعتين وثلاثة، وبالتالي هدول مش عم بيقدروا يتواصلوا مع القدس. وهذا بضعف الوجود، بضعف الأسواق، بضعف كل شيء. يعني مرات كثيرة انت المغرب بتمر من داخل البلد القديم مش عم تشوف الا المستوطنين داخل البلد القديم. التواجد العربي قليل جدا، التواجد الفلسطيني بمعنى قليل جدا. وهناك إجراءات، يعني احنا الناس اللي عم توصل للقدس هي أهلنا بال 48، هم المساندين الأساسيين سواء من ناحية تجارية أو من ناحية التواجد في الأقصى وإلى آخره. والإسرائيليين حتى في موضوع الأقصى وموضوع الدخول للبلد القديمة شفنا إنه خلال الفترة الماضية أخذوا قرار غير عادي لما أغلقوا البلد القديمة لمدة 40 يوم وأغلقوا الأقصى لمدة 40 يوم. البلد القديمة التجار اللي عنوانهم مش موجود في داخل البلد القديمة منعوا أنهم يروحوا لمحلاتهم. هذه كلها تجارب مقلقة بتخوفنا مما هو قادم. يعني هذا اللي احنا بنحكي عليه طبعا.
1: استاذ زياد، بس من المخططات بدي منك جملة استاذ زياد، التفاصيل اللي ذكرتها هل كان هذا تهويد صامت والآن التهويد بدأ بطريقة تأخذ أبعاد بتشكيل يعني للجنة مشتركة بإعلاء الصوت بأن التهويد يعني سيترجم حتى بشكل علني دون أي حسيب أو رقيب؟ هذا ما نفهمه مما جرى سابقا وما سيجري والبداية في باب السلسلة.
0: شوف، الصحيح يعني المخططات اللي موجودة هي مخططات كبيرة ومخططات يعني ما كانتش سرية. الصحيح ما كانت سرية، يعني كانت دائما علنية. يعني هاي المخططات اللي احنا حكينا عليها 2020 2030 إلى آخره، كل هاي مخططات علنية.
1: أنا أقصد عن التنفيذ أستاذ زياد، أقصدت عن التنفيذ الذي
0: تنفيذ نفذ نفذ.
1: نعم.
0: يعني على سبيل المثال

0: 2030 تقريبا انتهت كمخططات، انعملت واحنا عم بنشوفها على ارض الواقع. يعني اليوم عزيزي، يعني اذا بنيجي للناحيه الجغرافيه على الارض، عمليا تهويد القدس يمكن وصل للذروه. يعني احنا يمكن نحكي على اقل من 4-5% اللي بقي انهم يهودوه. يعني القضايا اللي قلنا، يعني زي ما بسموها الانجليز لاست تاتشز، يعني مثل هذا التلفريك، القضايا الاخرى، لان هم عم يستغلوا كل القضايا. يعني واضح ان هم رايحين بهذا الاتجاه المتسارع والمعلن، مش انه شيء سري. لكن بالمقابل صحيح، يعني التصدي له على كل المستويات، يعني على الاخص ما يذكر من صناديق عربيه ومن ناس مهتمه بالقدس، هناك تقصير كبير بكل معنى الكلمه، يعني لمساعده الناس على البقاء. فبالتالي التنفيذ قائم على قدم وساق. وانا يمكن ذكرت انه خلال الفتره البسيطه الماضيه تم الاعلان عن اكثر من مستوطنه في المحيط القريب للبلد القديم.
1: اشكرك جزيلا الاستاذ زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، كنت معنا عبر تقنية الزوم من القدس، شكرا جزيلا لك. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام وبرنامج ملف اليوم، والذي خصصنا الحديث فيه عن المخططات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وعملية التهويد لقلب المدينة المقدسة بإحياء الاحتلال لمخططات الاستيلاء التي يزيد عمرها عن 58 عاما، والاستهداف في هذه المرحلة لباب السلسلة بالاستهداف الديموغرافي والجغرافي والتاريخي لأبناء شعبنا وللمدينة المقدسة، خاصة في تلك المنطقة باب السلسلة لأهميتها الاستراتيجية كما تحدث ضيفنا الأول. لكن الآن سنستطلع بشكل أكبر الذي تحدثت فيه محافظة القدس التي حضرت أيضا من هذا التصعيد استعماري يستهدف الوجود الفلسطيني. يسعدنا أن نستضيف معنا عبر تقنية الزوم من القدس الأستاذ عمر أرجوب، مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس. أستاذ عمر، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: مساء الخير أخي الكريم، يعطيكم ألف عافية.
1: أهلا وسهلا أستاذ عمر، كيف تتابعون هذا الإجراء الذي كشف النقاب عنه وتشكيل لجنة مشتركة من قبل حكومة الاحتلال لمتابعة هذا الموضوع، والذي يأخذ البعد في منطقة باب السلسلة تحديدا؟
2: يعني تحديدا الاحتلال الإسرائيلي يأخذ المنطقة نحو التحول الدراماتيكي أخي الكريم في تصعيد إجراءاته في المدينة المقدسة لفرض وتغيير واقع المدينة بما يخدم الأهداف الاحتلالية الاستعمارية التوسعية وكذلك الإحلالية. بالفعل قبل أيام صادق الاحتلال الإسرائيلي على توصية كان أصدرها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق تحديدا في عام 2025، تقضي هذه التوصية بتفعيل قرار صادر عام 1968، وقرار كان بمصادرة 116 دنما من بلدة القدس القديمة، تحديدا حي المغاربة وحارة الشرف، وصولا إلى حي باب السلسلة. والاحتلال الإسرائيلي حقيقة يعني يرى في الظرف الدولي الموجود اليوم وحالة الانشغال فرصة لتحقيق المطامع الاستعمارية على حساب الحقوق التاريخية لأبناء شعبنا في المدينة المقدسة. قبل أيام الاحتلال صادق على هذه التوصية، والآن ما تسمى بلجنة تطوير الحي اليهودي، وهي المخولة بإدارة هذا الحي، تقوم بدراسة كيفية تنفيذ هذا القرار. بطبيعة الحال لم يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذا الوقت عدد المباني أو المساحة المستهدفة بهذا القرار. بتواصلنا مع المواطنين سواء من يسكن في هذه المنطقة أو حتى أصحاب المحال التجارية، لم يتم إخطارهم أو إبلاغهم بأي شيء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. بالعودة إلى أساس هذا الموضوع أيضا أخي الكريم، في عام 1967 لما سيطر الاحتلال الإسرائيلي على الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، قام بهدم حارة المغاربة وكذلك حارة الشرف لأجل أن يقوم بتوسعة حارة اليهود التي لم تكن مساحتها تتجاوز الخمس دنومات، وبعد الاستيلاء على 116 دنما، بالإضافة

0: إلى أراض أخرى وأملاك أخرى في البلدة القديمة، صارت مساحة هذا الحي اليوم تقارب 133 دنما لصالح الجمعيات الاستعمارية ولصالح المشاريع الاستعمارية الإحلالية في بلدة القدس القديمة. وخطورة هذا الموضوع كمان أخي محمد، إذا ربطناه بالسياق وما يجري من أحداث متسارعة، أولاً ما يجري من وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك، سواء بالطقوس التهويدية التلمودية والمتسارعة، والبعض منها مثلا كموضوع محاولات إدخال القرابين وإدخالها حتى لم يحصل منذ عام 67، ما يجري في أبواب المسجد الأقصى الأخرى. شوف باب الأسباط في 15/5/2026 فيما يسمى بذكرى العبرية لاحتلال القدس، ساحة الغزالي الاحتلال الإسرائيلي أفرغها تماما أمام المستعمرين ليؤدوا رقصات وصلوات وإلى ما غير ذلك بهذه المناسبة. باب الملك فيصل، باب القطانين وأبواب أخرى أيضا مستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إطار سعي للسيطرة سواء على البلدة القديمة أو حتى على المسجد الأقصى نفسه.
1: نعم أستاذ عمر، يعني في تفرعات المشهد في جزئية باب السلسلة، هناك كما تفضلت الأهالي لم يبلغوا، يعني يعيشوا في حالة إرباك وحالة انتظار بكل لحظة، يعني سواء تجار أو مواطنين من السكان. هناك تاريخ، هناك أوقاف، هناك يعني قضايا تفصيلية، كيف يتم التعامل مع الجزئيات هذه في ظل أهميتها؟
0: نعم بالفعل كما تفضلت أخي الكريم، الاحتلال الإسرائيلي حتى هذا الوقت لم يبلغ أحد من المواطنين الذين يسكنوا في المباني المستهدفة والتي يقدر عددها من 15 إلى 20 محل ومبنى. حتى مصادر إسرائيلية يعني من الإعلام العبري نشرت بأنه عدد المباني من الممكن أن يصل إلى 50، لكن قرار الاحتلال لم يحدد لا مساحة الأرض المستهدفة ولا عدد هذه الأبنية، وهذا ما وضع الأهالي في حيرة. وتواصل بالفعل عدد من المواطنين ممن يقطنوا في هذه المباني معنا في محافظة القدس للاستفسار، وبالتالي ما في شيء ينشر أو ما في شيء عن هذا الموضوع إلا ما نشر خلال توطية الوزير السابق وزير القدس والتراث، وكذلك قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي. والحديث أخي محمد عن أهمية هذا المكان وتاريخية هذا المكان، أولا نتحدث عن مواطنين منذ عشرات السنين في هذه الأبنية، وأبنية عمرها مئات السنين، وأبنية تاريخية كالمدرسة الطبشرتية وكذلك مقر الهيئة الإسلامية العليا وقبور لمماليك، ونتحدث عن فترة المملوكية وكذلك العثمانية. لكن ما الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي من خلف السيطرة على حي باب السلسلة؟ أولا هنالك نقطة عسكرية لشرطة الاحتلال في المكان يحرص على توسيعها وتعزيزها. ثانيا السيطرة على أحد أهم الممرات التاريخية إلى المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة لكونه يربط عديد الأحياء المقدسية في بلدة القدس القديمة وشوارعها وأسواقها، بالإضافة أخي الكريم لتهويد هذا الحي، وبالتالي يعني تسهيل وصول المستعمرين اليهود إلى الحائط الغربي، حائط البراق الملاصق تماما لهذا الباب، لأنه حي باب السلسلة ملاصق لحارة المغاربة التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي عام 67.
1: نعم أستاذ عمر، يعني انعكاس ذلك على الصورة البصرية التي يسعى الاحتلال لترسيخها للقادمين إلى القدس سواء من داخل فلسطين أو حتى من خارجها.
0: التهويد أخي الكريم، لما نتحدث عن أحد أهم الأبواب التاريخية للمسجد الأقصى المبارك بعد يعني إحلال المستعمرين وسيطرتهم قسرا على هذه الأبنية التي تطل معظمها حتى على ساحة المسجد الأقصى المبارك، وتطل على مصلياته ومكوناته، بالإضافة إلى السيطرة على أحد أهم الشوارع التي تربط كل أسواق القدس القديمة وأحيائها بعضها بالبعض. وشوف مثلا كيف راح يكون توسيع نقطة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمزيد من التضييق بعد ذلك على دخول المصلين، وبالإضافة أصلا إلى موضوع يعني لما يتم إحلال المستعمرين في هذا المكان، فأنت تتحدث عن تعزيز لقوات الاحتلال أكثر، عمليات تدقيق وتفتيش وتضييق أكثر على المواطنين المقدسيين في هذا المكان، وبالتالي تحقيق التوسع الاستعماري على حساب الوجود الفلسطيني. وبالإضافة إلى أنه هذا الموضوع أصلا يساهم مع خطط الاحتلال الإسرائيلي الأخرى في فرض واقع جديد وتغيير الوضع القائم، سواء فيما يتعلق بالمسجد الأقصى أو حتى في بلدة القدس القديمة.
1: نعم، ما الإجراء الذي يمكن المتاح الذي يمكن العمل عليه في التفرعات التي تحدثنا بها أستاذ عمر، ما يتعلق بالموضوع الديموغرافي للمواطنين، بالموضوع التجاري، بالموضوع التاريخي، بموضوع الأوقاف؟ يعني هناك قضايا متشابكة كما يدخل الاحتلال بالتفاصيل الكثيرة المواطنين، كيف يمكن تجزئة كل قضية والتعامل معها فلسطينيا وفي العلاقة مع العالم الإسلامي؟
0: أولا يجب أن يكون هنالك موقف دولي من المؤسسات الدولية، سواء من اليونسكو أو غيرها من هذه المؤسسات، للحفاظ على قراراتها واحترام قراراتها التي كانت تنادي بانسحاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها عام 67 ومن ضمنها القدس، والتي نادت بأن كل الأعمال الاستعمارية باطلة ولاغية، ويجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي إيقافها ونزع كل ما يمكن أن يغير الوضع التاريخي للمدينة أو حتى ما يغير شكل المدينة من أعمال التهويد التي يستهدف من خلالها تهويد الحيز العام وفضاء المدينة. بالإضافة يجب أن يكون هنالك تحرك واسع أخي محمد من قبل الأمة العربية والإسلامية، حتى من الشعوب. المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، بل هو في عقيدة الأمة الإسلامية. أين هم العرب وأين هم علماء الدين، علماء الإسلام، مما يجري في المسجد الأقصى المبارك؟ والذي تشير الوقائع الأخيرة، لأنه الاحتلال الإسرائيلي الآن يبدو يتجه نحو الحسم كمان أخي محمد، من الطقوس التي تمارس، من التهويد، من الانقضاض على الوضع التاريخي والوضع القانوني. الوضع القانوني المتمثل بالانقضاض على دور دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية، مكبلة اليدين دائرة الأوقاف داخل المسجد الأقصى، وليس تقصيرا منهم، بل بفعل انتهاكات وجرائم وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع دائرة الأوقاف حتى من تنظيف ساحات المسجد الأقصى من العشب. تصور يمنع موضوع الدخول والخروج من المسجد الأقصى، كامل إدارة شؤون المسجد الأقصى يجب أن تكون من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية، لكن الاحتلال ينقض على هذا الدور. منذ بداية هذا العام تم إبعاد ما يزيد عن 25 موظف في دائرة الأوقاف، تم إبعاد ما يزيد عن 6 من الأئمة والشيوخ، وبالإضافة إلى استهداف بعضهم أيضا في الاعتقال، وما يهدد به الاحتلال الإسرائيلي الآن بعدم تجديد تصاريح موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من مدن الضفة الغربية، يعني غير حاملي هوية القدس، مهددين بعدم تجديد تصاريحهم، وبالتالي لن يستطيعوا الوصول لا للقدس ولا للمسجد الأقصى المبارك.
1: نعم، يعني هناك بنية تحتية متواصلة من قبل الاحتلال لاجتثاث كل ما هو مرتبط بهذه المنطقة. ما البنية التحتية التي يمكن إيجادها للتصدي لمثل كل ما تفضلت به سابقا أستاذ عمر، وتثبيت صمود المواطنين، الحفاظ على كل ممتلكات الأوقاف والممتلكات التاريخية من يعني كل هذه المسائل، كيف يمكن العمل على ذلك؟
0: نحن بحاجة إلى أمرين غاية في الأهمية. الأمر الأول تعالى

0: تطلق يد المستعمرين بالكامل في تهويد المسجد الأقصى وتنفيذ كل الانتهاكات. وهذا العدوان المستمر والذي نشاهده يوميا في باحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه وبالقرب منه، وبالتالي يجب أن يكون هنالك ردود فعل ترقى لحجم الجريمة الممارسة بحق المدينة المقدسة وكذلك المسجد الأقصى. طالما استمرت أخي محمد موضوع فقط بيانات الشجب والإدانة والاستنكار والتعبير عن القلق، كلها مواقف نقدرها، ولكن هذه لا تنفع أمام ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في باحات المسجد الأقصى. فيما يتعلق بتعزيز صمود المواطنين المقدسيين، فإحنا بنتحدث عن أوضاع غاية في الصعوبة مثلا على الأقل لحراس القدس كما يحب أن نسميهم دائما تجار المدينة المقدسة، والذين أوضاعهم يعني بالويل حقيقة منذ بداية العام وحتى الأعوام السابقة، تحديدا بعد 7 أكتوبر الحركة الشرائية بالكاد وضرائب متصاعدة، تضييقات باستمرار وإغلاق يتلوه إغلاق، هذا ما أفقدهم أي قدرة على الاستمرار صراحة في البلدة القديمة، بالإضافة إلى عمليات الهدم الواسعة خارج أسوار البلدة القديمة. اليوم كان في عملية هدم في حي البستان، يوميا عمليات الهدم نشطة بحق ممتلكات ومباني المواطنين في مدينة القدس، عمليات هدم للبيوت المقدسية والمصادقة على بناء مئات الوحدات الاستعمارية للمستعمرين. وبالتالي كل هذا الوضع يجب أن يتوقف للحفاظ على ما تبقى من تاريخية هذه المدينة، للحفاظ على ما تبقى من عروبة وفلسطينية ومقدسية المدينة حقيقة.
1: أستاذ عمر، رسالة أخيرة توجهها لأصحاب أو ذوي الرأي والشأن على المستوى العربي والإسلامي والدولي.
0: المسجد الأقصى بحاجة إلى وقفة جادة، والاحتلال الإسرائيلي يسير معنا بنظام خطوة بخطوة. طالما استمر الصمت على الجرائم التي ارتكبت والتي ترتكب الآن، سنفاجأ بإجراءات أخرى غير مسبوقة أخي الكريم. والاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع كل ما ينفذه داخل المسجد الأقصى على أساس أنها وقائع دائمة ويبني عليها ويرفع السقف أكثر وأكثر طالما استمرت ردود الفعل على ما هي عليه. وبالتالي مطلوب موقف غير صامت حقيقة من قبل الدول العربية والإسلامية، لأن الصمت على ما يجري من جرائم بحق مدينة القدس وبحق المسجد الأقصى يرقى لأن يكون تواطئ مع الخطط الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، كنت معنا عبر تقنية الزوم من القدس. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، أشكر لكم المتابعة. إلى اللقاء.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف. الواحد يجمع الأذان على المية، تيجي المية المالحة، تيجي المية الحلوة على هالشغلة. وبعد ما خلصتش الحرب طول الليل خبط ونسل، ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام. يدخلون العدة بس مرميين احنا بالشارع هينا.

0: احنا بنعاني اول اشي من قصة المخيم، خيم احنا وظل الشوب، هلقد جاي علينا شوب، جاي علينا امور يعني مش طبيعية، واحنا هذا كله بسبب الحرب. واحنا اليوم انتم شايفين كيف الغاز مش موفر عنا كتير، احنا اليوم بنعاني من قصة كمان النار يعني. وانا ست كبيرة هيني انا قاعدة على النار، لكن والله العظيم ما انا قادرة انا اقيد النار، لانه عندي وجع براسي ووجع بصدري، بعاني منها معاناة مش طبيعية يعني. لما بيكون الشيء موفر عنا اللي هو الغاز يعني، مش دائما دوم احنا موفر عنا الغاز. وهلقيت يعني كمان بالنسبة للتكيات خلص بطل يجيبوا تكيات، احنا بنعاني معاناة مش طبيعية كل المخيم، واحنا هلقيتها في ظل الشوب في في الخيام، ومن كل شيء من كل حاجه يعني تعبانين. وعندك هلقيت جاي علينا شوب، شوب بمعنى كلمه شوب يعني ما نتحملش. في الاول احنا كنا يعني الحمد لله بيوت وعندنا كهرب وعندنا كل شيء، اليوم لا ما فيش يعني، الحياه صعبه كثير كثير ومفيش خصوصيات، واحنا كنا الخيام جنب بعضنا.
1: Thank you.

أهلا بكم في نشرة الثالثة صباحا من تلفزيون فلسطين، ونستهلها بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة وإصابات في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. الاحتلال يحيي قرارات استيلاء عمرها 58 عاما لتهويد قلب القدس، ويهدم منزلا ومنشآت في حي البستان. بيان عربي إسلامي يدين اعتداء بن غفير على نشطاء أسطول الصمود. تفويج وتصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم. استهدفت طائرات الاحتلال الحربية مساء أمس منزلا في مخيم سرات وسط قطاع غزة، كما أسفر عن أضرار كبيرة في المنازل المجاورة. وفي وقت سابق استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة، فيما أصيب آخرون بجروح في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة. وأفاد مراسلون نقلا عن مصادر طبية باستشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين إثر قصف في مواصي خان يونس، كما استشهد مواطن متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار 17 بمنطقة توام شمال غربي قطاع غزة. هذا واستشهدت طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تلقى السيد الرئيس محمود عباس برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتلقى سيادته برقيات تهنئة بحلول العيد من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ومن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، الذين أعربوا عن تهانيهم للرئيس محمود عباس بهذه المناسبة وتمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة، داعين الله تعالى أن يعيدها على الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري واستهداف الاحتلال والمستعمرين المتواصل، بحضور رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان ورئيس سلطة الأراضي علاء التميمي. واستعرض اللقاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي الخان الأحمر والتجمعات البدوية المحيطة في ظل تصاعد الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين ضمن مخططات استعمارية تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في محيط القدس، موجها في الوقت ذاته مختلف جهات الاختصاص بتوفير كل ما أمكن من احتياجات أهالي التجمع لتعزيز صمودهم. وأكد رئيس الوزراء أن قضية الخان الأحمر والتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية ودعم برامج التشغيل والمشاريع التنموية، إلى جانب توجيه الجهات المختصة بمتابعة احتياجات الأهالي في القطاعات الصحية والتعليمية والزراعية والطاقة المتجددة.